0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا. كلما نلتقي نحول الفضاء ورديا أمام حروف القصيد، وبقايا الروح تنشد في خلاء لا يملأه غير صدى مسكون برائحة الحب يغمرنا من قريب بعيد. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

على الأرض برد، أي در لنحور لو جمد، لؤلؤ أصدافه السحب التي أنجز البارق منها ما وعد، ذوبته من سماء أدمع فوق أرض تتلقاه بخد، فجرت منه سيول حولنا كثعابين عجال تضطرد، وكأن البرق فيها حاذف بضرام كلما شب خمر، تارة يخفو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمز، وعليل النبت ظمآن الثرى عرج الرائد عنه فزه، خلع الخصب عليه حللا لبديع الرقم فيهن جدد، وسقى هري من وكافة فتح البرق بها الليل وسد، فتثنى الغصن تيها بالندى وتغنى ساجع الطير غرد ليل ومطر.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطر، ومن فقد الجمال شكا وقد يشكو الذي بهرا، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى، شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر. صغير يطلب الكبرى.

يضيع بصخب الحياة ولا من يجيب. رأيت عيون الشريد تتيه وشمس المحبة عنه تغيب.

لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأحزان زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتم. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإذا شكوت لمن شكواك تسعد، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم سرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. فالخير حمل وديع خائف قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم، وهم عدم. يتقاتلون على عدم وهم عدم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه.

تلوح الذكريات بكل درب لأهرب من شتاتي للشتات. وما بي غير شوق لا يحب.

أنشبت يا أحلى الشباب، وغطى الثلج رأسك في غيابي، وظن الناس أنك صرت كهلا بما ضيعت من عمر ببابي، فدعني أحضن الشيبات.

فأجبتها إذا بالشيب حل ألف حمد، فكنت أظن موتي بالغياب، وكنت على أقل الظن ظني بأني فاقد حتما صوابي. هجرت فشاب قلبي قبل شعري، ولو ظليت ما ولا شبابي. فعودي لاحتضاناتي وعودي لما أسست من مدن السحاب. أحبك والشباب لو التقينا سيرجع رغم أطلع.

وكنت تراهم بأبهى الصور، سيأتي زمان تراهم به ذئابا تخفت بزي البشر. إذا ما خدعت ببعض البشر وكنت تراهم بأبهى الصور وتسمع منهم جميل الكلام، فتحسبهم ينطقون الدرر، يقولون أنت أخ وصديق ولن نتخلى إذا العسر ور، ولكن إذا ما أصابك ضر ستذهل مما يريك البصر، سيسقط عنهم كناع النفاق ويسعون كيما تذوق الأمر، ويبدون سوء الطباع وقلبا بقسوته فقحت الحجر، وينسون كل عهود الوفاء فتذهب دون بقاء أثر، فتعلم بعد فوات الأوان، وهل سيفيدك بعد الحذر بأنك كنت ضحية غدر ذئاب تخفت بزي البشر؟ للشاعر وائل جحا.

والفرحة ما صدقت لقيتها كان في

جاني وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني.

0: الخالد.
1: النهر الخالد.
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: أما زال الفؤاد لنا وزلنا بنفس القدر أم هن؟

بأن لا نجافي عهودا قد قطعناها وخنا، ونقض العهد والميثاق مر، ولكننا بلا شك جبرنا، وأعوام مضت والحال

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهروني، عشرتهم بالباهي خلوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باي الشعب علي بن غذاب.
5: كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
6: واش يا البلاوي يا ربي حني يا أخي، شمو في ريحة علي بن غذاهم ولا واش؟ وين يهبط البلاصة يشوف بخازنية يجري حاطين كلاب يعسوا ولا واشي؟ والله ماني فاهم. هاهم جايين في شوري، يعني قالوا له علي بن غذاهم كان بحبال.
7: انقف غادي ودلنا على علي بن غذاهم خير ما نفرغ فيك هالمقعلة.
6: نايا منبيع صاحبي ولد بلادي، حامي ظهري وظهر مليك يا بخازني.
7: مش عاجبينك بخازنية؟
6: يهمني يا سرح،
7: قلتلك خليني نفنغ فيها المقحلة.
8: اتكلم، وين مشي علي بن غذاهم؟
6: والله كانت عض عينيك يا مخازني ما ندلك عليها. علي سيدك وسيد سيادك في السرايا.
7: زيد خذ هذه اشترتاح فرد مرة.
6: يبتالوا في قلبه يقوى عليك ربي علي.
7: مانا ريدو كيشغل ومات على البلاصة
6: البقيري تشغل.

0: لا حول الله لا حول الله يا ربي.
1: الراح جاي الراح جاي.
2: أبي واش بيه علي والعربي ملمومين غديكين؟ أحليلي قلبي ساخب زحمة واش يسب. هاي برا خلني مشي شوفه ما هو نعرفهم ليه المخزنية كان هبطوا على بر إيه ما رمدوه.
0: خالك هالفهبي خالك هالفهبي قتلوه فجري هالفهبي.
2: لا لا يا جماعة لا لا ريتو خالي مثبتين اللي هو خالي.
1: الله يا رحمك يا عم حسون الله يا رحمك.
0: منوبي الراحة المنوبي. واش يا ذهبي واش احلي احلي واش بيك تبكي يا ذهبي كل يوم وصريك تكلم.
2: خالي حسون خالي حسون قتلوه صبيحية يا منوبي.
0: واش واش قلت لي يا ذهبي بي حسون قتلوه احلي احلي على بي.
2: الله يرحمك يا خالي الله يرحمك يا خالي الله يرحمك يا خالي.
0: أبي أبي حسون أقوم فز أبي أبي فز ذهبي أبي بس الحي أبي حسون ما يموتش فز فز أبي فز دم مغدر في دين دم مغدر في دي يا ربي حني قتلوه كل الحرام قتلوه كما يحسون قتلوه. منهم منهم الذهب منهم اللي قتلوه لتكلف منهم
2: ملعرش يا منوبي ملعرش يا قالوا لي العسكر تعدى على البر يا منوبي تعرضوا لي سمعوه لي كلام ما تحملش يهجم على واحد منهم اخي الاخر خدم السلاح وضربها منوب.

0: يا زبيدة، انت تخرف لسيدنا هو يموت على حكايتك وطريقة حديثك ومعانيك. صح عليك تنجم تركح سيدنا، انا لا نعرف نغني ولا نعرف نخرف، خسارة العينين الزرق وبرا. قدك شي مهبولة، تي كلهم نغرين منك يا اخي، ماكش قاعدة ترى فيهم كيف يغزروا لك.
1: لي انا نحكي على الذمار اللي هكا يخلي سيدنا قعدته معايا، انا ما تشبه لحتى قاعدة.
0: ساعات يا شهيرة سيدنا يبدا راوي من الدنيا الكل بعد اللي هو عايش في العز، اما في داخله حاجات ما يتبدلوش، يقعدوا هما هما.
1: فسر لي يا زبيدة كيفاش.
0: وانا نخرف له اكتشفت حاجة في سيدنا اللي هو من صغرته وسط السرايا علموه حاجات صعيبة ومسؤولية كبيرة على كتافه. هاي رعية، ها هو مقناصل، ها هو عسكر، ها هو عربين وقلاقل، وما علموهوش يلعب، يحساك بطفولته صغره. على هذاك كي تمسه في صغره يطاوعك يا مهبولة.
1: فهمتك توا، انا عرفتك اش تقصد يا زبيدة. طن نتعلم برشا العاب هكا بتاع صغار مع ليلة فتومة، ومن بعد نطبقهم على سيدنا.
0: يعطيك الصحة يا مهبولة.
1: لا ينحك عليا، برايقة ويساعدك يا غالية.

0: تفضل.
1: سيدي برحابة، هدايا مرسول من عند القنصل.
0: يعطيك الصحة، برا تاو على روحك. هذا وقته، احنا نقصين تاو. القنصل وجماعته جايب الطامة والعامة لجرادات الكل وجاي يجتمع بسيدنا. ملا بطبيعة مدام وصلوا له الاخبار كيما حبوا برشا حصيت، وهو ما صدق. عاد قال شنو نار الفتنه شاعله في المملكه التونسيه، مشاكل في الحاضره، وزيد العربين هايجين مش عاجبهم الوضع، زيد الماء وزيد الدقيق. على كل حال انا معليه كان نبلغ سيدنا.
2: مش باش نقول لك يا خزندار، الحقيقه انت زاد رخفت الحبل برشا القناصل الفرنسيس، طاوعتهم وخليتهم يعملوا عليك في برشا حاجات. على هذاك الاهالي انتقدوك برشا، قاعد ترضي في القناصل وانت تعرف الشيء هذا يا خزندار.
3: لا غالب سيدنا، شوف شو نقول.
2: تفضل.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام.
0: سيدنا جاك مكتوب من القنصل شارل.
2: ايش فيه يا باش عامبا؟
0: القنصل شارل جاء ومع أمي الأسطول الفرنسي وميسيو مونج المترجم بالقنصلاتو وعيان من فصيلات الأسطول والقاي مقام كومبينو.
3: أنا بتبيعتي اسمي نخرج مدام لهوا ما يدورش بيناتي أنا والقنصل.
2: أقعد يا خزندار أقعد، أنا من خرجش وزيري وهو يحكي كما يحب.

0: بك يا طفلة ما رقدتيش؟ يا أخي مغرومة ولا واش؟
1: الغرام ما هو وقت يما، وقت محايد والفرج ما هو باي.
0: إيه سبق الخير فضة بنيتي ورقدي على الجنب اللي يريحك.
1: تتفكري ها يما؟ تتفكري باي حسونة كي كان يقول لي
2: علمناك تكوني راجلها فضة وقت المحايل ومتسامحة وقت العراك والضغايل، وتكوني مرأة داركة وقت الأطراح، وبنية زاهية منورة وقت الأفراح.
1: اتهنى هبا يا حسون كيما تحبني تلقيني، لا تخمم لا تعاني.
2: ديما خليكي فايقة هفضة، في وقت الضيق الدنيا توريك منه يبيعك ومنه يشريك.
1: ونايا منك نتعلم أباي، بنت أصل ما يبدلني شيء.
2: أنت والمنوبي نهار آخر تسميوا دراريكم علي.
1: تفكرت يا أم زعرة؟
0: تفكرت فضة بنيتي. أحسون الله يرحمه، وانتي إزاه أيامك ويعلم قامك. الله ينجينا من وقت الكاسد والجار الحاسد والذيل الفاسد يا بنيتي.

0: الروس تكون هذا اللي جاي من بعيد. انا قمت زعما تاع ايطاليا ولا فرنسا، بس راهي هالايامات ولاد دار قام للقناصه، لا تفرهم خايفين عن بلاد ولا تفرهم شمتين، شعلوا في النار وقولوا الدخان منين. كالعاده ذا يا مسيو شارل القنصل الفرنسيس او كظاهر مش عاجبه الوضع. مرحبا يا قنصل، مرحبا، شنو استعشنا في ساعة، تفضل تفضل.
1: وصايا نوتر امبرور بمتابعة الوضع فوتر اكسلانس.
0: ايجي ايجي ايجي نقعدوا هوني في جنينة، ايجي بحذايا، ايجي اقعد، اي تفضل تفضل اقعد تحت النوار سيدي تفضل.
1: اجل مكان مزهر وجميل. فوتر اكسلانس، تحدثنا سابقا وكنا اوضحنا رغبتنا في ان تستجيب لطلب تغيير الوزراء. هل فكرت مليا؟
0: الوزراء اللي تحكي عليهم يا قنصل هما مصطفى خزندار وخير الدين وحسين رئيس المجلس البلدي والمستشار رستم والوزير احمد ابن ابي ذياف. هذوما من خيرة معنا، مواكبين الاحداث وقراب مني، وهما محل ثقتي. أنا راني بي تونس.
1: هؤلاء الوزراء أغنياء والدولة فقيرة. سيدي الباي، هذا لا يخفى على أحد، لقد أفرغوا خزينة المملكة، هذا مؤكد.
0: على كل حال ما زالت الأمور تحت السيطرة.
2: الأمور تحت السيطرة. إلا فريمون لا تيت دور سو باي.
1: حتى العسكر هرب منه الكثيرون، فلم تتمكنوا من جمع سوائي 500 عسكري. الكثيرون هربوا من باردو. لماذا سيدي الباي؟ فو مينيستر نو بوجرون ميم با لو بوتي دوا بور فو، ولم يتفانوا في خدمة المملكة، هذا مؤكد أيضا سيدي الباي.
0: من فضلك، أنا يا قنصل ما نجمش نبدل الوزراء متاعي، هذا كان اللي عندي.
3: بالحق سيدنا أمر باش يبقى كل شيء في سرايا كما هو، وهات باش تتحل مشاكل المملكة التونسية.
4: أنا نعرف سيدنا صادق باي شخصيته قوية برشا، ويعرف كيف يخرج من المحنة اللي قالت تعدى عليها البلاد.
3: بصراحة أنا قلبي ما قايل لي خير. قل لي خزندار، بالحق سيدنا طالب الوزراء الكل في اجتماع بعد ما القنصل رجع لقنصلاته؟
4: إيه نعم يا خير الدين، الوزراء حاضرين في بيت الضيافة.
3: سيدنا جاء.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أنت يا خزندار وأنت يا خير الدين؟
3: نعم سيدنا.
0: يجوا معي، يجوا.
3: الله يبارك.
0: تعرفوش الواء قنصل جاي لسراية باردو واجتمع بيا؟
3: عليه يا سيدي.
0: القنصل يا جماعة يحبني نحي برشا وزرة ونبدلهم.
3: هكذا؟
0: وأنا باش نصرحكم، أما في نفس الوقت نحس في روحي هكا متحشم منكم شوية.
4: مساج قولنا سيدنا.
3: تفضل سيدنا.
0: الوزراء أنت يا خزندار.
4: أنا.
0: وأنت يا خير الدين.
3: هك.
0: وحسين رئيس مجلس البلدي والمستشار رستم والوزير أحمد ابنه أبي ذياف. أنا حبيت نقول لكم، هو قال كلامه، أما أنا مانيش باش نسمع كلامه بالكل. هذاك اللي مازال حلو حلو والله في مملكتي ويتحكم فيا.
4: سيدنا أنا نعرف لي أنا محل انتقاد، والقنصلات ما هيش راضي على خدمتي، ونعرف لي أنا باش نسبب في عداوة بينكم وبين الفرنسيس، وأنا تنقولها قدام خدامك والوزراء اللي حاضرين الكل. سيدنا ما تفسدش سياستك مع الفرنسيس على خاطري أنا خدمتك وخدمت سيدنا البي اللي قبلك. أنا تربيت في سرايا يا سيدنا، ماهوش باش يقربني ولا يبعدني التوزير. أنا يا سيدنا قررت تسليم الوزارة باش نخف عليكم الضغط.
3: أنا معاك يا خزندار، مش مشكل، أنت ما قلت كان سواب. وفي كل الحالات سيدنا بعد إذنك، أنا حسب رأيي لازم نوقفوا الاقتراض، على خاطر ثم فوائد كبيرة يصعب علينا رجاحها، وفي كل مرة نوحلوا نفس الوحلة.
4: صحيح،
0: ونمنعوا.
5: كنتم مع باي الشعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاق، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

استمع الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى كأنها تسمع ذلك التسبيح، وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

لجسمك عطر خطير نوعها.

وألهمني سر الأنين، لأن حروفك سور عال وبحورك شوق وحنين. دعيني أهديك شعراً

وأن أمني النفس برؤياك. متى ارتحلت عني لحظة وأن أبكيك شوقا كلما

وانا غني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 76 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. كان الكلام في الآيات السابقة عن المرابين الذين يأخذون المال بلا عوض يقابله، وعن المقارنة بين الصدقة التي يبارك الله فيها والربا الذي يمحقه الله ويبطل بركته ونماءه. وفي الآيات التي نتناولها اليوم قارن الله تعالى فعل الكفار الآثمين بفعل المؤمنين الصالحين، ليظهر الفرق واضحا بين الفريقين، فيكون ذلك أدعى إلى امتناع الجاحد وامتثال المؤمن الصادق. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي إن الذين صدقوا بالله ورسوله وبما جاءهم من الأوامر والنواهي وعملوا الصالحات التي تصلح بها نفوسهم كمواساة المحتاجين والرحمة بالبائسين وإنذار المعسرين، وأقاموا الصلاة التي تذكر المؤمن بربه وتقربه إليه فتزيد حبه ومراقبته له فتسهل عليه طاعته في كل شيء، وأتوا الزكاة المفروضة التي تطهر النفوس من رذيلة البخل وتمرنها على أعمال البر وتساهم في تخفيف الفقر وفي محبة الناس لبعضهم، هؤلاء لهم ثواب مدخر عند ربهم، ولا يخافون مما هو آت، ولا يحزنون على ما فات. وخص الله تعالى الصلاة والزكاة مع شمول الأعمال الصالحة التي ذكرتها الآية لهما اهتماما بشأنهما، لأنهما أعظم العبادات. وفي هذا تعريض بآكلي الربا، وأنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكفوا عن ذلك. وبعد هذه المقارنة بين جزائي أكلة الربا والمؤمنين العاملين الصالحات، جاء الأمر الصريح القاطع بترك الربا والتخلص من مختلف آثاره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي يا أيها المؤمنون قوا أنفسكم عقاب ربكم باتباع أوامره ونواهيه، واتركوا حالا ما بقي لكم من الربا عند الناس، وإياكم والتعامل به من جديد إن كنتم مؤمنين حقا. ثم ذكر الله الوعيد على المخالفة فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فإن لم تتركوا الربا وما بقي منه كما أمرتكم، والخطاب للمؤمنين، فأذنوا أي فأيقنوا بحرب من الله ورسوله، أيقنوا أنكم في امتناعكم عن ترك الربا أعداء لله ورسوله، إذ خرجتم عن شريعته ولم تخضعوا لحكمها ونبذتم ما جاء به رسوله عنه، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. وحرب الله غضبه وانتقامه ممن يأكل الربا في الدنيا بإلحاق الضرر، وفي الآخرة بالعذاب في النار. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. فالربا ليس بالأمر الهين، وإن الواحد ترتجف فرائصه إذا سمع مثل هذه الآية إذا كان مؤمنا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي وإن رجعتم عن الربا امتثالا لأمر الله فتستحقون رؤوس أموالكم كاملة فقط، لا نقص فيها ولا زيادة، فلا تظلمون أحدا بأخذ الربا ولا تظلمون بنقص شيء من أموالكم، بل تأخذونها كاملة. ثم أمر الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يستطيع الوفاء بدينه فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن كان لكم دين على فقير معسر ولم يتمكن من سداد دينه في الأجل المحدد، فأمهلوه وأنظروه إلى وقت اليسر والرخاء حتى يتمكن من أداء الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقول عز وجل بعد ذلك: وأن تصدقوا خير لكم، أي وأن تتصدقوا على المدين المعسر بإبرائه من الدين كله أو بعضه فهو خير لكم من التأجيل وأكثر ثوابا عند الله. وفي الآية دليل على وجوب إنظار المعسر إلى حين اليسار، وأفضل منه الإبراء والتصدق عليه بقيمة الدين. وفي هذا حث على الصدقة والتعاطف والتراحم بين الناس، وذلك مما يوجد حسن الصلة بين الأفراد ويتم ارتباط الأمة وتضامن أبنائها. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. يقول عز وجل: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون أنه خير، ومن علم بشيء عمل به. وفي هذا حث على السماحة للمدين المعسر لما فيه من تعاون وتعاضد وتراحم، وسامحوا إخوانكم وأشعروا قلوبكم الشفقة عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله.

ثم ختم الله تعالى آيات الربا بموعظة بالغة: إذا وعاها المؤمن هانت عليه الدنيا ومطامعها وسامح بالمال والنفس، فالدنيا زائلة والأموال فانية والآخرة آتية خالدة باقية. قال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي واحذروا ذلك اليوم العظيم الذي تزول فيه الدنيا وما فيها من أموال، وترجعون فيه إلى ربكم وتحاسبون على أعمالكم، ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي ثم يجازى كل امرئ بما عمل من خير أو شر، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من ثوابكم شيء ولا يزاد في عقوبتكم. قال تعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فليحذر المؤمن عقوبة ربه، وليتق الله بامتثال الأوامر الإلهية واجتناب النواهي، ومن أخطرها الربا، فمن اتقى وحذر العقوبة لقي خيرا ونال سعادة دائمة في جنان الخلد الباقية. عن عبد الله بن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. مستمعي الكرام، الربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت في حكمها الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام، لكن اختلف فيها أهل الأديان، فاليهود كانوا يرابون غيرهم، والنصارى يرابي بعضهم بعضا ويرابون سائر الناس، والمسلمون حفظوا أنفسهم من الربا فترة طويلة ثم قلدوا غيرهم فيه، ثم انتشر بينهم في العصر الحديث في أكثر الأقطار حتى صار كأنه ضرورة يضطرون إليها. ويمكن أن نلخص الأسباب التي لأجلها حرم الدين الربا فيما يلي: الإسلام دين الجهد والعمل لأجل الكسب، ودين التعاطف والتراحم، وهو دين يحرم استغلال حاجة الضعيف ويمنع كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء والمنازعات، ويستأصل الجشع والطمع من النفوس، ويوجب أخذ المال من طريق مشروع حلال لا ظلم فيه. لهذه المبادئ السامية وغيرها حرم الله الربا لعدة أضرار. من أضرار الربا: أولا، أنه يعود الإنسان على التكسب بدون عمل، لأن رب المال إذا تمكن بعقد الربا من إنماء ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش، فيألف الكسل ويمقت العمل ويتجه همه إلى أخذ أموال الناس بالباطل بما يستفيده من فوائد الأموال المودعة في البنوك الربوية للإقراض بالفائدة، وتزداد شراهته في الاستيلاء على كل ما يستطيع أن يبتزه من الأموال، فلا يرأف بفقير ولا يشفق على بائس ولا يرحم مسكينا. ثانيا، أن الربا يولد العداوة والبغضاء ويثير المشاحنات والخصومات بين الناس، إذ هو يقضي على عاطفة التراحم والتعاون ويجعل الإنسان عبدا للمال، كما يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في قلوب الفئة الفقيرة، حسد وحقد على الأغنياء.
ثالثا، أن الله جعل طريق التعامل بين الناس في حياتهم أن يستفيد كل منهم من الآخر في نظير عوض، لكن في الربا أخذ مال بلا عوض.

0: دعم المصنع بآلات حديثة مثلا. وكل هذه المزاعم لا تدخل في دائرة الضرورة بحسب ضوابطها الشرعية، ولا تحل الحرام القطعي التحريم. كما أن الربا يسهل على الناس اكتساب المال، ويزين لهم الشيطان إنفاقه في وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها، ويغريهم بالمزيد من الاستدانة، ولا يزال يزداد ثقل الدين على كواهلهم حتى يستغرق أموالهم، فإذا حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأجيل، ولا يزالون يؤجلون، والدين يزيد يوما بعد يوم حتى يستولي الدائنون قسرا على كل ما يملكون، فيصبحون فقراء معدمين. وصدق الذي قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كبيرها.

انا جسمي علي انا جسمي علي يا نبي ومين غيرك ناوي

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر،

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر.

بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم.

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قهر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

عذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر.

النعيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

باغ بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

نضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول

كانت حلاوة الإيمان كلها، وغبطة الروح كلها، وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. وزارة النقل تضع بداية من اليوم برنامجا استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى. تحذيرات من ترويج لحوم الرومانية مهربة بالسوق التونسية. تحديد أكثر من 20 موقعا لوضع حاويات تجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية بصفاقس. اليوم انطلاق الأسبوع المغلق للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائية. اليوم أيضا صرف جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على شوق الطبيب. الإفراج عن 8 تونسيين احتجزوا من قبل قوات العدو الصهيونية. الولايات المتحدة تتحدث عن علامات جيدة في مفاوضات إيران. وارتفاع عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 670. نلتقي إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن. أترككم الآن مع سوار الشعري إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
5: حديث الجمعة.
6: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد أقسم الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم، ومن مقاصد هذا القسم تأكيد قدرته تعالى وعلمه وعجيب صنعه، فالعظيم لا يقسم إلا بشيء جليل. وفي كل قسم رباني دعوة للنظر والاعتبار. قال تعالى: والفجر وليال عشر، أي قسما من الله بالفجر، وهو الوقت الذي ينشق فيه الضوء وينفجر النور، أي الصبح الذي يظهر فيه الضوء بعد ظلمة الليل كل يوم، وما يترتب عليه من اليقظة والاستعداد لجلب المنافع وتحقيق المصالح بالانتشار في الأرض، فينتشر الناس وسائر الحيوان من الطير وغيرها من المخلوقات للعمل وطلب الرزق. قال تعالى: وليال عشر، لقد أقسم الله بهذه الأزمان لأنها من دلائل بديع صنعه تعالى وسعة قدرته فيما أوجد من نظام كوني بديع. من ذلك وقت الفجر الجامع بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء نور النهار، هذا المشهد المتكامل الذي يبرز انبعاث الحياة من جديد، هو وقت مبارك للناس، إذ عنده تنتهي الحالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت، ويأخذ الناس في استعادة نشاطهم وإقبالهم على ما يألفونه من أعمالهم النافعة لهم، وهي مع ذلك أوقات لأفعال من البر وعبادة الله وحده، مثل الليالي العشر والليالي الشفع والليالي الوتر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفجر هو فجر يوم النحر، وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة. وليالي العشر هي ليال معلومة، وهي عشر متتابعة، وليس في ليالي السنة 10 ليال متتابعة عظيمة مثل 10 ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج، ففيها يكون الإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف، وفي 8ها ليلة التروية، و9ها ليلة عرفة، و10ها ليلة النحر، فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الإضحى. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم النحر، ذلك لأنه عاشر ذي الحجة. مستمعي الكرام، لقد أقسم الله بالليالي العشر من ذي الحجة ذات الفضيلة، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، إنها ليالي محفوفة بالنور، نور التوبة والمغفرة والإنابة والعبادة من الحجاج ومن كل المؤمنين. قال تعالى: والفجر وليال عشر. إنه قسم رباني بالموجودات العظيمة المتقابلة، وقسم بشرف الليالي الفاضلة، ودعوة لذوي العقول السليمة إلى النظر والاعتبار والنهل من النفحات الإيمانية والإقبال على عبادة الله وحده مخلصين له الدين. مستمعي الكرام، الدنيا امتحان وزمن يمر بسرعة، وعلينا أن نغنم كل أوقاتنا فيما يقربنا من المولى عز وجل، وعلينا أن نستشعر الرحمة الربانية في هذه الليالي والأيام المباركة، ولنحرص على إخلاص النوايا وصدق العمل. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا لكل عمل يرضيك عنا، اللهم تقبل منا الصالحات، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
4: حديث الجمعة.

0: أحلى صباح مع سوار.
1: الستة وتسعة دقائق، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إشراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ اليوم الجمعة 22 ماي 2026، الموافق للخامس من ذو الحجة 1447 هجري، اليوم 84 يوم في فصل الربيع. وإشراقة شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:09. إشراقة الخير والصحة والعافية والرزق نرجوها للجميع. مرحبا بكم مستمعينا في متابعة فقرات أحلى صباح اللي يتواصل معكم إلى حدود 9 صباحا. تحية أسرة اللقاء، سوار الشعري في الإعداد والتقديم، التنفيذ والإخراج التقني دكتور عبد المنعم جمل، وكل فريق لكم إن شاء الله مرافقة طيبة واستفادة إن شاء الله عميمة من مختلف فقرات أحلى صباح الجمعة. شكرا على تفاعلكم وتواصلكم معنا على صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس، هذه أول نغماتنا ومرحبا بالجميع.

0: بسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم يا من فلق الصبح بنوره وأنزل الكتاب بقدرته، صبحنا في هذا الفجر ببشائرك. اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والسكينة والطمأنينة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا واهدنا لكل عمل تحبه وترضاه حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب. اللهم أصلح لنا النية والذرية وارزقنا العافية ما أحييتنا يا كريم. اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وكل ساحر وكل ظالم وكل منافق وكل حاقد، وقرب منا من يريد الخير لنا يا رب العالمين، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا محول الأحوال، حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. اللهم نصرك وعظيم شانك لأبنائك المستضعفين في أرض أنبيائك وسائر بلاد المسلمين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم.

0: خير وبركة.
1: خير وبركة وطلع على خير بلادنا وعلى فلاحتنا وعلى أمننا الغذائي. واليوم مش نحكي لكم على التقرير هذايا نشرته موقع أجنبي AGB. الموقع هذايا يقول حسب آخر تقرير اقتصادي فإن المؤشرات الاقتصادية التونسية تشهد دفعة قوية يقودها القطاع الفلاحي وبشكل خاص الطفرة غير المسبوقة في صادرات زيت الزيتون. ووفقا للبيانات الأخيرة اللي أوردها الموقع الدولي المتخصص سجل تونس إنتاج قياسي لافت للموسم الحالي وتراوحت التقديرات ما بين 300 و 400 ألف طن، مما أتاح للبلاد تجاوز دول أوروبية عريقة في هذا المجال كيف إيطاليا لتنال تونس صدارة قائمة المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون العضوي عالميا بمساحات مخصصة تتجاوز 144 ألف هكتار. وانعكس هذا الانتعاش الزراعي مباشرة على أرقام النمو، لأنه كشفت المؤشرات الرسمية للربع الأول من سنة 2026 عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوم بقفزة نوعية في الصناعات المعملية الغذائية اللي نمت بنسبة 15.1% مستفيدة من التنسيق المشترك لرفع وتيرة التصدير اللي تجاوزت في بعض الأشهر حاجز 50 ألف طن شهريا، ومستفيدة من الأسعار العالمية المرتفعة اللي بلغت حدود 10,000 دولار للطن الواحد. وفي هذا السياق أجمع الخبراء عبر تقرير الموقع الدولي على أنه التحدي الأكبر اللي يواجه هذا القطاع الاستراتيجي يكمن في ضعف القيمة المضافة، لأنه مازال نحو 84.5% من زيت الزيتون التونسي يصدر سائب يعني صبب دون تعليب، مما يحرم الاقتصاد المحلي من عوائد مالية ضخمة ويقلل من قدرة العلامات التجارية التونسية على فرض مكانتها بشكل مستقل في الأسواق الأوروبية والأمريكية. ولمواجهة التحدي هذايا أطلقت الحكومة التونسية عبر مجلس وزرائها الرؤية الاستراتيجية للسياسة الفلاحية في أفق 2026-2030 لمعالجة هذه الفجوة، وتهدف الخطة هذه إلى توسيع البنية التحتية للتصنيع والتعليب لرفع نسق تصدير زيت الزيتون المعلب بالتوازي مع خطة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوسع في الأنشطة الموازية كالسياحة البيئية لضمان تحويل هذه الطفرة الموسمية إلى نمو مستدام يحمي البلاد من الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية. وفي الحقيقة خبير مزيان زاد، حتى هذه نجمو خليه في ركن خبير مزيان، وإن شاء الله مزيد من التوفيق إن شاء الله لأخوتنا الفلاحة الكل. نعرفوا برشا عائلات حتى هما إذا كان ما مش فلاحة لكن عندهم عشق كبير برشا لهذه الشجرة والزيتونة المباركة، وإن شاء الله ديما خير بلادنا موجود على كامل تراب الجمهورية التونسية. نعرفوا في كل جهة ثم ثمرة تميز الجهة هذيك وثم خير عميم إن شاء الله على تونسنا الكل. 6:28، شكرا على كل تفاعلاتكم، إن شاء الله طريق السلامة لكم الناس الكل، وإن شاء الله بداية يوم وفقة للجميع. نغمتنا وثاني موجز للأنباء، ونرجع لكم مع الكبسولة أيام العشر مع زميلتنا شادية بن عياد.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: أينما كنتم أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا المعاد الإخبارية. تنطلق اليوم الاختبارات الكتابية للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي، وتتواصل إلى الثاني من جوان المقبل، على أن تنطلق الاختبارات للسنوات الأولى والثانية يوم 25 من ماي الحالي. بمناسبة عيد الأضحى، تم أمس صرف جريات المتقاعدين التابعين لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين يتم اليوم صرف جريات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى غاية الأول من جوان المقبل برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عطلة عيد الأضحى، ويقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع في جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. حددت بلدية وسفاقس أكثر من 20 موقعا لوضع حاويات لتجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية، وستكون الحاويات مميزة بعلامة وتوفير عدد كاف من الأعوان والمعدات لنجاح حملة البلدية في تثمين جلود الأضاحي. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوع من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية، متأتية من التهريب من بلد مجاور. أكدت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي رصد ارتفاع في أسعار لحوم الأضاحي ولحوم الضأن، وأشارت إلى أن بلوغ السعر كيلوغرام الواحد 70 دينار في بعض نقاط البيع. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس، وفق ما أفاد به مصدر قضائي. في العالم، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتجه نحو مزيد من التدهور الخطير، داعية إلى عدم تأخير مسار مجلس السلام في غزة وضرورة تحريك العملية السياسية بشكل عاجل. يتواصل تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان، فيما أعربت واشنطن عن أملها في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع طهران. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: مع شادية بن عياد.
1: الخامس من ذي الحجة، الصيام. اصطفى الله من الأزمان ما شاء، فاصطفى رمضان على سائر الشهور، والعشر الأخير منه على سائر أيامه، وليلة القدر على لياليه، واصطفى يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، واصطفى الأيام العشر من ذي الحجة على سائر أيام السنة منزلة وقدرا وشرفا، وللأعمال الصالحة فيها فضل مضاعفة الأجر للعمل الصالح، والصوم عمل صالح. فمن الأعمال المستحبة استحبابا شديدا والتي تتأكد في الأيام العشر هي الصيام، صيام التسعة الأولى من ذي الحجة أو ما تيسر منها، وتأكيد صيام عرفة لفضل هذا اليوم وأهميته دون يوم العيد. الصوم في أيام العشر هو رحلة تطهير للروح وتزكية للنفس وشحنة إيمانية تشجع العبد على مشاركة المسلمين والدخول معهم في منافسة على الخيرات، وتحويل الأيام إلى محطة إيمانية تغير إلى الأفضل الحياة. الصيام عبادة خاصة تجمع بين الإخلاص والتوجه بقلب سليم وروح مسلمة نحو المولى عز وجل، فيستشعر المؤمن بنفحات فريدة، إذ يتزامن صومه مع شعائر الحج، فيصبح الصيام العمل الصالح زادا للروح والقلب. فمن لم يستطع إلى الحج سبيلا فإنه يستطيع أن يشارك الحجيج الأجواء الروحانية. الصيام ليس فقط عبادة فردية، بل هو فرصة للتقرب إلى الله في أحسن الأوقات، وزيادة الحسنات، ومحو السيئات، ورفع الدرجات، واستعدادا روحيا ونفسيا لاستقبال عيد الإضحى نحرا وصدقة واحتفالات. للصيام فضل روحي وأجر عظيم، فهو فرصة تتطهر بها القلوب وتغفر بها الذنوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: في اليوم.
1: في اليوم 22 ماي في مثل هذا اليوم سنة 1939 هتلر وموسوليني وقعان اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا عرف باسم حلف الصلب. وفي 22 ماي سنة 1948 مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي 22 ماي سنة 1972 توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية وسميت الاتفاقية سولت واحد. وفي نفس السنة سيلان تتخذ دستور جديد وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا. وفي 22 ماي سنة 1990 اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية واتفق على تكوين مجلس رئاسي يتولى شؤون الرئاسة وتكون رئاسته لرئيس الجمهورية العربية اليمنية علي عبد الله صالح وأن يتولى منصب نائب الرئيس رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم البيذ. وفي 22 ماي سنة 2003 قرار مجلس الأمن إلغاء حصار العراق. هذه أهم الأحداث والأخبار اللي نجم نقولوها بتاريخ اليوم 22 ماي. أكيد آخر المتابعات تكون إن شاء الله في لقاءنا اليوم الصباحي اللي يتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح. ونذكركم اليوم اليوم العالمي للتنوع الأحيائي إن شاء الله ديما فلاحتنا وبيئتنا وزراعتنا تكون إن شاء الله بخير. وهذا النسيج نقوله أحنا الأخضر يبقى ديما بخير في تونس ويواكب التطور التكنولوجي خاصة

العباسي، صباح النور. صباح النور للمهدية شاهد سلامي، أيضا صباح النور نقولوها لكم أنتم اللي ما شاء الله لكم في نشاط كبير على صفحتنا. فؤاد العروسي إن شاء الله بالتوفيق فترة التخرج، إن شاء الله البنتك إن شاء الله ربي يوفقها. شكرا لنزيها الحمداني، إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، يعطيك الصحة. مسارة دربال شكرا ليك، تقول جميلة هي انتظارات الصباح، لأنه بالفعل الصباح معاه ديما فرج وأمل جديد. إن شاء الله مروة الكسيبي نهارك زين، اللهم افتح لنا أبواب الخير والرزق والرحمة. شكرا ليك يا مروة. هادي أبو عصيدة هارك أسعد الأيام. لميا عزيز العفاس تحياتنا ليك يا لميا. ابتسام الشريف عبد المولى إن شاء الله نهارك زين. هدى ترابلسي حرم دريرة نهارك أسعد الأيام، شكرا ليك وانتي بالمثل. أمل الخرات نهارك زين. فايزة ربيعي نجاح المنصر نهاركم أسعد الأيام. شكرا لصفا، في بالي صفا، أي أحلام معالج نهارك ورد. شكرا كريمة الحشيشة. مستوري فوزي تحياتنا ليك، شكرا كريمة. ريم معتر نهارك أسعد الأيام. خديجة دلنسي جبار شكرا ليك، إن شاء الله ديما العشرة ديما مع إذاعة سفاقس. عواطف الكشو، عواطف الخبو مرحبا بيك. نور الدين يحيى نهارك أسعد الأيام. فاطمة فاطمة نهارك أسعد الأيام. ثريا أو ترابلسي سمية نهارك زين يا سمية، ما شاء الله عليك وإن شاء الله بهالكلمات المزينة هذه يكون انطلاقة موفقة إن شاء الله ليومنا ويومكم وأجمل إن شاء الله الأيام والأوقات، وإن شاء الله ربي يجمعنا كان في الخير أصدقائنا، وخاصة نعرف الفترة هذه فترة الامتحانات، ربي ينجح صغيراتنا الكل وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وخاصة إن شاء الله ربي يعلي مراتبهم في الدنيا والآخرة ويرزقنا برهم هالصغرونات هذوما جيلنا، الجيل هذي اللي إن شاء الله غدوة هو مش يكون من قادة هذا الوطن. إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقهم وربي يحميهم من كل الظواهر السلبية، وإن شاء الله ربي يخليهم ديما على إن شاء الله الطريق السوي والسليم. شكرا لكم، هذه تحيتنا لكم سادة المستمعين كما أنتم طلبتوا. شكرا لكم. 6:48 دقيقة نغمتنا تتواصل، وشكرا لكم. اليوم في صباح الصحة يسألوا فيها شنو هو الموضوع، في الحقيقة اليوم مش يكون خاص بتلاميذ البكالوريا، نعرفوا فترة المراجعة انطلقت لتلاميذ البكالوريا إن شاء الله ربي يوفقهم. واليوم المختصة في التغذية نور الشلي خيرت أنه ركزوا على النظام الغذائي الصحي والمميز واللي نجم يعاون بنياتنا وليداتنا في البكالوريا ويخليهم يراجعوا هما نفسيتهم مرتاحة، وخاصة في طاقة وحيوية، ويبعدوا برشا على شنو؟ على السكريات سريعة الامتصاص والبقية تعرفوا عليها إن شاء الله في 27 دقيقة. هذه نغمتنا هدية ليكم ونرجع لكم.

0: خبر مزيان. خبر مزيان.
1: ستة واثنين وخمسين دقيقة. خبر مزيان، وإن شاء الله أيامكم وأوقاتكم إن شاء الله كلها مزيانة، وإن شاء الله ديما بالأخبار السارة نبدأ نهارنا. وحبينا نوجه تحية لكل المهن من خلال نغمة هذية اللي قدمها لنا الفنان جمال الشابي، والبنوتة التلميذة هديل العبيدي يعطيها الصحة. صوت البراءة حاضر في الصبحية هذية، إن شاء الله يوم الخير لكم الكل، وخاصة نعرفون تلاميذ الابتدائي اليوم يبدأوا في امتحاناتهم معدا سنة أولى وسنة ثانية أساسي، إن شاء الله ربي يوفقهم الكل. الخبر المزيان اليوم هو إنجاز علمي تونسي جديد على الساحة العالمية اللي يميز الباحثة التونسية فاتن المولدي درواز من تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطويرها لنموذج مبتكر لمحرك هجين متعدد المصادر الطاقية. الابتكار يقوم على محرك قادر على الاشتغال بأربعة مصادر طاقية اللي هي البنزين، الغازويل، الكهرباء وزيت القلي المستعمل. ويهدف المشروع هذا المساهمة في تطوير حلول نقل أكثر استدامة من خلال تقليص الانبعاثات الملوثة وإعادة توظيف الطاقات البديلة ضمن منظومة تقنية حديثة في الهندسة الميكانيكية وتحليل الأنظمة. هذا الإنجاز العلمي يعتبر ثمرة سنوات من البحث والتجارب ويعكس الحضور المتصاعد للكفاءات التونسية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا على المستوى الدولي. تهانينا لفاتن وتهانينا لتونس وتهانينا أيضا للجامعة التونسية ولكل أبنائنا الطلبة بالمستوى العلمي اللي يتمكنوا من تلقيه، واللي ما شاء الله وقت اللي يخرجوا على مستوى دولي يلقاو ديما مكانتهم ويلقاو ديما مستواهم متميز. هذا كما قلناش انه الافضل. شكرا، يعطيكم الصحة. 6:54 دقيقة نغمتنا تتواصل معكم، وان شاء الله يوم الخير لكم، جمعة مباركة. ايه الحلاوة دي كرم محمود.

أسعد الله يومكم من جديد وإليكم عناوين الأخبار. وزارة النقل تضع بداية من اليوم برنامجا استثنائيا لتأمين تنقل المواطنين بمناسبة عطلة عيد الأضحى. تحذيرات من ترويج لحوم رومانية مهربة بالسوق التونسية. تحديد أكثر من 20 موقعا لوضع حاويات تجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية بصفاقس. اليوم انطلاق الأسبوع المغلق للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائية. اليوم أيضا صرف جريات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. في العالم، الولايات المتحدة تتحدث عن علامات جيدة في مفاوضات إيران، وارتفاع عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 670 حالة. ختم عناوين الأخبار مجمل. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في حدود 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة دايمة.

0: Météo. ميديو طقسنا اليوم جمعة 22 ماي 2026. أكثر تفاصيل مع المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سرحان رحالي. صباح الورد.
1: صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شكرا ليك. اليوم طقسنا كيفاش مش يكون؟ ثم هكا شوية نساء مروحة شوية ولا بداية استقبال درجات الحرارة وارتفاعها؟
1: صحيح، هو نمر قاعدين بمرتفع للضغط الجوي. هذا المرتفع أكيد يعني كل ما يطول كل ما تاخذ الحرارة نسقها التصاعدي. طبيعي جدا كونها كل يوم ترتفع تزيد بمعدل درجة أو درجتين، ولكن الحاجة الباهية اللي كونه الرياح تتجه من القطاع الشمالي. نحس الشمس موجودة ولكن تقص في نفس الآن مفرشك شوية. هذه الرياح الشمالية ما تخليش الحرارة صحيح ترتفع، ولكن من حيث الأرقام هي في نسق تصاعدي على غرار هذا اليوم ما بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، بين 26 و 30 ببقية المناطق، وتصل محليا إلى حدود 32 بالجنوب الغربي. كيف كيف طقس غدوة مشابهة لهذا اليوم ولكن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. القصوى عامة تتراوح ما بين 26 و 30 درجة، وهي أرقام ربيعية معناها تقريبا في المعدلات العادية لهذه الفترة ما تبقى من شهر مي، ما عدا بمناطق أقصى الشمال أو المناطق القريبة برشا من البحر، يعني سواحل بنزرت بيجة جندوبة تكون في حدود 23 درجة، توصل حتى للمحليين إلى حدود 32 بالوسط وتحديدا بجهة القيروان، و 34 بكل من توزر وقبل. الأيام المقبلة لحد الاثنين حرارة ما زالت في نسق تصاعدي وتدريجي، ولكن كما أشارت يعني الرياح الشمالية تخلي الطقس فرشك شوية، ما هي شكل سخانة
0: سرعتها مقبولة يعني
1: كبيرة برشا معناها. خاصة نذكر عن الرياح الجنوبية والمرتفع يعني نحسوا بتخانة كبيرة برشا. استحفظوا على رواحنا رو معناها رو الطقس الصباح بكري
0: بارد
1: واخر النهار ولا اثنين الليل يعني يبدا منسم شويه. ان شاء الله ان شاء الله هذه الاجواء تتواصل ونكملوا فتره الامتحانات اللي قاعدين نمر بها، هي في الحقيقه تبدا اليوم وتتواصل على مدى اسبوع يتخللها معناها عيد الاضحى، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك. واحنا وصلنا لعيد الاضحى، الطقس زعما كيفاش مش يكون؟ ثم استقرار في العوامل الجويه.
1: هو بالنسبة لأيامات العيد الطقس باش يكون دافي شوي، معناها سخونة، معناها درجة الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية، ولكن تجاوز مقبول درجتين ثلاثة على أقصى تقدير. المهم سلامة الناس، يعني نردوا بينا نستحفظوا على رواحنا، لا نمكث تحت أشعة الشمس ونستحفظوا قدر الإمكان.
0: نعم، وبالنسبة للرياح مش تكون قوية.
1: بالنسبة للرياح ليه؟ بالعكس، اللي نتوقع وجود علام بهبوب رياح قوية. زملائي في الملاحة البحرية يعني كيفنا معناها تحت هذا المرتفع اللي في الحقيقة الرياح باش تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، ما هيش كبيرة برشا، أحيانا تتغير تصبح من القطاع الشرقي بالجنوب، ونوعية هذه الرياح تساهم في تلطيف الأجواء معناها قدر الإمكان.
0: نعم، شكرا ليك. والبحر اش نحوله؟
1: بحر قليل الاضطراب، حتى كان فما شويه موجه اليوم بخليج تونس، ما هيش حاجه كبيره برشا، بحر قليل الاضطراب يعني ما فماش موجه هادئ احيانا في بعض الاماكن، يعني استقرار تام في العوامل الجويه.
0: شكرا.
1: ان شاء الله يكون يعني يحمل في طياته، يعني نعرف كل ما تسخن يحمل في طياته عوده تقلبات اخرى.
0: نعم، شكرا ليك، يعطيك الصحة المهندس المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان رحالي. هذه حال طقسنا اليوم وبداية الأسبوع، حتى وصلنا حتى لطقس أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله مبارك علينا وعليكم الناس الكل. تقريبا استقرار في جل العوامل الجوية ما عدا شوية هكا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وتبقى ديما مستحبة. خليكم مع نغمتنا ومن بعد صباح الصحة. واليوم مش تكون فقرتنا التغذوية خاصة بتلاميذ البكالوريا والنظام الغذائي لتلامذة البكالوريا، وكل تلميذ وإلا كل طالب عنده فترة متاع مراجعة يلزمه نظام غذائي اللي يعاونه ويشجعه ويعطيه زادة الإمكانية والطاقة، خاصة باش يجم يركز ويراجع في أريحية نفسية.

0: مصباح الصحة.
1: صباح الصحة وصحة دايما ليكم الناس الكل، وإن شاء الله بالصحة والعافية للجميع في صباح الصحة اليوم. كما قلت في الجزء الثاني جزء لون من لقانا الصباح، إنه اليوم مش نحكيه على بعض النصائح التغذوية أو السلوك الغذائي الأسلم من أجل أنه تكون عنا مراجعة، عنا طاقة فيها وقبول للمعلومات بطريقة أنجع وأفضل، وخاصة أنه تبقى هالمعلومات هذية وقت اللي حاجتنا بهم في فترة الامتحانات. اليوم نحكيه على تلامذة البكالوريا وحتى الزادة اللي عندهم فترة مراجعة مطولة، هذه فرصة لكم باش تتعرفوا على شنو النظام الغذائي اللي يساعدكم أكثر على التركيز وخاصة على الراحة النفسية، مع المختصة في التغذية والبحثة في علوم التغذية نور الشلي. صباح الورد.
2: صباح الخيرات.
1: تحية ليك يا نور، اش نحوالك؟
2: الحمد لله.
1: اش نحوال صحتنا؟ ان شاء الله تكون بخير
2: الحمد لله.
1: اليوم خيرت انه يكون الحديث خاص بتلامذة البكالوريا، اكيد القلوب الكل معلقة والأمال كل معلقة والناس كل تدعي لتلامذة البكالوريا، ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم. هي محطة هامة جدا في الحياة الدراسية، ولكن ما توقفش عليها كل شيء، هو من أجل أنه نلقاه إن شاء الله نتائج مميزة ونعرفه ما شاء الله أسفاقس إن شاء الله ديما في مراتب أولى كيف العادة. ثم نظام غذائي اللي نجم يعاون ويساعد على أنه نتميز ونكونوا في طاقة وحيوية إلى يوم الامتحانات.
2: دونك كما قلت، بما أنه فترة الباك قربت وبما أنه تلامذة متاع الباك توا في بريود ريفيزيون، دونك أكثر حاجة توا تهمنا هي الأداء الذهني متاعها. الأداء الذهني مش يتأثر بلتو أساسا بثلاثة عناصر اللي هما التغذية، الترتيب، والنوم.
1: أي
2: وراه بصبة حتى غذاء سحري للنجاح، أما فما عادات غذائية هي اللي مش تحسن التركيز ومش تخلي المخ يخدم بكفاءة أكبر. به نبدأ بأول نقطة مهمة اللي هي فطور الصباح. به الفطور راه ماهوش مجرد عادة أو كمستنسين نفطر الصباح وكهو، لكن هو أول مصدر للطاقة للمخ متاعنا بعد ساعات النوم. يعني الفطور المثالي يلزم يكون فيه توازن بين السكريات المعقدة والبروتين. السكريات المعقدة كيما خبز الكامل ولا الشوفان اللي باش تعطينا طاقة تدريجية ومستقرة، بينما البروتين كيما العظم الياغورت ولا الحليب اللي باش يعاوننا على الشبع ويحافظ على ثبات الطاقة خلال المراجعة كامل اليوم. نجمو مثلا في فطور الصباح ناخذ طرف خبز كومبلي مع ضيمة مع كعيبة غلة ولا كعبة ياغورت مع شوية شوفان وفاكية.
1: يعني معناتها أنت ديما تركز على أنه خبز كامل، ما هوش خبز بدقيق الأبيض،
2: لأنه هذيك مش يعطينا معناها، لأنه هذيك مش يكون مصدر نتاع طاقة تدريجي اللي بدل مش يهضم بشوية بشوية، وهكذا باش تحافظ على الطاقة نتاعك على طول النهار. بار كونتر مصادر السكريات السريعة كيما مثلا الكرواسون ولا الحاجة الحلوة وكل هذيك مش تعطيك بيك نتاع
1: سكريات،
2: بيك نتاع إنرجي في ساعة في ساعة مش تتهضم، مش عارفه كي ديك البيك وبعد كده مش تحس بالخمول وبالتعب. دونك ديما راهو الحاجه الكامله مش يهضمها البدن بشويه بشويه ومش يعرف يقسم هذيك الطاقه على طول النهار. ما تحسش روحك اللي انت في ساعه معناها مثلا نشط وبعد كده تدانكو تحس بالخمول.
1: به هذي الخبز الكامل يندرى لي توست، نعرفه ثم توا برشا يستعملوا برشا توست مش الخبز الصباح. كيف كيف يعني؟ لان هي مجفه شويه نجم نقوله.
2: على فكرة على قد ما تزيد إذا نقللها من الدقرنيشة والهشيشة بتاع الخبز، على قد ما هو يولي يطلع السكر أكثر، على قد ما هو سريع الامتصاص أكثر.
1: تتغير الوضعية بعدها.
2: أكيد دونك كيف نحكيه على الخبز الكامل، أنا نحكيه على الخبز الكامل مش نحكيه على التوست. بالعكس التوست راهي اللي في انتحة معناتها بتطول الهضم نتاعها اسرع حتى من الخبز الابيض، على خاطر التوست احنا نسخنوها. على قد ما تسخن على قد ما السكريات اللي موجوده في التوست تولي بسيطه اكثر، على قد ما تتهضم بطريقه اسرع. دونك كيف مش ناكلوها راهو مش تعطيك هذيك اللي فيه اللي كنا نحكيو عليه، مش طريقه سريعه وتدركوا مش تلقى روحك تحت الخمول وتحس روحك تعبت.
1: الخبز البيت وقت اللي نسخنوه زاد كيف كيف يتحول الكامل؟ الخبز الكامل نحكيه.
2: الخبز راهو اون فوا بيت، مش تبدل التركيبه نتاع النشا اللي فيه ولا لاميدون، احنا ميدون ريزيستون.
1: اي
2: حتى كيف مش تعود تسخنوا راهو التركيبه هذيك ما عادش مش ترجع كيف ما كانت، دونك ما فما حتى اشكاليه فيه، بالعكس هو كيف يبيت اكثر قد ما الميدان يولي ريزيستون، على قد ما ياخذ الخبز هذاك اكثر وقت باش يتهضم في البدن، وعلى قد ما خذا وقت باش يتهضم على قد ما هي المصدر بتاع الطاقه مش يكون مستقر، ومش يكون معناتها يتهضم تدريجيا على طول النهار، يعطيك طاقه مستقره وتدريجيه على طول نهارك.
1: ده يعطيك الصحة. ايه هالملاحظة ايه ده هذية بالنسبة للخبز. ايه
2: نجيب طول النقطة الثانية اللي هي اللمجة أثناء المراجعة.
1: باهي خلينا نرجع شوية لفطور الصباح، مادامك مش تخدم مع فطور الصباح، هو عنده توقيت معين ولا وقت نقومه لحداش نص النهار؟
2: احنا على الساعة البيولوجية هي اللي تنظمنا نوم بتاعنا، هي اللي تنظمنا نهارنا كامل، يعني راه فطور الصباح لحداش ما عنده حتى معنى، يعني انت لازم تتبع الساعه البيولوجيه نتاعك اللي ديال الفطور الصباح يكون ما بين 7:30 9 نتاع الصباح ماكسيموم، باش البدن يعرف كيفاش يستغل الفطور الصباح هذاك، يعرف كيفاش يقسم الطاقه نتاعو على طول النهار ويبدا يفونكسيوني كوم يلفو مع البيك نتاع لي هرمون نتاعو.
1: نعم ده
2: دونك راه فطور الصباح راه يصيب الصباح معناها
1: هو اسم على مسمى يعني صباح مش قيلولة. باهي وصلنا للمجة، إذا كان خذينا فطور الصباح في التوقيت البيولوجي الخاص به. باهي
2: باهي اللمجة توا وقت المراجعة، باهي التلميذ بويسك يقعد ساعات يراجع وكل، دونك يستحق أنه يعمل طون لمجة، نحكيه مثلا بعد فطور الصباح بثلاثة سوية دو بريفيرونس التلميذ ياخو لمجة اللي هي مش تساعده باش يحافظ على التركيز، اما لازم يكون السناك سكي مش عشوائي.
1: ناي
2: به نختاروا حاجه كيما الغله ولا حفنه صغيره بتاع مكسرات والا ياغورت، والا حتى ساندويتش صغير معناها يكون حتى كانوا خبز ابيض يكون فيه مصدر نتاع الياف وبروتينات، وهكيك كيما قلنا احنا ديما الهدف نتاعنا انه ناخذ حاجه تكون مصدر نتاع طاقه متدرج.
1: نعم
2: به في المقابل كما قلنا وكما نأكدوا ديما راهو الحلويات والمشروبات السكرية مش تعطيك طاقة سريعة، وبعدها مش يصير هبوط في التركيز ومش تحس روحك تعبان.
1: أيوه خاصة هذيك المشروبات الطاقية اللي
2: ردوا بينا راهو لكم المشروبات الطاقية راهم الونتير راهم يأثروا حتى على
1: القلب
2: الفونكسيونمون تاع القلب.
1: أي نعم
2: تأثيراتهم السلبية أكثر من تأثيراتها الإيجابية، يعني
1: نبعدوا عليهم.
2: بالضبط
1: نواصلوا عنا الفطور.
2: عنا الفطور وعنا اللمجة.
1: به لأنه مازالوا في دينا تقريبا دقيقتين يا نور. أي
2: به النقطة الثالثة هي الترطيب. الماء عنصر أساسي للوظائف الذهنية كما حكينا في حصص سبارتا، دونك حتى نقص بسيط في الترطيب ينجم يعمل لنا وجعة في الراس وإلا تعب وإلا نقص في التركيز، دونك النصيحة نتاعنا كيما العادة نشربوا الماء ولازم يكون موزع على كامل النهار وما نستناوش حتى نحسوا بالعطش.
1: به
2: وأهم نقطة توا القهوة والكافيين، بما أن جماعة البكالوريا نعرفوا اللي هما ياسر يشربوا قهوي وياسر يسهروا، دونك القهوه راهي ماهيش عدو ليكم، بالعكس الكافيين ينجم يساعد باش الواحد يكون معناها فايق ومنتبه، لكن الكميات ديما لازم تكون معتدله، تقريبا الاستهلاك المعتدل للكافيين عند البالغين ينجم يوصل حتى 400 جرام في النهار، اما هذا يختلف بالطبيعه من شخص للاخر، لكن المشكله وقتاش نوليو نحكيو على مشاكل القهوه، وقتلا نوليو نعتمدوا على القهوه باش نعوضوا النوم. دونك لهنا مش يولي عندك افراط في الكافيين ومش تولي عندك نقص في ساعات نتاع النوم اللي مش يسبب لك توتر، مش يسبب لك خفقان في القلب، دونك مش يولي قلبك ديما تحس فيه هكاك يضرب بالقوي، وبعدها مش تلقى روحك تعب اكثر واكثر في النهار اللي بعده، يعني راهي القهوه تنجم تعاونك اما راهي عمرها بالعمر ما تعوض لك النوم نتاعك.
1: نعم يعني من الاخر ما تقولش انا على ال 24 ساعه مش نقعد نراجع اكثر من 12 ساعه ومن بعد معناتها ما يساش الباقي نوزعوا، لا حاولوا انكم تعدلوا توقيتكم. ويعطيك الصحه نور الشلي على اختيار الفقره هذه، شكرا ليك المختصه في التغذيه والبحث في علوم التغذيه. 27 دقيقه خليكم مع نشره اخبار الصباح ونرجعوا لكم والاخبار الرياضيه ونرجعكم نوصلوا احلى صباح.
0: إشهار toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
3: القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع Head & Shoulders بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبين مرتاح. Head & Shoulders، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: صباحكم سعيد. وزارة النقل تضع بداية من اليوم برنامجا استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى. تحذيرات من ترويج لحوم الرومانية مهربة بالسوق التونسية. تحديد أكثر من 20 موقعا لوضع حاويات تجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية بصفاقس. اليوم انطلاق الأسبوع المغلق للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائية. اليوم أيضا صرف جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. الولايات المتحدة تتحدث عن علامات جيدة في مفاوضات إيران وارتفاع عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 670. وفي التفاصيل معكم نوال الطهري.
1: صباح الخير.
0: وسهم شعور. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ارتفع نسق التحذيرات والاستعدادات، بينها النقل، حيث وضعت وزارة النقل بداية من اليوم وإلى غاية يوم 1 جمال القادم برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يتمثل في الترفيع في جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحزر الظروف. وتم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى، كما مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون تقيد بسقف محدد من عدد البقاع المعروضة.
1: على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجت 140 سفرة منتظمة، وتم الترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الاستغلال، بل بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.
0: صفاقس كبقية الجهات تواصل استعداداتها لهذه المناسبة، حيث تقرر عقب جلسة عمل أمس بمقر البلدية ضبط برنامج استثنائي ومكثف لرفع الفضلات خلال أيام العيد وتفادي تراكم النوفيات في الأحياء والأسواق، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وتقرر أيضا تحديد أكثر من 20 موقعا لوضع حاويات لتجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية، وستكون الحاويات مميزة بعلامة، إضافة إلى توفير عدد كاف من الأعوان والمعدات لنجاح حملة البلدية في تثمين جلود الأضاحي.
1: المجتمعون شددوا على ضرورة تنظيف وتعقيم المسلخ البلدي الذي يفتح أبوابه يوم عيد الأضحى انطلاقا من الساعة 7 صباحا، وسيكون الطبيب البيطري ببلدية صفاقس بالمسلخ لمعاينة سلامة الأضاحي.
0: تتواصل إذن التحذيرات ليوم العيد، ومعها يواصل المواطن ماراثون البحث عن خروف بسعر مناسب يتماشى مع مقدوراته الشرائية. ففي سوق الماشية بيش بنيانة توفر العضل وتنوع، إلا أن الشراء ما زال ضعيفا. ريبورتاج مختار بن علي.
2: السوق اليوم اسكتوا برا، هذا غالي ويفرج ربي علينا الزوالي.
3: موجود اما غالي، غالي برش
4: كيلو يعمل 100 طن.
5: لا ما لا غالي، هذاك التب
6: هذا دعلوش في 7 كيلو بالمكس بالواحد، كلفني مليون 8 كيلو لك انا كف.
7: شنو السوق اليوم؟
8: السائلة موجودة مكان غلاه والكوا ولا شيء غريب، ولا بيع لا شري، والبيوع ما ثمش، شنو بيع ربي البيوع؟
9: أكثر في ما شاء الله، هاو معبي هاو ما شاء الله، خير الله كثير هاو موجود.
10: مشيت للسوق قلت على الساي أزيد 900,000 ما يجيبوليش.
11: 8.5 ايش في تربة؟
10: غالي.
8: قديش هذا؟
11: يا ربي العمل هذا
8: 14.50
11: ايش في تربة؟
8: نعرف ب 15
11: ايش في تربة؟
12: باهي ب 15% باهي، والله يفهم الباهي والعلوش، العلوش الباهي غالي، الصغير غالي والكبير
13: ناس مش قاعد تشي البرنامج. اخويا نستنى السوق الجاي، كان خذيت جيت حاجه مروقه، خذيت ما خذيتش مري ناخذ 5 كيلو الامن.
6: العلوش بكيلو حي 120,000 رسول الله، لا متطيع النجي شوي
7: يحاكم
6: نجيب لنا السلع من برا لما حلو ما عادش وقت تو
14: والله الرحمه مثلا الرحمه
7: العنفه غاليه
14: والقشار يحب يصور 300,000
7: والله مره في العام يخدم القشار
15: اللي باش يحب يعيد يضحي ويعيد وربي يهنينا نسكم
16: الله يا سيدي راهو عيد سماح وعيد منيب له بالرسول وان شاء الله هالعام وكل عام الناس وكل حيين بخير.
1: ومع الارتفاع المشهد في أسعار الأضاحي حذر رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي في تصريح للأخبار من ترويج لحوم خرفان رومانية متأتية من التهريب من بلد مجاور في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية، وأكد أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية ويجب البحث في حلول جذرية للقطاع وترقيم القطيع وإعادة هيكلته، محملا وزارتي الفلاحة والتجارة المسؤولية في تفاقم أزمة الأضاحي في بلادنا.
17: تقريبا اليوم في المرحلة اللي عايشتها البلاد التونسية خاصة في الوضعية الغلاء اللي موجود في الأضاحي، وبعد ما مجلس نواب الشعب ولجنة الفلاحة عندنا سنوات وإحنا نحكيه مع وزارة التجارة وزارة الفلاحة بالمشكل المطروح في فقدان الأضاحي، واليوم المواطن التونسي يعاني وحده ما نش نشوفه في حتى حلول جذرية. إحنا الترسانة التشريعية موجودة، إعادة هيكلة القطيع وزارة الفلاحة اليوم ما خدت حتى إجراء، شركة اللحوم اليوم ما عطاتش بريفيليج باش تدخل العلوش وتدخل اللحم. إذا كان دولة بالحق تحترم شعبها اليوم يلزم محاسبة الإخلال اللي قاعد يصير. على غرار هذا انا في شخصي اكتشفت بالامس اللي فما الحم، ماناش نحكيو على علوش اليوم، نحكيو على الحم داخل مهرب من الحدود الجزائريه، والحم الروماني اللي دخلته الجزائر قاعد البعض منه يدخل لتونس بطريقه غير قانونيه وغير صحيه. هذا اللي يخلي نقوص خطر، خاطر وقت اللي عندنا بريفيليج 5% باش ندخلوا الحم العلوش بامور صحيه اليوم مشيناش فيه، يقف مدير عام في وزاره التجاره يقول لك ما عندناش عمله صعبه. لذلك اليوم على الدوله ان تحترم شعبها، تاخذ قرارات جديه في المسؤولين اليوم اللي قاعدين يلعبوا بقوة التوانسة بمصلحة الشعب التونسي.
1: وفي علاقة أيضا بتحضيرات عيد الأضحى المبارك، سيتم اليوم صرف جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. ينتظر أن يتم اليوم اختيار 20 فكرة مشروع فردي أو جماعي للتأهل في المخيم التدريبي والتصفية النهائية التي ستجري بمدينة الثقافة بتونس خلال شهر جمال القادم، وذلك على هامش اليوم الثاني والختامي من تصفيات الدور النصف النهائي الإقليمي لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026 بمشاركة 9 ولايات بينها صفاقس، والتي يحتضنه مركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقية الزيت. في صفاقس أيضا تتواصل اليوم ورشات العمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك التي تنتظم ببادرة من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت. وفي تصريح للأخبار شدد رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة كونكت مالك العلوي أن الوقت حان لمراجعة كراسات الشروط من منطلق أن النقل واللوجستيك يعد العمود الفقري للاقتصاد في كل الدول في العالم، وأن تحين الإجراءات القانونية للقطاع يعد ضرورة لديمومة المؤسسات المصدرة والموردة والاقتصاد الوطني.
18: في شأن تربوي ينطلق اليوم الأسبوع المغلق للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائية ليتواصل إلى غاية الثاني من جوان المقبل، حيث ستجري الاختبارات الكتابية مع توقف السير العادي للدروس. في موضوع آخر، أصدرت وزارة الدفاع الوطني بلاغا أمس أكدت فيه أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه مع التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وقالت إن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها.
1: وزارة الدفاع أكدت أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا.
18: قضائيا أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة 10 سنوات من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المستهدفة بالتدليس.
1: موضوع القضية يتعلق بتدليس وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب وجهات قضائية سنة 2020 يبلغهم فيها بوجود شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت برئيس الحكومة إلياس الفخفخ.
18: وقبل المرور إلى أخبار العالم، وفي علاقة بالتضامن مع قطاع غزة، تعقد اليوم جلسة الاستنطاق الخاصة بالدكتور أمين بن نور الذي اعتقل على خلفية مشاركته في أسطول الصمود السابق، وللغرض تنتظم وقفة تضامنية صباح اليوم أمام القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عليه.
1: ونشير إلى أن هيئة الصمود التونسية أعلنت عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة وهم موجودون في تركيا.
18: إذن وصلت الدفعة الأولى من ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا بعد ترحيلهم من الكيان الصهيوني، فيما تصاعدت ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة معاملتهم أثناء الاحتجاز عقب اعتراض القوات الصهيونية سفن مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع.
1: وفيما تزداد الأوضاع الإنسانية قتامة داخل قطاع غزة، شددت منظمات دولية على أن سكان القطاع ما زالوا يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية، رغم أن قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر الماضي نص على استئناف كامل للمساعدات الإنسانية.
18: الأمم المتحدة حذرت من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتجه نحو مزيد من التدهور الخطير، ودعت إلى عدم تأخير مسار ما يسمى بمجلس السلام في غزة وضرورة تحريك العملية السياسية بشكل عاجل.
1: بخصوص مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، يتواصل تبادل الرسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، فيما أعربت واشنطن عن أملها في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع طهران.
18: وفيما كشفت الولايات المتحدة عن مفاوضات جيدة مع طهران، قال مصدر إيراني كبير إن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لم يتم حتى الآن، لكن الفجوات تقلصت. وقال إن تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز لا يزالان بين نقاط الخلاف الرئيسية.
1: أما في لبنان، فارتفعت وتيرة هجمات الكيان الصهيوني على عدد من المناطق، واستشهد صباح اليوم 4 مسعفين في المقابل رد حزب الله بتدمير معدات ثقيلة لجيش العدو المتوغل جنوبا، ولا يزال الحل السياسي غير واضح المعالم وسط عقوبات أمريكية على مسؤولين لبنانيين بينهم عسكريون.
18: إفريقيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية صباح اليوم ارتفاع عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس أوبولا في الكونغو إلى أكثر من 670، فيما بلغ عدد المتوفين جراء هذا الفيروس إلى أكثر من 160.

0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات نوال الطهري وسيام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع أنس ربعي وأخبار الرياضة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة
4: سبور نيوز.

0: صباح النور، مرحبا بكم في سبور نيوز. انسحاب تقدم ساقيه الدير من مسابقه كاس تونس لكره القدم من فريق شبيبه العمران بركلات الترجيح 4-3 بعد نهايه الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1. وفي تصريحه للزميل ياسين كمون بعد المباراه، يسري بن كحله مدرب تقدم ساقيه الدير اشار الى التحكيم وقال انه ما كانش في المستوى.
1: قدمنا مباراة باهية، المنافس قدم مباراة كبيرة، للأسف معناتها التحكيم ما كانش في مستوى الحدث، ما كانش في مستوى المباراة، معناتها تطير 90 ولا 120 دقيقة، كيف كيف معناتها قرارات معناتها ما نقولوش عشوائية، تصورها مدروسة وصارت معناتها بعناية، معناتها في المباراة وفي ضربة جزاء، معناتها القرارات الحاسمة معناتها أنك ما تعطيه ضربة جزاء ما فماش عليهش، معناتها هو واحد يقول ضربة جزاء لكن قبلها فاول معناتها ماشي حتى حد، كيف معناتها لقطة البينالتي ما سهلش معناتها لكن ما عندوش حق الحارس نتاعنا يسد كورتين على بعض، معناتها للاسف هذا اللي صار. للاسف احنا كنا معناتها طموح كبير ان نكونوا في نصف النهائي، امكانياتها تسمح لنا نفوز في المباراه هذه ولما لا معناتها نمشيوا اكثر من هكا. للاسف معناتها المسيره توقفت، معناتها المنافس مغلوط عليه، وان شاء الله تقدم سبع دير معناتها ميسيون نوعا ما كومبلي في 2025 2026، ان شاء الله نكملوا عندنا مباراه مع معناتها البطل نتاع المجموعتين مع حمام سوزا، وكانوا ناخذوا قسط راحه، والحمد لله معناتها الجماهير نتاعنا كيف فرحناهم عام كامل، نعتذروا لهم على عدم الوصول نصف النهائي، وكانوا تلك احكام الكره.
0: أمين البيجي مدرب شبيبة العمران تحدث على صعوبة المباراة على أمام تقدم ساقيه الدير واللي قال عليه منافس محترم.
2: مقابلة ماهيش سهلة بيناتنا احنا تقدم ساقيه الدير، مقابلة الحقيقة معناها شفنا فيها وجين، خذينا احنا لونطام وكنا طيبين وتوفرت لنا بعض الفرص، وزاد كيف حتى على مستوى التسجيل سجلنا، لكن بعد الحقيقة قبلنا الهدف بعد ولينا نجريو في المقابلة في الأدوار نتاعها الكل اللي كنا محاضرينهم الكل تقريبا حتى بالضربة الجزاء، والحمد لله انه الأولاد معناها كانوا مركزين لآخر وقت ومركزين حتى في ضربة الجزاء، وربي انصفنا ان شاء الله نكونوا في الدور النصف النهائي اللي باش تكون مقابله زاد كيف ماهيش سهله مع الترجي الرياضي التونسي في الملعب نتاعنا في ملعب زويت.
0: الترجي الرياضي التونسي تمكن يوم امس ايضا من العبور للدور النصف النهائي من مسابقه كاس تونس بعد الفوز على بعث بوحجله 3-0. سجل للترجي كل من محمد بن علي في الدقيقة 38، هيثم ضو في الدقيقة 86، وأمان الله التويتي في الدقيقة 90+3. يشار إلى أنه البعث الرياضي بيبو حجلة كان كمل اللقاء منقوصة عدديا بعد إقصاء حازم الميداني في الدقيقة 69. إذن يوم الأحد القادم، يوم الأحد 24 ماي، تتلعب زوز مقابلات الدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم. نادي رياضي صفاقس يستضيف الترجي الجرجيسي، وشبيبة العمران تستقبل الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن تعيين مقابلات المرحلة الأولى من مباريات البراج المؤهلة للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، مباريات دور نهار 2-4. نادي رياضي لحملان في يستضيف المستقبل الرياضي بالقصرين، الملعب الجيبسي يواجه الاتحاد الرياضي بتطاوين. وأكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أنه في صورة انتهاء زوز مباريات في الوقت القانوني بالتعادل، يقع اللجوء مباشرة لضربات الجزاء لتحديد الفائز من بين الفريقين. النصر السعودي يحسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين رسميا بعد ما حقق فوز مثير على ضمك بنتيجة 4-1 يوم أمس ضمن منافسات الجولة 34.

0: والأخيرة من عمر الدوري، وكريستيانو رونالدو يحقق أول لقب في الدوري مع الفريق وسجل زوز أهداف في المباراة. مش نقعد مع البطولة السعودية، المدرب جليل القادري أنهى الدور السعودي بأعلى رصيد نقاط في تاريخ نادي الحزم ب 42 نقطة وكمل الموسم في المركز التاسع. بعثت منتخب إيران لكرة القدم قامت بحجز مواعيد الحصول على التأشيرات في العاصمة التركية أنقرة ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026، وتقدمت البعثة بالكامل بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى كندا، فيما تقدم بعض اللاعبين بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. وتخوض إيران معسكرها التحضيري في تركيا بعد تعليق البطولة المحلية على خلفية الصراع العسكري مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اللي بدأ في 28 فيفري، ما أثر على جاهزية عدد من اللاعبين بدنيا. هذا ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية أمام غامبيا في 29 ماي قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الإيراني والمكونة من 26 لاعب بحلول الموعد النهائي اللي حددته الفيفا في الأول من جوان. في رياضة القاعات اليوم تنطلق مقابلات الدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد موسم 2025-2026 اليوم في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس الخمسة النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي مواجهة بتحكيم من البوسنة، وغدوة السبت في قاعة ساقيت الزيت بداية من الساعة 3 بعد الظهر مباراة نادي ساقيت الزيت مع جمعية الحمامات. كرة القدم خارج تونس اليوم الدور النهائي لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم 8 متاع ليل مواجهة تجمع بين لانس وميس. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنس رباعي في الإعداد وتقديم منعم جمل في الإخراج سوار الشعري. بعد شوية ترجع وتكمل معاكم مشوار أحلى صباح، نهاركم زينة.
1: سبور نيوز.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: صباحا. صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: ظل البحث في المنشآت المائية في صفاقس عملا لم يتمتع بالاستقلالية، وارتبطت دراسة المنظومة المائية بالمدينة ضرورة بالدراسة الحضرية أو في إطار البحوث العمرانية. لذلك اخترت الباحثة الدكتورة سونيا حمدي الاشتغال في موضوع المياه وضمنته كتابها المنشآت المائية بمدينة صفاقس خلال الفترة العثمانية، دراسة تاريخية وأثرية. سونيا حمدي أيضا ناقشت شهادة الدكتوراه عن موضوع الأتراك العثمانيون بالسجل التونسي في العهد الحسيني.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: المنشآت المائية بمدينة صفاقس خلال الفترة العثمانية، دراسة تاريخية وأثرية، هو عنوان كتاب، وهو تاريخ طويل بوابته الباحثة في فصلين رئيسيين. تناول الفصل الأول الماء في المجال الصفاقسي، وتصدى الفصل الثاني للمعالم المائية والمجتمع. من المحطات التي تعرضت لها الكاتبة المنشآت المائية الخاصة داخل المنازل العائلة الصفاقسية الثرية بالمدينة العتيقة، على غرار دار الجلولي، دار بودية، دار كمون، دار الفندري، دار الشرفي، دار بوزيد، دار الهنتاتي، دار النوري، والمنشآت المائية العامة. الأمر طبعا أتاح للقارئ أن يعرف تفاصيل سبات جامع بوشويشة، والفسقية الأغلبية الحسينية بجوار جامع اللخمي، والفسقية الباشية بالحديقة العمومية. وتتبع الباحثة ذلك بدراسة حول مهنة السقاء أو التراق في لهجتنا المحلية.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: صفوة القول يبين كتاب المنشآت المائية بمدينة صفاقس خلال الفترة العثمانية، دراسة تاريخية وأثرية، يبين أن ندرة المياه مثلت إشكالية وحتى معضلة مست كل جوانب المجتمع الحضري بصفاقس خلال القرن 19 تحديدا. وهذا لا يخفي على القارئ أن الماء لعب دورا في حياة المجتمع الصفاقسي، لأنه كان فاعلا ومؤثرا في الميدان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. المنشآت المائية بمدينة صفاقس خلال الفترة العثمانية، دراسة تاريخية وأثرية، كتاب هو محاولة لسد الفراغ الذي ألحق بهذا النوع من الدراسات بروح من التاريخ والنقد. الكتاب تجدونه بين رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
0: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. إشهار.
3: في إم جي جمع سبتحات سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار، ومع باربكيو بلاش، وفما زاد شوا كبير في الباربكيو، والسوم يبدا من 19 دينار و900. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشعار إشهار.
3: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام فرماج بيزاتيلا بدينار في عود دينار و 260. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: أحلى صباح مع سوار.
1: محليك يا فصل الربيع، وإحنا اليوم 84 يوم في فصل الربيع، قريب نستقبل فصل الصيف 8:13 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرجع نواصل معاكم الجزء الأخير من منوعتكم الصباحية أحلى صباح. تحية ليكم، شكرا على كل تفاعلاتكم. الطقس اليوم والفترة هذه ثم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح من القطاع الشمالي ما هيش قوية أما تنسم وتلطف شوية من الأجواء هذه. تقريبا عموما هذه حالة الطقس إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله علينا وعليكم الناس الكل. متابعاتنا نبدأ بها بنهار اليوم.
0: نهار اليوم،
1: في نهار اليوم مشي نحكيه على اليوم الثاني لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026 بالمركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقيت الزيت. أكثر تفاصيل عن المسابقة هذه مع المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بأصفاق السيدة نورة الزيلي. صباح النور.
2: صباح النور والياسمين سوار.
1: قريب الياسمين راهو.
2: تحية ليك وتحية لذاك الشخص لكافة المستمعين.
1: شكرا ليك، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. اليوم اليوم الثاني، أكيد الأجواء نعرف وقت اللي ثم مسابقة يكون ثم يعني برشا حماس، برشا طاقة، كلها حركية وكلها يعني تفاعل من أجل أنه كل حد يقول هو أنا الأول وأنا مش ناخد المركز بتاعي وأنا اللي مش نواصل إلى دور النهائي. إحنا اليوم نحكيه على تصفية الدور نصف نهائي الإقليمي لضم 9 ولايات.
2: صحيح سوار، اليوم نحن النهار الثاني للتظاهرة اللي انت حكيت عليها المتكون المبادر، هي مسابقة أول مرة تصير عام سنين، مبادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني لترسيخ ثقافة المبادرة، ثقافة ريادة الأعمال لدى متكوني التكوين المهني، يعني مازالوا يتكونوا مازالوا بيصدد التكوين، حبينا نغرسوا فيهم هالثقافة هذه متاع بعث مشروع، فكرة مشروع. وليداتنا من كافة يعني أنحاء الجمهورية مراكز التكوين المهني ترشحوا، عملوا أفكار مشاريع، قمنا بتكوينهم تأثيرهم دونك، وعملنا تصفيات أولية ترشحوا بالنسبة لليوم في الساق ما بين أمس واليوم 95 فكرة مشروع ما بين مشاريع فردية ومشاريع مشاريع جماعية بالحق يعني أول تجربة، وفما 95 فكرة مشروع باش يتم عرضها ما بين أمس واليوم على زوز لجان تقييم اللي موجودين في المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية من 9 ولايات اللي هما تطاوين، مدنين، جابس، توزر، قفصة، قبلي، سيدي بوزيد والمنستير والساق. دونك ان شاء الله هالمسابقات معناتها توصل الاولاد ووليداتنا باش يكونوا مبادرين، باش يكونوا اصحاب مشاريع، واللي ما لا اصحاب مؤسسات نهار اخر
1: ان شاء الله. من 95 مشروع من المفروض مش يتم انتقاء قديش للدور النهائي؟
2: هي التظاهره هذه نتاع المسابقه النصف النهائي موجوده امس اليوم في 3 جهات، عندنا في ساقط وعندنا في اريانا وعندنا في نابل. دونك 280 مشروع الكل في كل باش يتعرضوا، باش نختاروا منهم على كل اقليم 20 مشروع في الساقس، باش اليوم ان شاء الله في اخر النهار بعد ما يكملوا اللجان خدمتهم يتم المداولات نتاع اللجان ونخرجوا ال 20 متكون مبادر مبدئيا يترشح للنهائي اللي باش يكون ان شاء الله في شهر جوان تحت اشراف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني في مدينه الثقافه، باش يكون تظاهره كبيره برشا باش يتم التكريم وعطاء الجوائز للفائزين، وكيف كيف باش يتم تجهيز مراكز التكوين المهني اللي وليداتها باش يفوزوا بفضاءات للمبادره هذه وليدات الاعمال، باش تولي تنشط على طول العام باش ديما نرسخوا هالثقافه هذه نتاع بعث المشروع نتاع فكره مشروع. احنا وليداتنا ماهمش بطاله، كلهم براتيكمون يخدموا، زاد نحبوا وليداتنا مطلوبين في سوق الشغل ونحبوهم زاد اصحاب مشاريع وموجودين في الـ في الـ في, الـ في سوق الشغل كاصحاب مؤسسات واصحاب مشاريع زاد.
1: نعم، يعني نفهم انه مش تكون ثم خلايا متابعه كقطب مبادر يعني داخل فضاء التكوين المهني.
2: صحيح، هو حاليا في الوزارة بالتوازي مع المسابقة هذه بصدد الإعداد لنظام المتكون المبادر، على غرار واستأنسنا زادة بالتجربة متاع التعليم العالي وتعليم العالي معانا زادة في لجان التقييم بالإضافة إلى مركز أعمال الساقط وكالة نهوض بالصناعة في لجان التقييم بالإضافة لفضاء المبادرة ومكاتب التشغيل. دونك كما نحكيو على الطالب المبادر عندنا استاجي قاعد يحضر توا وباش نعلن عليه قريبا اللي هو نظام المتكون المبادر وإن شاء الله باش يصير شراكات وباش دونك تعاون بيننا احنا وبين التعليم العالي في في هالتوجه هذايا.
1: نعم إن شاء الله يعطيكم الصحة وأكيد هذية ديما في إطار تحسين جودة التكوين في مراكز التكوين المهني والتشغيل بتونس ككل ونعرفوا لو ما شاء الله عندكم نسبة تشغيلية كبيرة برشا للمتكونين في جل القطاعات.
2: صحيح نسبة أنت تعرف فوق 80% نسبة الإدماج في سوق الشغل لخريجي التكوين المهني وإن شاء الله نحكيه منه هكا على نسب واضحة لأصحاب المشاريع من خريج التكوين المهني زادة.
1: نعم هو في الحقيقة أنت أشرت إلى أنه ثم يعني استئناس لتجربة المؤسسات الجامعية في إطار فضاء القطب المبادر مثلا نحكيه على جامعة صفاقس وأيضا ثم بعض المؤسسات الجامعية اللي تستأنس لفكرة النظام التربصات بالتوازي مع التدريس وهكذا زادة تفتح الأفاق التشغيلية أكثر لأبناء هالطلبة. شكرا إن شاء الله بالتوفيق. احنا نقول لكل أبنائنا في مختلف مقاعد الدراسة والتكوين المهم إن شاء الله يكون عندهم أفاق تشغيلية واعدة في هذا الوطن إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا لك سيدة نورة زيدي المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس. إن شاء الله بالتوفيق لكم في اليوم الثاني من تصفيات الدور النصف نهائي الإقليمي لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026. على إيدك تعلمنا الغناية هذه هدية ليك ولكل السادة المربين في نهاية هذه السنة الدراسية.

0: 28 دقيقة. شكرا لكل ضيف يلتزم بموعده وبالتوقيت الخاص به، شكرا لي من القلب، اعتبار نتواصل مع مدير المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوي الإعاقة. مفروض كان عندنا توقيت خاص بمتابعة هذا المهرجان، على كل احنا نقوله ان شاء الله مانع خير. نبقى مع نهار اليوم مع صوت الشباب، واحنا نسعد دائما وقت اللي تكون ثم برشا مبادرات وثم برشا تظاهرات وأنشطة بإبداعات شبابية وبأفكار وسواعد شبابية. اليوم نحكي على الغرفة الفتية الاقتصادية فرع سيدي منصور، رئيس الفرق رئيس الغرفة هذه محمد غربال. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك جيسي سيدي منصور.
1: صباح الخير، صباح الخير مدام ليك ولكافة المستمعين.
0: يعيشك، شكرا ليك، إن شاء الله نهارك زين، بالتوفيق ليكم في الأنشطة اللي ما شاء الله عندكم، ويكاند حافل نقوله احنا انطلاقا من نهار اليوم.
1: أكاو الدنيا بدأت تسخن ولازم نسخن الدنيا في الخدمة.
0: يعطيك الصحة، إن شاء الله مزيد من التوفيق لثلاثة تظاهرات وكل تظاهرة عندها جمهورها الخاص بها. نبدأ بنهار اليوم، الدعوة موجهة لكل اللي عندهم مؤسسات عندهم مش فاهمين كيفاش نظام الفوترة جديد، هذه فرصة لكم باش تسمعوا محمد شنو مش يحكي لكم في نهار اليوم.
1: بالضبط، شكرا لك مدام. اون فيت جيتي سيدي منصور بالشراكة مع الغرف اللي موجودة في السفر الكل. اليوم نظمنا تظاهرة اللي هي بانيل مش تكون افتر وورك، بداية من الأربعة متاع العشية في نزل اللي مقابل ليسي 2 مارس.
0: عشرين مارس
1: مش نحكيه مع انكسبير كونتابل على القانون المالية، ومش نركزه خاصة على الفاتورة الإلكترونية اللي جاء بها قانون المالية متاع 2026. صحيح يقول القائل احنا توكية في شطر العام وممكن فات الفوت، اما لكن المفهوم متاع الفاتورة الإلكترونية مع تلاحظنا اللي هو مازال فلو شوية عند برشا اللي معناتها برشا ناس مازالوا موماش فاهمين الفاتورة الإلكترونية كيفاش مش نخدموا بها، كيفاش مش تنظم لنا خدمتنا. دونك قلنا فرصة اللي احنا اون ديسكيت مع بعض من الناس الكل، ديز اكسبير ليز انتربرونور، خلينا نزيدوا نفهموا، خلينا نزيدوا نتناقشوا، بالك نجموا نعطيوا افكار نزيدوا نطوروا بها المفهوم هذي باش نسهلوا على رواحنا. دونك اي شخص مغروم بدومين لونتربرونيريا يحب دومين الكونتابيليتي مرحبا به بحذانا اليوم الاربعاء نتاع العشيه في ضيافه غرفه سيدي منصور وجميع غرف الساقس باش نحكيوا على المفهوم هذي نتاع قانون الماليه. هذا بما يخص يوم الجمعة،
0: نهار اليوم، غدوة
1: نهار السبت إن شاء الله 9 متاع الصباح في محضنة المؤسسات الساقس 2 غرفة سيدي منصور وغرفة الساقس وغرفة ساقية الدير. عنا بروجي اسمه شي كرييت، هي تبدع. السيبل متاعه مش يكون النساء اللي عمرهم فوق 18 سنة. البروجي هذه مش يكون على دفاز، البارتي الأولى هي قبل العيد اللي مش تكون نهار السبت، والبارتي الثانية إن شاء الله مش تكون بعد العيد.
0: يعني تكوين
1: في ريادة الأعمال، تكوين مش نعلمه النساء كيفاش الثقافة المالية ديزون في خدمة المشاريع متاعهم، مش نحكيه كيفاش تجم تعمل جيستيون فينانسي متاع مشروعك وإلا متاع فكرة مشروعك هكاكا باش نحفزوا النساء أكثر اللي هما يكونوا رائدات في مجال ريادة الأعمال. هذه البروجي متاع نهار السبت بقدرة ربي.
0: الويكاند نهار لحد؟
1: نهار لحد إن شاء الله، مش يكون يوم كامل مخصص لأصدقائنا اللي مش يعديوا مناظرة البكالوريا. مناظرة البكالوريا هي
0: امتحان
1: من أول الامتحانات اللي ممكن يعيشهم أي شخص، خاصة معناتها اللي يعيش في ساقس احنا نعرفوا أهمية القراية وأهمية الباك. دونك قلنا علاش لا، اللي احنا ما نجيوش ما نعملوش انيسياتيف اللي احنا نحاولوا نوفروا، ما نقولوش دورات تكوينيه، اما نعطيو اصدقائنا اللي مش عديو الباك شويه مهارات تجم تعاونهم وقتهم قاعدين يعديو بالدوار في جيستيون دو طون، جيستيون دو ستريس. مش نعملو لهم سيسيون تاع يوغا، سيسيون تاع ميزيكوثيرابي، باش هكاك يوليو ينجموا يتحكموا اكثر في الوقت، يتحكموا اكثر اذا هكا تغسروا ساعات ولا نساو ريبونس في الدوارات ولا حاجه.
0: تم حركات بسيطه يقوموا بها يعاودوا هكا نقولوا احنا يشرجيو من جديد طاقه جديده تعاود تدخل الجسم.
1: صحيح بالضبط هكاك، معناتها مش نحاولوا نعطيهم ديز استيس اللي هما تنجم تعاونهم وتنجم تسهل عليهم تسهل عليهم امتحاناتهم وتسهل عليهم المناظرة.
0: نعم، وإحنا اليوم يا محمد في فقرة صباح الصحة في 27 دقيقة في البرنامج حكينا على السلوك الغذائي الأسلم لمراجعة أنجح وأفضل لتلاميذ البكالوريا، يعني حتى النظام الغذائي عنده دور.
1: بالضبط بالضبط، النظام الغذائي حتى معناتها بون أنا مانيش إكسبير برد، أما يقولوا حتى ممكن طريقة التنفس تزيد تسهل أكثر وتنقص شوية ستريس، معناتها هذه أبسط حاجة طريقة التنفس. دونك هذا هو الباركور ان شاء الله اللي مش تعملوا غرفة سيدي منصور بالشراكة مع بقية غرف الصفاقس ان شاء الله ابتداء من اليوم العشية. نحاولوا ديما تكون الأنشطة متاعنا هي متنوعة، الفئة المستهدفة نحاولوا ديما نمسوا الفئات المستهدفة الكل متاع المجتمع اللي احنا عايشين في وسطه، هكاك تكون إفادة عامة، هكاك نكونوا احنا منفتحين أكثر على كل المجالات، مواكبين لكل الحاجات اللي يحتاجها من المجتمع متاعنا.
0: يعطيكم الصحة. يعني اليوم نحكيه على نظام الفوترة الإلكترونية للناس اللي عندهم بعض المشاريع واللي لتو ما فهموا نظام الفوترة الإلكترونية، هذه فرصة لكم باش تكونوا موجودين اليوم العشية في النزلة قريب من إذاعة صفاقس. أيضا غدوة مش يكون الموعد خاص للسيدات باعثات المشاريع. الفرصة لكم في محضنة المؤسسات موجودة في طريق السلطنية، باش فرصة باش تتعرفوا على نظام المالي الخاص بكل مشروع لكم. نعرفوا احنا ربما الفكرة تكون حاضرة ولكن حتى الثقافة المالية والقانونية هامة جدا لكل مشروع. يعطيكم الصحة على الوقفة هذه شي كرييت اللي هي مش تكون على جزئين كما قلت انت قبل العيد وبعد العيد، وأيضا تختموا يعطيكم الصحة بأصغر فئة عمرية اللي هم تلاميذ البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفقهم تظاهرة تحسيسية تحاول أنه تعاود تعطيهم طاقة جديدة وتعاونهم كيفاش ينجموا يحافظوا على تركيزهم الدائم حتى في فترة الامتحان من خلال بعض المهارات كما حكينا التنفس زاد شرب الماء اللي عنده قواعده الهامة جدا في إعادة التركيز وخاصة ضخ الأكسجين للمخ في أثناء الامتحان، وزاد النظام الغذائي، ثم تمارين رياضية، وثم برشا حاجات تكتشفوهم إن شاء الله نهار لحد. يعطيك الصحة محمد غربال.
1: شكرا ليك، شكرا ليك وكيف مستمعين إذاعة صفاقس. أنا من بلاصتي معناتها نستدعيكم باش تكونوا موجودين معنا كان تحبوا بطبيعة في كل التظاهرات، معناتها باسمي وباسم غرفة سيدي منصور نستدعاكم تكونوا بحذانا، تشوفوا الجو متاع الجي سي، تشوفوا الامبيونس متاع جون شامبر، ومرحبا بكم وكافة المستمعين.
0: شكرا ليك، يعطيك صحة محمد غربي رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية سيدي منصور لسنة 2026، يعطيك الصحة بالتوفيق ليك وكل زملائك. خليكم 38 دقيقة، هذه نغمتنا حاضرة. شكرا لمخرج اللقاء أنور بوجلبين وأيضا دكتور عبد المنعم جمل، خليكم مع هذه النغمة ونوصل معكم أحلى صباح.

0: إشهار
1: في إم جي جمع سبتحات سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش وفما زيد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدأ من 19 دينار و 900 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: أحلى صباح مع سوار
3: وأحلى صباح معكم أنتم السادة المستمعين. شكرا على كل التفاعلات. 8:39 دقيقة هذا توقيتنا اليوم الجمعة 22 مايو 2026. اليوم الثاني من المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة ويتواصل على امتداد 3 أيام 21 22 و 23 مايو. والمهرجان هذية يتوسع ما بين تونس نابل سوسة وباجة. مهرجان يعبر على أنه الإبداع والفكر المبدع ما عنده حتى حدود أمام قوة الإرادة. غدوة ينظم المركز القطاعي للتكوين في الإكساء محمد علي صفاقس خيوط من الذاكرة في المعرض الدولي بصفاقس هذا المكان التوقيت من 4 PM عرض أزياء احتفائي بجميع أنواع يجمع ما بين التراث والإبداع والأصالة. هذه بأنامل المكونين وأيضا التلاميذ المتكونين في المركز القطاعي للتكوين في الإكساء محمد علي صفاقس. أيضا من بين المتابعات الثقافية التي نجم تكونوا موجودين فيها غدوة السبت 23 مايو بالمكتبة الجهوية بصفاقس في إطار الحفل السنوي للاحتفاء بالمؤلفين 2025 ومش يتم تقديم كتاب الإنشائية المفتوحة مسار الإبداع من ورشة الفنان إلى الفضاء الثقافي للأستاذ الدكتور خليل جويعة. مش يقدم الكتاب الأستاذ عبد الرزاق القلسي وإدارة الجلسة مشكون الأستاذ الدكتور رضا القلال غدوة السبت من 3 PM بالمكتبة الجهوية بصفاقس. هذه من بين المتابعات اللي تنجموا تتابعوها في نهاية الأسبوع. أيضا كما حكينا بالنسبة لتلاميذ البكالوريا نجموا يكونوا في نشاط هذايا نهار لحد من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بسيدي منصور تمرين في المحافظة على طاقتكم وأيضا خاصة على التركيز والنفسية المطمئنة والمرتاحة أيام فترة المراجعة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ غدوة الإعدادي والثانوي يكملوا يختموا هذه السنة الدراسية 2025-2026 إن شاء الله نتائج طيبة لكل أبنائنا. واليوم بدأوا الابتدائي ما عدا مستوى سنة أولى وثانية مازالوا إن شاء الله ربي يوفق الجميع. نعرفوا أنه عطلة عيد الأضحى المبارك مش تكون في وسط هالفترة الامتحانات هذه ومن سير زادة فترة المراجعة بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. ربي يوفق الجميع. 48 دقيقة النغمة هذه مش نهتيها لكل المربين ولكل المكونين ولكل المؤطرين بمناسبة انتهاء هذه السنة الدراسية والجامعية والتكوينية. ووصلتني رسالة من عند معلمة قالت لي أنا نحب نوجه تحية فيها برشا محبة لأبناء التلاميذ وأنا أخذت بالخاطر وبرمجتها في ركن شكرا. مش نخليها بعد شوية. الأغنية هذه هدية لكل النفوس الطيبة المحبة السعيدة.

أنا في نهاية كل سنة دراسية تجعني برشا العلاقة هذيك أنه مش مفارق الأساتذة متاعي، فكانت بلورة الفكرة هذه في عمل فني قلبي وجعني على سيدي هبة قديش نوجه لها تحية يعطيها صحة. اليوم التحية حبيتها في الحقيقة التلميذة، التلميذة هذه سنة سابعة أساسي يقين الشمروخي. شنو عملت التلميذة هذه؟ صنعت عصا ذكية للكفيف. شو فيها العصا هذية؟ انه فيها كابتر، وقت اللي مش يبدا يقرب تقرب العصا هذيك من حاجز سواء جدار ولا نقولوا احنا ثم معناتها اي عائق بالنسبه لمرور الكفيف، تعمل صوت الآلة هذيك اللي ردتها آلة، هي عصا الكفيف ردتها آلة. وفيها هالكابتر هذية يقعد يتبع بالصوت حتى لين يبعد الكفيف عن الحاجز هذيك أو العائق اللي يخليه يمر. وبالتالي تحية كبيرة برشا لهالتلميذة هذية اللي هي في مستوى سنة سابعة أساسي. ومن خلال زادة التحية هذية أنا نحب نوجه تحية وصلتنا اليوم في الصباح من عند أنيستي، تقول لي أنا راني في نهاية كل سنة يجيني شعور متاع شوق كبير برشا لأبناء التلاميذ، أبناء التلاميذ اللي مش يغادروني لفترة معينة، أكيد أنا بعد إن شاء الله مش نقاهم في الكبرى في مراتب مختلفة، ولكن يبقوا ديما في قلبي تلامذتي. نحب نوجه لهم تحية محبة وشوق، ونتمنى لهم مستقبل زاهر، وإن شاء الله ربي وفقهم وربي نجحهم. أنيستي إشراق كريشان مدرسة محمد الجمل، تقول لي مهما نعبر على المحبة هذه لتلامذتي، وشوية اخترت أنه إذاعة صفاقس اليوم تكون هي صوتي وهي رسالتي اللي نحب نوجهها لكل تلامذتي، نقول لهم راكم نحبكم برشا ونتمناكم نشوفكم في درجات ومراتب علمية عليا وعليا، وربي يعطيكم الوقت الطيب تلامذتي الأعزاء. شكرا لك أنيستي إشراق، ومن خلالك أنت أكيد التحية هذه توصل لكل تلاميذنا وكل أولادنا وكل بنياتنا، وتحية إجلال وإكبار للسادة المربين في نهاية هذه السنة الدراسية والجامعية والتكوينية. خليكم مع النغمة هذه. شكرا لكل من يقدم معروف، شكرا لكل من يقدم معلومة، شكرا لكل من يحاول أنه يخلي الشخص اللي مقابله والشخص اللي أمانة بين يديه يزدهر لحظة وبكل لحظة وفي كل آن وفي كل حين. شكرا لكم، هذه شكرا أصالة.

0: 58 دقيقة. شكرا على كل التفاعلات، شكرا أيضا للي رقدت لهم نغمتنا اليوم. احنا في الحقيقة نفرحوا برشا وقت اللي نقدموا لكم مادة تهمكم وخاصة تحاول أنه ترفع عليكم شوية في هالفترة هذية. نختم كيف العادة لقانا الصباحي مع تحيات أسرة المنوعة، سوار الشعري في العداد والتقديم، التنفيذ والإخراج التقني أنور بوجلبان على مستوى طرابلس، وأيضا زميلنا الدكتور عبد المنعم جمل، وعلى مستوى التنسيق الهاتفي سالم عيسى. بعد شوية طلع عليكم شريفة، شنو رأيكم وشنو الموضوع اللي تقترحوا عليكم اليوم من 9 حتى للعشرة؟ ونختم كيف العادة لقانا بمسك الختام.
1: مسك الختام،
0: مسك الختام، حديث نبوي شريف لرسولنا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. صدق رسول الله. جمعة مباركة، إن شاء الله يوم سعيد لكم الناس الكل.

فأينما كنتم أسعد الله ويومكم من جديد، وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. تنطلق اليوم الاختبارات الكتابية للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي، وتتواصل إلى الثاني من جوان المقبل، على أن تنطلق الاختبارات الكتابية للسنة الأولى والثانية يوم 25 مايو الجاري. بمناسبة عيد الأضحى يتم اليوم صرف جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحتة الاجتماعية. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية الأول من جوان برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. حددت بلدية وسفاقس أكثر من 20 موقعا لوضع حاويات لتجميع جلود الأضاحي بمختلف الدوائر البلدية، وستكون الحاويات مميزة بعلامة وتوفير عدد كافي من الأعوان والمعدات لنجاح حملة البلدية في تثمين جلود الأضاحي. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان أحسن الجربوعي من وجود لحوم غرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور. أكدت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي ولحوم الضأن، مشيرة إلى بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد 70 دينار في بعض نقاط البيع. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن شوقي طبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبأعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي. في العالم، وقبل توجهه إلى السويد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الشمال الأطلسي الناتو اليوم، صعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقادات بلاده للحلف مشككا في جدوى التحالف العسكري معه في ظل الخلافات بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وختاما، قال الناطق باسم وزارة خارجية باكستان إن الصين تدعم جهود الوساطة في المفاوضات بين طهران وواشنطن، وأن رئيس وزراء باكستان سيبحث في زيارته للصين غدا مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة ديمة.
2: إشهار
3: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا 100 جرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و 260. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

الساعة 7 دقائق. نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا كيما العادة. شنو رايكم نهير الجمعة سويعة من زمان، ناخذوا رأي بعضنا، خاصة من الجانب الاجتماعي، من جانب التجربة، من جانب الحياة اليومية، في بعض المواضيع اللي تقترحوها من توما السادة المستمعين. شنو رأيكم؟ برنامج من أعداد وتقديم شريفة الشريف، ومن الجانب التقني ديما ولينا متونسين، مش في عوض مخرج، ديما عنا زوز، عنا كيما اليوم مثلا أنور بوجلبين، نبدأ به يا خويا. يا خويا ملا أنور وملا خدمة وملا النظام وملا رتوبية، ترى سمعتوش يطبل بيزا ولا حاجة، الأمور ماشية رجلو، موسيقى تمشي، لانديكاتيف طلع في وقته، أمورنا منظمة. اللي معاه طارق بكور، الحمد لله اليوم ربي هديها وكخانس اندراش، قاعد يحسب يطرح يجمع، ربي يجيب القاسم يا طارق، ربي إن شاء الله الحسبة برامون قوية ياسر، حسيتها قوية ياسر، يحسب يحسب يحسب ربي معاه، وإن شاء الله ربي شو نقول أنا، إن شاء الله يجعلها بركة مش حركة للناس الكل في الفترة هذه، خاطر فترة بصراحة صعيبة شوية، فيها برشة دفوعات، أنا نقول فما برشة فلوس قاعدة تخرج للعائلات اللي عندهم صغيرات يقراوا، مازالوا يكملوا في برشة خلاصات مع العيد، مع داخل الصيف، مع بعد فما الباك، بعد فما الهنوات، ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله ربي يبارك لنا في الموجود، وربي إن شاء الله يشدكم ويشدنا الناس الكل بصحة الأبدان. موضوع اليوم في شنو رأيكم؟ شنو الموضوع؟ أي سيدي الموضوع المنطلق متاعه أحكاية، كلمتني سيدة كريمة مسكينة، راهي كانوا نقول لكم قديش مقهورة أنا حسيتها، قالت لي تخيلي مدام أنا راجلي مع 10 سنين وجايبة معاه الأولاد، أنا نخدم هو يخدم، أنا راجلي يعرف كل فرنك في شهريتي، يعرف الكونت متاعي فيه وما فيهوش، وانا قالت نتعامل معاه بالثقه، معنى كي نساله نعرف اللي هو يقول لي شهريته والمبلغ معين وكهو، معناها ونسيسو في رواحنا. تقول لي نفيق بالصدفه، معناها اللي تقريبا منقص 1,000,000 كامل ماهوش مديكلاريني عليه في شهريته، حتى عنده بعض الامتيازات ما يقوليش عليهم، حتى يخدم في خدمة زايدة ساعات يخرج نهار حد والكل يدبر راسه وما يقوليش. تقول لي راني مش نتجن، مش معناها راجلي بأولادي وعشيري يخبي عليه وما نعرفش عليه حتى معلومة في الفلوس، مش معناها ويعرف عليه كل شيء وانا ما نعرف عليه حتى شيء. قلت له هي والمصروف مريقلة ولا؟ قالت لي بيان سور نصرف على حسب الشهرية اللي هو يقول عليها، كالمليون واش التالي هيك ما فماش. قلت له بالكش مخبيلكم باش يخذيكم كرهبة ولا تبنيوا دار جديدة ولا ما نعرفش، يقول لك للوقت لا. قالت لي نمرضوا هزنا للسبيطار، والله اللي هون علينا 100 مليم في مي صحة، ودارنا قالت معناها مليار حاجة نقصتها، ومع عمره ما هزنا حوس بينا، وكرهبة ما عناش خاطر يقول ما عندوش الحق. معناها أنا سخفتني، ما بحبش أقول لكم مش قلت لها، لكن حاولت معناها نهدي النفوس بالطبيعة، ولكنه موضوع للنقاش بالحق. معناها الرجل اللي يخبي على مرته الفلوس، ولا العكس، ولا المرأة اللي تخبي على رجلها الفلوس ما يعرفش عليها حتى شيء. شنو رأيكم في الموضوع؟ التصرف هذا صحيح ولا ما هوش صحيح؟ ولا هذا عطيوني رأيكم وكهول ويش نصعب فيها أنا؟ ICD 70-164-280 هو نمر التليفون اللي تكلمون عليه، مرحبا بكم. تلقاو سالم عيسى في استقبال مكالماتكم، مرحبا بالجميع.

0: 9:18 دقيقة معاكم في فضاء شنو رايكم. تليفوناتنا 70-164-280 هما اللي تنجموا تتواصلوا بهم معانا. بدأت توصلني التفاعلات كسوا في الخاص وإلا زيدا أيضا في اللايف المباشر وإلا زيدا على أساس احنا هبطنا لفيش انا هبط ملقيتهاش. دونك شكرا ليسرى هاي عودت هبطت هنا خاطر نحبوا نقراو زيدا بعض التفاعلات في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس اللي هي ديما نقولوا احنا ديما هي الأصل في إطار التفاعلات حول موضوع الراجل وإلا المرأة هل يحق للزوج أو للزوجة اجتماعيا نحكي إنسانيا علائقيا مانيش نحكي بالقانون وبالدين خاطر إذا كان بالقانون وبالدين راه فما الإجابات واضحة جدا لكن أنا نحكي في المجتمع في الحياة اليومية ينجم الراجل يخبي على مرته قداش يدخل فلوس وما يدخلش فلوس نجم المرأة تخبي على رجلها من حق كل واحد فيهم يخبي ديما نرجع ونقول راني مانيش نحكي دينيا أو قانونيا الإجابات في الدين وفي القانون واضحة جدا نحكي علائقيا إنسانيا في حياتنا اليومية اجتماعيا يعني باش تكون الأمور واضحة. مثلا أمل أنا بعثت لي مانيش نعطي اللقب تقول لي أنا معرسة من 2018 الحق أنا راجلي أنا وراجلي يد بيد في كل شيء ما نعرفوش بالملي مش هيري بعضنا أما كل شيء نصرفوه مع بعضنا من مصروفي اليومي نجم كيفاش نعدي على ولدي هكا ومصروف القراية وغيره ساعات الحق الحق راني نخبي أما نخبي باش ما نطيحوش في غسرة ونلقاوهم وباش ما نتسلفوا من عند حتى حد وحمد لله يا ربي معني أمورنا مستورة إن شاء الله. إذا كان فما تليفونات نجم نبدأ ناخد دفعة ليش لا. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بأختي
1: عايشك
0: شكون معنا؟
1: يا عزيزة في البلاد يا صديقة يا عباد يا طيبة الفؤاد بالورود حقيقي لأولادك أنت وأبنائك بخير عيدا ومسرة وحياتك بالأفراح المستمرة عندك عيد السعادة والهناء بالمودة والوئام والصفاء بالصحة والعافية وطول العمر أدعو لكم مع تحية إيد إن شاء الله بطول عمركم يوم عيد ميلاد أبنائك يوم 15 جوع إن شاء الله عيد ميلاد خير.
0: ما أحلى زينك انت كان مش تعدي دوفار نعطيك 20 ما شاء الله معني حضرت البروغرام قبل الجماعة الكل الله يفتح عليك. شكون معنا صديقتي ويجبر بخاطرك شكون معنا؟
1: بدي تريكي
0: سمحني تريكي شكون الاسم الصغير؟
1: وداد.
0: مرحبا بك يا وداد صحة لباس؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله كل عام وانت حية بخير وكل عام واحساسك جميل وتكتب اللي تحب انت واللي تحسه انت قولي عايشك قولي عايشك يا وداد ما الإجابة على جملتي عايشك لا ضاعت وداد بعدت عليها الورقة ضاعت يا وداد بيخو بخاطرك يا وداد أعطيني رأيك في الموضوع
1: يزم ما يخبيش على بعضها
0: ما يخبيوش بالمليم
1: بالمليم ما تعطي فلوسها يزم تخبيش عليه ما يخبيش عليها
0: ايه
1: هذا رأيك
0: واضح هذا رأيك ويعطيك الصحة. مريم بن كريم تقول لي الواحد راهو ينجم يخبي شوية باش في الغسرة نلقاو رواحنا مرتاحين ما غير ما نحتاجو لحد باه ما قلت حد شيء قاعدة هنا نحاول ناخد تفاعلات ناخد تليفون الثاني. مرحبا عسلامة سي خالد راهو الصوت بعيد ياسر ما نجمش نسمع هل هو خلل تقني ولا انتي صوتك هكا ما نعرفش
2: ناقبك ما خرج
0: حيدر. إيه سي خالد مرحبا لكن الصوت بعيد أنور تحس ولا بعيد ياسر معني ترى زيد تكلم سي خالد ولا شوف ما نعرفش لاباري متاعك. أيوة سي خالد
2: خرج حيدر.
0: سمعت ما هو ما هوش يسمع فينا سي خالد ترى حاول علق وعاود طلبنا سي خالد نعاود نجرب ترى أوكي علق ميسيلش سالم زميلنا سالم لو ممكن تعاود تطلب لنا سي خالد يا سالم وماذا بينا نسمع الرجال راهو يهمنا ياسر الموضوع هذا. الو عسليمة مرحبا عسليمة
3: الو
0: عسليمة
3: مرحبا
0: وبيك اكثر شكون معنا
3: مدام ليلى معك
0: مدام ليلى مرحبا بك، صحة لاباس؟
4: وبيك عايشك والله الحمد لله، إن شاء الله ديما حية مدام شريفة، وربي يعينك
0: عايشك
4: وبرافو على برنامجك يعني صحة
0: يعيشك.
4: المهم أتركوا الموضوع
0: الرسمي قل لي
4: بتاع الشهر. أي والله
0: اسمعتي في الشارع ليلى سمحني بشوي بشوي، أنت تسوق ولا يسوقوا بيك ولا؟
4: لا لا ما نسوقش، لا في الشارع نمشي وكو
0: تحاول تقف مثالش تقف هكا وتتكى شوية فيه
4: حاول.
0: سينون خليوكم نمشيو للتليفون اخر ونرجعوا.
4: لا لا انا باش نقف
0: صحي تكون خير، خاطر احنا اللي سوق في كهربا ولا اللي سوق في سقي ماذا بينا يقف.
4: لا لا ما عنديش كهربا وما نسوقش.
0: لا خاطر وصل نحس. اي حبيبتي
4: موضوع
0: اوكي تكلمت ونقول لك
4: ايه الموضوع. الموضوع مهم وقاعد يمشي ويزيد ويكبر، والموضوع راهو كيما تحكي انت مدام شريفه وراي كيسر محترم ومهم دينيا من ناحيه الدين، الرجال قوامون على النساء
0: صحيح.
4: تقلبت شويه الموازين وولينا على غالب نجري
0: ونقص
4: النساء والرجال، اي تقلبت على الاخر، تقلبت الادوار، تقلبت برشا حاجات، لكن ما يمنعش انه كي تبدا امراه ثقه وبيا وتهينك على الوقت والشده وكيما نقولوها هسيها بيس الرجل علاش يغدرها. يعني أنا عندي أنا نوع من الخيانة هذية، مش كين الخيانة هذية عندي أنا خيانة وخيانة كبيرة معناتها. أنت إيش معناها شنو تحب تعمل يعني كي تخبي فلوسك وتاخذ فلوسها
0: صحيح.
4: شنو تحب تعمل تحمي روحك ضد شكون؟ ضد شكون أول حاجة، وتاني حاجة تحمي في روحك أنت باهي بعد الله ليش على ما نعرفوش على الدنيا الواحد يمشي على روحه ولا لا يقدر وعنده فلوس وعنده مونطون مش قايل عليه وكذا ومعناها تجي غدرة حتى معناها في الحياة ولا في الممات خايبة ما تتقبلش ما هيش مقبولة عندي أنا عرفتها. وزيد معناها بالعكس أنا بالنسبة للي أنا المرأة حيث معناها أحنا مجتمعيا كما تقول أنت مدام شريفة المرأة تعرفش على الدنيا يلزمها تحمي روحها، هي اللي تحمي روحها مش الرجال. المرأة اللي تحمي روحها من الدنيا ومن الزمان ومن الغدرة ومن كل شيء مش الراجل اللي خاف على روحه. علاش بالعكس وانت ربي يبارك لك كيف انت تعطي ربي يزيد يعطيك، انت تعطي وتود
0: اولادك وعائلتك
4: واولادك
0: ما تخليهمش
4: نفسين ربي يبارك لك فيهم، اما انت تخبيهم يجي نهار ويطيروا من غير ما تثيقش بيهم ما تعرفش حتى كيفاش يخرجوا.
0: هو راهو يا مدام ليلى راهو انا قلت من الجانب القانوني والجانب الديني راهي الاجابه واضحه، اما راهو زاد حتى من الجانب النفسي راهو زاد النجم ونتريتيو الموضوع بطريقه غير عاديه، العباد اللي تبدا عندها وتخبي زاد، فما ناس تلقاها تدور بساشيات وكي تراها تسخفك وهي معناها اللي هو ماهوش موضوعنا اللي هو ماهوش موضوعنا اليوم بالضبط.
4: الادوار الكل باش يحب هو يخبي الفلوس
0: صحيح.
4: وهنا اول معناتها ما يجيش
0: معناها تخيل قتلي مليون كامل معناها منقصه في شهريته تلقوية خويا
4: هو على ما تحكي المدام مدام شريفه هو كيف هي داره وشاف مرته 10 سنين معناها مش عام مش سنين مش ثلاثه سنين هو وياها وياكلوا في نفس الماكله ما وملح ودنيا وعشره وكذا ويخبي هيك المليون اكوسع باش يعمل بيهم بعد مثلا اذا كان ما عشتش انت لمامهم محلاهم انت ومرتك وصغيراتك في حياتك وفي صحتك وفي مداركك وفي دنيتك تعمل بيهم بعد تستنى مثلا الله لا يجعل عقليه برشا ناس انه يقول لك كان ممرض ولا حاجه
0: لا ولا المراه ولا المراه تختفش الدوره يلقى باش يجدد ما تعرفش
4: ايه صحيت ايه هذاك هو ايه ما تعرفش على الدنيا احنا ما نضمنوش حتى شيء
0: احنا ما نقراوش كيما حساب الموت والمرض ما نقراوش حساب الشيخات وتفريد
4: اي مدام شريفه اما لا يقدر مثلا المراه باهي مشيت على روحها وعنده فلوس تجي امراه عظمى حشيك سامحني في الكلمه بين ظفرين نحيلوا اللي وراه واللي قدام وش عملنا جميع هذا ما خير
0: ذنوب حد ينحي حد
4: جسمه ومعناتها وانت شنو معناتها انت كيما اما خير تعيش اقوى لحظاتك مع امراه ثقه عطيتك ثقتها عطيتك فليسيتها عطيتك روحها ومخها وحياتها والا تبني لحياه اخرى مجهوله علاش؟
0: صح
4: علاش؟
0: صح يعيشك يا ليلى محليه تليفونك ومحليه الاضافات نتاعك يا ليلى يعيشك بعد ليلى. الو على السلامه.
5: الو على السلامه.
0: مرحبا على السلامه.
5: اختي شريفه ماكرت هيدر.
0: مرحبا يا سي خالد مرحبا بيك.
5: صوت.
0: لا أبرك وين كنا وين أصبحنا ميلا أعطيني رأيك في الموضوع سي خالد.
5: والله الموضوع تو كانت وقت اللي تتكلم هذاك هو اللي قالته هو صحيح يا تيسا ولا يا تيسا
0: يعني
5: تعرف الوقت اللي كانت تتكلم فيه
0: يا ودي اللي تكلمت والمرأة اعطيني انا نحب الراجل ناخذ رايه نحب سي خالد عاود لي الدرس
5: يا سيدي انا أي. عندي انا رجال توك ياخذوا خبره من عندي انا
0: هيك
5: ثم تخبي على المراه
0: انت ما تخبيش حتى ملي على مرتك
5: ما تخبي حتى ملي واضح ملي تعرس تبدا واضح انت واضحه وهي واضحه وربي اذا كان يهبك يعطيك الزوجه صالحه والذريه صالحه
0: ونعم بالله
5: راي المراه هي الكل راي الزباريك اللي يقول لك
0: بي وانت شنو رايك مثلا كي تبدا نقول قاعد انت ورجال ويقوم انت تعطي الراي هذا ويجاوبك راجل اخر يقول لك اش معناها تعرف عليا كل شيء وفلوسي الكل ومداخيلي الكل لا ما يلزمش كيفاش يصير نوع النقاش هذا ايه اي
5: قالوا لي سامع شكون قال
0: لي
5: كيفاش انت مرتك تعطيها الشهريه
0: اي
5: تعطيها مرتي انا شهريتي نعطي هذا
0: اي
5: تعطيها الشهريه وهي تتصرف خاطر نعرف مرتي اللي تعرف وين تمشي فيها نعرف وين تمشيها شهريتها واضح انا واضح وهي واضحه وزوجها ما تخبي عليا شيء
0: وانت حسب رايك يا سي خالد نسألك كراجل معني شنو تبرير الرجال اللي يخبيوا الفلوس شو يعملوا بها
5: التبرير بتاعهم يمشي يعمل بها برشا حوايج
0: معني يحب قال شنو يهمل معني سامحوني في الكلمه
5: تهمري لكن حياه الزوجيه ما تستمرش هكاك ما تستمرش نقول لك
0: هذا فهمت واضح
5: واضح مع مرتك
0: واضح سي خالد يعطيك الصحه ربي يهنيك وربي يستركم ان شاء الله يعيشك بعد سي خالد شكون عن الو مرحبا
6: الو عسلامة
0: مرحبا عسلامة بخويا
6: يعيشك القلي انا معك
0: سي القلي سي جلالة
6: جلال
0: ايوه سي جلال مرحبا بخويا
6: شحالك لاباس انت
0: الحمد لله
6: والله الموضوع كبير برشا هو الحق
0: هي
6: اما كل واحد يعرف مرته وكل واحد يعرف راجلها خاطر فما نساء كي تعرف راجلها عنده فلوس تعيش تبذير ياسر هو تلقى ما نقولوا يخلي حويجه تحت راسه على الدنيا ما تعرفش على الدنيا راهي باش بعد مد يدي للعباد انا
0: فهمت باهي وكيف الراجل كي المراه زادت تخبي على الراجل شنو رايك في الموضوع؟
6: والله المراه هي المفروض تصارح راجلها مو قلت لك الواحد يعرف مرته اذا
0: هي المفروض تصارح هي المفروض تصارح هو مش المفروض لا
6: وما قلت لك الواحد يعرف مرته والاخر يعرف راجلها اذا انا نعرف راجلي سنية صحيحه نتاعه وماشي في الصلاح للدار وما عندوش فساد وما عندوش كذا مشكلة نصيحه هو نعرف راجلي انا حشيت سامحني في الكلمه
0: ضايع ولا حاجه
6: ويضيع في الفلوس ناس خريرين ويضيع داره هذا مش لازم تقول له تخبيها تحت راسها هي وصغيرتها
0: فهمتك ما هو سي جلال انت تقول كي المراه تعرف راجلها هذه قالت لك انا معاشرته قديش ومعناها منقص مبلغ شهري تعب داخل معناها دونك ما تعرفوش طلعت
6: اي طلعت ما تعرفوش ما نعرفش هي ممكن هي زاد كي ترى الفلوس تولي كل شيء ما عندهاش في الدار
0: واضح واضح سي جلال ايه
6: تكون تحقين طماطم تكون تسحق مغرفه تعمل زوز
0: ما نعرفش ما نتخيلش هي الطنجره معروفه شي يلزمها تقول لي في عود روبة تحب زوز وفي عود قطعة زوز
6: لا نقول روبة نقول متى 200 تولي تحبها ب 500
0: ايه بحية راسك سي جلي هي بحية راسك سي جلي
6: الله يبارك اما فما ظروف اسمع وفما مش كيما انسان شهار عنده شهرية زوز ملايين كل شهر
0: يموت فيها ويحيا فيها
6: مش كيما انسان يخدم وحده نهار اليوم يصور 100,000 وثلاثة ايام يصور حتى فرنك يخلي حاجه تحت منه
0: فهمتك واضح
6: ما تعرفش الظروف خاطر الموقف كل واحد يعرف مرته وكل واحد يعرف راجلها
0: واضح واضح سي جلال يعطيك الصحه وربي يبارك فيك سميره العمري تقول لي هو راهو الحق العيشه هنا واحترام وتقدير وراهو مش كل شيء يلزم يتحسب بالفلوس حنان قسنطيني قالت لي انا نسكت وكاهو مضربش تتفسر انا نسكت يا حنون محبوبه تقول لي يلزم ما بين المرأة والراجل ما يتخبى حتى شيء بيناتهم الفلوس فلوس واحدة ويلزم ديما فما ثقة ديما ثقة المتبادلة سلمى الشيخ روحه وتقول أنا ضد أنه يخبي الفلوس على مرته بالعكس ساعات تقول المرأة تعرف تتصرف خير خير من الراجل ونحكي على تجربتي الخاصة أنا ما عندي ضع الكومنتير ما لقيتوش بهي زهرة تقول لي بالنسبة ليلها لا يا جماعة ما شاء الله معناه لي كومنتير ورا بعضهم برشا في صعيد يعني لكن تو نحاول كل مرة نرجع نقرأ بشوية بشوية به نعاود ناخد تليفونات ألو عسلمة
7: ألو صباح النور
0: مرحبا
7: وعلوا لك تشريبة تحية ليك والمجتمعين هاي لما قالوا
0: صليح ويلي
7: الله يخليك
0: اشرح وين الصحة يا صليح.
7: والله الحمد لله صار خير عايشك تعويلك
0: الحمد لله الحمد لله
7: يا رب. ان شاء الله عيدك مبروك هذا الكل.
0: امين يا ربي يرحم المرحومين يا صليح يرحم الوالدة.
7: عايشك ربي يعزك عايشك بارك الله فيك.
0: عايش خويا يا ربي. ايوه يا صليح
7: اسمعني انا مش يحكي علي انا ولا مش عم يحكي على الرجال الكل.
0: لا احكي على روحك ليه الرجال الكل انت ماكش
7: ماكش ممكن حد رايه ممكن حد رايه اما على ديما رجال ديما نتحيل على لساننا رجال بجيب عامة كي تحكي المال تحكي بجيب عامة تحكي على رجال
0: ايجا من الاخر يا صليح نقص لي شوي في كاسك
7: على دي على الرجال بكيف هم نحيلوا برش على الرجال على نسينا
0: على نسينا كيفاش تتحيلوا يا رجالة
7: يا سيدي سمعني انا حاجة اذا كان مش تجبزني انا الحاجة غير انا ومرضي
0: هاي اعطيني انت ناخذ تجربتك
7: يا اخويا انا ومرضي الله يجبر عليها انا ما لقاش كيف مرتي مش باش نبلغ قدام العباد ولا لا انا وقفت ومرتي تخدم راهو مرتي تخدم وتخدم معايا ووقفه معايا تعديت البرشه ازمات ووقفت معايا فهمتي قاطر تاج وشتعرف تاج وشتعرف فوق
0: مره الفوق ومره اللوطه صحيح
7: ووقفت معايا وما عمري تسالني وفهمت شيء وانا نعطيها
0: عاد مادام تخدم معاك هي يا صليح معناها تعرف ايش فما وايش ما فماش عند الويش تسال فيه الشيء متعدي على يديها وخي
7: انا مخبيها
0: اها
7: انا عمري ما نعطيها من عمري ما نصرحها بالكل
0: شو اسمها المدام
7: مدام نجاح
0: يا نجاح وخيتي فيق على روحك قال لك صليحه وفي اللي ذاعك قال لك
7: خبك سمعني علاش قلت لك وقت اللي ثم الحب والموده
0: ايه
7: وانا قلت لك بارك الله فيه مدام تاهم نقاش كيف تخدم معايا وتقف معايا
0: صلح يا صليح صلح ايوه
7: ما نجيبش وانا نودة ما نجيبش نقول انا مودة في حاجة ما نحبش الناس تسمعها ولا ما تعرفش الكو ما تعرفش
0: فهمت فهمت معناه انت مثال بالنسبة لي لك حتى كان قاعد تخبي تحب تعمل لها مفاجأة وسارة جدا مش مفاجأة
7: بصحيت انا نقاها بكل المواقف وانا معناها وقت في ما نخليهاش معناها نخرج نحوس ونشري ثم مرض اما مش اما ساعة ساعة اما ما تمشي بالعواطف وتحب الفلوس احنا الرجال علاش يخافوا لان المرأة تمشي بالعواطف برشا
0: ايه
7: المرأة تمشي بالعواطف
0: انت برشة. قلت راني كيقول لك ايه مش الكلام صحيح انت قلت المرأة تمشي بالعواطف يمكن نشوف في نجاح فما نساء ما تمشيش بالعواطف
7: الله يبارك ما قلناش كل كيف احنا ما قلناش كل كيف اما كي نعمل كيف نقارنوا نعملوا 60% من النساء اللي تمشي بالعقلها بقلبها وما تمشيش بعقلها
0: ايه
7: احنا رجال علاش يقول لك هذا خاصه كيما تجيب برشا مواقف اللي الراجل يكون هو سيد الموقف
0: ايه
7: بصوت شيء مثلا تو العلوش نحكي له رجال نسويك مثلا برشا رجال اللي مخبين فلوس باش يمشي شيء علوش انا واحد من الناس مخبي فلوسي دخلت علوش فهمت مرتي ما عاد بلاش
0: الحمد لله الحمد لله هاي على بالها اليوم اسمع اسمع يا صليح اسمع مالك كيفاش هي تقول لك العلوش وانت شو تقول لها تقول لها ربي نوب مازال ما عنديش
7: والله
0: شريت العلوش انتم على بالي ها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير الحمد لله يا صليح الحمد لله كل حد ربي يعطيه على قد ما
7: يقدر اذا سمى الحب والموده راه بحول الله بمشي فلوس حاجه تافهه ما نعملوش حساب
0: صح.
7: والله هي تشري لي دبش انا نشري لها دبش ما ساعه ساعه هي توديني انا نوده اما انا خبي عليها بصراحه ما نكذبش
0: صحيح صحيح يعطيك الصحة على الصراحة معنى ايه اما انت جيت صراحة تقول لها راني انا نخبي تقول هي لها وإلا لا
7: ما قلناش ما قلناش كيف وقت الموقف كيف وقت الموقف انا وقت اللي نبدأ عندي موقفك
0: تخرج الفلوس اللي عندك
7: اقول انا سيد الموقف
0: واضح ان شاء الله ديما انت سيد الموقف يا صليح
7: ربي يعزك
0: عايش خويا
7: مبروك الناس الكل
0: يعيش ان شاء الله تقصت ان شاء الله ديما تكلمنا في الخير صليح ديما تليفوناته فيها بصمة واقعية كبيرة معناها أمل ترجع لنا تقول احنا في شيرتنا رو عنا برشا من نوعية هذية متاع الرجال اللي تخبي على نسيها ويعيشها ناقصة اسمعوا يعيشها ناقصة هي وصغارها أما كيف تتوفى مرته ياخذ المرأة الثانية سيدي خويا ويولي كل شيء ظاهر ويعاود يريق للدار ويبرقش ويتبدل يا ودي تقول ما هوش نفس الراجل مش أنا اللي قلت أمل قالت هالتليفون ياخذ الو عسلامة
8: عسلامة مدى
0: مرحبا
8: اش حالك ايه روف جرايه معك
0: سي روف شنحويلك
8: لاباس عليك
0: الحمد لله
8: والله اليوم البرنامج في وقته، جا عندك زي ما فات وجا ما هذه البرنامج جاء في وقته.
0: يا ودي انا ديما المواضيع في وقتها، اسكت وكهوي يا رؤوف.
8: والله موضوع هذا
0: اي وقيت بياسر
8: اي. اما الرجل ما يمشي يخبي على مرته. قدام المراه تخدم ورا شو يخدم
0: اي
8: شريت زوز يتصبوا في الطاوله ويتقسموا باش يتعدى الامور منيلا.
0: انت متزوج رؤوف؟
8: متزوج عندي وليدة.
0: عندي وليد تطبق فيها القاعدة؟ انت تطبق تطبق فيها معناها حتى 100 ملي ما عندكم خبية على مرتك؟
8: حتى 100 ملي ما عندكم خبية. انا جيني شعيرتي مدري لها ويا جي شعيرتي مدها.
0: يجيك بريم ولا تجيك حاجة زايدة زادة تمدها؟
8: مدها لا
0: باهي. سمع وباهي السياسة هذه ناجحة ما بينك وبين مرتك؟
8: ناجحة.
0: هاو انور احنا عنا ابو جلبين مازال عازب او قاعد يسمع. اسمع بالبيه وشوف. هاو قال لك ناجحه سي رؤوف الجراي الطريق قال لك ما اقتنعتش بكلامك. انور قال عازب هذا مازال قال لك انا ما اقتنعتش.
8: انا كي كنت شاريه ضيفه وهي شاريه ضيفه تونا منها لمدنا وعيشنا ولدنا ولله الحمد صلى الله وزدنا في الدار برجع حويش بالاستحضاق.
0: فهمت.
8: بغي تبدا قد واحد يمشي في بلاصه
0: صحيح حاجه عنا وحاجه ما عناش وساترين رواحنا.
8: ايوه الحمد لله ربي.
0: الحمد لله ربي هنيك يا رؤوف.
8: عندي 12 سنه معرض
0: الحمد لله
8: يا رب لك الحمد.
0: هاي نور سيدي بعثت لي قالت لي انا تو 35 عام معرسه والله لا نعرف شهريته قديش.
8: ايش غلط
0: هو غلط ولا هي غلط على حقها في موقف
8: هو غلط. علاش يخبي شريته على مرته قال يصرف على حد اخر.
0: والله العظيم
8: هو هيك
0: وجهة نظر. واضح يا صديقي الباهي سي رؤوف يعطيك الصحة يعيشك ونحبك ديما تكلمنا وربي يهنيك من الناس الكل. فما تليفونات ولا نمشي وتهو موسيقية؟ قداش من تليفون باش نفهم انا روحي؟ ثلاثة ما نغنيوش حتى فريد ما يغنيش نغنيو شوية زعما نغنيو شوية حتى مقطع صغير في ساعة ونرجع لكم. الثلاثة تليفونات ما تغيبوش.

0: شريف معاكم في شنو رايكم.
1: انا وانت وانا وانت وبس. المره هذه نرجعوا الكاس كان قوي وها شويه على خاطر الركيب ده ساعات مستمع يتكلم صوته عالي ما شاء الله. نطلبوا النقص وكيف ده صوته جويد هكا سمح. ديما معاكم في موضوع الزوج او الزوجه اللي يخبيوا الفلوس على بعضهم. شنو رايكم في الموضوع؟ نرجع للصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس. سلم عليكم الناس الكل درساف والمجموعه الكل. مدام هاديه بسيطه تقول لي الموضوع سمح بالنسبه للفلوس راجلي ما يعطينيش الصحيح يخبي حتى انا كيفه او كانت سابقه والحمد لله ومستورين. منصوره جويده تقول لي بالنسبه للراجل هذا نيته ما هي الصافيه اذا كان يخبي الوقت الحاجه ما تسالش اما اذا كان الامور الخاصه هذا عيب. ايش رايك في الراجل اللي عنده الفلوس وما يصرفش على عائلته وما يصرف كان على روحه؟ سامحني فيه يولي يتسمى ذكر، هذاك يتسمى ذكر ما يتسميش الكلمة الأخرى. ما سألتني على رأيي هاني عطيت. حمد علي ترشونا مرحبا وحمادي ومرشد مريومة وسي فيصل وسي رابح. خديجة الدلنسي تقول لي لا أنا ما نجمش يا شريفة نخبي حتى كان خبيت في ساعة نفضح روحي، راجلي ما يخبيش عليا بصراحة فلوسنا الكل مع بعضنا لكن ساعات نحب نخبي باش نشري حوايج للدار وهو يراهم مش همين هيك علاش نخبي اما في ساعة نفضح روحي والحق يعدي هالي. عايشة تقولي انا قعدت معرسة بولا ولاد 22 سنة وين طلقنا ما نعرفش قديش شهريته. هيت هذو ما وجهة نظر. هيت نزيد نشوف مجموعة اخرى من المكالمات. الو عسلامة. مرحبا.
2: مرحبتي.
1: اهلا وسهلا.
2: صباح النور.
1: نهارك مزيان. شكون معنا؟
2: نزهة من صفاقس.
1: نزهة شنحوي للصحة؟
2: الحمد لله يا ربي. ملا ومواضيع تجيب لنا فيهم يا شريفة.
1: كيفاش؟
2: مواضيع حساسة برشا كل جمعة.
1: منكم ومن معناها من محيطنا اللي نعيشوا فيه. أكيد معناها أكيد. أنا كي تكلمني المرأة وتحكي لي وقولي هذا علاش ما يكونش موضوع للنقاش؟
2: بالحق موضوع للنقاش وموضوع كبير برشا وحساس.
1: ايه صحيح. أو كملت في الكومنتريت كي تقول لك معناهاش قولك في الراجل اللي يصرف على روحه ويشري اللبسة ويهون ويعمل الكونفار ويحوس ويعملهم الكل مثاله مرته وصغاره. لا
2: مرته ما نحكي وش عليهم يا كوما.
1: والله والله
2: لكم شريحة وهي في الأخر العلاقة تتبنى من الأول على ربية كل شخص. كيفاش تربى وكيفاش شف أمه وبوه. وإذا كان راجلك وفي الأخر هو المرأة هي اللي علاش خرجت تخدم ما باش تعاون راجلها هكا ولا
1: ساعات تولي الأربع فرنك متاحها هي يولي هو يعمل عليهم هما
2: يولي يعمل عليهم. الراجل والمرأة يلزمهم يكونوا واضحين قدام بعضهم. أما المرأة عندها مساحة خاصة متاحها يلزمها تحافظ عليها يلزمها تخبي شوية. أكيد لا يلزمها المرأة تخبي مش كل شيء تقول عليه خطر عندها والديها يلزمها تودهم اللي ربيوها واللي تابوا عليها. ثم رجال عادي بالنسبة لهم ثم رجال لا فيش قام تعطي لأمك ولا تعطي البوك ولا تداويهم ولا فهمت.
1: اسمع نقرأ الكومنتير إذا سماح تقول إن خب عليا أما ديما ربي يكشفوا خطر إن نمشي بنيتي
2: صحيح اللي يمشي بنيته كل شيء يظهر هو له ربي. لكن احنا هنا نحكيه على ولد العائلة وبنت العائلة باش يعملوا أسرة ما يخبيوش على بعضهم الحويج الرسمية معناتها في الأخر هي تشارك. مثلا المرأة يعقلش مثلا تلقى صغيرها نقص حق ليتيل وإلا نقص حاجة وراجلها تعرفه بالحق ما ينجمش يوفرها وتقعد تتفرج عليه وفلوسها مخبية ولا شهريتها قاعدة تتفرج عليها قال شنو لا باش نخبي خبي أما في حدود المعقول
1: صح مش لدرجة حاجة ناقصة على الأخر

0: يعني قصتهم قديش من حاجة وقال شنو باش يخبي. لا ما هوش منطق هذايا. أنت مسؤول، أنت المسؤول الأول والأخير على الأسرة من الأول للأخر. مرتك هي خرجت باش تعاونك، ما مش باش تولي تحسب لها شهريتها قديش وين مشيت وفيش صرفتها وانت اش قاعده تعمل. مش ما نوصلوش للدرجه هيكيه.
1: واضح.
0: هو في الاخر صحيح كل واحد والتربيه نتاعو. انت كي تبدا ولد اصل حتى كيف تعرف مرتك انها تعرف انك انها خبات، انت مش تعمل لها مشكله عادي، خاطر انت تعتبره من حقها. ولا قديش من راجل
1: انت بعد الهدره هذه كل ينزها، بعد الهدره هذه كل راجلك يخبي عليك ولا
0: لا
1: ما يخبيش؟ تعرف عليه كل شيء. زعما هل هو خطا من المراه انه من اللول من نيامات الاولى نتاع العرس ولا الماخذه ما عملتش قانون ينظم العلاقه الماديه، والا ولا ماهوش خطا، ولا ذاك هو الطبيعي انه الراجل يحب يخبي يخبي ولا المراه تخبي تخبي؟ معناها حقا يقعدوا على الطاوله وتقول له من الاخر من الاخر اكستريم البانكا انت وانا اكستريم ونحطه على الطاوله؟
0: لا مش للدرجه هذيك. مش لدرجه اكستريم البانكا. لا لا مش هيك هيك. حتى هي زاد حريه شخصيه نتاعو. انا فيش قانون طلع الاكستريم نتاعو اذا كان هو ما مدوش عن طبيعيه. مش الزام باش انا نوريه الاكستري هو يوريني الاكستري. لا
1: المراه هذه اللي فاقت براجلها مخبي يخبي الفلوس وما يصرفش لا عليها لا على عائلتها، باش تنصحها؟
0: ننصحها باش تاخذ درس وتتعلم.
1: ايه بعد ما تتعلم الدرس وين تطبقه؟
0: وين
1: تاخذ تتعلم مش تتعلم. اي خلي كيكه ما غير اجابه، الاجابه مش باهيه في السؤال هذا. خلي كيكه
0: انا اي ماني قلت لك في الاخر الواحد انسان اللي يجري على سترة ما كي نبدا انا عندي فلوس نحكم على روحي ونشوف راجلي مخسور ما نبقاش نتفرج عليه.
1: واضح
0: عادي معناتها حتى اللي خبيته نمده له خاطر نعرفه هو ما يخبي عليه حد شيء ونعرفه هو اوفا من داخل هو شنو.
1: واضح واضح يا نزهة. سمعتك بالباهي محل حديثك فيه برشا برشا رومانسية. يعطيك الصحة زهرة سلامي تقول لي تحياتي من جديد. اللي يخبي على شريك حياته بنية خايبة تو ربي يكشفه. أما اللي يخبي الوقت الحاجة هذا باهي ويقوي العلاقة ويدوم العشرة. صحيح صحيح. شو التليفون آخر؟ ألو عسلامة. سي زهير زميت يقول مثلا ما هيش قضية هذية، وقت المرأة ما تحب تطلب حاجة حتى حليب العصفورة تو نجيبه لها. وجهة نظر. سيدة تقول احنا وانت وبس. سيبتي مناش نحكيو على الغنية يا سيدة ترودي، نحكيو على الموضوع يا اختي. اي كيفاش وين عندكم تليفونات ولا؟ الو عسلامة. او ما همش يسمعوا فيها يا انور. الو
2: الو عسلامة
1: مرحبتين.
2: مرحبا.
1: شكون معي؟ اهلا وسهلا. شكون معايا؟
2: فتحي ملجأ.
1: سمحني
2: فتحية ملجم.
1: فتحية ملجم اهلا وسهلا. أيه. يا فتحية
2: وبيك عايشك يا اخت شريفة. عندي برشا نحب نشارك في البرنامج نتاعكم ما تحصلتش عليه.
1: هاك تحصل تربح الوقت مالها. هاي قل لي شنو رايك في الموضوع؟
2: والله الموضوع انا عندي توكية 32 عام عرس ما نعرفش معناتها راجل قداش يخلص.
1: هاي
2: فهمتي انا ما سالتوش.
1: ايه
2: وانا زاد نخدم هو ما سالنيش ما نسالوش بعضنا.
1: وكيفاش ماشيه الحكايه؟ أما حسب التقريب تعرف مدخول راجل قديش؟
2: أني لا ما نعرفش، لكن أني وقت اللي نعرف نهار تاش يخلص هو من غدو يعطيني الشهرية.
1: عملك شهرية للدار معنيها؟
2: شهرية يعطيني اليوم يخلص من غدو يعطيها لي الشهرية، لكن ما نعرفش كان يعطيها لي الكل كان يعطيني لقصة كان يعطيني.
1: فهمت.
2: نعرف فهمتني.
1: اسمعني أتا نقول لك يعطي لك فيها الكل ولا لقشة نفس الشهرية من نهار اللي عرست ولا قاعد يزيدك شوية زيادة؟
2: والله هو بتبيع يزيدوا فيه معناتها في الشهرية دين يزيدوا.
1: ايه وهو يزيدك في شهرية الدار ولا
2: ايه بتبيع؟
1: بيه
2: فهمتني. لكن يقول لي
1: حس روحي كيني شريرة معنيها هنا اليوم هكا باش يثبتوا جماعة. ايه
2: اختي يا وقت اللي عطيني الشهرية يقول لي فما ورقة تاميت زوجتك ورقة تاميت هذا كله كان جاتني كله جاتني ما جاتني كل به خلص لي لورقة المي والضو والبقي اتصرف. كان انت فضلت روحك كان انت خليت روحك كان ما فضلتش روحك. هو يعرفني اني من ضياع لكن انا جدلت وفلوسي معناتها.

0: في داري، معناتها نحط فين في داري. يعني ساعات هو يتفاجئ أنا كي نعمل حاجة في داري، يتفاجئ يخليها أنا نفسي وهي يبقاها نفسي. فهمتني؟ ما أنا مسألته وشو هو مسألني، لكن أنا هو أنا يعطيني ما يكفيني داري وماي وضوي وصغاري وعندي ولد جاقنا ربي نزحه سنين باك.
1: إن شاء الله ربي نجحه لك إن شاء الله، وتكلمنا يفتوح ونفرحوا لك
0: إن شاء الله. عايشك واني يا عم ناول نجحت معك، فرحت لنجح ولدك.
1: عايش اختي يا ربي، عايشك فرح قلبك إن شاء الله.
0: وحبيت باش نبارك لك وما تحصلتش عليك.
1: أيوة دي أنت تبارك لي، وصلتني فرحتك حتى ما غير ما كلمتني.
0: وقت اللي إنت زادة مرة في البرنامج قلت أني ولدي إيكو وشنو، وبعتلي أني ما حبيتش إيكو، وبعتلي لقيت إيكو حاجة باهية والكل.
1: فهمتني؟ يحصل الاختيار. مش قلتي مش أنا نحب ولا ما نحبش، معناها جرت العادة يبدأ واحد في شعبة معنيها متاع علوم وينجم يكمل فيها ومن بعد يحب يتراجع. كيف اللي قلت بلك شي صغير ما عرفش ينصح روحه، ولكن ما شاء الله هو نصحني أنا ونصح برشا عبيد، عرف ايش يعمل.
0: أنا زي ما كنت مالكي مقتنعة بالشعب متاعه، وبعدين سمعتك أنت وزي برشا عبيد.
1: لكن لكن لكن كان جدي، معناها هو حتى كي حول قال نحب نحول خاطر عندي فرصة أكثر باش نكون متميز في الباك. لو كان نحول للشعبة الاقتصاد وما شاء الله وبسم الله ما شاء الله، يعني أنا تعلمت منه على الأخر، تعلمت درس كبير منه والله.
0: وأنا زادة أنا كنت مانيش مقتنعة وتعلمت منك وبديت نتشجع فيه
1: صحيح، وإن شاء الله ينجح لك ويتميز يا ربي إن شاء الله.
0: هو توكية أختي شريفة، أنا نعدي في الباك مش هو.
1: أكيد كنا نعدي وإحنا أسكت وكو غير ما نظهروش.
0: أنا على أعصابي.
1: لا لبس لا لبس لبس لبس، خليهم يعيشوا التجربة بكلها بغصراتها بفرحتها بكل شيء، سيبوهم ولبس ولبس، وإذيك هي اللي ترجعوا راجل وتو ما شاء الله عليه، ما شاء الله على ولدي. يعيشك فتحية، يعيشك. أوكا خرجنا، أوكا ولينا في الدار داركم تو. نشيل تليفون آخر. ألو على السلامة. كريمة حشيشة صبح علينا تقول الراجل اللي يخبي على مرته سمحني فيه وربي يهديه. هو هي ما قالتش كلام آخر. عبير بقطاية قالت أنا يعرفني نخبي، نهار اللي ما عندوش يقول لي أيهات أنا نعطيه. هند ذويب تقول الرجال والزمان ما فيهم شمان. هند قالت أنا ما قلتش. منيا مقني تسلم عليكم وكها. هاي نرجع لتليفوناتنا. هاي تمام. ألو عسلامة. زوز تليفونات ونوفي واللقاء هذية ونحضروا رواحنا كمستمعين للفضاء الجاي الكلام الطيب. ألو عسلامة. مرحبا. أهلا وسهلا. يعيشك رغم أنه الصوت زاد بعيد ياسر. هذا شكون معايا؟
2: هاجر. مدام هاجر.
1: هاجر مرحبا يا هاجر.
2: يا مدام شريفة بارك الله وفيك على الموازية سيد ابتسام مستمي.
1: أيوة
2: بايني الموضوع، حبيت ندخل.
1: ها هاك متدخل انت تو.
2: سلام ما راجل ما اكتشفتيش عليه متروك زايد ولا فسدير، خليه يخب. نحب الراجل اللي يخب.
1: ها
2: والله خليه يخب، ما عنده عندهم المشي.
1: سامح انت يلزمك غنيت يا طيب القلب وينك. سمح يا هجورة انت كثر منك الناس، يمكن خاطر عندك ثقة كبيرة في راجلك وفما محبة وفما احترام.
2: يا ريت يخدم وخليه يخب. مثالك اما والله العظيم سلامة ما عنديش مصاريف زايدة وفساديت وكل شيء، خليه يخبي تو يجي الوقت ويجبد اي حاجة، ما تدريش الدنيا زي تمخبي.
1: المهم يجبدهم لي لك انت ولا ولادك مش الواحد اخرى.
2: ما نقولها ايه، ما عندهاش المصروف زي، ما عندهاش الفتاتي، ما عندهم المشي، ما تدريش الدنيا هذه
1: ايش مخبية. صحيح صحيح صحيح. ربي يحفظنا ويحمينا، وهيك الواحد يقول يا هجورة الباهية. ربي يسترك يا هجورة ويحيلك. شو قول انا مولا بيتك هكا تتقى وبنياتك. ربي يحيلك العائلة الكل حبيبتي، ربي يحيهم لك. عايشك هجورة كل عام وانتي بخير. عايش اختي. بعد هجورة نمشي لآخر مكالمة لنجم نستقبلها اليوم، ونعتذر من بقية المكالمات. مكالمة رقم 10. ألو عسلامة. مرحبا
3: بخير.
1: أهلا وسهلا
3: يا زينت الحومة، يا نوارة يا نوارة الإذاعة.
1: يعيشك كثر خير، يكثر خير.
3: يزعلك صور وعدك مكسور يا أخي.
1: هذه سمحة الدعوة، هذه والله جيتني قد قد والله والله. يجعلنا سور وعدونا مكسور والله الحمد لله.
3: ويجعلك نوارة.
1: كثر خيرك أختي، يعيشك. شكون معنا صديقتي؟ أمي فتحية الشابية. تو عاد بديت الشابة تو
3: يعني
1: يتوفى الباك والناس الكل تبدأ فر الشابة.
3: سيدي عبد الله والمرسى
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دي معامرة الشابة. أي أقل من دقيقة عندك يا مدام فتحية؟
3: يا للتي أنا أنا أتعرضت من عام 62 ياخذ في 20 دينار فيكن يعطيهم لي لا يعرف لا فاضل ولا ناقص نتصرف فيه أنا وحدي والله يرحم عظيم ماته اللي حد وين مات أنا نتصرف في الشارية علمني الإقامة وعلمني الاستقامة وعلمني حسن التصرف في الفلوس وفي في كل حاجة في كل حاجة ما خبي ولا أنا ما نخدمش ونسيت إني أخدم ويعطيني الفلوس في الشارية
1: الحمد لله.
3: بالحق يلزمه يكبس شوية بالطبع بس اللي ما يخبي لداره العصار ظهره يا بني هذا وعرف لك ليش تصرفنا والحمد لله وكوننا صار وكوننا بنات وقروا صغيراتنا وكل
1: الحمد لله. الله
3: الحمد لله. وإن شاء الله يأخذ المسعر كيف نحن
1: إن شاء الله ربي يحفظك يا مدام فتحية وربي يسترك وريت محليها الثراء في الأراء والاختلاف راهو نعمة ماهوش نقمة كل حد من أو تجربته كل حد كي يتسكر عليه باب داره كل حد عنده النظام والقانون الأساسي متاع عائلته ما نجموش نقولوا اللي يخبي مشوم ولا اللي ما يخبيش مشوم أما الفايدة في النتيجة تخبي لازم نشوف علاش خبيت مش أنا محتاجة أنا وعائلتك كنت مخبي علينا ولا الراجل زيدة معني يبدأ محتاج ومرته عندها فلوس مخبية ما تعطيش دونك كل عائلة والنظام متاعها نقطة النهاية الحصة اليوم أنا نسلم عليكم نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة من هون الغادي خلي الفضاء القسم الأخبار ونعطيكم الإشهار ومن بعد الكلمة الطيب بسلامة
4: إشهار
5: في إم جي جمع سبتحات سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش وفما زيد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدأ من 19 دينار و900 MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أعلن المجلس المحلي ساقط الدير اليوم انطلاق أشغال تعبيد الطريق المرقم بعمادة السلطنية، ويأتي هذا المشروع في إطار تحسين البنية التحتية وفك العزلة وتطوير ظروف التنقل لفائدة أهالي المنطقة. ودعا المجلس مستعملي الطريق لأخذ الحيطة والحذر واحترام علامات السلامة المرورية إلى حين استكمال الأشغال. في إطار متابعة مدى انتظام التزود بالماء بلجيا خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والفترة الصيفية المقبلة، وحرصا على ديمومة عمل المنظومات المائية العمومية بالوسط الريفي، انتظمت بمعتمدية الغريبة جلسة عمل لضمان التزود بالماء خلال هذه الفترات. وتم التأكيد على ضرورة منع كل أشكال الاستغلال العشوائي للمياه عبر إزالة كل ربط عشوائي وتطبيق القانون على المخالفين، إلى جانب التنسيق مع مصالح إقليم السناد لخلاص وجدولة الديون المتخلدة لكل مجمع مائي في انتظار استكمال مشروع ربط الشبكة بمحطة التحلية في الأجال المحدودة. ولتأمين التنقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنطلق وزارة النقل بداية من اليوم وإلى غاية غرة جوان القادم بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري في برنامج استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع في جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. وعلى مستوى الخطوط البعيدة لشركة الوطنية للسكك الحديدية، ستتولى الشركة برمجات 140 سفرة منتظمة. يتميز طقس اليوم بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق وبارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية المناطق، وتصل محلياً إلى 32 درجة بالجنوب الغربي حسب آخر تحليل للمعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، قال مصدر إيراني كبير لرويترز أن التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لم يتم حتى الآن، لكن الفجوات تقلصت. وأضاف أن تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز لا يزالان بين نقاط الخلاف الرئيسية. وأكدت الخارجية الإيرانية اليوم أن الأولوية الراهنة هي لوقف الحرب في الجبهات كافة، مفندة في الوقت نفسه الأنباء المروجة حول الملف النووي. صرح القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي ردا على سؤال في جلسة في الكونغرس بشأن صفقة شراء الأسلحة المتعثرة التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار من قبل تايوان، بأن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لعملياته في إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة حلقة جديدة من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة. الكلمة الطيبة اليوم الجمعة 5 ذو الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة 22 ماي 2026 ميلادية 84 يوم في فصل الربيع. تحية كل الفريق العامل معنا هذا الضحى من الآن حتى ينتصف النهار في العصف التقني على الكونسولات الثنائي أنور بوجلبان طارق بكور. وفاء بن عيد في التنسيق العام للحصة. سالم في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على أرقامنا المعتادة 70 164 280. هذا الرقم المجمع اللي بيه تتصلوا بينا وتكونوا معنا بإذن الله مباشرة بعد موجز الساعة 11 70 164 280. إرسالاتكم القصيرة تجمو تبعثوها من الآن على 5 3 3 5 3 7. الكلمة الطيب كل يوم جمعة الصفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك على ذمتكم تلقاها بالعربية إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية مينيسكول. مرحبا بكل مشاهدينا ومستمعينا ومحبينا في كل الدنيا على www.radiosfax.tn. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام. أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. كما تعودنا نبدأ حصتنا بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم أنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا الله، يا علام الغيوب، يا غافر الذنوب، يا مفرج الكروب، يا ساتر العيوب، استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة.
0: أمين.
1: اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، واجعلنا من الذين على ربهم يتوكلون وبشريعته يتمسكون ومن فضله يرزقون وجميل عفوه يرجون وواسع رحمته يأملون. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الكتاب حق، وأن الموت حق، وأن الملائكة حق، وأن البعث حق، والصراط حق، والجنة حق، والنار حق، وأن كل الغيب الذي أنزلته في كتابك وأخبرنا به رسولك صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأذقنا يا مولانا في الفردوس الأعلى من الجنة حلاوة رؤياك، وزدنا يا الله من فضلك ورضاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رب العرش وما حوى، عالم الجهر والنجوى، كاشف الضر والبلوى، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأزل الشحناء والبغضاء من قلوبنا جميعا يا رب العالمين.
0: أمين يا
1: رب. اللهم يا الله، اللهم يا الله، لا ضال لمن هديت ولا هادي لمن أضللت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح عيوبنا ونقِّ سرائرنا اللهم أرزقنا الحق حقا وارزقنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، وتب يا مولانا على العصاة والمذنبين، ويسر قضاء دين المدينين، وارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين، واهدي البنات والبنين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل الذين وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم وحقق لهم مأمولهم، واجعل لنا ولهم ولجميع المؤمنين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 19 دقيقة بعد العشرة نجد لكم التحية والسلام الناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في العدد 767 من الكلم الطيب. هكا ولا شدد السي أحمد. تحية كل الفريق أنور طارق وفاء سالم. نذكر برقمنا الهاتفي المجمع اللي به تكونوا معنا بإذن الله بعد الحديثة. ما بدأوا تصلوا من الآن وسجلوا أرقامكم الهاتفية على 70 164 280. أرسليتكم القصيرة قاعدة توصلنا بإذن الله على 5-3-3-5-3-7. تجمو تخليوا سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة, وإلا في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية بنسكول. قبل ما نمشيو للفقرة الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب, حديث بمناسبة سؤال الحصة. سي أحمد.
1: نعم. بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. قبل السؤال الدائم ربي قيس,
0: الله أكبر,
1: الجمعة المقبلة ثالث عيد, سيكون ثالث يوم عيد. شوف الأيام كيف تدور والحمد لله رب العالمين وكل عام والجميع بخير. إذن سؤال الحصة يقول: من هم الطغاة الذين أرسل إليهم سيدنا موسى عليه السلام, وأين ذكر ذلك في القرآن الكريم؟ من هم الطغاة الذين أرسل إليهم سيدنا موسى عليه السلام, وأين ذكر ذلك في القرآن الكريم؟ الإجابة آخر الحصة إن شاء الله.
0: واضح. هذا سؤال الحصة. حديث بمناسبة.
1: حديث بمناسبة. طبعا المناسبة واضح أنها ستكون ونحن في رحاب هذه الأيام العشر
0: المباركة
1: العظيمة والتي تختتم بعيد الأضحى وأيام التشريق. نقول عيد الأضحى وليس الإضحى.
0: نعم.
1: نسأل الله أن يبلغنا وإياكم عيد الأضحى وأن يرزقنا فيه البر والتقوى ومن العمل
0: ما يرضى.
1: طبعا عيد الأضحى به تكتمل الأيام العشر الأولى من ذي الحجة, فهو يقع غداة يوم عرفة, نهار عرفة من غدوك يصبح عيد الأضحى في اليوم العاشر آخر الأيام العشر من ذي الحجة. وهو عند المالكية منتهى أشهر الحج, لأنه الحج عرفة وبعد عرفة عيد الأضحى هذه العشر أيام, وهي نهاية نهاية أشهر الحج عند المالكية.
0: نعم.
1: عند البقية نهاية أشهر الحج آخر شهر ذي الحجة, عند المالكية العاشر من ذي الحجة.
0: واضح.
1: سمي هذا اليوم اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم عيد الأضحى, يوم الأضحى, وسمي يوم الحج الأكبر. لماذا سمي يوم الحج الأكبر؟ يقول قائل: علاش مش يوم عرفة يوم الحج الأكبر؟
0: الحج عرفة كما نعرف.
1: الحج عرفة بس. لكن أنا مش نفهمه علاش عيد الأضحى هو يوم الحج الأكبر. القليل من قالوا يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة, لكن المشهور والجمهور من الفقهاء يقولوا اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر, لأنه تجتمع فيه معظم أعمال الحج ومناسكه, من أداها فقد أتم حجه. يبدأ هذا اليوم عند الحجاج برمي جمرة العقبة بميناء, وجمرة العقبة هي فرض واجب, من تركها فعليه هدي يذبح. وبعد رمي جمرة العقبة ماذا يفعل الحاج؟ للقارن وللمتمتع, ماذا يفعل الحاج القارن والمتمتع؟ يذهب إلى معنى مكان الذبح في ميناء لذبح هديه أو نحره. وطبعا الذي يعجز والسلطات في البقاع المقدسة توفر قصاصات تباع بثمن الهدي ويتولى المسؤولون ذبح الأضاحي باسم صاحب الهدي أو نحره. بعد الذبح الحلق أو التقصير، يحلق حلق كامل بالموس يعني شعره الرجال طبعا، وإلا يقصر يعني شعره طويل شوي يقصر منه. المرأة طبعا لا تحلق، ولكن التقصير بالنسبة للمرأة يكون بقص قيد أنملة كرسوحة من أطراف شعرها. هذا هو الحلق والتقصير للمرأة. طبعا بالنسبة للرجال الحلق أفضل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمقصرين. هكذا تشمل رحمة الله كل عباده. وطبعا الحلق أفضل، لكن التقصير مجزئ. مجزئ ايش معناها مجزئ؟ يعني يكفي نعم. إزازي معناها بعد هذا شفتوا قاعدين استعرضوا في أهم المناسك اللي تكون في الحج بعد عرفة. بعد ما يقصر يكون ذبح الهدي، ارمى جمرة العقبة، ذبح الهدي، قصر من شعره أو حلقه، ثم ينزل إلى مكة، لأن وقتها في ميناء، هو الجمرات هذه في ميناء وهو بيت في ميناء. ينزل إلى مكة لماذا؟ لأداء طواف الإفاضة بالنسبة لمن لم يطف طواف الإفاضة، لأنه المفرد يمكن له باش يطوف طواف الإفاضة عند الدخول إلى مكة وطواف القدوم، ثم يعمل طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يمكن أن يكون بعد يكون بعد الإحرام، ويكون معناها بعده سعي، معنى اللي هو يتسمى السعي الحج. إذن طواف الإفاضة والسعي يعملهم هذا الحاج نهار العاشر اللي هو يوم الحج الأكبر. قلنا هذا اليوم يبدأ عند الحجاج بالخروج، يبدأ عند غير الحجاج اللي مش حاجين اللي مقيمين في بلادهم، يبدأ عندهم بالخروج إلى المصلى لأداء صلاة العيد.
0: نعم.
1: ده نشوفه كم فيه من ميزة هذا اليوم. صلاة العيد ومن السنة أن يخرج دون إفطار.
0: نعم.
1: وصلاة العيد تبدأ بعد طلوع الشمس بقيد رمح أو رمحين، يعني بعد نص ساعة سبع دراج من تو، وتو يعلنوا عليها.
2: أعلنوا عليها. خمسة ونص.
1: خمسة ونص. ومن السنة أن يخرج دون إفطار. لأنه عندما يعود ويذبح الأضحية متاعه يمكن أن يفطر بشيء من لحمها أو أو كبدها. ثم يخرج، وتكون صلاة العيد تكون قريبة أو تشبه صلاة الجمعة، لكن الفرق بينها وبين صلاة الجمعة تختلف عنها في كونها تسبق الخطبتين.
0: صلاة
1: احنا في صلاة الجمعة اول ما يدخل الامام يرتقي المنبر ويخطب خطبتين، ثم ينزل فيصلي بالناس ركعتين. ما يحدث في صلاة العيد هو العكس، يعني اول ما يدخل الامام يصلي بالناس ركعتين. الركعتين هذوما فيهم خاصية مختلفة عن الجمعة وعن بقية الصلوات. الركعتين هذوما يكونوا فيهم أول حاجة هي ركعتين دون إقامة، ما ثماش إقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. هذه يقولوها في الصلوات المفروضة الكل، لكن في صلاة العيد لا، مباشرة يقف الإمام ويكبر الله أكبر، وتلي تكبيرة الإحرام ستة تكبيرات، يعني سبعة تكبيرات بتكبيرة الإحرام. ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يقوم بعد ما يكمل الركعة الأولى يقوم للركعة الثانية فيكبر خمسة تكبيرات بعد تكبيرة القيام. إذن في الجملة ستة تكبيرات في الركعة الثانية، سبعة في الأولى وستة في الثانية. طبعا بعد الصلاة يتبادل الناس التهاني بالعيد، وبعد ذلك يعودون إلى رحالهم لذبح أضاحيهم. وهني نقف شوية لأتحدث قليلا عن آداب الذبح.
0: بالعسل الكل سي أحمد، قبل ما نمشي على آداب الذبح، أن توقيت الذبح مهم بالنسبة لي أنا. مثلا في العيد الأضحى الماضي خرجنا من صلاة العيد وباكرا نلقى مثلا نلقى معناتها برشا جزارة بداوا معناتها الناس ذبحت، معناتها ظاهر انه ذبحوا اصلا حتى معناتها في وقت صلاة العيد. هوني هل هذا جائز ولا لا؟ من السنة وقتاش بالضبط نذبحوا الوقت؟ واللي مثلا الصباح قام فهمت ولا الفجر مثلا الخمسة متاع الصباح ولا ستة متاع الصباح ذبح فهمت ولا ذبيحته تمشي ولا؟
1: قبل صلاة العيد لا تسمى ضحية، هو لحم قدمه لأهله. لكن تعليقا على ملاحظتك، أنت قلت خرجنا من صلاة العيد لقينا ناس قاعدة تذبح، ما أدراك أن هؤلاء صلوا في مسجد آخر أو في مكان آخر وانتهت صلاة العيد قبل انتهاء صلاة العيد في مسجدكم، لأن الأوقات تختلف من مسجد لمسجد. قد يكون إمام يعمل خطبة طويلة، قد يكون إمام يقرأ قراءة طويلة في الصلاة، قد يكون فما خمسة أو عشر دقائق فارق بين هذا الجامع وهذا الجامع، لا نستطيع أن نضبطها بالتدقيق. المهم أن الناس خرجوا من الجامع يمشوا ويضحيوا.
0: نبهوا الناس اللي يصليوا العيد واللي ما يصليوش الكلهم، باش الذبيحة متاعه تعتبر أضحية راهي ما تكون معتها شرعا إلا بعد صلاة العيد.
1: بعد صلاة العيد، قبل صلاة العيد لا، ليست أضحية. إذن قلنا آداب الذبح، أول حاجة يحضر آلة الذبح، الذبح اللي هي السكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني أكيد ذبيحة باش ما تتعذبش، يعني بجرة سكين يتم الذبح. والذبح طبعا من الوريد إلى الوريد بقطع الودجين. وطبعا هذه الأضحية ينبغي أن نسوقها إلى المذبح بلطف، مشدش الإنسان أكل العلوش يهزه بعنف ويلتخو ولا يكركرو من قرونه ويبدأ يكركر فيه من ساقه وهو يقوله لا، بلطف بهدوء بشوية، خاطر هذيك قربة لله سبحانه وتعالى. كانك تستعمل في حاجة عنيفة وانت متشنج وانت لا لا لا، يجب أن تكبر. وطبعا احنا من آداب العيد الأضحى التكبير والتهليل في الطرقات وفي عند الذبح وعند الأكل وعند في قيامنا وقعودنا، فهمت؟ إذن ويقاد تقاد الأضحية إلى المذبح، وهناك تذبح برفق. و
0: بالنسبة مثلا إذا كان فما ذبيحتين في نفس الوقت
1: أي
0: أكثر من عائلة عندها أكثر من عندها من
1: بين لا لا
0: ما يراوش بعضهم
1: لا يقع ذبح الخروف الأول أمام الخروف الثاني. نحاولوا باش نستروا الموضوع هذا يعني عن لأن الحيوان
0: يحس
1: ويشعر كذلك فهمت
0: ويحزن. نعم
1: هوني نحب نشير إلى الصدقات من لحوم الأضحية. نجم قسموها على ثلاثة: الأضحية للأكل وللإدخار وللصدقة.
0: إذا تحكي تقسم ثلاثة كي كانت العلوش بأربعمائة ألف خمسمائة ألف
1: أيه.
0: أو العلوش بزوز ملايين
1: قيس ما يزمش نحسبوها بالفلوس. اللي قدر باش يضحي هنيئا له ما يكيدوش باش يصدق الثلث ولا حتى أنا نعرف شكون يقص الخروف في اثنين شطره للصدقة وشطره لداره. كل حد هو وقدرته هو وش ينجم وكيفاش يحسبها. وماذا بينا ماذا بينا يبارك فيكم ما نحسبوهاش بالفلوس الأمور.
0: نتعاملوا مع
1: الأضحية كأجر هي عبادة وأجر وهي معناها
0: معليش على مسألة الحمل
1: بحكي مسألة كبيرة ياسر. وإحنا توا في الغالب يذبح على خاطر الصغار ويذبح على خاطر المجتمع
0: وش يقولوا الناس
1: وش يقولوا علينا الناس هم ضاحين مش كلام هذا
0: صح.
1: احنا الأضحية هذه لله تعالى
0: قربة. نعم
1: ماذا يبقى في هذه المناسبة التي نتحدث حولها؟ يبقى التسامح والتصالح وهذا أهم من أشياء كثيرة. صحيح الأضحية قربة لكن التسامح والتصالح هذا واجب. ربي قال فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
0: شكون ما يحبش؟
1: شفت ما هو شفت شو وشوفك أكل القفلة في الآية كيفاش فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بلى يا ربي نحب أن يغفر الله لنا. ربي اجعلنا من المغفور لهم. إذن التواصل المتقاطعين، تسامح المتخاصمين، وخاصة من ذوي الأرحام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا في هذا العيد بره ورضاه وأن يدلنا على فعل الخيرات وترك المنكرات في هذا العيد المبارك. كل عام وأنتم بخير.
0: أمين. بليك ليه مسي أحمد مسألة ربط توحنا العيد الفطر عبادة جماعية، الأمة الكل تصوم رمضان، مطالبة بصيام رمضان، بعدك نفرح الناس الكل مع بعضنا بعيد الفطر.
1: نعم.
0: الحج هي عبادة مخصوصة للناس اللي مش يقوموا بفريضة الحج.
1: نعم.
0: معناتها قران الهدي والأضحية اللي هي سنة أو معناتها تكريما لسيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل
1: هي
0: بالحج.
1: اي
0: معناتها احنا عيد الاضحى ماهوش عيد الحج.
1: نعم
0: معناتها عيد الاضحى معناتها الاضحيه اكراما واحياء لسنه ابينا ابراهيم.
1: نعم
0: علاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا الدين الاسلامي قرن العباده الحج اللي هي فريضه والناس هكا حاجت على روحها بفرح الامه كلها مع بعضها بعيد الاضحى؟
1: لأنه تاريخيا هذاك الوقت اللي وقع فيه فداء إسماعيل بذبح عظيم.
0: نعم.
1: ربي قال وفديناه بذبح عظيم وأنزل كبشا من الجنة فداء لإسماعيل عليه السلام، وهي النبي صلى الله عليه وسلم قام بها طيلة أعياد الأضحى التي قضاها في مكة. في كل عام يذبح النبي صلى الله عليه وسلم وذبح كبشين أملحين أقرنين، فكبر وسمى وكبر في الأول وقال هذا عن محمد وآل محمد، وسمى وكبر عند ذبح الكبش الثاني وقال هذا عن محمد وعن أمة محمد إلى قيام الساعة لمن لا يقدر على الأضحية. إذن هكا أن نلقاوها الأضحية هذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إحياء لذكرى فداء إسماعيل واللي هي صارت معناها
0: في سنة لدى المسلمين في أيام الحج، معناتها في العشرة من ذي الحج.
1: نعم نعم نعم. في ذلك اليوم.
0: واضح. واضح. شكرا لك أستاذنا. هكا كملنا فقرتنا الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب. شوية آخر خطبة جمعية باش نمشيو الفحص
1: من ولاية زغوان الجميلة.
0: نعم، مع الشيخ منصف العوني إمام جامع عمر بن الخطاب. أما قبلها نسمعوا ماهر زيننا.

0: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. 43 دقيقة بعد العشرة، كما قلنا لكم موعدكم الآن مع خطبة جمعية. المرة هذه مش نمشيو للفحص من ولاية زغوان مع شيخنا المنصف العوني إمام جامع عمر بن الخطاب، معنا على الخط الهاتفي. شيخ منصف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا شيخ منصف، شرفتنا وجزاك الله خيرا وشكرا على قبول الدعوة، ونفع الله بك السامعين والمصلين إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شيخ منصف، قبل ما نمشي الموضوع خطبتكم اليوم خطبة الجمعية، نتعرف شوية على جامع عمر بن الخطاب بالفحص.
1: جامع عمر بن الخطاب الفحص جامع نجم نقوله حديث الإنجاز، افتتح في رمضان 1441 للهجرة أبريل 2020. يعني نجم نقوله
0: ست سنوات.
1: نعم. هي تقريبا طاقة الاستيعاب نجم نقوله ممتازة، يقارب 3000 مصلي
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: هاي طاقة استيعاب ممتازة وكبير الجامع، يوجد به زوز كتاتيب ويعني يؤدي دور تقديم الدروس في رمضان في المواسم في المولد النبوي الشريف.
2: وفقكم الله وفقكم الله سي منصف.
1: الله.
0: موضوع خطبتكم اليوم يا شيخ منصف.
1: والله الخطبة متاع اليوم بلا شك أنها سوف تندرج في سياق هذه الأيام المباركات. يعني من فوائد الخطبة أنها تكون مواكبة للأحداث التي يعيشها المسلم في أيامه.
2: نعم.
1: بلا شك اليوم سوف تكون الخطبة حول ما بقي من هذه الأيام العشر وبيان أهمية استغلال الوقت في حياة المسلم. فالوقت هو الحياة، إن كانت المقولة يعني الغربية تقول أن الوقت من ذهب، فإن الوقت هو الحياة بالنسبة للمسلم.
0: نعم.
1: ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أكد على أهمية هذه الأيام المباركات، فقال في الحديث من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام. قالوا للجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء.
2: نعم.
1: وهذا يحيلنا كما قلت في البداية على أهمية الوقت، هذا الوقت الذي بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم في عدة حديث أهميته، وعظ يوما شابا موعظة بليغة. فهذه الموعظة انقسمت إلى 5 أجزاء، خص منها 3 مواعظ تتعلق بالوقت. فقال لهذا الشاب، لهذا الشاب قال شبابك قبل هرمك وفقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. هذه كلها أزمنة أقسم أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة الشباب اللي هو مرحلة زمنية هامة، وكذلك الفراغ قبل الشغل وحياة الإنسان قبل موته.
2: الغناء هذه غنائم يعني يغتنمها الإنسان.
1: الإنسان عليه أن يغتنم هذه الأيام.
2: بارك الله فيك. نعم.
1: هذه الأيام مفضلة كما خص بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم العشر من رمضان، ونحن عشنا تلك الأيام المباركات. أيوة. العشر الأواخر وليلة القدر كيف تكون في ليلة رمضان، والإنسان كان عليه أن يقوم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من قام ليلة القدر من أحيا ليلة القدر. فمر تلك الأيام وها نحن اليوم في أيام أخرى أقسم الله بها في كتابه العزيز، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. في هذه الأيام عندها خصوصية خاصة على المسلم أن لا يفرط فيها، أن يجتهد على قدر استطاعته. لا نقول له تنقطع على

0: والتهليلي والتكبير.
1: نعم.
0: من الأعمال الأخرى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام هو الدعاء، على الإنسان أن يكثر من الدعاء. قال في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
1: نعم.
0: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
1: كل شيء قدير.
0: هذا اليوم يوم عرفة لا يكون إلا يوما واحدا في السنة. الإنسان عليه أن يغتنم ذلك اليوم وأن لا يفرط فيه وأن يجتهد فيه ما استطاع. يعني في حديث آخر: إن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها. يعني الإنسان يتعرض إلى هذه النفحات، منها هذا اليوم الذي هو يوم عرفة. خير الدعاء يعني خصه بخيرية كبيرة. وخير ما قلت أنا من نهيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله. هذه الأيام المتبقية هو صيام يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يوم الحج الأكبر أحتسب أن يكفر به السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني شوفوا هذا الفضل العظيم في هذا اليوم المبارك، هو اليوم التاسع من ذي الحجة. الإنسان يصوم ويصن ذلك لغير الحاج. الإنسان الذي كذلك قلت عنده الاستطاعة عليه أن لا ينفرط في هذا اليوم وأن يحتسبه إلى الله عز وجل. ما أحوج الإنسان أن يكفر الله سيئاته وأن يتقبل منه أعماله وأن يتجاوز عما قدم من أخطاء وذنوب. ربما صادف أن صيام هذا اليوم يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، ويصن هذا كما قلت لغير الحاج. هذه فرصة كذلك على الإنسان أن لا يضيعها. كذلك في ختام هذه العشر الأواخر تكون الأضحية، وهو اليوم العاشر وهو أول أيام العيد،
1: وهي من أعظم الشعائر،
0: وهو أعظم شعيرة من شعائر العيد.
1: نعم.
0: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: والذي يظهر في بيان هذه الأعمال اللي تحدثنا عنها وهي الصيام والدعاء والأضحية، قال: والتهليل والتكبير والتحميد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والذي يظهر أن في امتياز عشر ذي الحجة هذه اللي نحن فيها اليوم اجتماع أمهات العبادات فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يكون ذلك إلا في غيره.
1: نعم.
0: هذه ميزة هذه الأيام المتبقية. نحن تو يبدو أنه بقيت خمسة أيام. الإنسان معني بهذه الأيام، معني بالدعاء ومعني بصيام يوم عرفة ومعني بالعيد. فعلى الإنسان أن يغتنم هذه الأيام وأن لا يفرط فيه وأن يجتهد ما استطاع وأن يكثر من التصدق ومن إصلاح ذات البين وأن يصل رحمه، عسى الله أن يتقبل منه وأن يتجاوز عن سيئه.
1: أمين. شكرا لك. أيوة.
0: هذه تقريبا الخطبة الأولى، يعني هذه نجم نقول رؤوس أقلام من الخطبة. ثم بعد ذلك في الخطبة الثانية يكون الحديث عن أحكام الأضحية.
1: نعم.
0: وبيان أنها سنة مؤكدة على كل مسلم قادر وتخرج عن المضحي وأهله. بيان أنها سنة مؤكدة ليست يعني بالفرض الذي الإنسان يشق على نفسه.
1: نعم.
0: والإنسان ربما يستطيع يذهب إلى التدين إلى أن يحرج نفسه. لا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة مؤكدة على كل مسلم قادر. كما أن للحج استطاعة بدنية ومالية، فإن الأضحية كذلك تستوجب الاستطاعة المالية وتخرج عن المضحي وأهله.
1: نعم. بارك الله فيك.
0: سيكون هناك حديث عن الاستطاعة المالية، ربما تفسير بعض هذه الأحكام المتعلقة بالاستطاعة المالية. وكذلك سيكون هناك حديث عن شروط هذه الأضحية.
1: نعم.
0: وبيان أنه من تعذر عليه توفر ثمنها بسبب رزق ذات اليد لا إثم عليه.
1: لا شيء إثم عليه. شكرا. شكرا لك شيخ منصف العوني إمام جامع عمر بن الخطاب الفحص من ولاية زغوان. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي العزيز، وأحسنت وأجملت وقدمت المفيد النافع، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك. نشكرك جزيل الشكر وشرفتنا بقبول الدعوة، وإلى ملتقى قريب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ولله الحمد. السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: سمح.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: يا متجددة من قسم الأخبار، تنتظم في هذه الآونة بإشراف والي صفاقس محمد الحجري جلسة عمل حول الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية بالجهة على غرار البكالوريا من خلال التداول في رزنامة الامتحانات وضبط وتحديد مراكز الاختبارات ومراكز التجميع والإصلاح وإرساء منظومة أمنية محكمة لتأمين مراكز الامتحانات ومسالك الإيداع والتجميع والإصلاح وتكثيف الحملات الأمنية أمام مراكز الامتحانات. بالتزامن مع الانطلاق اليوم في صرف جراية المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، دعت المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي منى الجرامي المتقاعدين الحاملين لبطاقة جرايتي إلى استعمال الموزعات الآلية تفاديا للاكتظاظ بعد توفير حوالي 900 موزع آلي على ذمة حرفائه بكامل تراب الجمهورية. ينعقد صباح اليوم بمقر وزارة الصحة اجتماع لمزيد إحكام الإجراءات المتعلقة بفيروس إيبولا الذي يشهد انتشارا في دولة الكونغو الديمقراطية، من أجل اتخاذ أكثر احتياطات وفق مدير مركز اليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس، مشيرا إلى تفعيل البروتوكول بالمطارات التونسية في إطار التوقي والحيطة والحذر. بلغت قيمة عائدة صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من مايو نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي التي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار، وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند وفق المجمع المهني المشترك للغلال. في أخبار العالم، أفادت وكالة فارس بوجود مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن خلال اليومين الماضيين، لكن خلافات جدية تعيق التوصل لاتفاق نهائي، خاصة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن أمريكا تعارض إرسال المواد النووية الإيرانية المخصبة إلى دولة ثالثة وتريد أن تتسلمها بنفسها، فيما ترى طهران ضرورة تأجيل النقاش بشأن الملف النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب. اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضا أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على دبلوماسي من وزارة الخارجية الإيرانية يشكل عقوبات على الدبلوماسية نفسها، متهما واشنطن بعدم امتلاك إرادة حقيقية للحوار. كشفت تقييمات لوزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تحملت العبء الأكبر في التصدي للهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، مستهلكة جزءا كبيرا من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية المتطورة وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.

البقاء لله والله أكبر. انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله محمد نجيب بن عمر، زوج هالة اللجمي، والد أحمد، آمنة، إناس، شقيق زهير، مراد، فوزي، نعمان، حورية، ليلى وعبلة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بالجامع الكبير بسقيت الدير. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله محمد القسنطيني، زوج بهيجة غربال، والد أمير، محمد علي، يونس، إناس، شقيق أحمد، شادلية، سميرة، والمرحومين سيدة نفيسة ونجيبة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع الفردوس طريق جرمدة كيلومتر 6. تغمضهم الله بوسع رحمته ومغفرته ورزق أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عودة من جديد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بتكبيرات العيد وتهليلاته رجعنا لكم في الساعة الثانية من الكلمة الطيب لاستقبال مكالماتكم الهاتفية والإجابة عن كل أسئلتكم الواردة علينا عن طريق الاس ام اس. نذكروا بسؤال الحصة يا أحمد.
1: سؤال الحصة يقول: من هم الطغاة الذين أرسل إليهم سيدنا موسى عليه السلام؟
0: نعم.
1: وأين ذكر ذلك في القرآن الكريم؟
0: واضح. سؤال هذا هو سؤال الحصة. نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: سلام. عسلامة.
0: عسلامة إلى الله. مرحبا بك.
2: والله نحب نكلم في قيس والشيخ حين بالحين. أنا والله نحب على خدمة في دار. تحبوا تاخذوا نمرويا ولا خلي النمرو عندكم؟
0: شو اسمك أختي؟
2: فاطمة.
0: فاطمة. يا فاطمة تو في الأوف أختنا وفاة أخو رقمك ونتصلوا بك إذا كان فما حاجة. شكرا لك يا فاطمة وعيدك مبروك. مكالمة الثانية. عيشك يا أختي. الثانية أنور. ألو.
3: عسلامة.
0: عسلامة لله. مرحبا. شكو معنا؟
3: مواطنة من الساق.
0: تفضل أختي.
3: بلي نحب نسأل صلاة العيد.
0: أيوة.
3: بالنسبة للمرأة تنجمش تصليها في بيتها وحدها
0: صلاة العيد؟
1: أيوة. تنجم أختي تنجم، أما يكون في الوقت بعد طلوع الشمس بحوالي نصف ساعة.
3: مع شكر.
0: واضح. شكرا لك يا أختي بارك الله فيك. المكالمة فيها الثالثة أنور. ألو. ألو.
4: ألو. عسلامة.
0: عسلامة سيدي. مرحبا. شكو معنا؟
4: السلام عليكم. معك علي روسي من الساق.
0: سيدي علي مرحبا بك. تفضل سيدي.
4: وبيك عايشك بالله سيدي. حب نستشير الشيخ.
0: أيوة.
4: ليلة محمد رسول الله. أنا ابتلاني ربي بمرض وليدي، حبنا معناتها يزمو برشا فلوس، حب ناخذ قرض معناها باش نعالج به ولدي، هل يجوز ولا؟
0: قرض للعلاج؟
4: للعلاج يا ولدي مريض. بالله ادعي له بالشفاء يا شيخ.
0: ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله.
1: شفاه الله وعافاه. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اسمعني ولدي، انت تحب تاخذ قرض باش تداوي ولدك، معناها هوني يلزم نعرفه هل هي ضرورة أم لا. يعني وقت نقوله ضرورة أم لا، يعني عندك شي حلول أخرى، عندك شي ما تبيع ما ترهن، عندك شي ما أخير من اللي تتسلف بالفائدة الربوية. وإذا كان تلقيت شكون يقرضك قرض حسن هذا كيكون جايز
0: خير وبركة. ما فماش إذا كان قطعت الحلول سي أحمد.
1: إذا قطعت الحلول والحالة تستوجب معناها التدخل العلاجي الأكيد بأيسر الظروف ميسرش.
0: واضح. حم علي وربي يفرج عليه الليل إن شاء الله. شكرا لك سيدي بارك الله فيك. إلى اللقاء. يسألون في إرسالية قصيرة سي أحمد: ما هو حكم إنسان استفزني فقلت له في حالة غضب لعنة الله عليك؟ هذايا معناتها الشخص هذايا مذنب ولا لا؟ وكيفاش يكفر على ذنبه اذا كان مذنب؟
1: اكيد هو مذنب، لانه اللعنه لا تجوز الا على ابليس.
0: اي.
1: لان اللعنه ايش معناها لعنه الله عليه؟ معناها انت دعوت عليه بالطرد من رحمة الله.
0: نعم.
1: فهذا وانت حتى كي تسال السؤال ما توجهناش بالضمير لينا احنا، تقول قال له كذا وكذا والضمير يعود علينا. ما أنا أقول قال له لعنة الله عليه. ما تقولش عليك ولا عليكم ولا
0: سي أحمد. ثم تكفير على هذية معتها الذنب هذية. يستحق كفارة ولا شنو نعمله بالضبط؟
1: يستحق الاستغفار وربما شيء من الصدقة وكهو الأكثر والأقل.
0: معتها اللعنة حتى على الكافر لا تجوز؟
1: لا، لعنة الله. ربي قال لعنة الله على الكافرين.
0: لا،
1: لعنة الله على الشيطان
0: بشخص معين.
1: أي.
0: شخص معين كافر، فهمت ولا
1: لا؟ لا ما تدعيش عليه باللعنة، لأنه ديما فما أمل أنه يهديه ربي ويقبله في المؤمنين.
0: نتنياهو فما أمل.
1: ما نحكيش على نتنياهو. أنا نحكي بصفة عامة. معنا أنت تو حددت لي شخص معين.
0: أي. أنا كان في مصيفة. نجم قول لعنة الله عليه.
1: قول قول استاهل استاهل.
0: مكالمة فيها الخامسة. السلام عليكم. عسامة لله. مرحبا. شكو معنا؟
5: عايشك شو حالك في قيس؟
0: يعيشك يا أختي بارك الله فيك. شكو معنا؟
5: عايشك سيريق.
0: سيدي
5: من ساقس.
0: يا سيدي عندك إجابة على السؤال سي أحمد؟
5: لا والله حبيت عندي بس أسئلة باش نسأل
0: سي أحمد.
1: تفضل بنتي.
5: عايشك انا عندي ايامات دين معناها.
0: اي
5: حبيت نشوف اللي نكتبوا نتاع الاجر يمشي في الدين واجر ولا
0: دين. الدين والاجر سي احمد نفس.
1: اسمعني الدين دين والاجر اجر. انت النيه اللي باش تنويها في صيامك اما للدين واما للاجر، كل حاجه في طريقها واضحه.
0: اما الافضل مثلا
1: اما تجمع بيناتهم الاثنين في نفس اليوم اللي باش تصوموا قولوا لا.
0: اما النجم تو نصوموا نصوموا للاجر سي احمد وناجلوا الدين ما يقلقش، على خاطر الايامات هذه ما تتعودش.
1: هو كذلك
0: هكا ولا بالضبط. ايوه سؤالك الثاني سيدين.
5: سؤالي ثاني والله عندي حنيتي كنت معايا خايبة.
0: لا لا لا يا سيرين هي عايش أختي أنا. أي واحدة تجبد لي حماتها وتسمي لي روحها أنا هوني نتقلب 180 درجة. ما ما ما ما ما
5: هي لا ماني هكا تصرفت كده معايا خايبة.
0: قول حماتي باهي ربي يهديها. إيش بها؟
5: قال رب قلت أنا عواشر وكل ماني ديما كنعديكم فهمت.
0: أي
5: كاو حبيت لك نسافي قيس معناها
0: تسأل سي أحمد
5: نقول اعتبار.
0: اي احنا تو كان جيت تسمع في سي أحمد قال لك راهي الأيام هذه أيام خير وبركة وأيام تسامح وتصالح هكا ولا سي أحمد.
1: أكيد أهم شيء في الأيام هذه تسامحوا ونتصالحوا ونتواصلوا.
0: اي اعتبرها امك فهمت ولا، وحتى امك غلطت ما يسالش نمشي ولها ونطبسوا على راسها ونبوسوها وتطيب القلوب يا سي أحمد هكا ولا.
1: نعم نعم نعم.
0: ما هو حكم الوضوء بدون أن يصل الماء إلى مكان الجرح؟ معناتها الإنسان مجروح وعامل جبيرة ولا مع فاسمة ولا
1: الجبيرة والضمادة اللي هي الفاسمة نقول احنا يجب الإنسان يمسح فوق منها
0: مسح
1: يبل يده. أيوة. ويعدي عليها يده مبلولة فوق الجبيرة ولا فوق الفاسمة وهكا يتم الوضوء إن شاء الله.
0: واضح شكرا ليك. المكالمة فيها الخامسة يا نوارة. ألو ألو
6: الو.
0: عسلامة يا للا مرحبا بيك.
6: صباح النور.
0: مرحبا بيك صباح الخير. شكون معانا؟
6: وعيدكم مبروك مسبقا.
0: يعيشك يا للا. شكون معانا؟
6: ليلى.
0: تفضل يا ليلى.
6: ليه نحب نسال سي احمد باش حين نقولوا بالله هل يجوز للمرأة للضرورة ان هي تذبح ولا
0: اش معناتها للضرورة تذبح؟
6: معناتها راجلها مش موجود
1: ما ثمش شكون يذبح لها.
0: تذبح هي معناتها بيدا.
6: واللي مريض ما يجمش.
1: اسمعني يا بنتي هذا ربما جات فرصة باش نعطيه حكم الذبح للمرأة.
0: بلاي سامح بعد ابنك سي احمد ناخذ السؤال الثاني ونعلق عليه خاطر بعضها برشا. سؤالك الثاني.
6: بلاي عندي شكون قال لي سالني قال لي بلاي سالني سؤال بلاي نحب اللي عنده افكار شيطانية مثلا تجي برشا افكار ندرا هيك يعمل بها ذنوب واللي ما جات حد الافكار نتاعو برا
0: كي تبدا افكار خايبة هكا ولا في ذهني باش يعمل شر باش يعمل كذا وما ينفذش.
6: عندي افكار من عكس هو رافضها خايف من يكون يعني هو يعني يتحاسب عليها ولا.
0: باهي شكرا ليك يا ليلى بارك الله فيك. هاي سي احمد.
1: باهي المرأة يجوز لها ان تذبح.
0: نعم.
1: وتذبح بيدها هذا جائز، وحتى لو كانت حائض يجوز لها أن تذبح. نعم. إذن ما فماش مانع باش المرأة تذبح الأضحية متاعها بيدها، وإذا كان ما أمكنش على الأقل تقف على الذبيحة وتشوف الدم ينزل.
0: الذبح معناتها من شروط الذبح البلوغة؟
1: لا ما هوش من شروط البلوغ، من شروطه القدرة على الذبح معناها بالطريقة الشرعية. يعني إذا كان صبي مميز عمره 12-13 مثلا مازال ما بلغش يذبح ما فهم حتى بشكل.
0: واضح. بالنسبة
1: هو الكتابي يذبح إذا ما لقيناش جزار مسلم واحد كتابي مثلا نصراني أو يهودي يذبح لأنه على الأقل يؤمن بالله.
0: نعم فهمت. ربي سبحانه يطلع على سرائر القلوب.
1: اي نعم.
0: وساعات في القلوب من داخل تدور افكار كما تدور افكار باهيه كي تدور افكار خايبه. الانسان يحب يعمل شر لكن ما عملوش مثلا. هذين نتحاسبوا عليه سي احمد ما نتحاسبوش.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله غفر لامتي ما تحدثه بها أنفسها.
0: نعم.
1: إلا إذا فعلت أو قالت. يعني كل أشياء اللي تدور إذا ما خرجتش لحيز الوجود بالكلام أو بالفعل فإن الله يغفره.
0: شكرا لي. أنوار المكالمة في الساسة 24 دقيقة بعد الحدش. ألو السلام عليكم. ألو
7: ألو. وعليكم السلام.
0: عسلامة يا لله مرحبا. شكو معنا؟
7: جميلة من قفصة.
0: مرحبا بك يا جميلة من قفصة، تفضل أختي.
7: بك ربي يخليك، ربي يبارك لكم.
0: يعيشك الله، بارك الله فيك، تفضل جميلة.
7: عايش بربي، ما حكم في حكم مرأة قالت رجلها أنت كيف والدي؟
0: أنت كيبويا معنا.
7: أي.
0: وتقولوا لينا هكاك؟
7: معناتها حركة نتاع غش.
1: نتاع غش. أي.
7: أي.
1: كلام نتاع غش.
7: باهي.
1: يا جميلة. تستغفر ربي سبحانه وتعالى وتقول انا طيبة لله وما عادش تعاود الكلام هذا، خاطر لا يجوز ذلك.
0: هو
1: الراجل كيقول العكس للمرأة هذيك ولا ذنب اخر،
0: ذنب كبير
1: هذيك، يولي الظهار.
0: النية ما وزادها تحكم وتفرق في المسألة. على خاطر ساعات مثلا الزوج يقوم نفسانيا وعاطفيا حتى مقام الأب، كما يجمي يقوم مقام الصديق الزوج.
1: أيه.
0: معناتها كي تقول له نحسك يا بابا مثلا، أيه، في حنيت وفي كذا، ما يقلقش.
1: كي خويا وكي خويا وكي ما اي، هذا كلام نتاع قرب عاطفي ما عندوش علاقة بالامور الجنسية وما الى ذلك.
0: واضح. مواطنة تسألك في اسئلة قصيرة، تقولك سي احمد احنا برمجنا انا واخوتي نتلقاو عشية عرفة بعد العصر، من العصر نقعدوا حتى للمغرب نقرأوا قرآن ونختموا ونعملوا دعاء، هذا جائز؟
1: جميل جدا، هو حاجة باهية، معنا ما فيهاش تشريع، لكن القرآن والدعاء أينما كان، خاصة في الأوقات المخصوصة والأوقات المباركة مثل هذه الأيام وخاصة يوم عرفة، حاجة باهية وممتازة.
0: واضح، شكرا لك. المكلمة في السابعة، السلام عليكم. ألو الو،
8: انا عسامه.
0: مرحبا بكم معنا.
8: اهلا بك خويا قيس، احوالك؟
0: السلام عليكم. اختي مرحبا بك، وعليكم السلام. علينا وعليك، شكون معنا؟
8: انا سي بسي احمد،
0: بارك الله فيك. شكون معنا؟
8: لميا معك.
0: تفضل يا لميا.
8: خويا قيس احمد عنده جمعه، ما انت في جمعه من جماعات، جيت امراه قالت له امي كتبت لي دار وتوا نحلم بها، ما انت مش مرتاحه. قال لها سي احمد برمشي رجع الدار لخويتك، خاطر حاجه ما هيش.
1: قلت هكا انا؟
0: لا ما نذكرش.
1: اي قلت
8: المفيد هذه سمعتها، كنت خالتي وكنت خالتي.
1: كنت خالتك مش انت، ما انا اسمعها.
8: يا سي احمد بلي وضح لي، يبارك لك يا سي احمد.
1: بنتي.
8: امي سابقا اعطتني هبه ارض
1: يا بنتي،
8: واخويتي قاعدين عليها، لكن امي ما تلقى نفسها، ما انت مدارك العقليه والناس تشهد وربي يشهد سبحانه.
1: اسمعني شوية
8: يا اخي، بتخدي كلمتني، قاتي لو حاليك وبرمشي رجع الارض، وراه سي احمد قال وراه قتلينا في في في رمضان. ثم جمعة ليلة من الليلات جاء امام يدرس، قال اللي يعمل البيه مع والدي عنده الحق باش يوديه كفيوة، لكن انا مانيش نستنيش في الكفاءة.
0: واضح يا لمية، شكرا لك. واضح يعيش اختي. اول حاجة ما نذكرش اللي انت قلت واحدة حلمت
1: بخلاف انا، لا انت ولا انا ما نذكروش الكلام هذا. الثاني حاجة بالله لمية ولا غيرها، اي واحد من المستمعين
0: يقول لك
1: اذا كان ما سمعش مني مباشرة، ما هوش متأكد، مشيش يقول لي انت قلت
0: فلانة قالت،
1: شفتها ولا فلانة قالت اللي انت قلت،
0: وخاصة احنا البرنامج مفتوح، معناتها تجي تثبت من صاحب الشأن وصاحب المعلومة.
1: ناخذ مسؤولية دينية، هذه مش حاجة سهلة.
0: مثلا هوني في الحالة متاع اختنا هذه، امها فيضتها على اخوتها وكتبت لها قطعة ارض دونا عن سائر اخوتها، خاطر شنو قامت بها ولا تحبها اكثر الى اخره، هذه معناتها فما ذنب في الحكايه، واذا كان فما ذنب على شكون يقع؟
1: هي الام هوني ماذا بها كي تجي باش تعطي لبنتها هذه حاجه زايده ما تعطيش كيفها لاخواتها، ماذا بها تنادي وخياتها وتقول لهم راه وخيتكم عملت معايا المليح وكذا، وانا نحب نكفيها في حياتي باش نعطيها كذا وكذا، ماذا بها نحب قلوبكم صافيه تجاهها. إذا كان أخواتها راضين ما فماش مشكل، وإذا كان لاحظت عليهم تململ وماوش راضين تخلي الأمور هكاك وكهو.
0: نعم. واضح. المكالمة فيها الثامنة. ألو
9: ألو، عسلامة.
0: عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
9: السلام عليكم. أحسن من سيدي أحسن بالحال.
0: أهلا أخويا أحسن، مرحبا بك، تفضل سيدي.
9: يا أخويا إن شاء الله عيدكم مبارك.
1: كل عام وأنت بخير. الله أكبر ولله الحمد.
9: سلمنا على السي أحمد، وأنا ديما نتابع فيه البرنامج.
1: سلمك الله يا أخي، بارك الله
9: فيك. يرحم والديك، والله يكثر منكم الناس.
0: شكرا لي، تفضل سي أحمد. سي أحسن.
9: سيدي مش نسألك سؤال على حشاك صلاة الجنازة.
0: أيوه. علاش حاشاك يا صلاة الجنازة
9: في الجامع ولا في المقبرة؟
0: ها صلاة الجنازة أما في السنة نمشي نصليوها في العرف هني خاطر نقول اختلطت السنة بالعرف. يقول لك أما أفضل تقام صلاة الجنازة في المقبرة كما في تونس العاصمة مثلا يصليوها في الجلاز مثلا وإلا في المساجد. فهمت ولا كيفنا أحنا مثلا؟ هذا هو سؤالك سحسن.
1: سحسن يجوز هذا وذاك, المهم في مكان طاهر وكهو لا أكثر ولا أقل.
0: نعم في أسئلة قصيرة يسألك سي أحمد, الفجر يأذن بكري وتو يذن 23 دقيقة سي أحمد
1: تقريبا 3:30
0: نجم بعد ما نصلي نبدأ نصلي اللي فات من دين قديم لصلوات فائدة عندها سنين الوقت هكاية؟
1: أي نعم تجم
0: هكا ولا أي. واضح شكرا لك. معناتها مش لازم تستنى حتى طلوع النهار باش تصلي؟
1: لا مش بالضرورة,
0: مش بالضرورة. لا
1: مهم. أيوة
0: واضح شكرا لك أستاذي. مكالمة فيها 9:30 بعد 11. ألو ألو ألو اللي على الخط اللي فيه يقول ألو ألو عسلامة
10: يا أخ قيصر.
0: مرحبا بك, شكون معنا؟
10: محمد علي اللومي يا أخ خايتي, معك محمد علي اللومي.
0: مرحبا بك خويا محمد علي, تفضل. أي
10: أنا متوافي بيحب ندرس السي أحمد.
0: أيوة
10: بلي التقيأ ينقض الضوء ولا التقيأ؟
0: التقيأ
10: في جد وضن التقيأ ينقض الضوء ولا؟
0: به شكرا لك محمد علي بارك الله فيك.
1: التقيأ إذا كان الإنسان تقيأ وخرج القيء من فمه ونفضه وخرج إلى الخارج يمضمض فمه وما يعليه حتى شيء, قال ينقض الوضوء. لا هو لا ما ينقضش الوضوء,
0: لا ينقض الوضوء,
1: لا ينقض الوضوء.
0: واضح
1: نحسب على الصيام أنا.
0: واضح أم نور من صفاقس تسلم عليك سي أحمد, تقول لك خذينا أضحية من عند فلاح وتفهمنا باش يقعد عنده وناخذوا نهار الوقفة ونهار العيد.
1: نهار الوقفة
0: نهار الوقفة. قال أمس كلمنا قال راهو العلوش قرنه تكسر وتقلع بالكامل, حبيت نسأل هل يجوز كأضحية ولا لا؟
1: هو إذا كان العلوش عند الذبح وقت الذبيحة يكون البقعة متاع القرن هذا اللي تنحى يكون براء وما عادش ينزف, الأضحية سليمة
0: جائزة
1: جائزة. اما اذا كان قاعد الجرح ديما ينزف والكل نقول لا ما هوش ضحية,
0: ما هيش. اذا كان معناتها هو 5 ايام, معناتها اذا كان كفيت الخمس ايام ولا 4 ايام
1: في الغالب لبس معناها يتداوى ويقعد هكاك لبس.
0: شكرا لي في المكالمة التي فيها العاشر. السلام عليكم. الو الو اللي على الخط الهاتفي قول الو الو
11: الو
0: عسلامة مرحبا بكم معنا.
11: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
0: خويا منصف مرحبا بك, تفضل سيدي منصف.
11: مرحبا بالشيخ,
0: الله يخليك.
1: مرحبا بك يا سي منصف.
0: أي منصف
11: نجيب على السؤال إن شاء الله.
0: هاتي
1: تفضل.
11: الطاغية الأول فرعون طغى في الأرض ودعا الألوهية الربوبية, ذكر في سورة طه والأعراف والشعراء وسورة تونس. كذلك همان وزير وفرعون شريكه في الطغيان, ذكر في سورة غافر وسورة القصص.
0: أي
11: قارون طغية المال أدعى أن ماله بسبب علمه, ذكر في سورة القصص والعنكبوت. وكذلك القوم الجبارون طغاة عتاد سكنوا في أرض المقدسة من بلاد الشام, وذكر اسمه في سورة المائدة.
0: بارك الله فيك.
11: عندي سؤال إن شاء الله.
0: هاتي
11: نحب تفسير حديث يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم, من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وكذلك
0: شي واحدة عاود عاود
11: من وجد من وجد ساعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا.
0: من وجد ساعة
11: ساعة
0: معناتها عنده فلوس ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هكا ولا؟
1: عندك تخريج الحديث يا سي منصف, يعني حديث هل هو صحيح ام ربما حسن ربما ضعيف؟ على كل هو المبدأ الشرعي انه الذي يجد ساعة, مش معنى ساعة معنى لبس عليه وفي سراه ونجمه مقتدر ينجم يضحي ولكنه ما ضحاش. وقوله هوني فقد ترك سنة مؤكدة وهذا ليس حرام وإنما خسر أجرا كبيرا. من أجل ماذا؟ من أجل المال. إذا كان من أجل المال نقوله له أنت خاسر في النازلة, إذا ما عليه كان يضحي. إذا ما ضحاش ليس عليه شيء ويبقى خسران الأجر, يبقى خسارة كبيرة.
0: واضح. عندك سؤال ثاني يا منصفة؟
11: السؤال الثاني حب تفسير الكلمة ورد القرآن واضربوهن, فيها برشا اختلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خيرا, فكيف بالإسلام يدعو إلى ضرب النساء؟
1: ضرب النساء. شوف مسألة ضرب النساء هذه تحدث فيها المفسرون كثيرا، يعني إما أن تكون مقبولة في العادة، موجودة موجودة في عرف القبيلة أو الناس أو غيره، وحتى مما يروى من القصص الحقيقية معنا أن المرأة بعد سنة من الزواج، بعدما تزوجت بزوجها بعام، زارت أهلها هي وزوجها، أمها في فرصة اختلت بابنتها وقالت لها كيف حال زوجك؟ قالت لها باللغة هذه لقدرني ولقدر سيدة، يعني بوه، تعدى عام وما مدش علي إيدا، يعني عام وما ضربنيش.
0: بالنسبة لي
1: يعني هذا ربما إذا كان منقوله هو الضرب، النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال لا يضربوا خياركم، يعني خيار الناس ممد شيدو على مرضي.
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره ما مد يده على
1: أبداً
0: على
1: على على أبداً حل. أبداً.
0: نعم. شكرا لك. 35 دقيقة بعد الـ11 نعمل استراحة نغمية قصيرة وللحديث بقي.

0: خلفت نمر.
1: نعم 39 دقيقة بعد الحداش. شنو النمر اللي خلفته سي أحمد؟
0: نعم
1: شنو النمر اللي خلفته؟
0: احنا توا سي منصف نمر 11
1: مش نمر 10.
0: عندك 10 لا 11 والكل هم مذكورين بالاسامي عندي.
1: واضح
0: ما علينا مش مشكله.
1: المكالمه هاتي فيها رقم 12 ملا. الو
2: الو صباح الخير.
1: صباح الخير مرحبا بكم معنا.
2: بخير مديحه من ساقس.
1: مديحه
2: من ساقس
1: مرحبا بك يا مديحه من ساقس. تفضلي
2: يا احمد. لاباس
1: يعيشك يا مديحه. تفضلي.
2: لاباس يا احمد. انا عندي امي مريضه فهمتني نحب معناتها شكون يعاونها شويه. انا معناتها خاطر انا ما عنديش راجلي متوفي فانت عندي بنيه ديما.
1: انت متزوجه مديحه؟
2: ايه انا راجلي متوفي.
0: ارمله
1: اي
2: عندي بنيات عن امي معناتها ما قدريش تعاون روحها تاخو مثلا علوش حب شكون يعاونها شويه.
1: هاي باهي
2: مديحه هي راجلها متوفي.
1: باهي تو ناخذوا رقمك مديحه. شكرا لك يا اختي بارك الله فيك. مكالمة فيها رقم 13. الو
3: الو
1: عسلامة مرحبا شكون معنا؟
3: سميحه.
1: اهلا يا سميحه شحالك؟ اي
3: لاباس عسلامة شنحوالك؟
1: لاباس تفضل سميحه.
3: مثلا تلقى فما شكون مثلا قيد للحج
1: اي
3: قداش منعه وبعد لك شيء ميت عليه تممشيش شي تسمى شو يعتبر هيك حج ولا لا؟
1: اللي قيد الحج قداش من عام نوا معناتها باش يحج ومن وتوفى هكا ولا اي
0: هو نوا ولكن ما ممشاش ما يتسماش حج لكن اكيد ان الله باش يجازيه على النيه نتاعه وعلى سعيه في انه كل عام يقيد والى اخره فهذا يجازيه رب العالمين بمعرفته. ما نجموش نقولوا كيفاش وعلاش.
1: في ارسالية قصيرة احدى الاخوات تقول لك ذقت الفطور. هي صايمة في الايام هذية وذاقت الفطور من غير قصد. معناتها صيامها صحيح تعاود النهار
0: تكمل نهارها وصيامها صحيح لان الصوم هذا صوم نافلة ما تعاودوش.
1: نعم.
0: هو حتى مش نافلة في بعض المذاهب ما تعاودوش.
1: واضح شكرا ليك. المكالمات فيها رقم 14. الو
4: الو عسلامة.
1: عسلامة محمود مرحبا بك.
4: عليك يا سي غيث نحوالك لاباس. مبارك علينا وعليكم
0: وعلى محمد بخير يا محمود بارك الله فيك.
4: والله طلب منك يا سي احمد وكافة المستمعين لهذا البرنامج الكريم دعاء بالشفاء العاجل بنت عمتي. ولد عمتي عمل حادث كبير وفي حالة حرجة
0: الله يشفيها.
4: دعاء بالشفاء ان شاء الله ربي يعافيه.
0: شفاء الله وعافاه. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه. يا محمود عندك شي جواب على السؤال نتاعنا؟
4: لا والله لا عندي زوج اسئله. عايشة السؤال الاول شخص قال لك انا راه نصوم مرتين في النهار نصوم قبل العصر بشويه نصلي الصبح نتاعي نصلي الظهر مع الجماعه ويصلي العصر وكي يذن العشاء يصلي يتوضا يصلي المغرب ويصلي العشاء. هل هذا جائز ام لا؟
0: وقتاش يصلي الصبح مع العصر؟
4: قبل الظهر بل ما ثم جوامع يصلي الظهر وعصر من بعضهم.
0: أيه.
4: هو يتوضا للظهر يصلي الفجر على الاول وحده بعد يصلي الظهر.
0: لا لا لا الفجر شوف العصر. شوف صلاة الفجر هذه الصبح إذا طلعت الشمس تولي قضاء إذا كان خلاها بعد طلوع الشمس متعمد فهو آثم حرام عليه. واضح؟
4: تحب يعرف هو آثم ولا فهمتك؟
0: لا آثم مؤكد آثم فهمت.
1: سؤالك ثاني
0: أما كيقرب بالظهر للعصر ويتوضى مرة باش يصلي الظهر في آخر الوقت الضروري متاع الظهر قبل أذان العصر بدقائق ثم ينتظر أذان العصر ويصلي العصر بوضوء واحد هذا ممكن. كذلك المغرب والعشاء يجم الاثنين يجمعهم. تفضل. ايه
1: اي سؤال ثاني معنا.
4: بالنسبة للسؤال الثاني في بعض المساجد او المصليات يصلي بهم شخص غير مكلف معناته ما هوش مسؤول على الجامعة ولا حاجة.
0: أي.
4: هذا فيه خلل من العرش صحيح ولا غلط؟
0: لا
4: هذا كي يطلق السلام اسمعني كي يطلق السلام يطلق السلام عليكم على اليمين وعلى اليسار يقولها بالشوية قلت وراه العباد وراك انت كي قلت السلام عليكم على اليمين وما تلقوا السلام هذا خرجوا من الصلاة قبلك انت.
0: ايه هو
4: يفكروا متهم قال لي يفكروا متهم وما كذا.
0: لا لا
4: وطوح احنا نعرفه في تونس
0: مثلا ماشي
4: السلام مرة بره تحب تعمل زوز عملها مقوى وباش يعرفوا.
0: شوف واضح يا محمود شكرا لك. هي الحكاية مش تونس ولا غير تونس. الحكاية حسب المذاهب الفقهية عند المالكية السلام مرة واحدة إلى اليمين هذا بالنسبة للإمام والمأموم يسلم على اليمين ثم يسلم على اليسار إذا كان ثم مصلي قاعد بجنبه على اليسار.
1: إذا كان ما ثماش
0: وإذا ما ثماش ما يسلمش على اليسار.
1: واضح.
0: تبقى إذا كان هذا الإمام يقول في كرومتهم يقولوا له لا ماش في كرومتهم. أما إذا كان أنت في سرك تقولها سرا ما يسمعوكش الناس، هذيك بينك وبين ربي، وما تخليش الناس يسمعوا السلام ويسلموا قبل ما تكمل أنت السلام، يولي إثم هذا.
1: إحدى الأخوات تسألك سي أحمد تقول لك معناتها كي نبدأ تعبة نصلي بالقاعدة، هذه معناتها جائز في في في في الصلاة؟ معناتها الإنسان كي يبدأ ما يجمش يقف على سقيه ويخاف إنه ما يأديش الصلاة كما ينبغي.
0: الإنسان الكبير والمريض، وإذا كان القيام باش يصلي قائم فيها مشقة شديدة قولوا له أقعد بيسرش.
1: معناتها حتى ما عندوش إعاقة في معناتها تمنعه.
0: إذا ثم مشقة مرهق. شديدة مشقة شديدة بيسرش.
1: هذا على خاطر يخرج حالة الإنسان، معناتها إذا كان يكون تعب تخرجوا من حالة الخشوع المفروضة في الصلاة، هكا ولا سي أحمد هكا ولا
0: شيء. ممكن إذا كانوا يتألم وهو معناه تعمد على ساق اليمين وهو تعمد على ساق اليسار، معناه عنده تعب وعنده ألم في ساقيه وفي ربما عموده الفقري وغير ذلك، ميسالش يصلي قاعد ميسالش.
1: واضح، شكرا لك. المكلمة فيها رقم 14. ألو
0: 15.
1: ألو عاصمة، مرحبا بك.
5: عاصمة جسمي نزيه نزيه. يا سي أحمد إن شاء الله عيدكم مبروك قبل، وربي إن شاء الله يحيينا ويحييك بخير. إن شاء الله مبروك علينا هالعيد.
1: أمين.
5: عايشك يا سي أحمد، عندي وليد مجلوس عندي تو هذا في الفعام حشيك هكايا، ونعمل الكوش نعمل كل شيء ويستقبل كل شيء، ما هو مصلي على سيدة محمد صلاته وقل لك موقوتة تبارك الله، كمل الذين هو يكون مستعد، يكمل الذين هو مستعد يصلي وكل شيء ويستقبل وبالكوش
1: إن شاء الله. مدام بالكوش هو الوليد هذايا ويصلي ما فما حتى مانع هكا ولا
0: لازم الكوش يكون نظيف وقت يصلي
5: لا شيء، وحتى يستبل حق وكل شيء وفي غشيك وكل
0: بعد عنده سلس البولة
5: لا لا هو معناه مجلود حتى الكلام ما يتكلمش بالبهي هكا يبذرت
0: معناه عنده سلس البول ما يحكمش في البولة هكا ولا
5: صحيح ما يحكمش في البولة
0: ما يحكمش فيها ما يسالش يا نزيه خليه يصلي وربي يلطف به.
1: نعم
0: نعم.
1: لا اذا سؤال ما فهمتوش سي احمد ولا الملاه ولا مولاته مش فاهم الامر مش فاهم. المهم السلام عليكم. ربي ثماشي وزن محدد لزكاه اللحم على خاطر مش العلوش الصغير كيف العلوش الكبير، ثم زكاه لحم؟
0: لا مش بالاستنى، مش زكاه لحم، هي صدقه.
1: اي
0: والصدقه هذه مستحبه وما فماش ما هيش بالميزان بالهمة. وكبر قلبك ميسالش باهي، راهو قد ما تعطي من الأضحية راهو باهي
1: هكا ولا خير وبركة.
0: أي
1: مكلمة في رقم 16 48
6: دقيقة بعد 11.
1: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
6: ثانية من تونس.
1: نعم
6: ثانية من تونس.
1: تفضل يا سامي أختي.
6: عايشك، السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
6: عندي خويا قيس أسئلة على الأضحية.

0: هو الأضحية ماذا به الإنسان يقف على كيف يضحي له حتى حد.
1: أي ما هوش حاضر معناها.
0: ما يعرفش مش حاضر وما يعرفش معناتها يسمي ولا يمني له هو والعائلة نتاعه ولا
1: هو, هو الجزار هذايا يا أختي يا سامية الجزار هذايا مش يذبح مسلم يعطيك الصحة في مسلخ معناتها مذبح بطوار إسلامي. آه.
0: لا لا لا لا ما يدخلش حتى في المسلخ لا لا لا.
1: ما يهمش
0: وين يذبح ما نعرفش وين يذبح الجزار خلاص يعمل مع برشا وحيد.
2: المهم مولا مولا مولا الأضحية ماهوش حاضر هكا ولا لا؟
0: مش حاضر أي وما هوش قال لك ما نعرفش عليه.
2: عنده ثقة فيه يعرفوا يعني يعرفوا عنده ثقة فيه؟
0: يعرفوا اللي هو مسلم كهو
1: يعرفوا اللي هو مسلم كهو.
2: المسلمون عودوا
0: يسمي ولا ينوي ولا هذه الأضحية عن الفلان
2: أي
0: يوم يعرفش أي ولا لا ما
2: ممكن, ممكن ممكن ممكن ولا ولا ضحيوا له أنتم هوني
1: ولا
2: هو يبعث ثمن الأضحية ولا ها
1: معناتها إذا كان يحب إذا كان يلوج على الأجر هكا ولا حسب فهم تجمو ضحيوا له أنتم هوني علوش باسمه أضحية باسمه وتنويوا له فهمت الليل والعائلته ومعناتها وغادي يكتفي بقدر من اللحم وبرا موقع عنده أضحية ضحات في تونس
2: أفضل من أنه واحد ما يعرفوش معناها ربما
1: فهمتي باهي سؤالك الثاني سامية
0: ربي إذا كيف تم الزكاة الحول في واحد ودينا واحد دول حجة دول حجة 1446 عنده مبلغ ومن بعد بيشوفوا 1447 اسحب وصب ولكن في كل واحد ذو الحجة 1447 عنده مبلغ نتاع النصاب معناتها كيفاش يزكي معناتها هيك مشى ما قيدش قداش يسحب وقداش يصب
1: هو في العام كامل هو في في في الحول فهمت ولا كيصير وقت الزكاة يزكي على المبلغ الموجود عنده هكا ولا
2: هذاك هو
1: تمشي يا سامي
2: يعني صار وقت الزكاة يخرج زكاة ولو فما مبالغ تزادت قريب من اكتمال الحول
1: واضح مكالمة فيها رقم 17 الو الو الو عسلام مرحبا مرحبا شكون معانا
3: ازيك عايشك
1: شكون معانا
3: ناجية من عقارب
1: تفضلي ناجية
3: مرحبا ان شاء الله رمضانك موعدك مبروك
1: ان شاء
3: الله حجة مبروك
2: ان شاء الله
3: اسمعني يا سي احمد
2: نعم
3: انا بابي مات 2007
1: انت
3: بابا مات 2007
1: علي رحمه الله
2: رحمه الله عليه
3: ايش وترحم اخي بابا كي خلى الرزق فهمتني خلى الوسته كبيره
2: اي
3: وتجاره وحنا تجاره وكل شيء وخويا وقت اللي مات بابا خويا في الحبس
1: اي
3: عدنا قطعه دوليه من املاك الدوله من املاك دوله بابا كي مات ماهيش خالصه
1: اي
3: مش خالصة بابيك خلاها مش خالصة وقت فينا أنا واختي لمينا بعضنا أخو لبنات خمسة وعملنا توكيل عملوا لنا عملنا لأختي توكيل وخلصناها واختي الأخرى عملت توكيل على أخوها متكلفة به هو في الحبس
1: أي
3: وابنت أخويا وكل شيء خلصناها
1: أي
3: حطت لنا الملكية 2017
1: أي
3: اللي هي خالصة ورقة الخلاص
1: أي
3: أمشينا صححنا عليها وخليناها طلبناهم يقول بتاع خويا من حبس تربط 10 سنين وخرج تطلعنا كي طلع من 2011 لا نعرفوا دار بابا لا نعرفوا رزق باباي ولا قدينا كعبة حلوة من رزق باباي وبابي خلى كان القطعة هذه متاع السقوي 14 مقطار
1: شنو يا يا يا يا نجم ما دخلناش في تفاصيل كبيره ونضيعنا سؤالك سؤالك لسي احمد سؤال مخصوص
3: باش نكمل سؤالي سي احمد كلمه في 2017 باش نجي نصحف الورقه ما حد حد هاي يمكن صححنا فيها احنا ورجعت لتونس وقت اللي رجعت لتونس رجعت غاد
1: انت ما زلت قاعده تخرف لي في خرافه يا ناجي اعطيني سؤال سي احمد باش يجاوبك
3: السؤال احنا من 2011 دار بابا ما طبيناهاش ورزق بابا ما طبيناهاش ومعطينا عطيك
1: خوك هذا خوك خوك معناتها خوك استحوذ على الارث هكا ولا واضح هذا هو السؤال خوها استحوذ على الارث سي احمد والبنات معناتها ناجيه واخوتها ما خذاو حتى شيء بالرغم خلصوا حتى معناتها من مالهم خلصوا قطعه الارض هذه الدوله
2: خلصوا الخلاص عليهم طبعا اللي يستحوذ على مال ارث وينتج عن ذلك حرمان ورثه شرعيين من حقهم

0: حقهم ونصيبهم في الارث هذايا هو اثمه قدام ربي مش يخلص اللي عليه.
1: واضح.
0: أيوه.
1: باهي بسرعه ناخذ المكالمه في رقم 18. الو الو
2: الو. عسلام
1: عسلام. مرحبا. شكون معنا؟
2: مواطنه من الساق.
1: تفضل اختي.
2: لاني عرفت 2004 مش نختلص الموضوع.
1: اي
2: خذيت راجل هو قالوا يشكو لي على اني خاطر عندي خويا وباباي ما نعرفشهم يشربوا ولا يسكروا ولا ما نعرفش يشرب اصل في دارنا.
1: اي
2: بعد اكتشفت لي هو يسكر وعشت معاه هكاك وما نحبش جبت منه ولاد وبني وما نحبش معناها نعيشهم يتامى من البابا هو قاعد يسكر وواحد يقول لي عايشة معها حرام واحد فهمتني
1: هو انت للتو معاه هو ما زال يشرب هكا ولا
2: اي للتو معاه.
1: سؤالك لسي احمد. سؤالك لسي احمد.
2: سؤالك لسي احمد.
0: شنو السؤال؟
1: شنو سؤالك؟
2: سؤالي معناها حرام ولا حلالي اني عايشه معاه وهو قاعد يسكر وديم يسب الجلال وخارج على طوع ربي اندرا حلال ولا حرام؟
1: واضح. شكرا لك يا اختي.
0: اكيد حرام وانت ما عليك كان تصبر لله وتشوف تلقى شي مخرج من هذه الوضعيه اللي هي لا ترضي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. المكالمه فيها رقم 19. الو الو. عسامه مرحبا. شكون معنا؟
3: ليك عايشك. انا مواطنه من الساق.
1: تفضل اختي.
3: بربي انا عندي بنتي توفيت 2009.
1: اي عليها رحمه الله. اي
3: شكرا رحمه. وانا مريت بظروف قاسيه وهي خلصت دين 90 رمضان هي توفيت بعد رمضان.
1: اي
3: ما عرفش تو نجم نسيم عليها ولا
1: الصيام على المتوفى غير جائز يا احمد هكا ولا ما ثم حتى
0: ربما داعي مش صيام معناها دعاء له كو
1: راجل مريض هكا بالزهايمر وموكل عليه ولده يعايش معاه يقبض له الجرايه نتاعو هل يجوز للابن يتصرف ياخو اضحيه باسم بوه معناتها الاب
0: البوه
1: اي
0: وهو موكل عليه معناها
1: هاي.
0: التوكيل الشرعي
1: اي
0: مثال شيخو
1: واضح شكرا لي اعطينا الاجابه كمان البرنامج سياح
0: الاجابه عن السؤال نعاودوا السؤال من هم الطغاة الذين ارسل اليهم سيدنا موسى عليه السلام واين ذكر ذلك في القران الكريم الاجابه اجاوب سي منصف بارك الله فيه اجابه صحيحه واحدى الاخوات كذلك الاجابه هما ثلاثه طغاة اللي هما فرعون وهامان وقارون ذكر ذلك في القران الكريم في الايتين 23 و24 من سورة غافر قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين آية 23 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب الآية 24 إذن واضح سماهم القرآن بالاسم ثلاثة فرعون اللي هو طغاء وهامان اللي هو وزير فرعون وقارون اللي هو طغى بماله وثلاثتهم طغاة وأرسل إليهم سيدنا موسى فلم يستجيبوا.
1: نعم. دعاء الاختتام سي أحمد كمان البرنامج تفضل.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله صلاتكم تقبل الله قرباتكم أجاب الله دعواتكم كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك والله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: احتضنت ولاية صفاقس جلسة عمل حول الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية بالجهة من خلال التداول في رزنامة الامتحانات وضبط وتحديد مراكز الاختبارات ومراكز التجميع ومراكز الإصلاح وإرساء منظومة أمنية محكمة لتأمين مراكز الامتحانات ومسالك الإيداع والتجميع والإصلاح وتكثيف الحملات الأمنية أمام مراكز الامتحانات. أعلن المجلس المحلي لسقيط الدير انطلاق أشغال تعبيد الطريق المرقم بعمادة السلطنية، ودعا مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر واحترام علامات السلامات المرورية إلى حين استكمال الأشغال. تسير وزارة الصحة بمقرها اليوم بتونس العاصمة اجتماعا لمزيد إحكام الإجراءات المتعلقة بفيروس إيبولا الذي يشهد انتشارا في دولة الكونغو الديمقراطية من أجل اتخاذ أكثر الاحتياطات، وفق مدير مركز اليقظة الدوائية الدكتور رياض دخفوس، مشيرا إلى تفعيل البروتوكول بالمطارات التونسية في إطار التوقي والحيطة والحذر. دعا البنك المركزي البنوك والبريد إلى تأمين استمرارية السحب الآلي والدعم والدفع الإلكتروني خلال فترة عيد الأضحى. تم تسجيل عدد من الإصابات اليوم في صفوف الفلسطينيين جراء قصف استهدف مركبة شرطة قرب دوار الصفطاوي شمال قطاع غزة. أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة التي قام بها بن غفير وقوات الاحتلال بحق ناشط أسطول الصمود العالمية. إلى ذلك، قدمت الخارجية البولندية طلبا لمكتب شؤون الأجانب لإصدار قرار بمنع دخول الوزير الإسرائيلي بن غفير إلى بلادها. اختال جيش الاحتلال 5 من عناصر حزب الله في جنوب لبنان اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: اقتصاديات.
0: اقتصاديات.

0: اقتصاديات.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في اقتصاديات اليوم 22 ماي 2026. عنا برشا ملفات في المتابعة, ملفات حارقة جدا. كونوا معنا في المتابعة حتى للواحدة بعد الزوال. أنور وجلبان معنا, طارق بكور ووفاء بن عياد, هذا هو الفريق اللي يستقبلكم في هذا التوقيت. نبدأ نحبوا نفهموا,
2: نحبوا نفهموا,
1: نحبوا نفهموا. بحضنا البروفيسور أنيس الجربوعي, مرحبا بك. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك, مرحبا.
1: العنوان يقول رهان أو ميزانية 2027, رهان التشاركية في ظل شح الموارد. كلمات متناقضة جدا. مش نرجع في التحليل إن شاء الله بعد شوية, خاطر نعرفك تحب المواضيع المركبة. أنا هكا ولا لا؟
3: هكا والبهي.
1: هكا نتوكل على الله, نسمعوا التقرير اللي من خلاله باش نحاولوا نقدموا هذا الموضوع, ولنا عودة للنقاش.
2: التقرير.
4: الحكومة بدأت في إعدادها لميزانية 2027, أما المرة هذه بطريقة جديدة من الجهات مش من الوزارات. أيا نسمعكم التفاصيل. نهار 14 أفريل اللي فات, رئاسة الحكومة هبطت المنشور عدد 2 لسنة 2026 اللي هو خارطة الطريق متاع ميزانية 2027. المنشور تنشر رسميا نهار 15 أفريل. شنو الجديد اللي فيه؟ الحكومة قالت يزينا من الحسابات التقليدية متاع قداش صرفنا العام اللي فات, توا لازم نمشيو بمنهج تنموي جديد تصاعدي وتشاركي. كيفاش؟ المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم اللي شاركوا قبل في مخطط 2026-2030 توا عندهم حتى الآخر جوان باش يبعثوا مقترحاتهم. كل جهة تقول شنو ناقصها, سبيطار, طريق, مشروع طاقة شمسية, مواطن شغل وغيرها. الحكومة تقول الميزانية هذه لازم تجسد التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية حسب رؤية رئيس الجمهورية. في المنشور الأولويات واضحة, لا هو بالفئات الضعيفة, حلين مشكلة البطالة بانتدابات جديدة, تشجيع الاستثمار العمومي باش يجر معاه طبعا الخاص, ودعم الصحة والنقل والتربية والطاقات المتجددة. الأسبوع هذا الاجتماعات بدأت بالرسمي في برشا ولايات. في صفاقس مثلا يحكيوا على توسيعة الميناء ومشاريع فلاحية بالطاقة الشمسية. في قفصة وسوسة نفس الحكاية, حسيلوا كل جهة تحب تحط بصمتها في الميزانية. أما السؤال اللي يطرح روحه, الفلوس منين؟ حسب البنك المركزي عنا تو احتياطي عملة صعبة يغطي 106 أيام توريد, حوالي 25869 مليون دينار. رقم باهي يطمن شوية, أما مين الجمش يغطي كل المطالب خاصة بعد تصنيفنا الضعيف وصعوبة القروض من برا. خلاصة القول, ميزانية 2027 مش باش تكون مجرد أرقام تتقسم, هي اختبار حقيقي. هل النموذج التشاركي ينجم يجيب مشاريع بالرسمي تخدم الناس, ولا باش يبقى كلام وكهو؟
2: التقرير. نحبوا نفهموا.
1: شكرا سمية كريشين, فاطمة خنفير على المستوى إخراج هذا التقرير اللي حاولنا نحوصلوا فيه. دك وسجتيل, نعود العنوان ميزانية 2027 رهانة التشاركية في ظل شح الموارد. البروفيسور أنيس الجربوعي الخبير المالي معنا, وبش نبدأ ونتوكل على الله في كل المحاور متاعنا. خلينا نبدأ بالأرقام الخايبة. عندنا احتياطي عملة يغطي 106 أيام,
3: 105
1: اليوم, بارك الله فيك, بركة. أنت شوف شو قول بركة. عجز مزمن وتصنيف سيادي سي سي سي. الحكومة تحكي على ميزانية 2027 تشاركية وتجيب مشاريع من الجهات الكل. الفلوس منين بصراحة؟ قروض جديدة, ضرائب جديدة, ولا باش نبيعوا بالأساس؟
3: هو هذا هو السؤال. طو سمعت المنشور متاع رئاسة الحكومة والناس الكل تحكي, قال مش يبدلوا المنوال متاع الميزانية, يعني مش كيما بطريقة اللي كنا نخدموا فيها على تقريبا مدة عقود وعقود, اللي هي طريقة محاسبية, يعني ايش عندك واردات, ايش عندك مصاريف, اكسترا, قالوا مش يبدلوا التوجه به. أول سؤال الذي يطرح كما قلت سيادتك فاطمة قبل ما نحكيه على الموديل دو غوفرنانس متاع الميزانية، يعني كيف
1: مثال الحوكمة،
3: مثال الحوكمة اللي معناتها لتعديل الميزانية اللي مش ممكن الأكثرية ماشيين سنة لتعديل الميزانية متاع 26 ما مش يصير أول مرة ممكن مش تصير بعد سنوات، وأيضا لهيكلة الميزانية متاع سنة 27. بالإجابة سهلة، أول حاجة يلزمنا نعددوا شنية الموارد اللي عنا. الموارد اللي عنا أول حاجة هي الجباية الجباية ومتابع الأداءات والمعاليم والكل. الموضوع الثاني هو الاقتراض الداخلي، وعنا الاقتراض الخارجي، وعنا إذا كان ثم مؤسسات عمومية ثم مداخيل، وإلا لبريفاتيزاسيون التفويت في المؤسسات، وإلا معناتها اللي هو التضخم الغير المباشر عن طريق التمويل النقدي والسيولة البنكية. نجيو للوضعية التونسية. بالنسبة للضغط الجبائي، أي واحد تحكي معه يقول لك راهو فدينا من الأسياد دامبو طالع برشا في تونس واللي ساتوري وما عادش قادرة للشركات الكبرى ولا الشركات المتوسطة ولا البنوك ولا قطاع التأمين قادر أنه باش ينجم ما نجموش في تونس. وصلنا لستاد سيء، يعني وصلت للبلافون، ما عادش تجم تزيد اكثر من هكاك. معناتها اللي يسمع فينا راهو البنوك توا تدفع 48% نسبه الاداء على المرابيح. معناتها هذا مثال كيف كيف بالنسبه للموظفين والشهرة، راهو ثم موظفين يدفعوا في 35 وفي 36 وفي 37 وفي 38%، لا بليبار بيان سور في ال 24 في ال 25، وفما بيان سور اللي هي الطبقات اللي هي ضعيفه بيان سور ثم سي نورمال انه ما مش يدفعوا اكثر اداء، لكن الضغط الجبائي كبير وكبير جدا. نجيو للتمويل الداخلي. التمويل الداخلي الناس الكل تعرف انه تونس صافي 3 سنين خذت قرار هو ما يعبر عنه على التعويل على الذات. التعويل على الذات، في التالي اكتشفنا انه البنوك التونسية هي التي تمول الاقتصاد التونسي به، وعدم التعويل على الخارج. والدليل على ذلك انه تونس ما خرجتش للسوق العالمية وما لوجتش على اموال وضخ اموال من الخارج. الا انه سواء بالنسبة للبنوك، البنوك سي أشبعت الاقتصاد الداخلي، وانا نأكد لكم انه البنوك بالشيء اللي اعطاته لتونس ما عادش تجم تزيد تعطي على خطر مش يكون على حساب حوايج اخرى. بالنسبة للتمويل الخارجي، التمويل الخارجي لو كان لنفترض انه تونس مش تقرر انها مش تمشي ترجع للصندوق النقد الدولي، ونعرفوا احنا اجراءاته آليمة واملاءاته آليمة، لا تونس قادرة حسب المعطيات اللي موجودة توا تجم تخرج للسوق الخارجية، ولا احنا في تونس قابلين انه باش ياخذوا اكل الروسيت اللي اعطاتها لمصر واللي هي طبقتها مصر. والدليل انا ديما ناخذ ليكزامبل تاع مصر خاطر اقرب دوله دوله لينا حتى جغرافيا،
1: لا حتى على مستوى الموديل في حد ذاته،
3: والموديل بريسك هو بيدو في مصر. معناتها الناس اللي تسمع فيها راهو الضوء غلا 3 مرات، القطاع المحروقات غلا 3 مرات، راكي قلت لكم 3 مرات، يعني في من فيفري المارس افري كل شهر تجيهم تجي محكي. ما نحكيوش على التضخم
1: اصلا، الضو عندهم بريبي
3: بريبي تعش معاتها بريبي، معاتها اذا كانت تصب انت في الكارت متاعك 50 جنيه تكونسوم كل كارت متاع التليفون اينو فوا سي استهلكت ال 50 جنيه الضو يقص،
1: ودخلوا في مشاكل كبيرة اليوم ويمشيوا يخلصوا وتلقاها خذا كارت بريبي واحد اخرى دخلها يلقى
3: رصيدك. معناتها انت في اي توا عندهم هما الموديل هذا انه في الليل الضوء يقص عليك، قال شنو هو رصيدك انا خذا كيما التليفون جيت تعمل التليفون ما تلقاش. بون احنا الله يبعدنا على الموديل هذا، لا سي جراف اذا كان وصل هذا، الله يبعدنا على هذا. الموديل المصري كيف هو طلبوا منه تحرير العمله، وهك شفتوا انت تحرير العمله راهو معناتها في باراليل يوصل 6 راهو دولار 60 جنيه هو بون في البنك سنترال 50 و55 و52 و53، لكن راهو البرة بالستين والخمسين والسبعين، معناتها بالعربي $1,000 يولي 70 مليون 70 مليون حتى بفلوسنا احنا دينار التونسي بريسك 17-18 جنيه. شوفوا شنو الوضعية هذايا. انا بالنسبة لي ضد تو في الوقت هذايا ضد انه مش يمشيوا للتدخل متاع المؤسسات النقدية الخارجية. بالنسبة الضغط الجبائي قلنا عليه لا، التدين الداخلي فيه مشكلة، الدين الخارجي تعرفوا اللي فيه مشكلة، وخاصة أنه زاد ثم قليم واحد آخر هذا يزيد نشيره له ونقول الأمور بالموس كارتشرتا ما عنا من زينه.
4: نعم.
3: أنه هذا التدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية نتاع الدولة، وتعرفوا بو ما نحبش نقول طبعا الفلوس بال
4: كارتشرتابل
3: كارتشرتابل دونك عمليا هو توسع نقدي غير مباشر. توسع نقدي غير مباشر
4: أحلى الكلمة فينا.
3: على خاطر باش كملنا الميزانية مشينا ب 7000 وبعديك في 11000 وبعديك في 11000 راو عندك بريسك 33000 مليار قاعدين يسركلوا في تونس. وهيك هو صار تو اللي صار في تونس. شوف الناس الكل تو علوش العيد به، اخطانا من العلوش مش متوفر، واخطانا من الناس السمسارة هذوما وش اسمه هما ليزانترميديير والوسطاء والكل كل. لكن كي تشوف انت تونس الناس الكل اي واحد تحكي له اخطانا والله مش بدها العلوش عيد سيب العلوش عيد اي حاجة اخرى مش يقول لك راهي غلط، اي حاجة يقول لك غلط. علاش؟ على خاطر استحليناها. مادام انت لقيت الحل عن طريق البنك المركزي ما يغلى عليك شيء غالي ولا تو
4: هاكي هي
3: بالفلاقي بالصفاقسي كيما نقولوا وين هزت.
4: نعم.
3: لو كان احنا كنا مشينا في حلول اخرى، وانا من الاول قلت لهم راهو حتى الجوفرنور تاع البوكس ترى راهو مقتنع عارف انه باش يجي نهار والتحكم
4: تعرف الانفلاسيون ولا صعب مش ولي صعب
3: سيهرب من يديك يفلت من يديك وسي وطحنا يا فاطمة في بول دو نيج والكبوس هذا على شاشيت هذا
4: نهار بنهارو
3: نجم نعطيك بالضبط شنو ولي صاير توا. وهذا هو الواقع. الواقع تمشي لتقضي حاجة تلقاها غلات، لكن ذاك السيد اللي بحالك بالغالي على خطر هو مش ياخذ يخلص طبيب بالغالي حتى مش يشري الدواء بالغالي. الفارماسيان نفس الشيء يعمل معك نفس الحكاية تمشي تصلح كرابتك نفس الشيء خطر الميكانيسيان ولده يقرأ ليتود والمعلم كيف كيف يزيد يقري في ليتود على خطر حتى هو زاد كيف كيف يحب يصلح كرابته وحاسيله شكشوك
4: والفيزيتة ب80
3: دينار هيك هو كابوس ناسي على هذا. ثم في التالي هذا الكل ثم ناس مش تتضر وثم ناس مش تتنفع، لكن الشهر اللي هو انسان بسيط ولا الانسان العامل البسيط هو سيلوي كي فا بي لا فاكتور. اخر واحد هو
4: الحلقة الضعيفة
3: الاخرين هاي سيدي شنو انت غليت في الكهرباء بحالك بالغالي هو من بعديك التو يرقحها بحكاية اخرى. اي والموظف والشهر مين شي رقع ما عنده ما يرقع، بالعكس تجيه الفواتير كيما تويكا في شهر ماي من من من من نوازم مدرسية من ايتيودات من علوش عيد من كذا من كذا يمشي كم يمشي كم.
4: دونك انا باش نسالك سؤال او نجاوب عليه بعد الاذان هكا وعشرين واحد فانتيان بي. دونك المنشور نتاع البنك المركزي في افريل 2026 سكر على الموردين.
3: نعم.
4: المنشور تذكروا انت وفرض عليهم يخلصوا 100% كاش. كيفاش تطلب من نفس الاقتصاد المخنوق
3: نعم
4: باش يمول مشاريع تنمويه في 2027 في ظل هالتناقض هذايا؟
3: والله هو الكل مبني على التناقضات على التناقضات به طوريت انت هذوما الحلول هذوما اللي قلناهم اللي احنا امبوسيبل يصيروا في تونس لا نجموا نعملوا اقتراض كذا كذا كذا. باهي الحل شنو؟
4: وتكمل تخنق الاستثمار
3: يعطيك الصحة. الحل هو التعويل على القطاع الخاص
4: هذا
3: ونعرفوا احنا النسيج الاقتصادي متاع تونس الكل متكون من هاج المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
4: بالضبط.
3: ايش حكم عليهم مؤسسات صغرى؟ اسمع ادخل في عجلة التنمية واستثمر واحنا معك به. اما راو كانت تحب انت تستورد حضر الدولارات وحضر اللورو على حسابك انت.
4: بالضبط.
3: وهذا معقول. يعني انت كيفاش انت تطلب من المؤسسات الصغرى والمتوسطه انها باش تكون هي اللوكوموتيف مش تكون هي قاطرة باش تجم تجي نسبه نمو باهيه باش نجموا احنا نقصوا من الاقتراض ونستثمر ونعمل ومن بعديك تجي تقول له انا نهبط له منشور. وانا نفهم تفهم علاش؟ على خاطر البنك المركزي هذاك هو السؤال نتصور اللي حطيته من بعده. البنك المركزي عنده اوبجيكتيف ايش يحب يخرج الحسابات اللي تعرفها. انا تحكمت في نسبه التضخم
4: بالضبط.
3: اللي هي كالكولي يعني نعود لك كالكولي مي سي با افيشي alors que réel ما هي شيء بيدا
4: كالكولي.
3: واثنين قال لك النومبر دو جور دو ريزيرف اللي انت قلت عليه عدد ايام الدوريت او كم 105 106 والحمد لله لبس.
4: اقف غاديك في الحمد لله لبس الاذن ونرجع من جديد مازال في المشوار والموضوع برشا.
0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: اقتصاديات
3: اقتصاديات
4: نحب نفهمه
5: نحبوا نفهموا، ما زلنا نحاولوا نفهموا هالثنائيه هذه السكيزوفرينيا الموجوده ميزانيه 2027 رهينه التشاركيه في ظل شح المواد، وفي ظل زادك كيف انه التابلو دبور بالنسبه ل 2026 نظرا للتغيرات الجيوسياسيه الموجوده في الشرق الاوسط ومضيق هرمز والتبعات هذيك الكل. تخلينا نطرحوا عديد الاسئله اللي ما زالت من خلال الرؤيه فلو فلو فلو عند كاش فلو ميزانيه تكميليه 2026 ما زلنا ما سمعنا عليها حتى شيء، لا بروبوزيسيون تاع حكومه ولا كذلك الاقتراحات نتاع لجنه الماليه في مجلس النواب الشعب. هانا نستناو على كل، ما زلنا في حديثنا مع الخبير في السياسات الماليه البروفيسور انيس الجربوعي. انيس
6: نعم.
5: اذا كان نمشيو نقطه اخرى نشوف فيها مساله التشاركيه هذه، مثلا نحن في صفاقس تويك اليوم تعطي الدوله اكثر من اللي تاخذ، الناس الكل تعرف انا في الاسيات نتاعها والبار نتاع الميزانيه نعطيو اكثر من اللي ناخذ. وقفصه مثلا تطلب مستشفى من عندها 10 سنين وهي تطلب فيه، وخاصه انه بلاصه فيها برشا بوليسيون وتبعات الانتاج نتاع الفوسفات وغيره. في ميزانيه تشاركيه شكون اللي قرر الارقام والا لشكون انا ننتمي؟ خلينا نقولوا باش ما نقولوش كلمه اخرى.
6: شوف، كان مش نمشيو بامور علميه ويعني براغماتيه، يعني مانيش مش نقول الولايه، مش نقول المعتمديه. المعتمديه اللي خدمت وانجت وخلقت الثروه هي اللي تستحق انها باش تاخذ المشاريع
5: نورمالمون
6: عادي به. لكن احنا لاعتبارات اجتماعيه لاعتبارات جغرافيه ولاعتبارات ايضا سياسيه راهو التقسيم ما هوش ماشي حسب ما نقول عليه،
5: واعتبارات مركزيه
6: يعني به. احنا توا قاعدين صحيح في ولايه صفاقس وهذه اذاعه صفاقس، واذاعه صفاقس يسمعوها الناس الكل، فهمت ولا؟ وصوتها مسموع. صفاقس من الولايات اللي قاعده تقدم في الاضافه للاقتصاد التونسي، لكن لعده اعتبارات. فما كيما الميناء مثلا نتاع صفاقس ما صارش كوم يفو، المطار نتاع صفاقس مازال يستحق برشا لهوة.
5: نعم.
6: المدينة الرياضية نتاع صفاقس، مش الخطر من أحباء النادي الرياضي صفاقسي دافع والله لا مش كيتا كيكا، ولو لك توزوز فرق في الرابطة الدوري الممتاز إيش مش تعمل فيها. ما عناش كان معناتها الفريق كرة القدم، عنا الكرة النسائية، عنا الكرة الطائرة، عنا برش حويش.
5: هو خلاص القول كانت المرتبة الأولى كقاطرة اقتصادية.
6: هاني جبت لك أنا أخذيت لك الترانسبور أخذيت لك القطاع النقل، خذيت لك القطاع متاع الصحة، وناخذ لك القطاع متاع الرياضة، هذو ما معناتها
5: البنية التحتية الاقتصادية.
6: اسكو صفاقس مبرمجة في الموضوع هذايا؟ أكيد أنه ثم طلبات، وأنا نحييهم الأخيين أصحابي اللي جانا عرفهم برشا في البرلمان يدافعوا على صفاقس وعلى جهة صفاقس، وراك يقولوا صفاقس ماهيش كان صفاقس المدينة.
5: نعم.
6: بمعتمدياتها الصغيرة حتى الحنشة الجبنيان الكل، لكن بصراحة فاطمة حسب أنا كفريت البيان اللي هبط على المدينة الرياضية عندي ري معناتها ثم أولويات أخرى على أعلى مستوى، وممكن يكون هما كسياسيين ممكن يكون عندهم الحق فاطمة ما تشوف احنا توا ندفعوا على الدرابو نتاع صفاقس توا احنا توا لكن هما ممكن تكون عندهم يقول لك انت صفاقس عندك المينيموم مثلا ناخذ قطاع الصحة قال لك الحمد لله عندك زوز مستشفيات جامعية اللي هو الهادي شاكر والحبيب بورقيبة وكان عندك توا المستشفى العسكري صحيح ما فيش كل الاختصاصات لكن خير من ولايات أخرى اللي ما فيها حتى مستشفى جامعي
5: باهي أما في الإطار هذاك نحكيوا على منهج تشاركي ونعرفوا أنه كل المحليات شركت في أنه تعمل منوال التنمية 2016
6: ما عندك 264 معتمدية تضربهم في اضربهم في قداش معتم يجيوك 1000 اقتراح
5: إيه دونك إيش معناتها معناتها
6: 1000 اقتراح في دومين نحكي لك في كل دومين معناتها ناخذوا قطاع الصحة يجيك 1000 اقتراح
5: نحكيوا على منهج تشارك إذا حبر على ورق
6: حبر على ورق على خطر في التالي ثم سلطة القرار الذي تسهيل هي التي ستسهيل التي ستأخذ السيئل كي فاترونشي معناتها البوفوار اللي عنده البوفوار سي سيلوي كي فاترونشي كيفاش يقولوا بالعربي
5: هو اللي بيته.
6: هو اللي مش يقرر
5: ولا.
6: يعني انتم توا باه تقولي لجنه تشاركيه باه يا سيدي انا مانيش باش نمشي لا بالاقاليم ولا بالجهات يا خويا مش ناخذ المعتمديات عندي 264 معتمديه كل معتمديه تحب الحنشه تحب وجبنيانه تحب وصفاقس المدينه تحب وصفاقس الغربيه تحب وفي قفصه تحب وسند تحب وبوحجله تحب
5: وكت تحب
6: اي والقصرينه تحب
5: وجبت
6: الكل ومجاز الباب تحب وماطر تحب وتاكل سفينه بل تحب كل معتمديه مش تحب هي كل معتمديات باه والكل على فكره فاطمه كي تجي تشوف تلقاها الكل نفس المطالب راهو
5: اي مشاريع طرقات مسالك فلاحيه
6: مسالك فلاحيه
5: مستوصف نحبوا
6: يولي نحبوا الرجل الليسي نحبوا مدرسه انت عاد بنت الشانتي وتعرف يعني المشاكل اللي موجوده راهو في ولايه تونس ولا في ولايه مانيش عارف انا بنزرت ولا في ولا في جابس راه هي بيد فهمت لا بتاتر لعده اعتبارات مثلا انا نشوف مثلا ولايه جابس هاي جيراننا جابس ممكن تكون فيه الأزمة متاع التلوث متاعها ممكن نتصور السلطة التنفيذية وكذا ممكن مش تعطيها تمييز إيجابي مثلا نجيو احنا مثلا ولاية أخرى مجاورة القروي الراي ماشي بعيد علينا فاطمة نعرف اليوم مساكن عندهم مشاكل أيضا في الصحة العمومية ممكن كسبيطار هاي باهي كسبيطار اللي حكاو عليه والمستشفى القروان والملك كذا وكذا ينجم هيك هو يكون هو البريوريتي يعني من الأخر الطلبات كثيرة ومتعددة وتشاركية إيش معناتها التشاركية معناتها توا من هنا مش يبداو اقتراح في وسط اقتراح في اقتراح ويبداك الحلقة تبدأ تمشي وتنقص تمشي تنقص تمشي تنقص تمشي تنقص في التالي أنا اللي منأكد لك مستحيل يا فاطمة باش الرضي وكافة باي. المعتمديات وكافة الجهات
5: إذا كان مش نحسم الموضوع في مي 2027 شنو المؤشر الوحيد اللي نتنجم تعطيهونا اليوم باش نعرفوا إذا الميزانية التشاركية تنجح ولا تفشل رقم واحد بركة ما حشيش بخطاب رقم واحد
6: رقم واحد إذا كانت تحسنت الأمور وصارت ثم بالنسبة لي نمو وما كملناش دخلنا فيك متاع ناخذ أنا كريدي باش نخلص الكريدي متاع عمناول والكريدي متاع ولاد عمناول نجم نقول لك ثم بصيص من الأمل أنه نستثمره في الجهات أما يا فاطمة إذا كان ما ثماش كرواسونس ايكونوميك وما ثماش خلق ثروة وما ثماش انتاجية وما ثماش اللي تعرفوا انت الكل هذايا راهو من تويك شوف احنا راهو هذايا علم سيبقى الحال كما هو عليه
5: ونعاود نقولوا لانه عندوني فيها برشا من وقت كنت نقرا راهو كي نقولوا له مقبل انه لا علاقة بين نسبة نمو يقع الترويج لها وبين تنمية يقولوا لي كيفاش تقول
6: احكي للصباح احكي للصباح
5: يا ودي والله اللي ثم حتى علاقة بدليل انكم تشوفوا في الهند عنده تو دو كرواسونس كبيرة برشا لكن تشوفوا في العيشة متاع اغلبية الشعب كيفاش في المغرب نفس الشيء في عديد المناطق اللي عندهم نسبة نمو ما تحكيش عليها برقمين لكن على ارض الواقع
6: ما ثم شيء احنا شو نقولوا احنا نقولوا توا بالأزمة يا فاطمة اللي موجودة تو فما هو أزمة معناتها اقتصادية داخلية اش معناتها اقتصادية داخلية معناتها الاقتصاد متاعنا ما نحبش نقوله ضعيف متوسط
5: نعم
6: وهش هذا ما ينجم حتى حد ينكر اصلا كي تحيا يجي وزير الاقتصاد ولا وزيره الماليه للبرلمان تقولوا مانيش انا قاعده هما مش قاعدين يخبيوا كيف الجوفرنور بتاع البنك سنترال عنده دي زانديكاتور يحافظ عليهم لكن زاد الازمه اللي صايره عالميا راهو دول الاتحاد الاوروبي حتى هي بطبيعتها تمر بازمه واذا كان انت اكبر الشركاء الاقتصاديين نتاعك زاد يمر بازمه اكيد انه الازمه هذه باش تستثمر انا شوف مانيش مش لاني مش نحل معناتها جنة ذراع ولاني مش نسكرها
5: نعم
6: مش نقول شوف هي كيما في الماتيماتيك اذا كان لي بارامتر هما بيدي ما فاطمه راهو ما تستناش انه النتيجه ستتغير ستكون نفس النتيجه انا شنو نقول مش نكون معاك اخر كلمه واخر قرار ومش نكون ايجابي جدا واوبتيميست ومتفائل. إذا كان نوصل عام الجاي نقعدوا على نفس الحال هذه كيما توا احنا توا اليوم 22 ماي ولا
5: نعم.
6: يعني كيما 22 ماي نفس لي زانديكاتور اللي حكينا عليهم توا
5: نفس التابلو دبو.
6: نفس التابلو يتسمى سلكناها واضح
5: واضح
6: هاك واش معناتها معناتها كيما نوخر ايوه كيما نوخروش نقولوا كذا علاش على خاطر توا الناس تسمع فيه يقول لك اه وذا سيانيس شبيه نيجاتيف انا نعطيكم عام ناول 2025 حضرت في البرنامج هذا وديما نحضر في البرنامج ايش قلت قلت عام الجاي اللي هو على 2026 كي نقعدوا ما نوخروش اي با شنو اللي صار فاطمه وخرنا
5: باهي واضح
6: حتى جداً. حد ما ينجم يقول سنه
5: يحب يكون متفائل قال
6: لا لا لا لا لا لا هذا بالارقام فاطمه حتى حد ما ينجم يقول لي زانديكاتور ايكونوميك نتاع 2026 خير من لي زانديكاتور نتاع 2025
5: كم. واضح جدا شكرا لك بروفيسور انيس الجربوعي ان شاء الله ديما خير ان شاء الله ديما
6: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نتمناو كان الخير لبلادنا لخاطر راهو كيف التاني مش تضر الناس راهو مش تضر الكل مع بعضنا
5: في الزاويه الاخرى لو كان نحكي استثمار وإفاق رانا عنا برشا إفاق هي تعطينا شكون يخمم في مرحلة
6: أنا بلي كنت تسمع فاطمة 30 ثانية سالشة 30 ثانية أتحب نعطيك أنا رأي مصالحة اقتصادية شاملة في تونس تشجيع رجال الأعمال في تونس
5: نخدموا
6: على البون فورم تاعنا توا ممكن تصير القفزة والكيما نقول وكل
5: مرش الفوسفات أول حاجة زبطان وفيها الخاطر اليوم هي نقطه المضيئه
6: ريت فاطمه الفوسفات ريت ما استغليناش الفرصه أي. الاسعار ارتفعت
5: قال لك الفوسفات فوسفات المقاطع وغيره
6: تو
5: نرجعوا مره اخرى شكرا لك انس الجربوعي نمشي مباشره للقاموس الاقتصادي ومن خلاله خبير في السياسات الفلاحيه والمائيه استاذ فوزي الزياني يحكي لنا على حسن التصرف في الموارد المائيه
2: الاقتصاد بالسياسة. موضوع الماء في تونس والتصرف في الموارد المائية أنا نعتبره الموضوع الأول اللي يلزم نهتم به على كل المستويات سواء الجوانب التشريعية الجوانب السياسية الجوانب الاقتصادية في الفلاحة كذلك احنا نشوفه في العالم الآن توترات والحروب على الأقل جزء منها هام ما يتقالش لكنه هو مخفي حقيقته هو الماء العركة في العالم على الماء كيفاش نستحوذ على المصادر نتاع الماء الأساسية واللي هي موجودة في بعض البلدان وعندها أهمية قصوى احنا في تونس لحد الآن مع الأسف الشديد ما زلنا ما احناش واعيين الوعي الكافي بضرورة انه نعمله على التحكم أكثر والحوكمة في مواردنا المائية تونس منذ القدم عندها يعني مشاكل انتع ماء ما هوش جديد لكن العقل البشري التونسي اللي هو من الأمازيغ للفينيقيين للرومان كان عندهم خبرة كافية وكانوا يلوجوا على الأفكار اللي من خلالها يتحكموا في الماء وتكون عندهم الموارد الكافية تونس ما هي الصدفة انها تونس الخضراء ما هي الصدفة ان غرسنا فيها ملايين الزياتين لأنه فما عقل بشري كان مقتنع بضرورة التأقلم مع الواقع المناخي ومن خلاله نتحكم في الموارد المائية احنا اهم هدف يلزم نرسموه ويلزم نكونوا واعين به هو التحكم في المياه الأمطار راه 11 مليار تقريبا مكعب متر مكعب من المياه تمشي للأمطار من غير المعقول هذم هو ما حشنا بيهم إذا كان نجم لمدوا منهم زوز ملايين زوز مليارات متر مكعب الأمور تتبدل طبعا أحسن شيء هو ضخم من جديد في الجوف الأرض في الموائد المائية غاديك نبعدوا على التبخر وثم هذاك أحسن بنك تقريبا للماء يصبح في الجوف ويعني التقنيات الحديثة كلها موجودة أنا نقول الماء كذلك العركة نتاعه المستقبلية ما تجيمش تكون بمعزل عن التحولات الطاقية احنا في تونس راهو نجمو الماء نتاعنا معنى نخبيوه في الأرض لكن بالاعتماد على ما فوق الأرض وهي الشمس لحد الآن ما زلنا بعاد الأمور الطاقية يعني والفوتوضوئي والشمسي إلى غير ذلك راهو قادر باش يخفض كل التكلفة في المجالات الكل الفلاحية والصناعية ويساعدنا كذلك على تخزين الماء. هذا تحدي كبير أن نعتبره بمثابة الثورة اللي يلزمنا نقوم بها. ثاني حاجة احنا ماشيين في طريق معناها المياه المعالجة المستعملة، المياه المستعملة، وهذا ضروري. نعيش في بيئة يلزمها تكون سليمة، تغذية سليمة، لذلك لابد كذلك من المياه المستعملة تكون بعد يعني معالجة وانضخوها في الري، لأن تجي متوفر لنا من 20-25% من احتياجاتنا. هذه أهم حاجة قبل أن نذهب إلى تحلية مياه البحر. فما أشياء أخرى يلزمنا نعملها ويلزمنا نقوم بها. عندنا كذلك مياه جوفية كبيرة اللي هي معناها مالحة، هذه تتعالج، وخاصة إذا نعالجوها بالاعتماد معناها على الطاقات المتجددة تكون معناها أرخص. جملة من التراتيب اللي يلزمنا نجمو نعملوها، يلزمنا كذلك نوجه مياه الري لكل ما هو استراتيجي، غراسات استراتيجية، الحبوب، الزراعات العلفية، الخضروات، هذا الكل ضروري جدا باش نأمنوا بلادنا يعني من كل المخاطر الخارجية. التحكم في الماء، في الموارد المائية، هو جزء لا يتجزأ من السيادة الغذائية ومن السيادة الوطنية. هل نحن في تونس حقيقة واعين بالشيء هذا؟ هل احنا في تونس عاجزين على الشيء هذا؟ انا نقول ما احناش واعين للشيء الكافي وعاجزين نسبيا، فما هناك عجز، لكن الامكانيات متاحة وسهلة، وفي تونس لنا الكفاءات ما شاء الله باش نجمو نقدموا على الثورة الحقيقية، هذه هي قبل كل الثورات الاخرى.
3: اقتصاديات.
4: الدوس الاقتصادي.
5: النص نهار و39 دقيقة. الدوسي الاقتصادي، ودوسينا اليوم شنو الفرق بين الأمن الطاقي والسيادة الطاقية، وكيفاش تسعى الدول لتحقيق هذه المفاهيم، وطبعا بالنسبة لنا في تونس شنو هي التحديات المطروحة على تونس من أجل تحقيقها. سعيدة جدا باستقبال الناشط والخبير الدولي في تجارة النفط المهندس الأستاذ محمود المي. أهلا وسهلا بك.
7: أهلا بك، وتحية إذاعتكم إذاعة صفاقس، تحية لمواطنينا في صفاقس.
5: شكرا لك سي محمود. اليوم نحكيه على حاجة تمس جيبي وجيبك وجيب كل تونسي، تمس دارنا وتمس استقلال البلاد. الطاقة في تونس أكثر من 90% من الضوء اللي يشعل في ديارنا جاي من الغاز، و62% من الغاز هذاك نشريوه من برا. النتيجة الاستقلالية الطاقية متاعنا طاحت ل 39% فقط سنة 2025. فاتورة الطاقة وحدها تاكل أكثر من 7% من اقتصاد البلاد. نسمعوا كلمتين برشا، أمن طاقي وسيادة طاقية، أما راها مش كيف كيف. الأمن الطاقي هو أنه الضوء ما يقصش والغاز يوصل حتى لو نشريوه بالعملة الصعبة. السيادة الطاقية هي أنك تنتج بيدك، تقرر وحدك، وما تنساش سفينة الغاز باش تعدي من مضيقة. كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ كيفاش دول كيف النرويج وأيسلندا وصلت تنتج 100% من حاجتها وحدها؟ وعلاش تونس اللي عندها شمس تنجم تغطي 64 مرة حاجتنا ما زالت مربوطة بالأنبوب الجزائري؟ باش نجاوبوا أكثر نعاودوا نرحبوا بك أستاذ محمود المي، وباش نحكيوا معاك طبعا اليوم عقود وأسعار مجلة محروقات جديدة واستراتيجية 2035 اللي الحكومة قالت عليها مسألة سيادة وطنية. مرحبا بك من جديد.
7: مرحبا بك
5: يعيشك.
7: بارك الله فيك.
5: إذن في المفاهيم متاعنا أستاذ محمود، ومن خبرتك في السوق العالمي، كيف تقول أمن طاقي لشركة بترول؟ شنو أول مؤشر نراقبوه؟ الوفرة، السعر، أم مدة العقود؟
7: لا، هو الأمن الطاقي راهو بعبارات أبسط هي قدرة الدولة أنه توفر الطاقة بصفة مستمرة بأسعار معقولة ومن غير انقطاع أو في بالأخص في الأزمات.
5: نعم.
7: وهذايا الأسعار الحقيقة ما نحكموش فيها إحنا، الأسعار هي أسعار
5: عالمية
7: تحكم فيها عالمية، يحكم فيها العرض والطلب، وهذايا ما نجموش نحكمو فيه. الوفرة توا وتنويع المصادر الطاقة هما اللي يعملوا لك الأمن الطاقي. احنا في تونس مرتبطين ارتباط كلي بالجزائر وبالبايب الجزائري بالنسبة للغاز. ولكن لازم في هذه كان معمول به زادة في أوروبا اللي كانوا مرتبطين قبل حرب أوكرانيا مرتبطين ارتباط كلي بروسيا. وبعدك صارت الحرب وصار قطع الأنبوب أو التزويد بالأنبوب الروسي، اضطروا للتزويد بمادة اللي هي الجينال الانجي بالإنجليزية من دول أخرى، منها قطر من رأس لفان اللي توا مضروبة وما عادش تنتج، كانت تنتج 20% من الغاز العالمي، ومنها حتى من أمريكا ولاو يجيبوا في الغاز الانجي هذايا.
5: نعم.
7: وبدأوا هما زادة في توسعة الطاقة الشمسية والرياح هذا لتأمين الأمن الطاقي.
5: نعم.
7: والأمن الطاقي احنا في تونس خليني نعطيك عندنا عجز طاقي متزايد. العجز الطاقي بدأ من مش من البارح ولا من 10 سنين، راه العجز الطاقي بدا من 2005.
5: نعم.
7: خلينا نرجع لهالمفهوم اللي العجز الطاقي مع مش اسبابه سياسيه بركه، العجز الطاقي زاد اسبابه اللي الانتاج نتاعنا في الغاز والنفط يقل، والكميات اللي احنا نعرفوها والكميات اللي لقاوها كملت، معناتها كملت والا وصلت الى نهايتها.
5: أي.
7: اليوم احنا في تونس نجيبوا تقريبا 65% من غازنا من الجزائر. الجزائر بال 65% هذوك يكونوا تقريبا 25% من حاجتنا في المحروق في الانرجي ككل.
5: أي.
7: وهذا كبير، واحنا ما خدمناش باش نخليو اللي معناتها احنا ما عندناش مشكله مع الجزائر، ولكن اي دوله اخرى تقول لك انا كما صار ما بين اوروبا وروسيا كي يبداو بركه من مصدر واحد، ثم زاد اشكاليه في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الامن الطاقي. الامن الطاقي لازم هذاك عليه لازم يكون معناتها يغطيوها اشياء مختلفه.
5: واضح. تنويع المصادر، معناتها تنويع المصادر.
7: نعم. تنويع المصادر احنا نجمو، مش تنويع المصادر وتنويع زاد الامكانيات. احنا عندنا الشمس، عندنا الريح،
5: بالضبط.
7: عندنا موقع قريب من اوروبا اللي خلينا نجمو نعملوا دي شونج الكتريك في الليل وفي الشتاء.
5: نعم.
7: عندنا امكانية زادة الهيدروجين الاخضر.
5: صحيح.
7: اللي هو امكانية متوفرة في تونس، ولكن الهيدروجين الاخضر الاشكالية متاعه هما توفير الاستثمارات اللي هي استثمارات عالية جدا. والمياه زادة لازم نوفروا لها المياه، تحتاج برشا مياه الهيدروجين الأخضر، ولكن ثم عندنا إمكانية إذا نجموا نعملوا التحلية بالطاقات المتجددة.
5: إيه ما عندنا سي محمود عندنا اليوم الإشكالية بالنسبة لنا هي إشكالية تقنية أم هي إشكالية تشريعية ونحكيه على مجال المحروقات أو الاثنين مع بعضهم؟
7: هذه مجلة المحروقات لازم نحكيه فيها مش نحكيه في سيادة الطاقة.
5: نعم.
7: الطاقية.
5: نعم.
7: سيادة الطاقية تدخل فيها مجلة المحروقات. هذاك على أنا ما أنا كيف حكيت لك توا على الأمن الطاقي، ما حكيتش على مجلة المحروقات.
5: مازلنا ما حكيناش على السيادة.
7: أي. بالضبط، على خطر السيادة هذه حاجة أخرى تدخل فيها التطوير بتاع مجلة المحروقات. هو السيادة بالنسبة لنا الطاقية أن الدولة تتحكم أكثر في قدر في قرارها ومواردها الطاقية وتقلل من التبعية الخارجية.
5: نعم.
7: هذا مش معناته تقلل من التبعية الخارجية معناته تقلل من الاستثمار الأجنبي. لا، لازم تحط قوانين المطلوب معناته لتحقيق اللي هو
5: المأمولة والأهداف
7: السيادة. السيادة. تنويع المصادر الطاقة مش ما تبداش انت سيادتك مرتهنة مع اي حد.
5: نعم.
7: استثمار في الطاقة المتجددة وهذا مش معناته استثمار بركة داخلي، لازم يكون رو استثمار أجنبي على خاطر هو اللي باش يستثمر باش يبدا في بلادك، وانت عندك عليه بالقوانين وبالاتفاقيات اللي والتشريعات اللي عندك معاه، عندك عليه سلطة وعندك عليه سوبرانتي.
5: هو في النقطة هذه استاذ محمود الحكومة تحكي على التسريع في الاستكشاف ومراجعة مجال المحروقات، جاء الفترة هذه قاعدة تحكي عليهم من نقاط يدوها.
7: والله يا ريت على خطر الاستكشافات احنا في بالنسبة لنطاق النفط طبعا في 5 سنين ما شفناش حتى بير استكشاف ولا ولكن هذا يا زادة كيف تجي المشرع ويحط قوانين باش شفتوا انتم ايش صار مع زينيت مثلا اللي انا راهو ضدها تماما، ضد الشركات الصغيره، الشركات الصغيره اللي يجيو وكل املهم انه يلقاو ان فايت في دوله كيما تونس باش ينهبوها، هذا انا ضده تماما. ولكن هذا اللي صار على خاطر الاستثمار الضخم اللي لازم يجي وهما ما عندوش حتى استثمار.
5: شو اللي غارونتي لازم تقدمها الحكومه، تقدمها الدوله التونسيه جوستما باش نجيبوا ونجذبوا شركه عالميه وناخذوها تستثمر في تونس، ما تمشيش تستثمر لا في مصر ولا في ليبيا ولا في الجزائر؟ شنو اللي غارونتي؟
7: افضل لي لازم نفهموا احنا اللي في ليبيا وفي الجزائر عندهم اكثر فرص باش يلقاو النقد، ولذا ينجم

0: تعمل حفر مش ديكسبلوغاسيون ما تنجمش.
1: لكن هاو تم خريطة عمال. خريطة اللي يعني بارتاجيوها برشا خاصة يقولوا على مستوى الخريطة هذه اللي قاموا بها في أبحاث أمريكية، يقول لك أنه تم احتياطي غاز في تونس إمكانيات
0: كلها إمكانيات. وهذاك راهو يتكلموا هما على، خلينا نكونوا واضحين، يتكلموا على الغاز دو شيست، هذوما يتكلموا على حاجة احنا في تونس قانونيا مازلنا ما قبلناهاش، قبلوها الليبيين قبلوها الجزائريين، احنا في تونس مازلنا ما قبلناهاش باش نعملوا استكشافات نتاع الغاز الصخري.
1: قرطنا مثلا فيها غاز دو شيست يظهر لي لا، قرنا يقولوا على احتياطي نتاع غاز مش غاز دو شيست. غاز دو شيست موجود في القروين، قرقنا جزيرة قرقنا مثلا،
0: قرقنا غاز ما تنجمش تلقى هذا اللي حابب نقوله لك، هذه كلها تكهنات. راهو لي بلان اللي معمولين على دي تيست سيسميك. معناتها تيست سيسميك معناتها تعمل انفجارات على سطح الارض تشوف لي فيبراسيون كيفاش، لا لي فيبراسيون كيفاش يدخلوا في الارض وكيفاش يرجعوا لك، وتقرر اذا طم حاجه ليكيد ولا مش ليكيد في الصخر. اما الليكيد ولا مش الليكيد مادام ما حفرتش وشفتوا شنو هو، ممكن يكون مالح ممكن يكون
1: يعني اليوم فعلا لازمنا نعملوا ان بلان لاستقطاب شركه هذيا، نمشيوا نحو الاستكشاف الفعلي ارض الواقع، نشوفوا اللي لينا واللي علينا.
0: لازم نعاودوا اللي هي مجلة المحروقات باش تسهل اكثر شيء. نشوفوا احنا دول الاخرين اش عاملين في مجلة المحروقات نتاعهم، واحنا كتونس على خاطر ما عندناش امكانيه تاع استكشافات كبيره لازم نسهلوا فيها. ولازم ندعيهم على خاطر شنو اللي باش يجيك المستثمر الاجنبي اللي احنا خايفين منه، ونقولوا قاعدين نبيعوا في السوفرانتي اللي قاعدين نبيعوا في القرار السيادي نتاعنا ليهم. هما قاعدين يجيوا وقاعدين يصرفوا في فلوس وما يعرفوش يا يلقاو يا ما يلقاوش، كيف ما يلقاوش يهزوا خسائرهم ويمشيوا.
1: لا اذا كان ما حملوكش انت الخسائر، وهذا اللي صاير اليوم.
0: لا لا لا لا لا لا ما يحملوكش
1: الخسائر.
0: لا لا لا لا لا لا في جريده المحروقات ما فماش تحميل خسائر، ما فما كان مشاركه من بعد في الارباح من بعد. وكيف نشارك انا كيف نشارك في ارباحكم ب 50% مثلا؟ وطبعا نرجع لك، انت قلت لي هذايا على زينيت، ونرجع لك السار في زينيت باش حملونا، هما ما حملوناش راهو خسائرهم، حملونا الكميات اللي خرجت من اللي هو حق المسكار وتباعت من الليتاب بدون علمهم، وهم كانوا يملكوا الحقوق على المسكار.
1: يعني وقع خرق الكونترا، خلينا نقولوا نحن
0: صار شوية خرق الكونترا. والخرق الكبير اللي أنا مانيش فاهمه كيفاش الوزارة اللي تبدأ عندها مشكلة مع شركة أجنبية تمشي وعندها مشكلة قدام التحكيم وتمشي تعطيهم ورقة للتحكيم باش تجي ضدهم. هذه التوى ما فهمتهاش وصعبت عليا شوية.
1: تعطيهم سلاح بيديك معناتها باش يحاربوك بيه،
0: تعطيه الكرتوشة اللي باش يقتلك بها. بالضبط، هذه الحاجة اللي ما فهمتهاش. إن شاء الله هكون غلط، إن شاء الله هكون ما تكونش هذه هي الحقيقة.
1: إن شاء الله ريكيبيري، وخاصة يعني كما صار في البنك التونسي الفرنسي، إن شاء الله يا أخويا تحكيم اليوم أجنبي يكون حاضر يعرف اللي لينا واللي علينا. على غالب احنا استنسنا في تونس نجريو، قال الآخر سيروا الأكت وبعد نجريو.
0: هو أول تحكيم كان على أساس 10 ملايين دولار برك،
1: وبعدك
0: 570 وبعدك 580، معناتها قاعدين
1: يطلعوا.
0: وإحنا الحقيقة نقول لك حاجة زادة، إحنا كيف نختاروا المحكمين متاعنا ما نختاروش من أحسن الناس، وهذا صار لنا الله يرحمه ما نحبش نذكره طبعا، أما صار لنا حتى في حقل البوري وقت اللي الناس ياخذوا دي زيكسبير انترناسيونو يدفعوا لهم بالخمسة ملايين دولارات وحنا نجيو نحبوا ناخذوا محكم بعشرة ملايين بعشرة ملايين من مليماتنا.
1: بار كونتر انت اللي باش تسحقوا اليوم كمحكم راه غدا مش ربحك فيه مليارات معناتها ما عندك رجعنيش حتى في التحكيم مش نعملوا

0: ديزون معناتها
1: مالوغوزمون. بالضبط بالضبط. اليوم اليوم اي محكم باش يدخل توا معاك على قضيه تاع 500 مليون دولار
0: بالضبط
1: باش يطلب هذا 25 مليون دولار.
0: وي وي.
1: قلت لي انت كانت المشكله كلها 10 ملايين دولار.
0: صحيح.
1: يعني علاش ما عملتهمش 10 ملايين دولار وخرجنا منها العقيد؟
0: استاذ محمود اذا كان نشوف الحلول العمليه.
1: لا مازلت انا
0: كنت. اي كمل كمل.
1: ترى لا لا توك كملت تفضل
0: خلينا ندخل
1: شوي. على خاطر بدلت لي الفكره كانت عندي فكره وما لقيتهاش.
0: ما لقيتهاش توا كان نرجع من السيرج. استراتيجيه 2035 تحكي على الانتاج بنسبه 35% من الطاقات المتجدده في 2030. عمليا شنو هو اول ثلاث اصلاحات لازم نعملوهم في 12 شهر الجايين يعني من هنا ل 2027 حسب رايك؟ رخصه موحده، تحرير انتاج ذاتي، ولا بنك اراضي او بنك معطيات بالنسبه للاراضي اللي عندنا؟
1: والله فما برشا حاجات. انا اهم حاجه هو كما قلت لك ال ال القوانين. القوانين لازم تتبدل، القوانين لازم تعطي اكثر. انت احنا اليوم ايش صار في اللزمات الاولانيه نتاع 2019؟ علاش تاخروا على خاطر بعد ما نعطيه الابيل دوف وبعد ما نوافقوا كل شيء يعاودوا يرجعوا لقرار المجلس النواب. هذه حاجات لازم تكون من الاول. لازم كيف تعطي انت عقد لشركه اجنبيه تكون واضح معها شنو اللي عليها وشنو اللي معها، مش بعد ما تبني تجي وتقول لها اجا نتناقش معاك ويجيبوا حكايات ديجا تصحت وديجا توافق عليها ويبداوا يناقشوا عليها ويؤخروا. راهو ياجل، هذا ياجل الانتاج. بالنسبه ل 35 في 2030 انا ما نظهرليش كان باش نوصلوا لهم. احنا توا بالتقريب في 7% ولا حتى اقل.
0: صح.
1: لازم التشريع، لازم يلزم الاستثمار ضخم واستقرار تشريعي. هذا اللي لازم، استقرار تشريعي باش ينجموا يجيوا الاجانب وهما متهنين على الانفستيسمون اللي باش يحطوه،
0: والشعب التونسي زيد كيف كيف يتهنى انه يعني
1: عنده كورون وعنده كورون مصنوع
0: بالضبط
1: مصنوع في بلاده
0: بالضبط.
1: وفي عوض ما الدوفيز باش يمشي في الغاز باش يمشي اقل منه لدفع الاستثمارات اللي اليوم ما عندناش احنا باش نكونوها. مثلا انا نحب ناخذ شفت قداش مره تكلمتوا على النرويج. النرويج واحد، النرويج اش عاملين؟ النرويج النرويج عندهم طاقه هائله في النفط والغاز.
0: أي.
1: اما الفلوس نتاع النفط والغاز يحطوهم في صندوق سيادي ضخم ما يصرفوا منهم حتى شيء. ما يصرفوا منهم حتى شيء على خاطر يقول لك انا النفط والغاز هذيك الثروه نتاع البلاد مش نتاعي انا بركه، نتاع الاجيال القادمه. زادة كيفاش انا نامن للاجيال القادمه اللي ما يوفيش النفط والغاز ويلقاو رواحهم ملزمين في في في تغطيه غير سياديه لحاجاتهم؟
0: واضح.
1: يحطوا في الصندوق السيادي، الصندوق السيادي هذايا فيه ارباح، يعمل استثمارات، استثمر في صناعه الالواح الشمسيه.
0: نعم.
1: استثمر في تطوير الشركات الوطنيه، الشركات الاستراتيجية المتعددة. وهذوك المرابيح نتاعهم هما اللي يغطيوا حاجات الدولة.
0: واضح.
1: مش اللي بيعوه ولا الفلوس اللي ياخذوها من النفط والغاز.
0: شكرا.
1: ياخذوا كامل ارباح نتاع الصندوق السيادي.
0: واضح جدا، شكرا لكل الايضاحات هذه، وهكيا وضحنا لكم شنو الفرق بين الامن الطاقي والسيادة الطاقية. شكرا على هذا الحوار، الخبير الدولي والناشط في مجال تجارة النفط المهندس محمود المي، شكرا لك ألف شكر. هكا وصلنا نهاية مشوارنا في اقتصاديات، إن شاء الله مشوارنا يتواصل معكم عبر موجات إذاعة فاقس، وموعدي معكم نهار الاثنين الجاي في الشانتي مع تحية أنور بوجلبان وطارق بكور ووفاء بن عياد. بسلامة وربي قدر الخير.

اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات الواحدة ظهراً

0: أهلا بكم. اكتظاظ شديد في مكاتب البريد تزامنا مع صرف الجرايات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزارة النقل تطلق بداية من اليوم برنامجا استثنائيا لتأمين التنقل بأفضل الظروف. المجلس المحلي ساقط الدائر يعلن عن انطلاق أشغال تعبيد الطريق المرقبة بالسلطنية. جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس تنظر في الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية بالجهة. إيران تؤكد عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن إلى حد الآن، وتخصيب اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز من النقاط الخلافية الرئيسية. في ظل النسق المتصاعد لتحضيرات العائلات التونسية لعيد الأضحى المبارك وتزامنا مع انطلاق صرف جرايات المتقاعدين في الصناديق الاجتماعية، شهدت مكاتب البريد بصفاقس اليوم اكتظاظا شديدا ما خلق حالة من الفوضى والتوتر في صفوف المواطنين. روبورتاج زور الحبيب.
1: من عقارب قطر البي تي تي معبي غادي هنا اكثر اللي متعب بحر هذيك زاده الكبيره معبي كيف ماهوش سرعه في الخدمه
2: برشا مليانه طاقه تستنى حتى لين يجي دورك. مشيت نرى في ماندرس تاع سينيسيس
3: جيت وتفاجات ما شاء الله برشا ربي معاهم ان شاء الله عيد اكاو.
4: انا جيت الصباح للسلطنيه الناس كل البرا معبي للشارع
5: شيء مر. احنا متقاعدين في الدول الاخرى المتقاعد يجيبوا له شهريته ليده والكهرباء تجي تهز تدويه ليده. احنا هاو اليوم من 6 تاع الصباح انا هنا تو خلص مرض نجي ناخذ شهريتي نمرض
6: صفوف مليانه ياسر
7: بوسطه ايشونطيون على البلاد على السبيطارات على المؤسسات العموميه على الكياسات نتاعنا ثم فوضى خيرات. هنا هذه احسن بوسطه على خاطر فيها 5 ناس يخدموا مع بعض فرد وقت وفي بوسطات اخرين تلقى واحد برك
8: على الاخر معبي اليوم على ابواب عيد ومعبي كرو شوف كان يلحقني الدق
9: كوي مناسبة متاع عيد مثل عمبي العباد معظم الناس اللي توهبط شهرية بتاعهم كل حد قاعد مثل عمبي يستنى في الصف كل إنسان ماذا به ياخو شهريته باش يمشي يقضي على روحه.
0: بالتزامن مع الانطلاق اليوم في صرف جرايات متقاعدية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، دعا رئيس مكتب بريد بصفاقس أحمد فهمي بوجلبان المتقاعدين الحاملين لبطاقة جرايتي إلى استعمال الموزعات الآلية تفاديا للاكتظاظ، مؤكدا تواصل عمل عدد من مكاتب البريد بالجهة يوم غد.
10: بريد التونسي وفانا عدد كبير برشا من البطاقات المجانيه والمتقاعدين ياخذوا بطاقه الكترونيه مجانيه تسمح لهم باش يستعمل الموزعات الاهليه، كذلك استعمل تطبيقات معناتها عندنا تطبيق ماي بوست عندنا تطبيق دي دي سيت اللي موفرين لجميع الحرفاء نتاعنا وينجموا يبعثوا ويقبلوا المانديت نتاعهم يخلصوا الفواتير نتاعهم وكذلك يستعملوا البطاقات نتاعهم في الاي تي بي، دونك باقه كبيره برشا من الخدمات. شحنا الموزعات الاهليه وزاد باش نكملوا نشحنوهم في نهايه الاسبوع بالاموال اللازمه لمجابهه المصاريف هذيا. ما تنساوش جهه صفاقس تم تعزيز الشبكة بعدد من الموزعات الآلية، تقريبا الآن عنا 43 موزع آلي يشتغل معناتها في الجهة، وعنا غدوك أنها السبت زادة مكتب بريد باش تكون مفتوحة وهي مفتوحة كل يوم سبت مثلا في وسط المدينة عندنا مكتب بريد سوق الفريني بالمدينة العتيقة، مكتب بريد صفاقس باب حارة، عندنا مكتب بريد صفاقس جديدة شارع 14 جانفي.
0: ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى أوصى البنك المركزي التونسي اليوم المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد باتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعملية الدفع الإلكتروني وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. لتأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى انطلق اليوم البرنامج الاستثنائي الذي وضعته وزارة النقل وأي تواصل إلى غاية غرد جوان القادم لفائدة المواطنين، ويتمثل في الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. وقد تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى، كما مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تم تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجت 140 سفرة منتظمة، وتم الترخيص لسيارة الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال. بالنسبة لعطلة العيد الخاصة بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فستكون بيومين، وذلك يوم الأربعاء 27 مايو والخميس 28 مايو حسب ما أفادت اليوم رئاسة الحكومة. ومع اقتراب عيد الأضحى ووسط مخاوف بعض المواطنين من انقطاعات مفاجئة للماء في مناطق بصفاقس، تم التأكيد خلال جلسة عمل انعقدت بمعتمدية الغريبة على ضمان التزود بالماء خلال أيام العيد والحرص على ديمومة عمل المنظومات المائية العمومية بالوسط الريفي من خلال الوقوف على وضعيات مجامع الماء، فضلا عن منع كل أشكال الاستغلال العشوائي للماء وتطبيق القانون على المخالفين والتنسيق مع مصالح أقليم السناد لخلاص وجدولة الديون المتخلدة لكل مجمع مائي في انتظار استكمال مشروع ربط الشبكة بمحطة التحلية في الأجال المعهودة حسب ما أكده لنا محمد بوشهوة النائب عن المجلس المحلي بمعتمدية الغريبة.
11: قمنا بعقد جلسة بحضور ممثلين من مندوبية التنمية الفلاحية وشركة وكالة استغلال وتوزيع المياه حول متابعة التزود بالماء مع معتمدية الغريبة خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك والفترة الصيفية المقبلة، حرصا على ديمومة عمل المنظومات المائية العمومية بالوسط الريفي من خلال الوقوف على وضعية الماء وتوفير الظروف الملائمة، هذا مع دعوة المواطنين إلى ضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء ومنع الاستهلاك العشوائي والغير قانوني، مع توصية أهمها إزالة كل ربط عشوائي وتطبيق القانون على المخالفين. كما قمنا بالتأكيد على ضرورة ربط الغريبة محطة التحلية بصفاقس، كما تمت دعوة لائقة بالتواصل مع مصالح مندوبية الفلاح عند كل أشكال فني يصعب حله والتنسيق مع مصالح إقليم السناد لخلاص جدولة الديون المتخلدة لكل مجمع مائي، هذا في انتظار تكمل مشروع ربط الشبكة بمحطة التحلية في الأجل المعهود. وتعرضنا لعدة مشاكل تخص المجامع المائية من ضمنها المجمع الانطلاقة الحشين الشمالية ومحاولة استرجاع الماء لمجمع الانطلاقة وخلال جدولة ديون المواطنين وحث المواطنين على خلاص فواتيرهم.
0: فيما تشهد مختلف الطرقات والمفترقات الدائرية بصفاقس هذه الأيام حركية مكثفة، أيام قليلة قبل عيد الأضحى أعلن المجلس المحلي بسقيط الدائرة اليوم عن انطلاق أشغال تعبيد طريق المرقمة بالسلطنية في إطار تحسين البنية التحتية وفك العزلة وتطوير ظروف التنقل لفائدة أهالي المنطقة حسب ما أفادنا علي المزغني النائب بالمجلس، والذي دعا مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والالتزام بقواعد الجولان والسلامة المرورية.
12: الطريق الأخير البارح مع حدود الساعة الثامنة ليلا انطلقت الأشغال فعليا في تعبيد طريق المرقم السلطنية اللي يمتد من الويد من عرج حتى القصة بوالي. الحمد لله انطلقت الأشغال واستبشرنا خير والمواطنين فرحوا، هذي راهو عمل مشترك مشكورين كل مداخلة. هاي مدة الأشغال حسب ما وردنا اللي هي مدة على حصص ليلية بنهار السبت وبعد ياخذوا راحة العيد إن شاء الله، بعد يرجعوا يكملوا الأشغال. ندعو المواطنين توقي الحذر وردوا بالكم من الكل ونحبوا الناس كلها تعيد لباس.
0: نبقى في صفاقس حيث مثلت الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية محور جلسة عمل انعقدت صباح اليوم بمقر الولاية، وتم خلالها التداول في رزنامة هذه الامتحانات وضبط وتحديد مراكز الاختبارات ومراكز التجميع والأصلاح وإرساء منظومة أمنية محكمة لتأمين إجرائها في أفضل الظروف، وفق تصريح المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قاسم للأخبار.
13: انعقدت اليوم الجلسة الأمنية من أجل الإعداد الجيد لكل مراحل جلب البكالوريا والإشراف عليها في مراحلها المختلفة، بالإضافة طبعا إلى إحصائيات ما يتعلق بالمترشحين، امتحان شهادة خلم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تم في هذه الجلسة التدقيق حول فترة الانطلاق لجلب المواضيع اللي بشكون إن شاء الله يوم 1 جوان، ثم تأمينها بمركزي الإيداع بصفاقس 1 و2، وتم أيضا في الأثناء استعراض وتقديم كل الإحصائيات المتعلقة بعدد التلامذة المشاركين في البكالوريا وعدد المراكز اللي بتحتضن الامتحانات وعدد مراكز أيضا الإيداع ومراكز الإصلاح حتى يكون التنسيق بالشكل الجيد مع السلطات الأمنية بمختلف أسلاكها. ونعتبر أن الجلسة هذه جلسة مثمرة جدا تم فيها وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح هذه الفعاليات، إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا التلاميذ.
0: نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في المجال الصحي انعقد اليوم بمقر وزارة الصحة اجتماع لمزيد إحكام التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها بعد التزايد انتشار فيروس إبولا في دولة الكونغو الديمقراطية، وفق مدير مركز اليقظة الدوائية الدكتور رياض دخفوس، الذي أشار إلى أن تونس غير معنية بهذا الفيروس لحد الآن، معللا عن تفعيل البروتوكول بالمطارات التونسية في إطار التوقي والحيطة والحذر.
14: نطمئنوا الناس، احنا خاطر ما تعرف من الكوفيد ولينا نتفجعوا اقل حاجه، محصور في بلاد ومعناه معروف مشكل مرض جديد نعرفوه والناس كل فايق، العالم الكل ولا يفيق في ساعه، العدوى نتاعو ماشي بسهوله، واحنا الخدمه تو تخدم ديما نكونوا في وزاره الصحه، نكونوا حاضرين وواقفين على الحكايه، ثم تنسيق مع المنظمه العالميه للصحه والمنظمه الافريقيه، وكل بلاد مش وحدها مستخدم معنا بروتوكول، احنا معناها موجود وصار تفعيله، عندنا اجتماع معنا في وزاره الصحه نعاودوا نشوفوا والحكاية تذوم الكل ونثبتوا معنا شفما جديد وكل.
0: في ظل الغموض الذي يكتنف مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب والذي تصر واشنطن على إخراجه من إيران في مقابل رفض طهران لذلك، قال مصدر إيراني كبير أن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لم يتم حتى الآن، لكن الفجوات تقلصت، وأضاف أن تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز لا يزالان بين نقاط الخلاف الرئيسية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن الأولوية الراهنة هي وقف الحرب في كافة الجبهات، نافية ما يروج من أخبار حول الملف النووي. وتزامنا مع أعلان الحرس الثوري الإيراني عن توفير ممر آمن للملاحة رغم حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز، وعن عبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط من المضيق خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق معه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول. على الجبهة الشمالية أغارت قوات الاحتلال اليوم على عدة بلدات جنوب لبنان بينها تولين والنبطية وصور، كما استهدفت غارات صهيونية المراكز والأطقم الإسعافية في بلدة دير قانون النهر، ما خلف 6 شهداء وعددا من المصابين في صفوفهم. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيون فجر اليوم برصاص الاحتلال قرب الخط الأصفر، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف على مناطق متفرقة بين خان يونس وشمال رفح. تذكير في الختام بأبرز العناوين: اكتظاظ شديد في مكاتب البريد تزامنا مع صرف الجرايات بمناسبة عيد الأضحى المباركة. وزارة النقل تطلق بداية من اليوم برنامجا استثنائيا لتأمين التنقل في أفضل الظروف. المجلس المحلي ساقط الدائر يعلن عن انطلاق أشغال تعبيد الطريق المرقمة بالسلطنية، وجلسة عمل انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية الساقس للنظر في الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية بالجهة.
15: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
0: أجمل تحية أمن الجبسي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
16: إذاعة صفاقس
17: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
16: عشرة ديمة ديمة.
15: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مرحبا بكم في سبور نيوز. أعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم غلق المدارج 4 و5 بملعب الطيب المهيري بصفاقس إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الجولة الأخيرة من البطولة وكذلك مواجهة ربع نهائي كأس تونس. وأوضح النادي الصفاقسي في بلاغ رسمي أن هذا القرار يأتي حرصا على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المباريات القادمة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. كما دعت الهيئة التسييرية جماهير الفريق إلى التحالي بروح المسؤولية والالتفاف حول النادي خلال هذه الفترة. إذن الموعد يوم الأحد القادم مع مقابلتي دور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم. في البرنامج النادي الرياضي الصفاقسي يلعب مع الترجي الجرجيسي بداية من الساعة 3:30 بعد الظهر في نفس التوقيت في زويت، لقاء شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي واصل تربصه في مدينة تبرقة لليوم الرابع على التوالي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقرر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وخاض المنتخب يوم أمس حصة تدريبية ثالثة بمشاركة حوالي 10 لاعبين من بينهم العناصر الناشطة في البطولة المحلية، بالإضافة إلى بعض المحترفين في أوروبا على غرار إسماعيل الغربي وخليل العياري وإدم عروس. ومن المنتظر أن يتوصل التحاق بقية اللاعبين المحترفين في أوروبا تباعا على أن يكتمل النصاب مع بداية الأسبوع المقبل. يذكر أن المنتخب التونسي سيخوض مباراتين وديتين أمام النمسا وبلجيكا يومي 1 و6 جوان القادم قبل الدخول في أجواء المونديال. المنتخب الوطني التونسي للأوسط لكرة القدم أقل من 20 عام باش يلعب مع ألمانيا مباراة ودية يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري في ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة 5:30 مساء. مباراة باش تديرها الحكمة درصاف الجنواتي، وتندرج هذه المباراة ضمن تحضيرات أبناء المدرب نبيل الطرابلسي للمشاركة في دورة شمال أفريقيا المقرة في مصر من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، واللي باش تكون مؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 عام والمنتظر إقامتها في مارس 2027 في غانا. المنتخب الموريتاني لكرة القدم باش يلعب يومي 5 و9 جوان زوز مباريات ودية في الدار البيضاء ضد منتخبي النيجر وليبيريا وفق ما أفادت به الاتحادية الموريتانية لكرة القدم. وأوضحت الاتحادية أن هاتين المباراتين تندرجان ضمن برنامج الأعداد لتصفية كأس أفريقيا الأمم 2027 واللي يستهل المنتخب الموريتاني في 21 سبتمبر المقبل، وتقام وفق نظام الذهاب والإياب على مدى 6 جولات بمشاركة 48 منتخب أفريقي. تجدر الإشارة إلى أن قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 أوقعت منتخب موريتانيا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات أفريقيا الوسطى والبنين وبوركينا فاسو. إلى أخبار بطولة رابطة الهواة مستوى أول، وعلى أثر القرارات الأخيرة الصادرة على لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، فريق تهذيب الصخيرة باش يخوض مباراة براج لضمان البقاء. قرار أثار ردود أفعال غاضبة في صفوف فريق تهذيب الصخيرة وأحبائه. وحسب البيان الصادر عن الهيئة المديرة للفريق فإنه اللي صار هو اعتداء على حق مدينة بأكملها. تفاصيل أكثر مع حميد الشيباني رئيس الهيئة المديرة للفريق.
1: كملنا آخر جولة، جولة 13 أسبوع الفارق، في بالنا كملنا نعلن الانتياح. براعنا إلا جمعية قفصة عن استئناف على احتراز عملتها قبلي في الجولة التاسعة، وقتها قبلي كانت طامعة بالبطلوع قسم الثاني. وقفنا والله إيش معناتها، مستغرب متفاجئ مستغرب ما فهمت شيء. بعد 4 جولات تجي تقول لي تعمل لي استئناف، وسألنا محامين وكل شيء قال لك راه قضية تحم فارغة. ما هذا قانون غاب بالنسبة لي، ما عندي حتى حل آخر، ما كلام آخر، قانون غاب. الكرة التونسية هذه هي كرة تونسية، عندنا إيش حل؟ إيش نلعب؟ مش تستعمل هاتي سجنو ما رش نلعبوها، ما نلعبوها شيء استوكي، ما نلعبوهاش، ما نلعبوهاش يصير.
0: في رياضة القاعات اليوم تنطلق مقابلة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد اليوم في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس في 5، مواجهة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي. حكم من البوسنة يدير المقابلة، وغدوة في قاعة ساقية الزيت ماضي 3 نادي ساقية الزيت يستضيف جمعية الحمامات. كرة القدم خارج تونس اليوم الدور النهائي لكأس فرنسا، لانس مع نيس 8 متاع الليل. وفي أخبارنا المتفرقة قال مانشستر سيتي اليوم أنه غوارديولا سيترك تدريب الفريق في نهاية الموسم بعد عقد من الزمن من توليه المسؤولية، مما يضع حد لواحدة من أنجح الفترات في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. وفاز غوارديولا واللي تولى تدريب سيتي في عام 2016 فاز بستة ألقاب في البطولة الإنجليزية الممتازة، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، 5 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولقب واحد في رابطة أبطال أوروبا، لكن الفريق لم يفز بالبطولة منذ 2. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنس رباعي، شهية طيبة، إلى اللقاء.
2: سبور نيوز، سبور نيوز. هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
3: وننقل إلى حضرتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الياسمين بأريانا بإمامة الشيخ لطفي المدب.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: الحمد لله، الحمد لله أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعال العباد، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وإن حق ما قال العبد وكلنا عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم احنا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا اللهم من أهل شفاعته بإذنك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. الله عز وجل جعل لعباده مواسم، هذه المواسم تتنزل فيها النفحات والبركات، ويعامل الله فيها عباده معاملة خاصة، إذ يتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، لعلم الله عز وجل بضعف عباده أمام شهواتهم وأمام شبهاتهم، فتكرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى، حتى يجبر ما يقع فيه الناس من معاصي وذنوب وأخطاء، يتكرم عليهم في مواسم عدة عبر السنة بأكملها بنفحاته وبركاته وكرامته، لأن الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الفوز والنجاة من النار، بدليل ما أرسله من رسل وما أنزله من كتب، كل هذه إنما يريد الله بها لينقذ عباده من عذاب شديد يوم القيامة. خاصة ونحن العوام لا ننشط في العبادة والطاعة إلا في المواسم، فإذن لابد أن نذكر بعضنا البعض بهذه المواسم حتى نستغلها أفضل استغلال، لنجمع ما نستطيع من الحسنات لعلها ترجح يوم القيامة عند الميزان بهذا الفضل من الله عز وجل الذي يضاعف الحسنات لعباده في مواسم معينة. من هذه المواسم يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله الأيام العشر. أفضل الأيام عند الله الأيام العشر، أي أيام عشر؟ هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ما جعل سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن نفحات هذه الأيام، فسأله: ألنا خاصة معشر الصحابة أم هو للناس من بعدنا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لكم معشر الصحابة ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فرفع سيدنا عمر صوته معبرا عن فرحه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. كررها ثلاث مرات: يا يعني ابتهاجا بهذا العطاء الإلهي لعباده في هذه المواسم أن يتفضل عليهم كل هذا الفضل. يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر في خصوص هذه الأيام، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. يعني استشهد في سبيل الله وأمواله كلها أنفقها في سبيل الله. هذا العمل هو الذي يساوي أي عمل صالح تقوم به في العشر أيام هضم. صمت يوم في العشر أيام هضم يعادل وضعية هذا الرجل الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله. ختمت القرآن في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما حصل لهذا الرجل. تصدقت بمال في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما قام به هذا الرجل. وقس على ذلك كل الأعمال الصالحة التي ستؤديها في هذه الأيام، جعل الله لها مثالا نصبه أمام أعيننا ليحثنا على ألا نقصر في أعمال الخير حينما نربطها بهذه الجائزة، جائزة الذي استشهد في سبيل الله ودفع روحه ودفع ماله في سبيل الله عز وجل. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أودع الله كل هذه الأطايب والخيرات في هذه الأيام العشر؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عليه، لنقدر هذه الأيام حق قدرها ونوليها ما تستحق من العناية ومن العمل، لعلنا نخرج منها بإذنه تعالى من الفائزين. أولا، أنها أيام تذكر بملة إبراهيم عليه السلام. فمن نحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء الوحي يأمره، جاء الوحي القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أفضل البشرية جميعا وهو أفضل الأنبياء جميعا، ومع ذلك جاء الوحي يأمره بماذا؟ يأمره بأن يتبع ملة إبراهيم. ماذا يقول تعالى؟ ثم أوحينا إليك يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم. إذن فنحن تبعا لأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فنحن أيضا مشمولون بهذا الخطاب القرآني وبهذا الأمر الرباني أن نتبع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. السبب الثاني، هي أيام، هذه الأيام العشر، ترق فيها القلوب وتشف فيها النفوس والأرواح، والناس فيها بين حجيج ملبين، محرمين، طائفين، عاكفين، ساجدين، راكعين، وبين عبيد في مشارق الأرض ومغاربها، تهفو نفوسهم إلى المسجد الحرام منعتهم الظروف. فإن اختلفت الأجساد، بعضهم ذهب وبعضهم لم يذهب، إلا أن القلوب كلها اتحدت في حب وعشق هذه الأماكن المقدسة الطاهرة، بيت الله الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام. أيضا هي أيام ضمت أفضل يوم طلعت عليه الشمس، هو يوم عرفة. هي أيام يغفر الله فيها للحجيج ولمن استغفر لهم الحجيج. هك عليش كي تمشي تشيع ولا تزور حاج قاصد بيت ربي، تقول له ادعي لي واستغفر لي، فالله عز وجل يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ثم فئة ثالثة من الناس، ربما له من الحجاج وله من الذين يستغفر لهم الحجاج، ما عنده مسكين ما عنده حتى علاقة بأي حاج، بشي يوصيه بشي يدعي له ويستغفر له، جعل الله له من عمله الصالح الذي يقوم به في هذه الأيام ما يكفيه من الخير ومن الحسنات التي لا يعلم مداها وحصرها إلا الله عز وجل. كرم وفضل من الله عز وجل في هذه الأيام. هي أيام لم يرى فيها الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أذل منه في هذه الأيام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أمام يعني مبارزته الله بالعداوة وما قاله بين يدي الله متوعدا هذا الذي كرمه عليه وفضله عليه أنه سيفعل معه الأفاعيل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني توعد صريح بأنه سيسخر جهده وحياته لإضلال ذرية آدم الذي أمر بأن يسجد له ورفض السجود. يأتي الله عز وجل بكرمه وعفوه ومغفرته فينسف كل ما فعله الشيطان طيلة السنة من إغواء وفتن، ويعني ما سببه من أضرار لهذا الإنسان تأتي رحمات الله عز وجل ومغفرته وعفوه فيمحوها وكأنها لم تكن، فذهبت أعمال إبليس وجنوده كلها هباء برحمة الله عز وجل وبمغفرة الله عز وجل. فهو يرى جهده هذا طوال العام قد نسف في هذه الأيام، فلا يرى أحقر منه ولا أذل منه ولا أدحر منه في هذه الأيام. هي أيام أيضا تلتحم فيها أفضل الأيام بأفضل الأماكن. أفضل الأيام أيام العشر من ذي الحجة، وأفضل الأماكن البقاع المقدسة. هي أيام يرتبط فيها الحاضر بالماضي لاستشراف المستقبل. يعني لما يقف الإنسان أمام الكعبة يستحضر سيدنا إبراهيم وهو يرفع هذه القواعد، ويساعده في ذلك ولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعلمنا سيدنا إبراهيم بعد كل عمل صالح نقوم به لا نظن أننا قبلنا وانتهى الأمر، لا، لابد أن تشفع عملك الصالح هذا بأن تتضرع إلى الله عز وجل أن يقبل منك هذا العمل. وهذا درس يعلمنا سيدنا إبراهيم، كلفه الله بأفضل عمل وأشرف عمل أن يرفع القواعد من البيت، ويساعده في ذلك ولده، ثم لما ينهي العمل يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتقبل منه، لأنه أي عمل صالح تقوم به ما لم يقبله الله عز وجل كأنك لم تفعل شيء. ويستحضر سعي أمنا هاجر بين الصفا والمروة، ما يفعله الحجاج وهم يسعون بين الصفا والمروة هذا إحياء لذكرى أمنا هاجر. وهنا نلاحظ سعي قامت به هاجر بين هاتين الربوتين، ويقين يملأ قلبها أن الله عز وجل سيأتي بالفرج. لكن الفرج هل جاء نتيجة السعي ولا جاء نتيجة اليقين؟ جاء نتيجة اليقين. هي عملت 7 أشواط بين الصفا والمروة ولكنها لم تحصل على شيء، وإنما الماء نبع من تحت قدمي ولدها نتيجة يقينها بالله عز وجل. ليعلمنا الله عز وجل أننا نتوجه لله عز وجل بأمرين، بالسعي المطلوب منك أخذ بالأسباب، وباليقين كتعليق القلب بالله عز وجل أنه هو الذي سيحقق لك النتيجة. النتيجة ليست مربوطة ارتباط عضوي بالسعي، قد تسعى ولا تأتي النتيجة، ولكن النتيجة هي من عند الله عز وجل، ومن أعطاه فلصالحه ومن منعه فلصالحه. قد يعطي الله ليمنع وقد يمنع ليعطي. أيضا رمي الجمرات، لما يرمي الحجاج الجمرات إنما يستحضرون ما قام به سيدنا إبراهيم وأمنا هاجر وسيدنا إسماعيل في رميهم للشيطان الذي حاول أن يثنيهم الواحد بعد الآخر عن أن يذبح سيدنا إبراهيم ابنه، فرماه سيدنا إبراهيم بحصيات، ثم ذهب إلى هاجر يحاول معها أن تثني زوجها عن ذبح ولدها فرمته أيضا بحصيات، ثم لما يأس من الوالد والوالدة ذهب إلى الضحية نفسها سيدنا إسماعيل، فكان معه نفس الرد أن رماه سيدنا إسماعيل أيضا بحصيات. فنحن نفعل ذلك إحياء لهذه الذكرى التي ظهرت فيها عداوة الإنسان للشيطان، وأنك لا يجب أن تستسلم لما يدعوك إليه. هي أيام تغلب فيها حب إبراهيم لربه عن حبه لولده، هذا الولد الذي جاء لسيدنا إبراهيم بعد أن طعن في السن. تصوروا شدة حب سيدنا إبراهيم لهذا الولد اللي جاء في آخر عمره، ثم يأمره الله أن يذبحه بيده، ثم يستجيب سيدنا إبراهيم إعلاء حب الله في قلبه على حبه لولده. ثم جئنا نحن كإحياء لسنة أبينا إبراهيم أننا يجب أن نغلب حب الله في قلوبنا على حب المال الذي سنشتري به الأضحية. ما تبدأش التاجر مع ربي سبحانه وتعالى في ثمن الأضحية، فمن وجد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وجد ولم يضحي فلا يقربن مصلانا نهار العيد. اللي عنده القدرة بش يشري الأضحية وبش يضحي ولكنه لم يفعل، عقابا له أنه لا يحضر المصلى يوم العيد. فإذا نحن علينا أن نغلب حب الله في قلوبنا على حبنا للمال الذي سنشتري به هذا القربان وهذه الأضحية التي سنقدمها لله عز وجل. في هذه الأيام أكمل الله دينه وأتم علينا نعمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن قد يقول قائل حدثنا على فضل هذه الأيام وبينت لنا علاش هي أفضل الأيام عند الله عز وجل. أي لو طلبنا منك أن تبين لنا كيف نستغلها، كل عمل صالح تقوم به في الأيام هذه سيكون لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أفضل عمل في هذه الأيام تقوم به هو ذكر الله. عندك دليل؟ عندي دليل. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم، شوف خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ما سهلش منه أن يداوم الإنسان في هذه الأيام، بل ويكثر من ذكر الله عز وجل حتى يذكرك الله عز وجل. واذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أنت تذكر الله عز وجل تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، لكن كيف يذكرك الله عز وجل؟ يذكرك باسمك وبرحماته. جاء يوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، حتى تعلموا أن الله عز وجل يسمي كل واحد منا باسمه. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، أبي بن كعب هذا من قراء الصحابة، فقال له يا أبي إن جبريل قد جاءني من الله عز وجل وأن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي سيب الموضوع الكل وشد في حاجة واحدة، قال يا رسول الله وسماك لي؟ قال نعم. سيدنا أبي بكى حتى يعني بلت دموعه ثوبه فرحا بهذا الشرف الذي ناله لما علم أن الله عز وجل ذكره اسمه عند سيدنا جبريل وعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرني باسمي، يعني ربي سبحانه وتعالى عز وجل يذكر عبده باسمه، هذا يعني مكرمة ما بعدها مكرمة. إذن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال في هذه الأيام التي ستجني منها كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خير من كل هذه الأعمال العظيمة. فلا نفوت هذه الأيام صياما، قراءة للقرآن، صدقة، إصلاح بين الناس، صلة الرحم، وخاصة وخاصة وخاصة ذكر الله عز وجل. فما أيسره من عمل إلا أن كثير منا لا يوليه اهتمام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذكره في هذه الأيام ذكرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، يقول الله عز وجل ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم اظهره في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعله دينا مهيمنا على كل الأديان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله، وأقيم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
0: الله أكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: الصمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: تعتز فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلت الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية بصفاقس محور جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الولاية. تم خلالها التداول في رزنامتها وضبط وتحديد مراكز الاختبارات ومراكز التجميع والإصلاح وإرساء منظومة أمنية محكمة لتأمين إجرائها في أفضل الظروف، وفق تصريح المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قاسم للأخبار.
2: عقدت اليوم الجلسة الأمنية من أجل الإعداد الجيد لكل مراحل جلب البكالوريا والإشراف عليها في مراحلها المختلفة، بالإضافة طبعا إلى إحصائيات ما يتعلق بالمترشحين، امتحان شهادة خلم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تم في هذه الجلسة التدقيق حول فترة الانطلاق لجلب المواضيع اللي بشكون إن شاء الله يوم 1 جوان، ثم تأمينها بمركزي الإيداع بصفاقس 1 و2، وتم أيضا في الأثناء استعراض وتقديم كل الإحصائيات المتعلقة بعدد التلامذة المشاركين في البكالوريا وعدد المراكز اللي تحتضن الامتحانات وعدد مراكز أيضا الإيداع ومراكز الإصلاح، حتى يكون التنسيق بالشكل الجيد مع السلطات الأمنية بمختلف أسلاكها. ونعتبر أن الجلسة هذه جلسة مثمرة جدا، تم فيها وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح هذه الفعاليات، إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا التلاميذ.
1: أعلن المجلس المحلي بسقيط الديت الداير اليوم عن إطلاق أشغال تعبيد الطريق المرقمة بالسلطنية في إطار تحسين ظروف التنقل لفائدة أهالي المنطقة، بحسب إفادة علي المزغني النائب بالمجلس المحلي الذي دعا مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والالتزام بقواعد الجولان والسلامة المرورية. بمناسبة عيد الأضحى، يتمتع أعوان الدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء 27 مايو والخميس 28 مايو الجاري بحسب بلاغ رئاسة الحكومة. في العالم، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصور في قضاء سور جنوب لبنان ضمن تصعيد متواصل على البلدات الجنوبية. قال الأمين العام لحلف الناتو أن الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة يؤثر على الجميع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب بكدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملنا في لقائنا السابق تفسير سورة الرعد، ونبدأ اليوم على بركة الله تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 52 آية، وشأنها شأن السور المكية في تثبيت أصول العقيدة وضرب الأمثال والحديث عن الرسل ومشاهد يوم القيامة. ومن أهم مواضيعها بيان فضل القرآن الكريم في إخراج الناس من الضلالات إلى النور، وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها ضرب المثل برسالة موسى عليه السلام، وتذكير بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وبعاقبتهم، كما تذكر بالبعث وتصور حال الكافرين وحال المؤمنين يوم القيامة. وفيها جزء من قصة إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام، عندما أقام بمكة وعندما خرج منها وترك فيها أهله وابنه إسماعيل، ودعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وأن يرزق زوجته وابنه إسماعيل اللذين أسكنهما في مكة من الثمرات، وأن يجعله هو وذريته مقيمي الصلاة. ومن هنا سميت سورة إبراهيم. هذه السورة امتداد لما ذكر في سورة الرعد، وتوضيح لما أجمل فيها، فكل منهما تحدث عن القرآن. ففي سورة الرعد ذكر تعالى أنه أنزل القرآن ولم يصرح بحكمة ذلك، وهنا ذكر حكمة ذلك والغاية من تنزيل القرآن، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله. وفي كليهما ذكرت الآيات الكونية من رفع السماء بغير عمد، ومد الأرض، وتسخير الشمس والقمر، وجعل الرواسي في الأرض، وخلق الثمرات المختلفة الطعوم والألوان. وتعرضت السورتان لإثبات البعث وضرب الأمثال للحق والباطل، والكلام على مكر الكفار وكيدهم وعاقبته، والأمر بالتوكل على الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ألف لام راء، تقدم أن بينا عند تفسير سور من القرآن تبدأ بالحروف الهجائية أن تلك الحروف المقطعة جاءت لبيان طبيعة تكوين القرآن، وأنه من جنس الحروف التي ينطق بها العرب، فهي للتحدي وبيان إعجاز القرآن، وأنه من كلام الله بدليل العجز عن الإتيان بأقصر سورة من مثله بالرغم من تكوينه من حروف اللغة العربية. كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم. ثم بيّن الله الغرض من إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتنقذ الناس وتخرجهم به مما هم فيه من ظلمات الضلالة والكفر إلى نور الإيمان والهداية، وتبصر به أهل الجهل والعمى سبل الرشاد والهدى بما اشتمل عليه من واضح الآيات البينات المرشدة إلى النظر في حقائق الكون الدالة على وحدانية الله تعالى وأنه لا شريك له، وأن الواجب عبادته وحده، وفي ذلك إنعام على الرسول صلى الله عليه وسلم باصطفائه لهذا المنصب العظيم، وعلى الناس بأن أرسل من خلصهم من ظلمات الكفر وأرشدهم إلى نور الإيمان. قال تعالى في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال عز وجل في سورة الحديد: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومما يجدر لفت الانتباه إليه هنا أن طرق الكفر والجهل والبدعة كثيرة، وطريق الخير واحد، ويمكنكم ملاحظة ذلك من خلال قوله تعالى في الآية: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فعبر عن الجهل والكفر بالظلمات وهو جمع، وعبر عن الإيمان والهداية بالنور وهو لفظ مفرد. بإذن ربهم، أي بتوفيقه وتيسيره، فهو الهادي بإرسال نور الهداية إلى قلوبهم فيسلكون طرق الفلاح والصلاح. لكن أسند الفعل لتخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الداعي والمبلغ إلى صراط العزيز الحميد، إلى الطريق المستقيم، وهو الطريق الذي ارتضاه الله لخلقه وشرعه لهم، وهو سبحانه العزيز القادر الغالب الذي لا يغلب، وهو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وأمره ونهيه، هو المحمود يثني على نفسه ويثني عليه عباده. ثم بيّن الله ما سلف بقوله: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو الله المتصف بملك كل ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. وهذه الجملة الدالة على عظمة الخالق قد كررت في كثير من سور القرآن الكريم للتنبيه إلى أن من أهم مقاصد هذا الدين إعمال النظر في المخلوقات والتأمل فيما في السماوات والأرض من بديع الصنع لتفهم حقائق هذا الكون وإدراك أسرار إبداع الخالق واستخراج ما في باطن الأرض والانتفاع بما في ظاهرها. ثم توعد الله الذين جحدوا آياته وكفروا بوحدانيته فقال: وويل للكافرين من عذاب شديد، أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لمن كفروا بك ولم يستجيبوا دعوتك وجحدوا بوحدانية الله وتركوا عبادته وهو مالك السماوات والأرض وما فيهما إلى عبادة ما لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، ويخلق ولا يخلق، ولا إدراك له ولا فعل، وهو مملوك له تعالى لأنه بعض ما في السماوات والأرض.

0: ثم وصف سبحانه أولئك الكافرين بصفات ثلاث استحقوا لأجلها الهلاك والعذاب في نار جهنم: الأولى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة ونعيمها ويقدمونها ويفضلونها عليها ويعملون لها ويحبون نعيمها، يتمتعون بلذاتها ويقترفون الآثام ويرتكبون الموبقات ويؤثرون ذلك على أعمال الآخرة التي تقربهم إلى الله، وينسون يوما تجازى فيه كل نفس بما عملت. الصفة الثانية ويصدون عن سبيل الله، أي ويمنعون الناس من الإيمان بالله واتباع رسوله فيما جاء به من عند ربه، ويصرفون عن الإسلام كل من أراده لما زين لهم الشيطان من سلوك سبيل الطغيان وران على قلوبهم من الفجور والعصيان والبعد عن كل ما يقرب إلى الرحمن. الصفة الثالثة ويبغونها عوجا، من غريب أمرهم أنهم يحبون أن تكون سبيل الله معوجة تساير هواهم وتوافق أغراضهم وتقضي حاجاتهم، وهي في واقعها مستقيمة في نفسها لا تقبل الانحراف عن الحق. ومن أمثلة ذلك في كل زمان مخالفة الناس لبعض أحكام الدين بحجة عدم ملائمتها للواقع ولروح العصر. ونشير هنا إلى أن كلمة السبيل تذكر وتؤنث فيقال يبغونها كما يقال يبغونه. ثم قال سبحانه أولئك في ضلال بعيد. أولئك الكفار الموصوفون بتلك الصفات السابقة في ضلال بعيد كل البعد عن الحق لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح ولا فلاح، وأن لهم ذلك وقد كبوا على وجوههم وزين لهم الفساد والغي، فيرون حسنا ما ليس بالحسن وقبيحا ما ليس بالقبيح. ثم بين سبحانه كمال نعمته وإحسانه إلى عباده فقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. سبيل الله ميسر للاهتداء به لكونه بلغة قوم الرسول، فالله عز وجل يرسل رسله إلى أقوامهم بلغاتهم كي لا يصعب عليهم فهم الدين الذي جاءهم به فيفقهوه بيسر وسرعة، وهذا من لطفه تعالى. وقد جاء هذا الكتاب للعرب بلغتهم، فأي عذر لهم في ألا يفقهوه؟ وما الذي صدهم عن أن يدرسوه ليعلموا ما فيه من حكم وأحكام وحلال وحرام؟ وبعد أن بين سبحانه أنه لم يكن للناس من عذر في عدم فهم شرائعه، ذكر أن الهداية والإضلال بيده ومشيئته فقال فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي إنه تعالى بعد البيان وإقامة الحجة على الناس يكونون فريقين: فريق يضله الله عن سبيل الهدى لعناده وإيغاله في الكفر واجتراحه السيئات والآثام، وفريق يهديه الله إلى الحق ويشرح صدره للإسلام فيتبع سبيل الرشاد. ولا يمكن حمل الآية على أنه تعالى يجبر على الإيمان والكفر فيخلق الإيمان والكفر في العبد، بل إنه تعالى خذل من اختار الضلال وتركه على ضلاله ولم يتعرض له فصار كأنه أضله، ومن اختار الهداية أعانه وزاده توفيقا فصار كأنه هو الذي هداه. وهو العزيز الحكيم، أي والله سبحانه القوي الذي لا يغلب، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الحكيم يضع الأشياء في مواضعها، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من يستحق الهداية. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الحكيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، وقد بدأنا فيه تفسير سورة إبراهيم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير السورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على سلامتكم. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في ذات سفاقس برونشيما راديو سفاقس. مرحبا بكم الناس اللي تابع فينا على النت ولا تابع فينا على البوند اف ام، تابعوا فينا على النت على www.radiosfax.in. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعة في الوقيت ذي. قبل كل شيء جمعة مباركة عليكم ناس كل، إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. نسألوا عليكم وعلى أحوالكم، الأسرة التونسية الكل تعيش على إيقاع الامتحانات. لباس، احنا توا نعتبروا روحنا في مهرجان، في عرس، في ثمرة مجهود، في بتعيشوا هيش اعتبار ضغط وهكا وبرش هكا تكبروها ياسر الحكاية. لا، احنا على امتداد سنة واحنا نقرأ وإن شاء الله توا باش نجنيو الثمار وإن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق، وأهم شيء صحة أبنائنا، سلامتهم الجسدية والنفسية وتوازنهم، هذا أهم شيء، ونجاح يجي بطبيعته. تحية لكل الأوفياء اللي تابعونا واللي ينتظروا ديما اللقاء، سلام عليهم الكل. هذا برنامجكم شؤون تربوية يبدأ معكم توا، يتواصل حتى للأربعة متاع العشية. نحب نحيي الأساتذة والدكاترة اللي ديما منورينا بحضورهم بوجودهم بمعارفهم بالإضافات اللي قدموها لكم. أهلا وسهلا دكتور جميل الزغل، دكتور في علوم التربية. مساء النور ومساء الفل يا دكتور.
1: مساء النور مدامرين، مساء النور سي محمد، مساء النور للفريق العام معنا، وكذلك لجميع مستمعينا ومستمعاتنا أوفياء إذاعة سفاقس قبل كل شيء، وأوفياء برنامج شؤون تربوية. كيف ما قلت، احنا اليوم في مرحلة جني الثمار، تلمذة الإعدادي والثانوي يعني مازالت لهم منهيار ان شاء الله، ربي يوفقهم وربي ينجحهم، تلمذة اللي مشيوا للباك
0: يحسوا بالسعادة والغبطة. تلمذة الإعدادي والثانوي وأوليائهم يحسوا بسعادة كبيرة وغبطة انه باش نكملوا الامتحانات ان شاء الله على خير، وباش نبدأ ونستقبلوا ان شاء الله عيد مبارك وسعيد على التوانسة الكل وعلى الأمة الإسلامية. كيف حتى الابتدائي زيدا حبوب يعيش نفس السعادة
1: اليوم بالنسبة للثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بدأوا اليوم، وإن شاء الله الأولى والثانية يبدأوا نهار الاثنين، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هذا يكون موضوعنا، وإن شاء الله مش يكونوا الناس الكل نصايحنا لجميع الأطراف.
0: نعم، هذا هو. نحب نرحب بالأستاذ محمد العذار، أستاذنا أستاذ ثانوي ورئيس منظمة تربية الأسرة بجهة سفيقس. أهلا وسهلا أستاذنا. أهلا يا سي محمد.
2: مرحبا، مساء الورد، مساء الفل لكم أخت ريم وللدكتور جميل الزغل ولكل أوفياء إذاعة سفاقس ولكل أوفياء برنامج شؤون تربوية. الأكيد أنه على وقع الامتحانات تعيش العائلة التونسية اليوم، اللي نحب نقوله أنه غدو الحي الإعدادي والثانوي يكون هو اليوم الختامي، رجاء من الأولياء وتضافر الجهود، رجاء من أبنائنا التلاميذ اللي يستمعوا فينا، رجاء من الكل اللي يستمعوا فينا، أنه خاصة باش تجينا ظاهرة غدوة هي تمزيق الكراسات والكتب أمام وداخل المؤسسات التربوية. فرجاء جميعا مع بعضنا نتصداو لهذا، ثم معناها يعني جمعية أحباء البيئة وعدد من الجمعيات منظمات عملت يعني مجهود في التصدي لهذه الظاهرة، ولكن أعتقد أنه المطلوب منا جميعا أنه نتصداو إلى هذه التظاهرة، هذه الظاهرة اللي في الواقع ما تليقش بنا. ودوك رجاء من كل الأولياء اللي يستمعوا فينا، رجاء من كل أبنائنا التلاميذ اللي يستمعوا فينا، نبعدوا على الظاهرة هذه. ثم كذلك هكي الكتب أنت اللي معناها والكراسات يمكن أنت ما تستحقهمش، أما ثم شكون في حاجة لهم وثم شكون اللي يستحقهم، فإن شاء الله تكون معناها نهاية سنة موافقة ومكللة بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا.
0: نعم، إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لأبنائنا التلاميذ، وإحنا في خضم هل ما نعيش فيه. دونك هذيك علاش موضوعنا اليوم اخترناه، كيفاش خاصة كيفاش نحافظوا على النسق الجيد للامتحانات، خاصة برشا أولياء يتشكيوا شوية، وصلتنا تشكيات، احنا ديما ناخذوا نبض الأسرة ونبض الأولياء والأسرة العائلة سواء ولا الأسرة التربوية. فما برشا أولياء يتشكيوا يقول لك امتحانات الابتدائي صغيراتنا جاي العيد في الوسط، كيفاش الريتم باش يتبدل، كيفاش باش نعيشوا ونحتفلوا. يا هل ترى معناها الصغيرات كالوقت مش ينجموا يرجعوا يواصلوا على نفس الوتيرة وعلى نفس النسق وديما فما نفس الحماس ربما والشغف؟ هذا هو احنا هذا موضوعنا لليوم مع زيدة، باش نقدم لكم جملة من النصائح اللي تفيدكم في الامتحانات، كيفاش نتعاملوا مع التلاميذ وزيدة خاصة ذوي الصعوبات، كيفاش نجموا نتعاملوا معاهم ونتجاوزوا الصعوبات اللي يعانيوا منها. وحصلوا في هذية الكل حتى تلامذة البكالوريا زيدة معنيين كيف زيدة، باش نحاولوا نقدموا لهم بعض النصائح وإن شاء الله ربي يوفق أبنائنا التلاميذ الكل. تحيتنا الكامل للفريق حمدي لحول مخرجنا في الهندسة الصوتية مع أمير إن شاء الله كيف ما ذكرني في أمير بن عياد، تحياتنا لي زميلنا إن شاء الله ربي يبارك في صحته في عمره، أمير الكونسول سميوك أمير الكونسول، أمير الجاموسي رحبوا به معنا إن شاء الله مسيرة موفقة لك يا أمير. كيف زادة تحياتي لأسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية على الأرقام 70-164-280 إلى جانب 74-240-262 و74-246-417. مرحبا بكم الناس كل وإن شاء الله زينة. ديما ننسى روحي ريم بن جويرة معكم في الأعداد والتقديم، تحييكم وتقولكم إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق.

0: من جديد نحييكم، سلم عليكم مستمعينا الكل اللي تتابعوا فينا واللي تسمعوا في برنامج شؤون تربوية. متواصلين معكم حتى الأربعاء متاع العشية، كيف ما عطيناكم فكرة منذ بداية اللقاء عن موضوع حصتنا اللي هو باعتبارنا نعيش على إيقاع الامتحانات، كيفاش نجمو نحافظوا على النسق الجيد للامتحانات، خاصة بالنسبة لتلامذة الابتدائي، لأنه ثانوي والإعدادي إن شاء الله غدوة الحي يكملوا امتحاناتهم بالتوفيق والنجاح ليهم. كيف زادت تلامذة الابتدائي ربي نجحهم، عندهم عيد الأضحى هو اللي ربما مش يفصل ما بين امتحانات يومين الأولانين، ومن بعد كيف زادة باش نرجعوا نستأنفوا من جديد امتحانات. إن شاء الله نحافظوا على نسق جيد، نعرفوا كيفاش نتعاملوا، كيفاش نحقوا النجاحات اللي نأملوها، كيفاش نجموا نتعاملوا مع صغيراتنا، كيفاش سواء الأسرة العائلة وإلا الإطار التربوي، جملة من النصائح، وخاصة زادة اللي عندهم بعض الصعوبات كيفاش نتعاملوا معهم. هذا الكل نبدأ معك يا دكتور.
1: الحقيقة أحسن كلمة هي كلمة النسق، وكل وقت نقوله كلمة النسق نتذكروا العداء.
0: أي
1: العداء ذيك الكرار اللي صحيح عنده مسيرة متاع 8 كان العداء في المسافات الطويلة 8 كيلومتر ولا 3 كيلومتر مهما كان، شكون العداء اللي يوصل ويجي الأول؟ مش اللي يبدأ بسرعة على الأول، لا. أي. هو اللي يحافظ على النسق، على أنه يحافظ على لياقته ويحافظ على ينظم وقته ومجهوده إلى آخر لحظة.
0: أي.
1: هنا هذه تقريبا مفتاح النصيحة، المفتاح النصيحة الذهبية لكل من يستمع إلينا الآن. بها كانت لمذتنا الأعدادي والثانوي يقولوا لهم ربي يوفقكم، مازال حتى غدوة السبت بالله ما تنقصوش من السرعة ومن الاهتمام، لا واصلوا، مازال عندكم نهار، ومهما كانت امتحان ولا اثنين عنده قيمته في عملنا. بها بالنسبة للابتدائي، نحب نوضح الابتدائي سنة ثالثة ورابعة وخمسة وسادسة نطلقوا اليوم وغدوة، وجمعة جاية عندنا نهار الاثنين، وبعد نهار جمعة والسبت، وجمعة اللي بعدها اثنين وثلاث، معناها سبعة أيام امتحانات. بالنسبة الأولى والثانية اللي يكملوا في جمعة امتحان قراية جمعة هذية، وتنطلق الامتحانات نهار الاثنين، يرتاح ثلاثة أيام عيد، ثم جمعة وسبت، بعد اثنين وثلاث يعني خمسة أيام كل يوم امتحان. باهي بمعنى أنه النسق معناها وقت نحسبوها نقولوا احنا معناها حسابيا النسق يتماشى مع التلامذة، ولكن الكلام هذية بطبيعة يلزمنا نعرفوا كيفاش نستثمره. أولا عطلة العيد، أنا دائما وأبدا رو قلنا وتكلمنا وحكينا في أنه عطلة العيد هل من المعقول تكون الامتحانات تتقسم على اثنين أو لا، في بالي تجوزناه الحديث هذا.
0: تو أنا لا تو تقسمت
1: تو أنا لا تو هذا الأمر الواقع
0: يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعايشوا معه.
1: نعم بالضبط، كيفاش مش نتعايشوا، بل كل شيء فرصة العيد راهي فرصة ثمينة جدا. أنا دائما وأبدا الأعياد الدينية متاعنا عندها قيم، عندنا قيم معناها راقية جدا من ديننا الحنيف، نحب نستثمروها ونحب نعيش العيد ونحب نعيش صغارنا العيد. لذلك نصيحتي إلى الجميع، ونبدأ بروحي أنا نصيحة للناس كل، وأنه نهار العيد مش نهار مراجعة ولا نهار يتود، ما العطلة متاع التلامذة اللي مش ياخذوها ياخذوها عطلة باش يعيدوا باش يتفرهدوا باش يعيشوا هذيك الأجواء حتى ما يتعكرش عيدهم بالامتحانات. لذلك نأكد على أنه العيد موش وقت دروس تدارك وما هوش وقت عيد والعائلة تولي في حالة تشنج، لذلك هي امتحانات صحيح، ولكن ثم عطلة في الوسط نعتبرها التلميذ مش يعدي جمعة وسبت واثنين وبعد جمعة يعني لسقين لبعضهم كثلاثة أيامات في بالي. وننصح الجميع، ننصح رأوا الحقيقة ما هيش نظريات، هذا هو الأصل، وأنه نستمتع بالعيد ونخليه صغيراتنا يستمتعوا بالعيد. لذلك رجاء أن تجنبوا دروس خصوصية، تجنبوا أن ولدك تبعثوا نهار عيد تبعثوا باش يقرأ مات ويقرأ فيزيك ويقرأ كذا ويقرأ إيقاظ علمي، راهو مش يستفيد، فقط هو يعني أيامات للترهيد.
0: بالعكس هو راهو باش يحس بالحرمان وباش يحس اللي هو معناها ربما إحساس باش يوصله غير جيد، خاطر في الأخير على القليلة أول نهار عيد وقت احنا ملمومين وعندنا شعائر وعندنا معناها طقوس هكا نعيشوها ونستمتعوا بها ونستشعروها الناس الكل، لازمنا نكونوا ملمومين، نحافظوا عليك اللمة وعلى عليك الطقوس هذيك ان نتلمدوا فيها الناس الكل.
1: اي نعم، هو الحقيقة الانسان منا وقت يبدا وعنده عمل مضني وعمل يستنى فيه ضروري هيك التنفيس وهيك الراحة وهيك الترهيدة. لذلك في العيد راه مش يكون فرصة قوية برشا وسمحة برشا انه التلامذة خدموا ثلاثة ايامات امتحانات على الاول مش نرتاحوا ثلاثة ايامات ونستمتعوا بهم. ولهنا راه العائلة دورها هام جدا. شمعنى دورها؟ دورها في أن يجي لتلينجات لسيراتها في أنه ليمة هذه عيد حتى إذا مش يراجع في الدار حكاية ربيع ساعة صيف ساعة في العشية ولا في الليل، لكن ضروري أنه يزور العائلة، أنه يستقبل العائلة، يتفن هذوك الضحكة الباهية كالجو الباهي. وهنا دائما وأبدا نركز على الجو العائلي الذي يجب أن يكون إيجابيا. نركز ياسر ياسر ياسر يعني إذا وقت نقوله فترة الامتحانات والنسق، أن النقطة الأولى التي أضعها واللي ننصح فيها كل من يسمعنا بالله هي كالجو الإيجابي. وقت نقوله جو إيجابي يعني جو عائلي فيه الخطاب الإيجابي، الخطاب البعيد على المقارنات، الخطاب اللي بعيد على السلبيات، الخطاب اللي بعيد على أنه لو كانك فالح لك من البارح مثلا، لو كانك أنت ما تعرفش تراجع على خاطرك كذا، ما تنساش روحك الثلاثي الأول والثلاثي الثاني رجبت معدل مش باهي. هيك الكلام السلبي اللي هو معناها كلام راهو ما عندوش حتى معناها نتيجة إيجابية، لأنه برشا من الناس برشا أولياء رغم مهما كان درجة حتى الثقافة متاعه يقول لك لا أنا نقول له هكا باش يحس، راهو غلط. بالعكس الكلام هذاك يقزم يدمر النفسية من الداخل. بالعكس قل له ولدي أنا نعرفك قادر على أنك تنجح، راك ذكي، راك باهي، راك تقدر تكون خير. ربما نقطة أخيرة وسريعة هو نبذ الخلافات الداخلية في العائلة. مهما كانت خلافات، دعوتي إلى العائلات إلى الوالدين أن نؤجل تلك الخلافات. مش وقته سيء دوسي نتاع الخلافات ميسيرش نخليوه مش مشكل، أما نأجله إلى ما بعد العيد وبعد الامتحانات حتى يكون هكا الجو الإيجابي داخل الأسرة بين الوالدين وفي العائلة، حتى الطفل والتلميذ متاعنا وصغيرنا يكون إيجابي، يكون مرتاح، يكون مطمئن. وإذا يكون مطمئنش معناها معناها مش يكون يعطي أقصى ما عنده من أداء.
0: نعم سي محمد.
2: أيوة. هو هو
0: حبيت تتفاعل معنا. أيوة
2: بالضبط. هو تعرف احنا توا يعني معناها الرزنامة شيء هكا اصبح واقع.
1: نعم.
2: لابد من التعامل معه. سؤال، احنا قدرنا في مستوى الاعدادي والثانوي انه يوقع تعديل لهذا الرزنامة وتعديل كان مقبول ومعقول، كنا خاطر في الوحدة الاولى كان تقريبا الامتحانات بالرؤية اذا جاء العيد معناها، ووقع تجاوز هذا الكل معناه ببساطة.
0: نعم.
2: سؤال هنا يا دكتور، كان شي بالإمكان أنه يكون هذا الأسبوع متاع الامتحانات يكون من نهار 1 جوا إلى 6 جوا مثلا، يعني يقرأوا الجمعة هذه اللي هي جمعة العيد كانوا يرتاحوا ونرعوا نهار 2 من 1 جوا إلى 6 جوا، كان بالممكن يصير هذا ولا صعيب؟
1: والله الحقيقة هو دائما وأبدا إجابتنا من ديجا قلناها في برنامجنا لهنا هو أنه هل كان بالإمكان أنه تكون الرزنامة أحسن؟ نعم نعم.
2: هذا تو الولي اللي قاعد يسمعوا فينا يعني كان أنا نعتقد أنه اليوم نتحدث على هذا ونعمل نهارين وبعد نرتاح وبعد نعمل

0: باش يكون مزعج شوية في معناه. هذا حسيناه حتى من خلال معناها ردود الأفعال تاع المربين وكذلك الأولياء. تبقى كما معناها أشرنا لهذا اليوم، هذا هو الواقع. كان بالإمكان أنه معناها نقعد ونشوفوا معناها ش نجموا نعمل، وكانت نجموا نعدلوا هذه الرزنامة، لكن اليوم نتعامل مع هذه الرزنامة اللي هي كما قلنا واقع. الأكيد هو الاستعداد للامتحانات هو المشكلة هنا، خاصة كما قلنا بالنسبة للإعدادي والثانوي تنتهي الغدوة الحية إن شاء الله، توفى يعني الامتحانات وما ثمش إشكالية. بالنسبة للابتدائي فعلا يلزم أن نراعيه، وخاصة أنه الامتحانات باش يكون ثم عيد. العيد هو يعني نجعله للعيد هو يعني مناسبة للعيد بتم معنى الكلمة، فهمتني؟ ونحاولوا كيفاش نعاونوا أبنانا وصغارنا أنه نتجاوزوا هالفترة هذه اللي هي كما قلنا هي صعيبة بطبيعتها، يعني فترة الامتحانات، وخاصة نحن نزيدوا نصعبوها كعائلة وكأولياء نزيدوا نصعبوها. ولكن هنا الدعوة أنه أول حاجة نتمتعوا بالعيد نتاعنا، تكون ثم تزاور وثم زيارات وثم ماشي، معناها الامتحانات في الأخر يعني تو تنجز وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لأبنائنا، مهم جدا. ومعناها اللي نقولوه ديما هو أنه ما نعملوش منها معناها الامتحانات يعني هالة كبيرة برشا
1: وهوس كبير
0: بالضبط، يعني اللي يوتر الصغير بالضبط.
1: احنا ونكبروها في مخ الصغير خاصة معناها قد ما هو يزيد يستصعبها ويزيد نعيشوه في قلق وفي خوف وفي غيره اللي ما يكونش عنده نتائج إيجابية
0: بالضبط. ونأكد
1: قد ما نحاولوا أنه نبسطوا الأمور، وأحنا نقرأوا على امتداد سنة كاملة، وتور أنا باش نعديو الامتحان في أريحية بالضبط. وفي ظروف جيدة وفي مناخ جيد.
0: ونأكد اللي قاله الدكتور جميل، معناها أنه راهو نستغلوا العيد للعيد فقط، ثم بعد معناها خليوا أبنائنا، وكما قلت لك هي للتزاور، هي مناسبة يعني أكيد فيها معناها صلة رحم، فيها لمة متاع عائلة، دوك خليوها فعلا هك النهارين متاع العيد للعيد فقط، ثم بعد تجي الامتحانات. وهذا مهم ومهم جدا، اولا يجي في اطار رفع هالضغوط اللي كما قلنا ابنائنا وصغارنا الكل يعني تحت منا معناها تحت الضغوط هذه نتاع الامتحانات، ثم كذلك نعيش وك اللحظه ذيك نتاع كما قلنا العيد ب ومعناها كما يجب ان نعيش. وبعد باش يجي بطبيعه فهمت يعني تجي معناها الامتحانات وتتعدى ان شاء الله، يعني في معناها تكلل ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. معناها دونك ما نخليوش كما قال الدكتور، احنا تو عدد العائلات يمكن معناها نعيدوا الصباح والعشيه نرجعوا لك الريتم نتاع امشي اقرا العربيه امشي راجع امشي، معناها وخاصه انك السيارات في مستوى الابتدائي. دونك نعديوا عيدنا وبعد القرايه توجيه والامتحانات توجيه، وباذن الله صغيراتنا موفقين ان شاء الله.
1: نعم ان شاء الله كل التوفيق لهم. دونك هذه خلينا يحسسنا انه العيد ربما مش يكون عنده نكهه ما نستطعموش كيف ما يلزم. الناس اللي تعيش في الامتحانات قل لك ذكرني المتنبي عيد باي حال نعود يعيده،
0: وهذا هو اللي ما نحبوش احنا. انا نحب العيد يتعدى من نكهه العيد،
1: فرحانين وتعيشوا نكهه العيد وكيفاش نجموا يمكن نخففوا من ربما الاشكاليات اللي سبب هذه القصه كما نقولوا نحن.
2: اي نعم بالضبط،
1: اللي بسبب العيد يعني
2: احنا تعودنا احنا سنوات علاش نتكلم هكا سنوات الفرط الكل يجينا العيد في فتره عطله، راه نبداو من السنه ان شاء الله العيد مش يكون في القرايه بين في القرايه، يعني الاشكاليه هذه مش تكون دائما وابدا. لكن السنه جاتنا مع الامتحانات باهي، انا دائما وابدا نشوف بكري سالت هل كان بالامكان، نقول هذاك وقايه، ترى ناخذوا علاجا تو. الوقاية هو أنه محقناش نوصلوا للمحطة هذه، لكن دائما وأبدا أنا الحقيقة ما ثماش حل خلاف هذا، ولكن هنا الحل اللي كيفاش النجم نخف من وطأة معناها الرزنامة هذه. أولا الدعوة، وإن كان هو سيدي جافي معنا بالنسبة للمؤسسات التربوية جميعها، وهنا بالطبيعة يعني مصالح المندوبيات التربية، سادة وسيدات المتفقدين والمتفقدات، سادة وسيدات المدير ومديرات مؤسسات تربوية نحكي في الابتدائي، والمجالس البيداغوجية أعدوا رزنامة اختبارات. هنا لأن الحقيقة لهنا كلمة السر، رزنامة الاختبارات شفتوا هنا وقت عندي 5 أيام بالنسبة للأولى والثانية، معناه كل يوم امتحان ويروح الطفل امتحان من 30 إلى 45 دقيقة برا نقوله 60، باهي.

0: يعني عاد امتحانه مثلا ليلة 9 ولا 9 ل 10 ولا من 10 ونص ل 11 ونص ويروح به. وإذا في الثالثة والرابعة 7 أيام معناها يقدر كل يوم امتحان ويروح. إذا الخمسة والسادسة مش تواتيه هنا 3 أيام زوز امتحانات، هنا وين كلمة السر؟ كلمة السر في أنه نراوحوا ما بين المواد. حنا نعرفوا ثم المواد تعتمد على التفكير، تعتمد على العمل، تعتمد على الإنتاج، على التفكير الرياضي كما الرياضيات، إيقاظ العلمي، قواعد اللغة، لونغ. ثم مفرد مواد تعتمد على الإنتاج كما الإنتاج الكتابي بالعربية وبالفرنسية، وثم مواد تعتمد على الاسترجاع، يعني فيها تفكير ولكن استرجاع، تاريخ وجغرافيا، تربية إسلامية، تربية مدنية. لذلك هنا ماذا بينا لو كانت تكون الرزنامة هذه معناها مخدومة يعني مبنية بهذا التفكير، بمعنى أنه التلميذ لآخر لحظة وهو يحس أنه يراوح ما بين التفكير، ما بين الاسترجاع، ما بين الإنتاج، مثل ماشي هيك الضغط وقتها تو تشوفوا أنه الرزنامة مش تكون في صالح العائلة، في صالح التلميذ، وكذلك في صالح الإطار التربوي.
1: نعم يعطيك صحة يا دكتور. يقولوا لي فما مكالمات هاتفية في الانتظار، نحاولوا ناخذوها بكل سرعة. نسمع في صوتي يتكرر مرتين، هذه أول حاجة مسكرنا الراديو. أهلا وسهلا صاحب أو صاحبة المكالمة الأولى. أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء النور،
1: عسلامة، مرحبا بيك، شكون معنا؟
2: لا سعد من شخص.
1: مرحبا يا سي لسعد، تفضل، اي الكلمة ليك.
2: والله اول حاجه نتمنى للحضور يعني ان شاء الله عيد مبارك.
1: شكرا على الامه الاسلاميه علينا وعليك ان شاء الله والامه الاسلاميه الكل.
2: اول حاجه عندي انا باش نتكلم مش الموضوع نتاع الابتدائي، ما عنديش صغار في الابتدائي،
1: هاي
2: انا عندي صغار في المرحله الثانويه يعني يقراوا في
1: كلنا معنيين بالامتحانات وبه. مرحبا. اي
2: امتحانات وما في غدوحي.
1: أيوة.
2: أنا ندعي إلى الأساتذة اللي بحذاك أنهم جاوبوني جواب يعني كما قلنا إحنا واضح وجلي، نعم أو لا.
1: أي؟
2: رجاء أنه الأساتذة اللي بحذاك
1: وشنو السؤال؟
2: يدينوا بمعنى الكلمة، يدينوا الحصص اللي تصير خارج المعاهد اللي الأولياء والعائلات دمها تمص من هالفلوس نتاع ليتيد. الرجاء انهم يدينوا والا يطالبوا بانه كل استاذ يقوم بشيء هذا يجب ان يعاقب قانونيا. بس يعني حقيقه انه اسبوعين توا الدم نتاعنا تمص تمص بمعنى الكلمه.
1: عندك صغيرات يقراوش
2: عندي ما نعرفش نتكلم انا هكا
1: شو المستويات.
2: تقريش كان تقول لي ما تقريش
1: اي
2: راهو ما عادش لا يشارك ولا عاد يعني اشياء ما يعني يندى لها الجبين. يندى لها الجبين واللي قاعدين يقريوا فيهم راهم الاستاذ نتاعهم. تو كنت نوصل
1: في بنتي
2: باش قريها الاستاذ نتاعها في بلاصه بريفي.
1: نعم واضح.
2: يعني يجب ان الشيء هذا يجب ان يجرم حتى بمعنى الكلمه، يجرم.
1: نعم. جريمه خاصه هي. في الفتره هذه حمى الدروس الخصوصيه
2: في اي فتره يجب ان يقف الشيء هذا
1: انتهى الوقت لك علاش بهي سيلة سعد. شكرا على حضورك معنا، احنا باش نجاوبوك راهو اكيد. اما بعد موجز الاخبار مع زميلتنا رشيده الغريبي ونحن راجعين معاكم في برنامج شؤون تربويه، ابقوا معنا.
3: شيء جميل بنعم مولا
4: الثالثة بعد

0: ومرحبا بكم. انعقدت أمس بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع التنموي بمعتمدية الحنشة والبحث في أسباب تعطل عدد من المشاريع والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول عملية لتسريع نسق الإنجاز. كما تم خلال الجلسة النظر في عدد من الملفات القطاعية، بينها مشروع المستشفى المحلي بالحنشة ووضعية مكتب البريد وبرامج تهيئة وصيانة الطرقات، إلى جانب متابعة توسعة المنطقة الصناعية واستكمال تهيئة دار الثقافة والمنشآت الرياضية بالجهة. أعلن المجلس المحلي بسقيط الدائر اليوم عن انطلاق أشغال تعبيد الطريق المرقمة بالسلطنية في إطار تحسين ظروف التنقل، بحسب ما أفاد علي المزغني النائب بالمجلس الذي دعا مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والالتزام بقواعد الجولان والسلامة المرورية. أكد المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قاسم للأخبار جاهزية المندوبية للامتحانات الوطنية وخاصة امتحان البكالوريا، مضيفا أنه تم ضبط وتحديد مراكز الاختبارات ومراكز التجميع والإصلاح وإرساء منظومة أمنية محكمة لتأمين إجرائها في أفضل الظروف. في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وعلى إثر جلسة العمل المنعقدة مؤخرا بالمجلس المحلي صفاقس الغربية، تم الاتفاق بالتنسيق مع المصالح البلدية على توفير حاويات مخصصة لجمع جلود الأضاحي وبقايا الذبح. دعا البنك المركزي البنوك والبريد إلى تأمين استمرارية السحب الآلي والدفع الإلكتروني خلال عيد الأضحى. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء 27 من ماي والخميس 28 من ماي الجاري بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة. في العالم، استشهد اليوم مواطن فلسطيني إثر هجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر من العام الماضي. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم توسيع نطاق العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات التي قال أنها ضالعة في أنشطة وسياسات تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط، لا سيما في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: شؤون تربوية.
3: شؤون تربوية،
2: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل، إن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنيوا أكثر من اللي ما تتمنيوا، كما تقول لكم أصالة أكثر من اللي أنا بحلم به. وصلتنا لثلاثة وثمانية دقائق، تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في برنامج شؤون تربوية. وإحنا اليوم نحكيه على كيفية المحافظة على نسق جيد، نسق يكون مجدي وناجح بالنسبة لأبنائنا التلاميذ، خاصة تلامذة الابتدائي، باعتبار أنه باش تكون عطلة عيد الأضحى في وسط الامتحانات. إن شاء الله ربي ينجح التلامذة الكل. أيضا تحياتي لكل الناس اللي تتفاعل معنا، ونحبوا أكيد نقدموا بعض النصائح للتلاميذ وخاصة ذوي الصعوبات، زيدا باش نحكيوا عليهم اليوم. وقبل ما نجيبوا سي لسعد حول الدروس الخصوصية وحمى الدروس الخصوصية اللي تزدهر في نهاية كل سنة، وللأسف شوفوا معناتها موسم الحقيقة، موسم متاع دروس خصوصية، وتلامذة الكل تحسهم في كثير من الأحيان الأولياء يقولك مجبورين، يقولك أنا مجبور كيف ما قال سي لسعد، دونك اللي احنا حكينا عليه عديد المرات. قبل ما نجيبوه بإجابة واضحة وصريحة كيف ما هو أطلب منا ما حطناش خيارات، قالك نعم أم لا. نمشيوا للمكالمة الموالية ومن بعد أكيد نتفاعلوا معهم الاثنين. ألو، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة، مرحبا، شكون معنا؟
1: حسنة مصدق.
0: مرحبا مدام حسنة، تفضلي.
1: عايشك بنين. سبق وكلمت مقبل، عندي بنية تقرأ سنة سابعة أساسي.
0: أي.
1: حكيت معاكم معنا لما حالة ما أعطيتوني حتى إجابة، سمعتوني وكهو معنا ما خذيت منكم حتى نصيحة. نحب طول نعود
0: عادة نحن نتفاعل ونجيوب، لازم ضروري.
1: لا، جاوبتني في المطلق معنا.
0: شنية الإشكال؟ أي.
1: أنا بنتي قلتها، كانت معنا متفوقة في القراية نتاعها في السنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة، لين جت سنة خامسة وهي عوقت، معناها هي بدأت تنقص تدريجيا، أما من الكورونا معناها حسيت هنا نقصت شوية، ما كانت معناها ب 18 معدل في السنة أولى والسنة ثانية.
0: أي
1: دوبلت لي معناها وصلت سنة خامسة، صابت علي القرية على الأخر، دوبلت فيها عامي سنة خامسة، وين نسكن في منطقة ريفية، أما حولتها ما وقتها قري فيها في المدينة، فهمتها؟ كيف دبلت لي عامي سنة خمسة وترجعتها، قلت ذلك حتى البعد والترانسفور والمشيين ونفسيتها وأصحابه ابن الجيران، حولتها للمدرسة في المنطقة، نجحت سنة خمسة ونجحت سنة ستة وسنة سنة سبعة، بس سنة سبعة عودت طحت لي نفس الشيء.
2: بالله يا مدام قل لي سمحني، معدلها بالله في سنة خمسة قديش لول مرة
1: وقت دبلتها؟
2: أي
1: سبعة.
2: سبعة به، ذكرت شي بعض الأعداد نتاع المواد، شي المادة اللي طايحة فيها بالبهي؟
1: طايحة في الرياضيات، في النقد العلمي، في العربية طايحة. معناها حتى كان هيك مود الحفاظ اللي نشدها فيه، ما نجيبش نقري معناها من مانيش قاري بالبيت باش نراجع لها، أما قريتي معناها قريتي برا مش في المدرسة شوية.
2: معناها تقرا معناها كراسه ولا تقرا درسها، هي تعرف تقرا بالباهيه؟
1: هي اول مره كان خطها ما هوش، معناها بقات لي المعلمه اللي تقرا فيها يكون شي من الخط، معناها ما تفهمش كتبتها كتجي صح. عملت لها حصه نتاع تحسين خط معناها في الصيف، قريتها حسن خطها في الكتيبه، ما عرفش معناها عملت جهدي معاها، فهمت؟ هي عاقلة بنتي، مش هكا مثلا نقولوا مش لا، شو بقول لك كحد
2: ان شاء الله نرجع عليك بعد ان شاء الله.
1: ما عرفتش
2: سمعنا بالباهي، تو نرجع عليك ان شاء الله.
1: اي انا نحب نسالك توا، هي سنه سبعة ضعيفه مش تعود الدوبل، معناها الدوبل الثانيه عامين سنه خامسه.
0: اي ما لاحظتوش عندي شي بعض الصعوبات، صعوبات التعلم تفطنتوا ليش هزيتوهاش المختصين شافوا شنو الاشكاليات، ربما عندها راي بعض الصعوبات ويلزمها ملف ويلزمها متابعه ويلزمها
1: ما
2: زدتش
1: معناها، خاطر سنة سبعة أنا كنت رجعتها قرأت نشحت لي معدل بي، معناها جابت 13 معدل.
2: وين هذايا؟
1: المدرسة
0: سنة سادسة.
2: سنة سادسة
1: أي أنا في سنة سادسة، أنا قريتها أنا كنت نقري فيها في مدرسة نسمي المدرسة.
2: لا ما تسميش.
0: لا ما غير ما هو مش الإشكال في المدارس، معناها أنت عاودت سنة خامسة وبعد كيف قرأت سنة عامين وبعد كي قرات السادسة جابت 13
2: في المدرسة متاعها جابت 13
1: رجعتها في المدرسة
2: جات للسابعة رجعت المعدل معناها خايب شوية به به كأقعد
1: أنا أنا تو نحب نعرف معناها هي تو قالت لي أنا عمري معناها من مواليد 2011 معاش نقرأ معناها مستحيل نرجع لك
2: علاش
1: أنا من لا دبلت الصحاب
2: لا لا لا
1: مستحيل معناها هي شدة صحيح
2: هي تسمع فينا هي تو
1: لا ماشي
2: ماذا بيك باهي او كان موجود على الباج نتاع نتاعنا معناها
1: المكالمه
2: اي سمع معناها سمعها بعد باهي انا نحب نقول لك معناها وان وضعيتها بالحق واضح ان هي عندها يا اما اضطرابات تعلم ولا صعوبات تعلم واضح من كلامك انت خاطر مادام الطفل من الاولى والثانيه مش مريقل وبعد تراجعت فدليل واضح
1: على ان ثم
2: يا مدام تبعنا تو شوف
0: ابقى معنا في الاستماع احنا باش نجاوبوك
2: اي نجاوبوك باستفاضه ما يسالش
0: اي نحاولوا نجيبوها
2: اي بسرعه
0: واحنا بطبيعتنا مش نحكيوا على الصعوبات. اللي يعانيوا من صعوبات او اضطرابات التعلم
2: به هنا نحب ناكد على ان وضعيه كيف من هذه شفتوا لهنا علاش نسال فيها الاسئله هذه لانه واضح انه البنيه هذه وكل التلميذ الاولى والثانيه ما همش دالين في مستوى
0: نعم.
2: بصفه عامه لانه في محسوسات وفي اعمال وفي العاب وقت تظهر الصعوبات والاضطرابات تبدا من السنه الثالثه البنية هذه واضح في سنة خمسة ولات الأمور فلاغون يعني ولات واضحة جدا وهذا دليل ونعرف اللي سنة خمسة هي عاملة تولي فيها نركز برشا على التفكير المنطقي ونركز برشا على النضج ثم النضج في مراكز التعلم واضح البنية هي عندها مشكلة غادية باهي لكن هنا بالله هذا يبقى فرضيات إلا ما يتم التشخيص
0: صحيح.
2: أنا نحب نأكد على الولية وكل من يسمعنا في النقطة هذه وأنه يبادر إلى تشخيص حالتها لانه هذيك ما نعرفش وبالكش وراهي عاقله وراهي كذا راهو في مضرتها مش في صالحها كذلك نحب نطمنها الوليه هذه والبنيه ان شاء الله وقت سمعنا انه مش تبطل من تو ايه وبعد شو الافاده اللي مش تقعد لها انا نقول تكمل تقرا على روحها راهو اذا مشات المختص والطبيب قال لها بالضبط ايش عندها بالضبط يعني اسكو عندها اضطرابات عندها صعوبات وين المشاكل بالضبط هي وقتها مش تعرف روحها معناها شو مشكلتها وقتها تنجم راهو قادرة باش تنجح وهذا قلناه سابقا راهو التلامذة هذوما ما يكفي انه نعرف وين كيما الانسان عنده مشكلة نقصوا لينات قبل اللينات يظن روحه انه ما يعرفش يشوف مبقاش يشوف في النهار اللي يلبس لينات يولي يشوف
0: تتضح الرؤية وتجاوز المشاكل الكل
2: لذلك انا نأكد على الولية اني تهز بنتها لمن يشخص لها طب ما شاء الله عندنا مختصين ما شاء الله بمستويات عالية جدا يشخصوا الوضع متاعها اضطرابات أو صعوبات وكيفية التعامل معها مع التأكيد على هذه البنية والعائلة متاعها أنه يلزمها تكمل تقرأ عادش بيتعود السابعة سيبالا فان دي موند تعود السابعة وإن شاء الله تنجح في السابعة المرة عام الجاي وتنجح في الثامنة وتواصل وبإذن الله تنجح إن شاء الله
0: نعم شكرا لك دكتور بالنسبة زيدا لسيلة سعد نجيبه
2: سيلة سعد.
0: قبل ما نمر في حوارنا وفي حديثنا لليوم
2: بس محمد ويطلبنا سيلة سعد يقولوا نعم أو لا بس سيلة سعد والله نحن أنا شخصيا معنا قبل ما نكون مختص أنا ولي كيفي كيفك ونعم نحن ضد كل من يستعمل المواطن العادي في أنه يدفع فلوس زايدة معنا مشكل في الدروس خصوصية اليوم نعيش مثلا في غلاء فاحش الأضاحي نعيش في غلاء فاحش في أشياء أخرى لذلك هي منظومة كاملة أنا دائما وأبدا ثم مثل تونسي محلاه الغلاء دواء الترك ايش معنى الغلاء دواء الترك يا خويا اذا انا ما نعرف اللي زايد دروس خصوصيه ما ثم حتى قوه في الدنيا هذه مش تفرض علي نقري ولدي ولا بنتي دروس خصوصيه
0: تقول لك المعامله يقول لك المعامله تتغير ولا فما ضغط وفما اعداد ربما
2: الناس سيركل فيسيو هذه الدائره المغلقه اللي نحن كمواطنين لازم
0: نكون حكينا عليه برشا مرات
2: شوف هذه دائره مغلقه سي لسعد انطلق من نفسك ما يسالش انا ولي كيفك وراني عملتها سابقا هو انه وقت ولادي قبل ما يستحقوش دروس خصوصيه قلت لا ما نقريش حتى ولو كانت النتيجه ما كانوش الاولانيين ولا الثانيين الله غالب
0: وانا كيفك يا دكتور نتذكر وقتها ولدي في الابتدائي وعملوا لي استدعاء ولي وقلت له انا حتى كي باش نقري دروس خصوصيه ما نقريش عند معلمه هذه نتذكرها معناها كلنا عشناها تقريبا المهم نقفوا على المبدأ
2: به بالضبط ما حليها كلمة مبدأ أنا مبدأ أمتاعي هو أنه ولدي صغيري إذا محتاج لدروس خصوصية نقريه وهيك هو القانون اللعبة. أما مش مستحق بيدخل يتعمل معاملة سلبية، نأكد لك لمصالح وزارة التربية، وأن الحقيقة وقت نقول كلمة ذي عن علم مصالحها بمختلف معناها الوطنية وإلا الجهوية وإلا المحلية، راهي تاخذ أي إنسان يتم تجاوز حقه راهي تاخذ الحق هذايا فقط الولي المسؤول. إذا بالحق تمت هرسلة ابنك ولا ولا بنتك، كون متأكد، وحنا ثم حالات هي شاذة جدا ولكن الحالات وقت توجد، كونوا متأكدين أن مصالح الوزارة تقوم على أحسن ما يرام، فقط الولي
0: في كنف السرية زيدا ما تخافش شراها وحتى اسمك ما
2: إذا هو يقول نخاف ولكن يقول نخاف باهي. هذه الجانب الأولاني أهو أنه دين ذلك، أهو نعم ودين ذلك باهي. ثم بعض الأحيان كيف ما أنا إنسان متقلق من حاجة، مش سيارتي يلزمها شوية معناها أونترتيان، أكيد مش نمشي الميكانيسيان، وأكيد ثم ميكانيسيان معناها واحد مختص ويطلب الثمن غالي والآخر ما يطلب ثمن متوسط، فلذلك أنا مش نمشي له الإنسان هذاك. وقتها المدرس اللي مش نمشي له، أخويا ما واش مفروض عليك تقري عند أو عند قادمين العطلة، ما نيش مفروض باش نقري عند معلم ولا أستاذ ولدي ولا بنتي، لا أنا نقري عند الإنسان اللي هو نعرفه هو معناه مختص ومعناه مهني ولباس، يعني قاعدة العرض والطلب. أما ما ثماش يكون يفرض عليك تقول لي لا تو بالكش وكذا، وقتها
0: في الأخير يا دكتور في الأخير والله أنا نقول احنا اللي همنا هو المستوى مش العدد.
2: بالضبط،
0: خاطر الأعداد راهي تجم تكون غونفلي، معناها كما نقولوا تجم تكون الأعداد، تقول انت نقري عند أستاذ ولا معلمه والعدد ربما باش يتحسن ولا غيره. لا
2: احنا الحقيقه
0: احنا درءا لكل هذية، معناها احنا حاجتنا في الاخير بالمستوى، راهو المستوى هو اللي يهمنا. ترجم انت معناها ما تقريش عند استاذه وانت بالك مرتاح، وحتى كان العدد ما خذيش العدد اللي لازمه ياخذه، حتى لو كان راهو في الاخير المفيد هو مستواه جيد.
2: انا والله نستغل الفرصه بتاع سي لسعد في نصيحه، اما نشو معناها ازعم انها ذهبيه. كيفاش بلي من فضلكم تجي العطله خليوا لي صغيرات يرتاحوا، لكن ثم وقت تهز ولدك مش تعمل له مراجعه ولا مش تحضره، بالله امشي للمعلم اللي مش يقريه مثلا، قل له بالله عنده اشكاليه في الانتاج الكتابي عالجها. شوف الكلمه محلاها، مش برا راجع له، لا عنده مشكله في الانتاج الكتابي، مشكله في الرياضيات، مشكله في عمليه الجمع، عمليه الطرح، يعني كما كطبيب اللي يشخص. خذ الدفتر بطاقة الأعداد، قل له بالله تعمزية امشي للنقطة هذه وعالجها. المعلم لهنا المدرس الأستاذ المهني هو اللي مش يمشي المشكلة هذيك ويعالجها من أسسها.
0: نعم سي محمد.
3: والله هو سي لسعد كما قلت أنت معناها يطلب معناها يعني واضح نعم أو لا. احنا الموضوع هذا تحدثنا فيه العديد من المرات وفعلا يعني أصبحت ظاهرة وأصبحت سوق تخضع إلى قاعدة العرض والطلب. ونحن يا سي لسعد ندين إدانة كاملة أنه توقع، خاصة معناها إذا كان معناها في الأخر تحدثوا على نوع متاع ابتزاز هذا، وهذا مدان تماما. والواقع هنا شوف علاش قلت لك هي ظاهرة كبيرة برشا، ما نحبوهاش ولكن نقبلوا عليها الناس في كلها تو، ونعتبروا انه راهو من غير يتيد ما نجم نعمل حتى شيء تلميذ. وانا هنعطيك مثلا حاجه بسيطه جدا، ها الايامات هذه احنا الفتره هذه على وقع تظاهره تطوعيه اللي هي اهلا بكالوريا. اهلا بكالوريا قداش 300 ساعه مختلف الشعاب وكل الشعاب ومختلف المواد تقريبا، اقبال موجود والاساتذه تطوعوا الى انجاز هذه التظاهره. كما قلنا 300 ساعة راهو يعني تقريبا أكثر من ثلاثية كاملة، وتقريب كنا نعتقد أنه باش يكون إقبال كبير وكبير جدا، ولكن الإقبال موجود، ولكن إقبال يعني بالرغم أنه مجانية الدروس هذه، والسادة والسيدات المربون يعني تطوعوا من أجل إنجاز ونجاح هذه التظاهرة. إذن هنا راهي ظاهرة كبيرة برشا، والكلنا مساهمين بطريقة أو بأخرى. يعني أول حاجة ساعات تجي للولي كما قال بكري الدكتور جميل، راهو ثم عديد معناها المعلمين ولا الأساتذة اللي هم محل تتبعات والإدارة حازمة في هذا. يعني يجب نعرفه هذا. لكنك انت ولا نخاف انا معناها انه باش
0: معناها باش اذا انت ترسخ لربما اللي كيف ما سميته انت يا هرسلة ولا ابتزاز ولا مش عارفة شنو هو. إذا أنت ترضخ وغيرك يرضخ وغير هذي شجعتوه أنتم بالصمت وبالانقياد والانصياع
3: أنه نقبل على هاته كما قلت لك يعني عرض طلب الناس كل يعني تتشكى ولكن الناس كل تقبل على هذا. إذن هنا مشكلة كبيرة برش. وهنا في ربط بموضوع الحصة اللي فاتت راهو نرجعوش ونأكدوا على أهمية أنه نعلم أبنائنا المهارات الحياتية.
0: نعم
3: هذا دورنا. لأنه علاش في التالي إذا كان الصغير يفهم ومتدرب ومتعلم يولي إذا كانوا حاجات ما عندوش معناها يعني معناها ما عندوش لازمة أنه باش يقرأ يتيد ما يقراش. رأي احنا ولات الأولياء ساعات يجيك يقول لك راهو ما نجمش ينجح إذا كان ما قراش لتيد.
0: نعم
3: راهو حاجات ساعات وقت اللي معناها سوسون دي فينومان يعني راهو ما نجم اقول لك انا معناها كل عام تتزاد يعني المساله واصبحت الاعتقاد جازم عند الاولياء وعند التلامذه انه اذا كان ما قراش اليوتيوب راهو مش باش يعمل حتى شيء. اذا اذا كان انا نستغرب اذا كان انت ماده معينه في جمعه تقرا فيها ست سوايع ما نجمتش تفهم حتى شيء في ساعتين يعني باش نجم تفهم هنا مشكله. و انت احنا عالجنا هذا وتحدثنا فيه الموضوع المره اللي فاتت اللي هي ظاهره الغيابات معناها الكبيره اللي صارت خاصه في الثلاثي الثالث هذا في اخر الثلاثي الثالث والناس يكون متغيب على الحصص نتاعها وتقرا في اليوتيوب ما يقراش. اذا علاش قلت لك راهي هي يعني ظاهره جديره بان اليوم يلزمنا نقفوا الناس الكل وهذا دورنا جميعا الى التصدي.
0: التصدي ليها الناس كل بدءا من الولي لانه فما برشا اساتذه اصلا يقولوا لك معناها الولي يقعد ملح ومصر باش انه يقري له صغيره معناها يقول لك ماشي عليا جي ويقول لي نحبك تقري نحب نقول له راه ولدك مش مستحق راه كذا يقول لك لا انا نحبك تقري دونك الولي راه مساهم زاده.
3: شوف هذه موجوده ثم انه يجيك ساعات ولي نحب لا نحب المعلم نتاعو الاستاذ يقري خاطر يعرف مستواه. لا انت ولدك شنو هو اي معناها انسان استاذ ولا معلم ينجم ولدك صغيرك في ربع ساعه من زمان يعرف شنو مستواه بالضبط. علاش الاصرار انه يقري معلمه ولا استاذه؟
0: نعم
3: وقت اللي انت مثلا ساعات القوالي يقول لك انا ما عنديش الوقت ما نجمش نتبع مانيش مواكب نحب ماذا بيا كيما قال بكري الدكتور ثم اماكن نتاع ضعف نحب مثلا يخدم عليهم صغيري. ايه لهنا يكفي انك تعرف انه معناها المعلم او الاستاذ اللي انت معناها يعني عندك فيه ثقه تيجي بيقري لك صغيرك. علاش تصر ان انا اليوم كولي انه نحبه يقرا عند استاذ ولا نحبه يقرا عند المعلم نتاعو؟ اذا هنا علاش قلت لك هي راهي معناها القضيه متشعبه كثيرا والاكيد انه كنا مساهمين كل كاولياء والناس كلها مساهمين في هذا وعن الاعتقاد كما قلت لك انه يعني من غير يتيد اليوم ما عادش نجم نعمل حتى شيء. اذا اصبحت سوق تخضع لقانون العرض والطلب معناها دوك. وهنا للامانه راهو شوف وانا حتى من كيما قلت لك وانا ربطت حتى بتظاهر اهل البكالوريا لانه تظاهر اهل البكالوريا من اهم زاد الاهداف نتاعها انه ثم نظره الى المربي. اليوم هذوما اللي 300 ساعه اثثها ناس متطوعون بصفه مجانيه يعني الأكيد أنه لابد من تضافر الجهود الكل من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تنخر للأسف يعني من المنظومة التربوية نتاعنا.
0: نعم يعطيك الصحة سي محمد شكرا ليك زيدا شكرا للمستمعين نذكرهم أنه مرحبا بهم ومرحبا بكل تفاعلاتهم. أرقامنا 70-164-280 إلى جانب 74-240-262-74-246-417 زميلنا أسامة عبابسية في استقبال كل المكالمات. استراحة نغمية ثم نعود لمواصلة المشوار باش نزيدوا نقدموا أكثر خاصة بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم صعوبات التعلم أو اضطرابات التعلم في فترة الامتحانات كيفاش نحسنوا التعامل معهم.

0: تحياتنا لكم مستمعينا، شكرا لك زميلنا أمير على هذا الاختيار الجميل، هذا النغم اللي وصلنا لثلاثة واحد وثلاثين دقيقة. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في برنامج شؤون تربوية، ونحن اليوم نحكيه على الامتحانات وعلى النسق الجيد باش نحافظوا على نسق مثمر وتكون إن شاء الله نتائج متميزة لأبنائنا التلاميذ. كل التوفيق والنجاح لهم. نحبوا نحكيوا شوية توا على التلاميذ اللي عندهم صعوبات في التعلم، صعوبات التعلم ولا اضطرابات التعلم، خاصة أنه فما برشة أولياء وبرشة تشكيات توصلنا من خلال الأولياء تقول أنه صغيري معناه عنده بعض الصعوبات وعنده ملف مدرسي، لكن ما نعرفش ربما ما يتطبقش كيف ما يلزم، ما يلقاش المعاملة اللي نحن مفروض ننتظروها التلميذ أو ينتظرها التلميذ اللي عنده صعوبات. دكتور
1: نعم، الحقيقة ملف الصعوبات أو الاضطرابات هو ملف كبير برشا، هو العدد بتاع التلاميذ هذوما قاعد يتزايد من عام إلى عام، لكن لحنا اليوم وقت الامتحانات ثم معناها معاملات، مش نقول معاملة أو أنه ثم مقاييس خاصة نخذوها مع التلاميذ هذوما. أول شيء ثم نقطة دائما وأبدا أعيدها وأكررها وقديش عودناها في برنامجنا، هو ضرورة التشخيص الجيد لحالة كل تلميذ. كل من يسمعنا ويقول ولدي ما نعرفش ايش عنده، زعما صعوبات، لا عنده صعوبات، لا عنده كذا، راو ماهيش كلمة معناها مرسلة، هي راو ثم فرق كبير برشا بين عنده اضطرابات وإلا صعوبات. الفرق بيناتهم كما فرق بين السماء والأرض. لذلك أولا التشخيص باهي، صحيح مش وقته تو، احنا وقت امتحانات تو، ولكن من الضروري أن الأسرة التربوية، المؤسسة التربوية لازم تكون عندها معناها ملف يوضح معناها الحالة اللي فيها الطفل. وإن كان الملف اللي يشتكيه منه الكثير من مؤسسات تربوية المدرسين يقول لك هو نفسه بطاقة النصايح هي نفسها لجميع التلاميذ، هذه مشكلة أخرى. لكن نحب نقوله تو أنه ثم ثلاثة وزارات يعني مؤخرا بعثت منشور للمؤسسات التربوية في أني وجب أنه نتعامل مع الحالات هذه تعامل يعني كالتمييز الإيجابي، ووجب أنه تكون عندهم ظروف امتحان مخالفة لظروف التلامذة العاديين. نحب نأكد على نقطة هامة جدا، النقطة هي في أنه التلامذة اللي عندهم اضطرابات أو صعوبات ما عندهمش مشكلة في قيمة الدماغ وقيمة التفكير وقيمة المعارف، لا، معناها مخهم ودماغهم لبس عليه، بل هما أذكى وقلنا في منبرنا هذا، ولكن مشكلتهم مشكلة وظيفية. ايش معناها مشكلة وظيفية؟ ما عندوش كيفاش يترجم اللي يعرفه في مخه كيفاش يترجمه على الورقة. لذلك هما ثم مقاييس وثم ظروف للامتحان هي خاصة لكل تلميذ مثل هذوما. باهي هذي شفت هذي النظري، نجيب للتطبيقي تاو. زعما المؤسسة اللي فيها نقول 17 قسم، كل قسم معدل 4 تلامذة، 4-5 برا نقولوا 4 أربعة تلامذة عندهم صعوبات أو اضطرابات، 17 في الأربعة هذوما 68، معناها 68 تلميذ أيام الامتحانات شو يلزمنا نعملوا لهم؟ هل من الممكن أني أنا نحيدهم ونخرجهم من بين أصحابهم ويقوموا بالامتحان؟ أقول نعم ممكن جدا، لأنه لهنا وقت نبدأ معناها نوزع قاعات العمل، نوزع الإطار التربوي، قادر على أنه مثلا الثالثات والرابعات يعديوا مع بعضهم، عندي 5 تلامذة ولا 7 تلامذة ولا 10 تلامذة من الرابعات و6 تلامذة من الثالثات، ناخذهم في قاعة ونعطي كل واحد من الزملاء من المدرسين كل واحد يتلهى بالنوعية هذه متاع تلامذة ويخدموا به. ثم معضلة، ثم تساؤل الحقيقة، ويقول لك لا وقت تخرجوا طفل من بين أصحابه راهو هنا مش يتقلقوا نفسانيا. بالله أرجوكم الكلمة هذه تقلقوا نفسانيا إذا بالطريقة هذه ما لمقاش نقريه مقاش نخدمه، كل شيء تقلقوه، بالعكس هو تمييز إيجابي، هو محتاج لوليد الورقة أكبر، محتاج لشكون يقرأ له السؤال، محتاج لشكون يكتب في بلاصه، عادش بيه إذا خرجناه من بين أصحابه. شو معناه تقلقه؟ تقلق تلامذة الآخرين إذا مش تخليه مع أصحابه يقعد مكتف في يديه باش تقلقلوش نفسيته، وإلا تحب تقرأ له مع أصحابه باش أصحابه يسمعوا الإكزامان. فلذلك هنا وجب الحقيقة نحب نفسر الحكاية دي ونلخصها في كلمة واحدة اسمها الوعي. إذا كان مدير مؤسسة تربوية بالطبيعة يكون من عنده وعي كامل بهالإشكالية هذه، في أنه التلامذة من ذوي الصعوبات أو الاضطرابات راهم تلامذة، راهم ناس، راهم مواطنين توانسة قادرون على الإبداع كذلك. شفت ما قلتش قادرين على النجاح فقط، أنا لا، قادرين على الإبداع والابتكار، واللي غدوة مخترعين واللي هما قادم في البلاد، قادرين فقط إذا عطيتهم هنا، تعطيتهم فرصة في أنه كيفاش هو معناها يعدي امتحانه. نعطي مثال، الناس اللي معانا يسوقوا معانا في الكياس وعنده مثلا إعاقة في أطراف السفلى، تيهو يسوق على كربته ولا بس عليه، شو الفارق لهنا؟ أنه عطيته سيارة البيدال الموجودين في اللوطة موجودين فوق، يعني شو اللي يغير؟ يسوق في سيارته ويتنقل عليها ويقوم بواجباته الكل إلى غير ذلك. إذن فمشكلة لهنا، مشكلة وظيفية يلزمنا نتوعاو به. تقول والله انا المؤسسه التربويه ما عنديش فضاءات، المؤسسه التربويه ما ثماش فريق عمل. انا نقول هنا سي اون في اون، اعتبر ولدك بالحق، نقولها بصدق، نعتبركم وليداتنا، هيكم صغيراتنا، وجب ان نتعامل مع ذلك مع اول حاجه ثم مناشير وزاريه واضحه جدا جدا على الاخر واضحه تتبعث للمؤسسه التربويه. هنا ثم اشكاليه في ان الولي اللي ما جابش معناها ملف للمؤسسة التربوية يتشكى، يا أما يقول لك راهو مازال عندي الموعد متاعي، مازال له مثلا شهرين ثلاثة، الملف متاعي بطا برشا، فلذلك يتواصل مع إدارة المؤسسة التربوية والمجلس البيداغوجي يقرر ماذا سيفعلوا. الحقيقة ملف هذا وجب أن نتعامل معه بوعي. هيكم صغيراتنا، نحب نقول فقط معناها إذا مش يدوب الوليد هذي والبنية هذي مثلا، مش ندوبله في سنة ثالثة، جاب عدد انت تعرف كم معلم متأكد على انه مش متاع ثمانية، لكن لانه قام بالامتحان كتابيا ما جاوبش كتابيا، جاب سبعة معدل وثمانية معدل، في داخلك تقول هذي عيب مش يدوبل، لكنه دوبل. نحب نعرف الوه دوبل فقط، هذا سؤالا، شنو ما فائدة؟ وحنا دائما وابدا الرسوب حالة استثنائية، وكذلك يجب ان يكون الرسوب وظيفيا. ايش معناه وظيفي؟ يعني اذا
0: دوبلتوا احنا على هذا، شو الاسباب؟
1: اقبل اسمعني، انا الرسوب، انا ثم رسوب معنا وليدي يعاود العام. دائما وابدا لازم رؤيتنا، دائما وابدا رؤيه براغماتيه، رؤيه منفعيه. انا وقت مش ندوبلو معناها مش نربحوا بعد، نحب نعرف شنو اللي مش تربح منه وليد وقت هو عنده صعوبات ودوبل، راه مش يعاودك العام لانه هو عنده مشكله وظيفيه. كما تطلب من انسان نورمال مو عنده لينات، ما غير لينات تقول وقرا الدرس النص هذا، يقول لك ما نعرفش، ويعاود العام يعرفش يقرا، ويعاود سبع سنين
0: يعرفش يقرا، حتى يعاودوا على طول معناها ما ينجمش يتجاوز.
1: لذلك
0: خاطر والاشكال معناتها قائم في هذيك الصعوبه، يكفي انها تتوفر معناتها ظروف ملائمه تو يتجاوز الصعوبه وما يستحقش.
1: اذن هنا هذه دعوه للولي انه يتعاون، اولا باش تعاون الولي هنا اللي يسمع فينا، انه عاون المؤسسه التربويه بالتشخيص الطبي، تشخيص الطبي الدقيق جدا لحالة ولدك ولا بنتك، تتواصل مع مصالح المندوبيات وتوضح الحالة الموجودة. ومن الجانب الإطار التربوي بالمؤسسة التربوية، الحقيقة هذه مسؤولية أمامنا، مسؤولية قدام البلاد قبل كل شيء، قدام بلادنا، قدام الوطن نتاعنا، قدام صغيراتنا، قدام مستقبل تونس. مش معقول أني أنا نجي لي أنه ما نحبش نخصص قاعة لأنه لا الإطار التربوي يتذمر من ذلك، هذه واجبنا نقوم بهم. هم الحكاية سبع أيام باش نعملوهم امتحانات، مش يكملوا السبع ايام تاع امتحانات، وقتها باش تكون النتائج تكون عاكسه لمستوى التلاميذ. بالنسبه كذلك نقطه، ثم بعض الاولياء ما نكرهوش زاده، ان ولده لاباس عليه.
0: نعم
1: ولده لاباس عليه، ولكن رغم ذلك يصر على ان ولده عنده ملف.
0: نعم
1: وعنده صعوبات،
0: هذه ولات موضه، البعض منه يقول لك
1: لهذا يحب يطالبك ربع ساعه زايده، يطالب باش يبدا ولده يجي الاول ولا يجي الثاني. هنا الأولياء نحبهم يسمعوني النوعية هذه، راهو لهنا راك تغلط في نفسك
0: والضر في ولدك أهم حاجة.
1: لا كل شيء، أنت تغلط في نفسك، أنت تعرف روحك، إذا مش تتفخر غدوة ب 18 معدل نتاع ولدك، أنت أعرف الناس أن ولدك مش نتاع 18 هذيك. بعد مش تجي الاختبارات والامتحانات الوطنية نتاع النوفيام نتاع الباك، وتوا يظهر وقتها المستوى الحقيقي والمعدل الحقيقي لابنك. لذلك ننصحك نصيحة صادقة هنا، إذا ولدك ما عندوش لا صعوبات لا اضطرابات، رجاء اتركه يواجه اختباراته، ونرجع الحصة الفارطة على أنه وجب أن ندرب صغيراتنا على المهارات الحياتية.
0: نعم مهم جدا راول حكينا هي الحصة الفارطة، إن شاء الله استفدتوا منه أحسن استفادة كيفاش ما تندربوهم صغيراتنا على أنهم يكتسبوا هالمهارات الحياتية، خاصة أنها راهي مش معطى، معناها هذه حاجة تكتسب، احنا نعلموها له، احنا ندربوها عليها، واللي هي باش تكون مفيدة باشا باشا في حياته الكل. سي محمد،
2: وهذا هو وهذا هو اهم حاجة، وهذا هو اللي لازمنا نحرصوا عليه ونعملوا عليه باش يكون عنا فعلا ابنائنا يكونوا اسوياء، يكونوا قادرين على فك وتجاوز الصعوبات والمشاكل اللي باش تعترضهم. هذا اهم، وهذا هو النجاح في حد ذاته، لانه الا تمكن من المهارات الحياتيه راهو اسمعني بطبيعته باش يكون ناجح. انا من ثم بالنسبه اذا كان نرجع للموضوع على ذكر الدكتور جميل، هو السيارات اللي عندهم الحالات الخاصه لصعوبات او اضطرابات تعلم او طيف توحد او غيره. اولا احنا توا ديما باش نقعدوا رانا في نفس ال
1: طيف توحد اوتر شوز،
2: اي منام
1: أخرى.
2: المهم الحالات
0: اللي حالات المدمجين معناها اللي يبدا عندهم طيف خفيف معناها.
2: اذا هذا يراه موضوع باش نقعدوا توا يعني كل مره نفس في اطار وفي ظل غياب تكوين خاص بالمربين.
0: نعم.
2: في المجال هذا رانا باش نقعد وندوروا في نفس الحكايه،
0: في نفس المشاكل،
2: في ظل غياب شنو بالضبط نحبوا من خلال هل
0: الادماج هذايا اللي ما حضرنالوش ارضيه
2: بالضبط.
0: ما حضرنالوش مربين متكونين.
2: ريت تو بكري الدكتور جميل شيقوله، جيل قاعدين ندعوا للمربين بربي، انا اعتبره ولدك وهو ولدك، ريت شنو هي معناه خطر معناه بالحق. يعني راهو ساعات انت تجيك وضعيات يعني بالنسبه للاداره ولا المربين وكذا، هو عاجز، هو مش ما يحبش، هو على استعداد لكن مش فاهم، ما يعرفش.
0: نعم.
2: ثم تراه ما هوش حاجة إلا هي سهلة، خاصة لما تشوف علاقة معناها تعرشي معناها ما بين الولي إلا هو مثلا صغيره معناه ونفهم هذا، ويحب معناها ساعات يجيك ولي يعني معناها ما بين قوسين معناها تقاه معوش تماما معناها فهمتني، لا بالنسبة لصغيره، وما بين إدارة ما هيش معناها متكونة في هذا المجال. دونك هنا ساعاتك سياراتك وما يمشيوا في العفس، هاو شنو الوضع اللي موجود. يعني انت اليوم تجيني انا كاستاذ كمربي نقري، اولا كيما قلت لك باش ناخذوها من جانب شنو، من جانب مثلا مسؤوليه وطنيه، باش ناخذوها من جانب انه راه، وانا نقولها ديما معنا حتى للاخرين الناس يقول ديما نقول راه شوف كل فينا شخص ينجم يكون عنده في صغاره ولا في احفاده ولا في كذا الوضعيات اللي هي الوضعيات يعني الخاصة. إذن من جانب هذا، لكن معنا حرفيا مهنيا يعني ما نجمو معناها نحدو من هالمشاكل هذه اللي معناها متواجدة بكثرة وتتفاقم، وخاصة في فترة الامتحانات، وخاصة كما قال بكري الدكتور جميل ثم للأسف عدد من الأولياء يحب صغيره بالسيف معناها لانه باش يتمتع بك الوقت والسعى في النجاح وغيره، لانه
0: احنا هجسنا فقط العدد،
2: ما خاطر احنا ديجا
0: احنا مشكلتنا العدد
2: عنا احنا تو ولا تعال نرجسي
0: وهذوم هما معناها
2: وصلنا تو اولياء معناها عنا معناها النرجسية اليوم على خاطر علاش هالعداد وهالمعدلات وال18 وال19 وال20 وانا ولدي في البلاصه الفلانيه وانا جاب كذا، راهو احنا اليوم اصبحنا كنا حالات خاصه، كنا يلزمنا معالجه، كنا يلزمنا نداوي، وهذاك علاش نوليو الامتحانات تولي هالتصرفات اللي موجوده وهالتشنج وهالتوتر وهالضغط اللي على صغارنا. معناها ريت انت تو الحصه اليوم انا حب اليوم حصه اليوم حبيناها يعني معناها نشر الضحكه والابتسامه وهك يعني الاجواء الايجابيه الاجواء المتميزه فتره الامتحانات، ماهيش فتره كابوس لا هو بالعكس هي الفرحه
0: هي موسم كيما موسم الحصاد
2: الحصاد
0: اي يبداو فما اهازيج واحتفالات وفرحه
2: احنا مفروض ودنيا والناس الكل
0: هذا هو معناتها عام كامل قرينا وعام كامل تعبنا، احنا تو باش نجنيو الثمار وباش ينتهي المشوار ان شاء الله على خير
2: احنا بكري
0: وبنجاح وخاصه بتوازن معناها
2: شوف بالضبط كيما بكري ذكر الدكتور وانت بيك وانت عليك ونهار كامل واحنا فهمت لا صغارنا معناها يعني مشورقينهم وفلانه معناها شوف ولدها وانت ولد عمك شوف وانت وكل شيء يعني تقريبا
0: المقارنات اللي
2: بالضبط
0: مؤذية.
2: هي المقارنات هي هيك كما قلنا الدلال هو كالتفاخر اللي ما عنده حتى معنى. انه اسمع قداش انت جبت قداش انا جاب 18 19. انا ديما نتذكر ديما ونحب نذكر ديما بتقريبا اول حصة في الموسم هذايا ولا يعني الحصص اللي بعد الثلاثي الاول هيك في المحطة الخارجية وقتها الولية اللي المعدل نتاع صغيرة اعتبرته كاتاستروفيك 15 فاصل. اذا وين نحب نوصل من هذا؟ دونك راهو الامتحانات هي اجواء ثم معناها كي نحكيوا على الامتحانات بصفه عامه هي فرحه. حتى كانت قبل راهو في المؤسسات التربويه راهو وانت تتذكر وشي جميل يعرف هذا انه حتى في المدرسه ولا في المعهد كانت اجواء ممتازه في الامتحانات
0: وفطورات ولما
2: بالضبط فيشتا وكانت خبز القط وكان
0: كبير وهذا والفه
2: كان موجود في فتره الامتحانات. راهو انا نتذكر واحنا صغار كنا اخر العام نحضروا مسرحيه ونعملوا مسرحيه ونجيبوا القزوز ونجيبوا القط ونجيبوا يعني هي اجواء من الفرحه هي الحصاد. اليوم للاسف اصبح الامتحان كابوس وهاجس هذايا نقلناه حتى لصغارنا ولا وبعد يجي يقول لك علاش صغير يوخر وعلاش صغير ما يحبش يقرا وعلاش يحب ينقطع وعلاش شي نورمال علاش يحب ينقطع وقت اللي هي الدراسة ولات له اليوم معناها كما قلت لك كابوس الامتحان ولا معناها يعني حالة متاع هيستيري. إذن هنا شنو وهنا كما قلت لك في ربط بالحالة النفسية قداش مهمة عند نهتم بكل شيء إلا بالجانب النفسي والجانب العاطفي والجانب الذهني والجانب الصحي لصغيراتنا. إذن هنا يسيونا من وين ماشيين وإحنا وين باش نوصلوا بهذايا فهمني وين باش نوصلوا. إذن وإذا كان ناخذوا كما قلت لك هكا السيارات معناها هيك معناها ذول الاحتياجات الخاصة وإلا الحالات الإدماج هذو موضوع كيما قلت لك ثاني نتعاملوا تو لحد الآن به إنه راهو نحاولوا بالله باش راهو يلزمنا ناس تتكون في هذا المجال ضروري نعم. إنه يكون ناس متكونة في هذا المجال نعم. وضروري إنه هالسيارات هذوما ما دام عندهم حق ياخذوها ودعوة كذلك في ظل إنه الولي بيدو زادة كي يمشي للإدارة ولا معناه يكون جدا كذلك التفاعل والتعامل معناه يكون جدا يعني نتفهم الناس كل راهو انا صحيح اليوم كإدارة تفهم الولي ولكن كولي كذلك لابد ان نتفاهم الإدارة ونتفاهم الإطار التربوي كما قلنا وما ثماش علاش هالتشنج اللي اصبح يميز هالعلاقة هذه والهدف والغاية هي واحدة هي مصلحة هيك الصغيرة ذاك افهموا رانا احنا في التالي انا اليوم كمدرسة كمؤسسة كمعلم كأستاذ كإدارة اليوم وأنت كولي في التالي احنا الناس كل فاش نخدمه نخدمه فيك الصغيرة ذكا باش ينجح نخدمه لمستقبل أفضل نخدمه لبلادنا. إذن الهدف واحد إذن لابد يكون اليد واحدة وما بعضنا ما هوش واحد على واحد ولا نقعد واحد يلوم على الآخر بالعكس قد ما نكونوا مع بعضنا قد ما تنجم تكون النتائج ممتازة ومتميزة. إذا ما ثماش حتى حاجة تنجم أنا اليوم نفسر بها كما قلت لك هالتوتر نتاع العلاقة في حين أنه الهدف واحد. إذا
0: نعم مصلحة التلميذ هي تجمعنا الناس الكل
2: ولا بد كذلك راهو من التكوين راهو ضروري راهو بربي راهو ساعات احنا بعضنا احنا بيدنا ساعات انت بيدك في وحدك تجي ساعات باش تعمل مثلا دورة تكوينية يقولك يا سي محمد انت عمري في الوحدة نتكون راهو الانسان
0: بالعكس والإنسان اللي ما يتعلمش واللي ما يتكونش راهو
2: يزم الميزاجور تو اللي موجود الميزاجور ويزم الإنسان يتكون
0: في أي مجال المجالات راهو
2: ما هوش راهو
0: التكوين وديما نتعلموا
2: هو راهو يعتبر تو أنا نمشي مثلا ساعات نسمع في ندوة في معنا نمشي ملتقى علاش خاطر لابد كيما قلت لك الميزاجور راهو مش استنقاص مش معناها أنا كي مشيت باش نتكون راهو استنقاص إنما بالعكس هو لابد الإنسان لآخر لحظة هو يتكون وقد ما تعرفوا شوية والأمور تتطور من يوم إلى آخر.
0: نعم شكرا لك سي محمد في الأخير احنا خلاصة
1: نحكي على العلاقات اليوم انا من نمس اليوم نشوف في فيسبوك نشوف كيفية حفاوة

0: احنا بكري حكينا على بعض الحالات الشاذة، نقولوا احنا الحالات النادرة ربما معناها بتاع الدروس خصوصية، ولكن نحكيه على علاقات إيجابية تربط المدرسين بتلامذتهم، لأنهم في الأخر دائما وأبدا نقولوا أن المجتمع تحب تبنيه ابني المعلم والأستاذ قبل كل شيء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالله في الاختبارات وجو الاختبارات، نحب نذكر الأسرة التربوية أهمية الجو الإيجابي داخل المؤسسة منذ دخول التلاميذ إلى حين خروجهم. رأوا إذا كان الجو فيه كلمات إيجابية، فيه استقبال إيجابي، فيه الخطاب بالمرن كسسوا في الساحة، وإلا وقت ندخلوا للقاعات ضروري من أنه نعلمهم بالتوقيت، ضروري من أنه نوزعوا الورقات على التلامذة الكل ونهنيهم بأنه الوقت كافي، ونعطيه ذلك الخطاب الإيجابي في أنه الامتحان راهو هما حاجة قراوها. كذلك في أنه نبعدوا على ذلك الخطاب اللي حط كرتاب لما بينسوا الصغيرات وما صغيرات ابتدائي، زعما مش يوصل لدرجة أنه مش ينقل من صاحبه. يا سيدي في الأخير هو نجم ينقل، نجم نقول لك الغالب ينقل، مش معقول هذيك كرتابلات فوق الطاولات. نحبوا الجو بالحق يعكس جو من الإيجابية. ثم حاجة أخرى في الاختبارات، احنا لهنا دعوة لنا الناس كل أنه التلميذ وقت أنجز الاختبار كلما كانت التعليمة يعني كلما كان السؤال دقيق كلما كانت الإجابة دقيقة. لذلك بعض الأحيان السؤال يقبل التأويل، ونشوفه ديجا هنا برشا مرات أولياء يطرحونا في الفيسبوك يقولك بالله السؤال هذايا هذا ولا هذا يصير هكا ولا ما يصيرش هكا. به أنا لنا دعوة معناها للأسرة التربوية في أنه كل تأويل يحسبه لصالح التلميذ، لأنه هذاك الأصل الشيء، ما دام ثم ضبابية في سؤال فحتى أنه الأولياء يطمنوا راهو في صورة أنه ثم حسب رأيي كذا كذا، لأنه كان الرأي متناغم مع التعليل فيلزم يكون العدد كامل. فهذا هو باش يخفف بكر سي محمد يحكي العلاقة الإيجابية، هذاك هو العلاقة الإيجابية. أختم بأنه ضرورة تجنب الدروس الخصوصية التي تسبق ليلة الامتحان هذيك بأسوام مختلفة، بالله نبعد عليها. رحنا رجال التعليم احنا أرقى بكثير من العمل الحاجة هذية، نحن نراجع للتلميذات نتاعنا وقت عندهم صعوبات، أما مش معقول ليلة الامتحان.
1: نعم شكرا لك يا دكتور. فما مكلمة باش نختموا معها بكل سرعة خاطر الوقت دهمنا. نحب نوجه تحية لكل المربين اللي بالحق بذلوا مجهودات كبيرة، تحية زيدا لسي توفيق الدباشي المربي الفاضل في مادة التاريخ والجغرافيا، الحقيقة توصلوا من برشا تلامذة وأولياء، زيدا من مدام سلوى ناجي كانوا، من سليمة، من محمد عزيز، من برشا تلامذات ربي يبارك فيه وفي صحته،
2: وهو أهل لهذا
1: ما شاء الله عليه. توفيق الدباشي قامة كبيرة في مادة التاريخ والجغرافيا تلامذة البكالوريا، جلهم استفادوا منه.
2: وهو كيف من كيف أهل البكالوريا.
1: نعم أهلا بكالوريا زيدا معاكم.
2: هي التوفيق بتبيعة
1: مشكور جدا الحقيقة،
2: ما سماش مرة نقصدوها إلا ويكونوا.
1: وكان معنا زيدا في حصص بكالوريا زيدا مع إذاعة إصفاقس، نوجه له التحية. سي ناصر زيدا أستاذ الإنجليزية زيدا تحية كبيرة لي، وديما حريص على تلامذته وحتى بعد البكالوريا يبقى يتبع فيهم. نحييهم لسيدة الكل الحقيقة، عدد كبير منهم يعذروني اللي ما سميتهمش، أما توا وصلتني تحية من بعض الأولياء والتلاميذ. كيف كيف زيدا تحياتنا لصديقنا سمير الصامت اللي وجه تحياته لكامل الفريق ويتمنى النجاح لكل أبنائنا التلاميذ، وتحية خاصة يقول أمير الجاموسي توصلك التحايا من المستمعين يا أمير، هذه البداية بداية الغيث قطرة ومزيت لك التحايا وزيدة والجماهير أكيد، وإن شاء الله مسيرة موافقة ليك أمير. نمشي ونختموا بالمكالمة. أهلا وسهلا.
3: مرحبا.
1: مرحبتين. أهلا وسهلا. شكون معنا؟
3: والله يا موتن أنا كلمتكم، كنت دخلت معكم الترمستر الأولانية بالكل
1: باهي أو الترمستر الأخرانية تو. أي مرحبا تفضل.
3: والله أختي لالا محمد رسول الله الوليد الحمد لله سنة خامسة، هو كانوا حتى اللي معك المعلمين اللي معك معناتها قالوا لي اللي هي صعيبه شوي سنه خامسه وسع بالك ما سيرتو في الحفاظه
1: فهمت
3: الحاجه الوحيده اللي نحب نقولها نوصلها سيرتو للعباد اللي قاعدين يسمعوا، والله يوصلوا بالكم مع الصغيرات وراه لبس بالحق. انا في الترمستر الاولى صح لي بالكذا وعمني ولما تعود بيجي لي في 16 17 في سنه رابعه طاح لي ل 13 ترمستر.

0: ثاني يرجع لي ال 15 وتو بحاول الليل تخيلوا يفوتها معنا فهمت
1: ان شاء الله ربي نشفى. هل عندكم مفردات الاولياء؟ طاح لي رجع لي خذالي لي
0: هاي تنسيقها تنسيقها
1: روحها روحه راهو خذي روحه ونجح الروح اكثر من انه
0: والله صدقني يقرا الروح وما يقرا حتى حد وثقه شيرتو ثقه ما تخليش يفقد الثقه في روحه بالكل معناها ما فما حتى حد خير منه وكل حد متفوق في المجال نتاعه والناس كل خلقنا ربي كيف كيف.
1: يعطيك الصحة أنا نحييك على هالكلمات السمحة اللي أحسن حاجة نختموا بها. شكرا لك صديقنا المواطن والمواطنات الكل اللي يتابعونا وإن شاء الله استفدتوا من خلال برنامج شؤون تربوية. احنا ديما نحاولوا نقدموا لكم ونضيفوا لكم ليكم والأبنائنا التلاميذ اللي هما هجسنا من خلال العملية التربوية ككل. شكرا لكل مستمعينا، معذرة للمكالمات الهاتفية اللي ما نجمناش ناخذوها أو نستقبلوها. تحياتي لكم، موافقين إن شاء الله بالنجاح لأبنائنا التلاميذ الكل. شكرا لك دكتور جميل صغل، دكتور في علوم التربية، رغم المشاغل الكثيرة ديما تخصنا من وقتك الثمين. شكرا لك أستاذنا كيف كيف زيدا المشاغل الكثيرة، رئيس منظمة التربية والأسرة بجهة صفاقس محمد العذار، تحياتنا لكم. شكرا لكامل الفريق، حمدي الأحول، أمير الجاموسي، أسامة عبابسية، ريم بن جويرة. قلكم إلى اللقاء وبسلامة، نتلقاو إن شاء الله غدوة. أنا نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في منوعة مساء السبت من الساعتين حتى للستة مع زميلتي هندة الأسود. نخليكم توا مع زميلنا منجي عكاشة باش يمدنا بآخر الأخبار والمستجدات، ومن بعد تواصلوا المشوار مع زميلنا علي المرزوقي. وتوا نرفعوا الأذان، تقبل الله صلاة الجميع وإلى اللقاء.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية،
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم. الرابعة مساء،
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. غادرت منذ قليل 6 حافلات على متنها 243 مهاجرا غير نظامي من دول الكوت ديفوار المخيم الذي تم تركيزه في معتمدية العامرة لتيسير إجراءات الهجرة التوعية في اتجاه مطار تونس قرطاج الدولي. وغادرت هذه الحافلات في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويلية 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطات المعنية والجهوية والمحلية. المنسق المشرف على المخيم أفاد زميل زهور الحبيب بما يلي:
1: المشروع هذا يبدأ من شهر جويلية. العمل متاعنا يومي هو احنا ديما كل جمعة نخرجوا في الجمعة برشة دي فول، وهذه أكبر فول باش نخرجوها كل أسبوع. خرجنا البارح والبارحة الأولى دي فول مش كبار برشة في العدد. اليوم عدنا فول فيها 243 هذوما جنسية ليفوارية. تم التنسيق مع دولة الساحل العاج، عدنا توا براتيكمو 3 جمعة رحلة خاصة باش تأمن الخطوط الجوية التونسية، باش تنطلق اليوم إن شاء الله من مطار تونس قرطاج من الساعة 9 ليلا. العودة طوعية، رغبة باش تحب ترجع لبلادها طوعيا. أي هو هذا البرنامج عملته سلطات تونسية، يسمى المشروع التدخل الإنساني. دونك هذا موجود في كيلومتر 21. علاش كيلومتر 21؟ هو قريب للمخيمات اللي في العامرة، باش الناس اللي بتحب تروح فولونتيرمو ما يلقى صعوبة في التنقل. دونك يجينا لهنا ونسجلوا يوميا أقبال المخيمات اللي في العامرة، نقص روحنا ببرشة دونك فوق 4000 صفة طوعية بتبيع. يجي فولونتيرمو بوراني فما بروسيدير دونك لهنا يقع اتباعها، اللي هي اول حاجه هو فما وثيقه يمضي عليها اللي هو معناتها راغب في العوده الطوعيه دون ضغط ولا حاجه. ثم بعد اللي عنده جواز سفر ديريكتومون التنسيق مع لي كومباني والقصور وشاديبون لي فول الموجودين، واللي ما عندوش كيف كيف نقع التنسيق مع السفارات والقنصليات الموجوده في تونس لهنا وناخذوا له لي سي باسي. جينيرال مون لهنا اللي ما عندوش باسبور ما تفوتش المده نتاع البقاء نتاعو لهنا في المخيم بين 10 ايام و 15 يوم ويروح عادي. اليوم خاطر نمبر كبير دونك وفرنا 6 حافلات المهاجرين هذوما غير نظاميين اللي يحبوا يروحوا.
0: أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بأنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 ماي الجاري لينطلق استثنائيا على الساعة 54 دقيقة عوضا عن 48 دقيقة. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ نشرته اليوم أنه بمناسبة عيد الأضحى الموافق ل 27 ماي الجاري، وضعت فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأعشاب في ظروف صحية سليمة. في العالم احتفل جنود صهاينة وعائلاتهم بإبادة قران لبنانية وهدمها وانهيار المنازل، ونشرت شاشات التلفزيون الإسرائيلية ذلك، وتعالت صيحات الابتهاج والتصفيق في صفوف هذه العائلات في مشهد عكسها حالة من الانفصام التام عن الإنسانية وشكل جريمة ضدها. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أنه على واشنطن استعمال خطة بديلة في حال فشلت المفاوضات مع إيران ولم يفتح مضيق هرمز، مضيفا أن هناك تقدما بشأن إيران لكن لم تقترب الإدارة الأمريكية من النهاية بعد في تقديره. من إذاعة صفاقس قدمنا لحضارتكم عرضنا الإخباري الموجز، تلتقوننا إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديما
4: بانوراما
2: الجمعة.

عشية مزيان على سلامتكم. شنو الأحوال؟ الامتحانات الصغيرات يعديوا، والديهم يعديوا معاهم، والوالدين يعديوا زاد امتحان آخر يا أمير الجموسي. الوالدين يعديوا امتحان آخر. الامتحان شنو؟ يندرى قادرين باش يدفعوا فلوس ليتيد اللي كل يوم وكل صباح وكل عشية وكل ليلة ولا لا؟ هذا امتحان آخر، ويعديوا معاهم نفسانيا، يعني يعيشوا معاهم أجواء الامتحانات، ويرى يتغصر ولده في الامتحانات ويتغصر هو في الفلوس، وهي ماشية كاكا. ربي يعطينا الوقت الطيب الحسيله. ما يدوم حا والله لا يدوم حا لا وجاي العيد أيامات، يعني شو اللي مازال السبت والأحد والاثنين والثلاث أربع أيام ونعيده بخير إن شاء الله. يقول لي حمدي، يقول لي لتيد ولا كالملح في الطعام. حمدي الأحول يقول لي كالملح في الطعام يا سيدي، ولا هو الطعام مش كالملح في الطعام، لتيد ولا هو الطعام. ربي بقي ستة. طقس صفاقس اليوم العشية، اليوم العشية طقس صفاقس 28، برج الخضرة 32، لكن أسخن منطقة في الجمهورية اليوم العشية في بلادنا 33 توزر. نحكي على اليوم العشية حسب خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي، 30 درجة في جندوبة، صفاقس 28 كما قلت لكم. صيف الحقيقة يعني، ولو أنه مازلت بعض البرودة الصباح والبرودة في العشية تحس بها في المغرب. وأمير يقول لي راهو اليوم 84 يوم في الربيع، يعني 6 أيام وجي الصيف، 6-7 أيام ويهل الصيف وبدأ مسبق، يعني هذا هو طقس الصيف، هذا هو العادة. غدوة في صفاقس 1000 عملية، هو في تونس كاملة منهم نصيب في صفاقس، أما 1000 عملية على العيون، المياه البيضاء أو الماء الأبيض. العلوش والأسوام ودورة بعد شوية في أسواق المعتمديات، باش ناخذوا فكرة لأنه كلام برش يا ولدي الكلام. أسكتوا برا، ولكن هات ناخذوا من المصادر، راو بين تسمع كلام وبين توقف أنت على الحقيقة. زاد ثم أشواط كبيرة، النجاحات الأمنية وآخر النجاحات وجمعياتنا المتعودين بها في أيامات العيد الحقيقة في صفاقس وفي المعتمديات، ثم برشا جمعيات تستعد للعيد. ربي يبارك فيهم، وربي إن شاء الله يعطينا الوقت الطيب، وربي نجح صغيراتنا وإن شاء الله عشياتنا الكل مزيانة، خاصة عشيات الجمعة اللي هي مش جمعة، من الصباح تلقاه مزيان، هو نهارات ربي الكل، نهارات ربي نهارات الكل، أما الجمعة عنده قدسة أكثر. شو الوقت وسيديه؟ الأربعة و17 دقيقة.

0: ملا كوكتير اختاروا امير الجاموسي، برافو، يعطيك الصحة. الليلة وفرحة بين مي فاروق وبين عبد الفتاح الجريني، حلو مزيان، ايه كنحبوا الشباب ويضيف ومزيان وتحفون. والكلام اللي لازمنا نقولوه نقولوه على العلوش. انا الحقيقة كما انتم راهو شوف على الفيسبوك واحد يقول لك في القهوة امشي منا وتكلم منا ويجا منا، لكن الصحيح منين؟ صحيح وقت اللي انت تمشي على عين المكان ولا تسأل ولا تشري، هذاك باش نصدق انا. كما زميلنا اخونا واستاذنا سيدي كمال العدواني، النشط الجمعياتي ولد عشية الجمعة، ولد بانوراما الجمعة، معنا كل عشية كنتوا تتابعوا فيه في اسوام الزيتون طيلة الموسم في المعتمديات. توا باش نمشيو لسوق العلال شندره بعد العيد، باش نفكروا يا كمال يا خويا اسوام شنو اللي باش نتحدثوا عليها؟ سيدي كمال
1: مرحبا سيدي علي ومرحبا بكافة المستمعين،
0: ربي يفضل.
1: راهو المشاغل والفلاح ما توفاش.
0: اي ولا لا توفى،
1: كل وقت والميسره نتاعو
0: الحمد لله. باهي اي اش نحو العلوش؟
1: والله خلينا نقولوها معنا بشيء من الحزن، ولا بشيء معك من ما نعرفشني العبارة اللي لازم نقول عليها. اما من الجمعة اللي فاتت، من نهار الجمعة في البرنامج،
0: انت قلت لنا مش يهبط، فرحت وكلموك برشا ناس.
1: انا قلت ممكن يحافظ على
0: يحافظ،
1: لكن الغالب ما الاسوام ما كانت ما حافظتش على المستوى بتاعها. الاسوام مقارنة بالجمعة اللي فاتت طلعت شوية، طلعت بالحق معناها وقت اللي نشينا نهار السبت اللي فات الحنشة، نهار لحد في الغريبة والعامرة، وخذينا من الأسوام نهار ثلاثة من بير علي، وآمس في جبينينا زادة منع بالحق الأسعار ياسر، نقولها بكل صدق وكل مرارة زادة منع الأسعار تطلع شوية.
0: تحكي في الأسواق أنت تو؟
1: نحكي على الأسواق، لأن شوف كلمة السوق قصد علي ممكن مش يقول عندها مفهوم جديد.
0: كيفاش؟
1: خاطر السوق هو من الفلاح للمستهلك، سوى ما عادش فلاح في السوق،
0: فلاح قشار مستهلك،
1: ولا فلاح قشار مستهلك، والفلاح ما فماش في السوق معناها توا
0: مش هو اللي يجيب
1: مش هو اللي يجيب توا، ولا قلبة الآية، ولا القشار يمشي الفلاح لداره ولا للفيرم متاعه ولا للضيعة متاعه كما تحب تسميها، وحتى اللي يمشيلوش القشار اللي لاحظناها عليه في الأسواق على معناها بعد 500 متر هكاكا في كل ثنية تلقى القشارة يستنى في الفلاح يخطفوه من غاديكا وما يدخلش السوق الفلاح.
0: اي سامحني باش نقول لك أرى بعض الناس اللي خرجتها اليوم الصباح قال لي يعني بالحسبة ما نعرفش كيفاش يحسب هو ما نعرفهاش، ولو أني مولد منطقة ريفية ولكن الحقيقة ما نعرفهاش. يعني قال لي بعض القشارة ربي سامحهم ثم اللي فقنا به وبالحساب أنه زايد في العلوش 400 و500 ألف
1: موجود ولاحظناها هذا. لا موجود سيد علي كلام هذا موجود
0: تو يزيد يا رسول الله 400 و500 ألف حق على المشاخر.
1: هو راهو هو لو كان تشوف راهو هذاك كاتريام مارا لو كان عرب في كل واحد يزيد 100 دينار هذاك هم 400 و500 دينار.
0: صار مش واحد بس معناته
1: مش واحد بس ولازم يكون واحد بس. شنو هو المانع اللي يخليهم يكون واحد؟ لانه السوق ديما يحكم فيه العرض والطلب، وبرغم ذلك العرض متوفر لكن السريين ما فماش علي، احنا بلغه السوق يقولوا الهزم ما فماش.
0: اي على خاطر غالي،
1: خاطر غالي معناها توا امس معناها مواطن يحكي خالخي مش نولي ناخذ قرض يعني باش ناخذ عيد بالحق معناها ياسر اسعار معناها.
0: باهي تسمح لي اعطيني الاسعار وعندي السؤال اللي لازمني نساله باش ما يقولكش يسمع واحد مذيع يقولكش به يزين في الحديث ما نزينش الحديث، لانه احنا الناس كل فرد نفس المستوى المعيشي
1: ولا ما نزينه في الحديث، احنا نحكو في واقع.
0: باهي الخلل وين؟ اي ما هو من الاخر نقول لك
1: الخلل هو في مسالك التوزيع.
0: يعني شنو فهمني بال على الواقع يعني.
1: اي الخلل هو انه المستهلك ما يمشيش للفلاح مباشرة.
0: ايوه
1: المستهلك ما يمشيش معناها للانسان المنتج وياخو من عنده معناها ديريكت من غير الوسطاء هذوما.
0: اي سامحني سي كمال تا واحد في مدينه صفاقس بالله يمشي يمشي لمنزل شاكر ولا يمشي البير عليه 60 ولا 70 كيلومتر باش يشري علوش ويجي سامحني.
1: خويا يمشي يشري يخسر 100 دينار مزوت ولا ليسونس ولا ما نعرف
0: يتشاركوا في كهرباء ولا
1: اي كير ما يخسر 500 دينار. كير ما يخسر 500 دينار.
0: هذا هو الحل اللي تشوفه انت معناتها؟
1: لا لا هو هو هو راهو هذايا راهو علي خلينا نكونوا واضحين وممكن معناها اخر حصه قبل العيد.
0: اي
1: راهو معناها هذايا حل نتاع الجمعه هذيا معناها نتاع الجمعه هذي. اما لو كان مش نحكيه على المستقبل راهو يلزم معناها حل تكون سياسه فلاحيه واضحه تخطيط استراتيجي واضح للأمن الغذائي في مرحلة أولى ثم للسيادة الغذائية في مرحلة ثانية. رأوا الدولة برغم أنها قامت في بعض النقاط البيع معناها ما نجحتش باش نقول ما فماش ضغط على الأسعار على الأقل وحماية.
0: كيفاش يتم الضغط غير فهمني في الواقع كيفاش يتم الضغط يعني؟
1: يتم الضغط هو في
0: مثلا يمشوا للسوق اللي يبيع لازم يستظهر بطاقة فلاح مثلا.
1: لا لا لا لا ما نجموش نطبقوها هذه معناها لان ما وصلناش معناها باش نعملوا الترقيم وكذا هذه في مرحلة متقدمة جدا هذه.
0: أنا
1: على الاقل على الاقل انا كنت معناها كيف تعمل هالنقاط البيع المنظمة
0: هي موجودة
1: لكن ما تكفيش ما تكفيش. والأخويا كيف ناخو انا صفاقس الثنية الكل في كل ثنية زيد علي انسي تو تتعدى تلقى في ال 15 و20 رحبة الناس تبيع في العلوش. راهو وقت نشوف الاسعار زيد علي معناها واحد سامحوني في الكلمة الواحد مخو يحبس كيفاش لانك انت كي تاخو علوش في 10 كيلو معناها تلقاها بمليون و200 فمثال راهو 120 دينار الكيلو. راهو نحكي على الحية
0: هي
1: على الحم معنا راهو 120 دينار. انت جزار يبيع لك فيه 60 دينار و 50 دينار و 55 دينار تتصور انت الجزار ما هوش مصوره. اما لا يستحيل لكن زادا ما نعرفش الله غالب هو العيد مش عائلة اللي قدسوها معناها في المجتمع التونسي والإنسان ما يقبلش أنه ما يخوش عيد. لكن السنة ولينا نسمعه في نقطة يقول لك أخوي ناخو 10 كيلو لحم ب 600 دينار
0: وانا وفكر لا ما هو هكاك هاي بعثت لك يعني ثم اللي مشيت الجزار لفايدة باش نذكروه فرد ثنية وهي قالوا لها مش قال لها الجزار قال لها شكون راهو تحب تاخذ كتف ولا تحب تاخذ لا الا نصف العلوش والكيلو ب 70000 ولا 75000 ولا شنو هذا اللي خايفه منه هي فهمتي تو وش نقصد.
1: والله صعيبه شويه هي العمليه
0: علاش العمليه يعني مثلا يجيك في العيد يقول لك انا ما نعطيكش بالكيلوات هي تاخذ ربع ولا نصف ولا هذاك هو.
1: لا تو ما سيد علي راهو فما معناها جزارة معروفين طيب احنا رانا ولاد بلاد ونعرفوا ما فماش جزارة يقول لك لا نعطيك بالرباع ولا نعطيك كذا صراحة ما قبلتهاش في العمر هذا ما شفتهاش ما سمعت بها انه يفرض ممكن يفرض عليك لحمة معينة
0: نوعية معينة معناتها
1: ولا ما ينحلكش من الكتف ينحلك من زيجو ولا كتلات ولا حاجة ايه اما باش يحكم عليك انك تاخذ طر ولا رباع ما
0: واحد اخر ولو انه ولينا احنا تو كاينين ملف فلاحي ما غير فقط حديث بمناسبه العيد وبر اللي كلم يعني بعث لي قال لي علاش الدواوين الفلاحيه ما تهبطش بالقوه المطلوبه وتعدل السوق.
1: هذا اللي احنا قلت لك معناها لو كانت معناها الدوله ما دخلتش لان الدواوين هذه نتاع الدوله هذاك دورها راهو دورها هو تعديل السوق.
0: الشعال عنده أغنام السلامة عندها أغنام
1: إيه لكن هل هذا يكفي ولا ما يكفيش علي هذا العدد متاع الأغنام اللي موجودة في الشعال وموجودة كذا ما يكفيش لأنه ما تحب معنا القطيع متاعنا يرجع والتونسي يضحي برخيصة يلزمنا عامين هو أن ذبح الأنثى النحوة والدواوين معناها ترجع للمهمة اللي أوكلت إليها ولا لأنشئت من أجلها. هذا كيفاش نسمو معناها الرجع؟ وراو لو كان نشوفوا عدد الإناث في تونس راو عندنا قرابة 4 ملايين.
0: 4 ملايين أنثى معناها.
1: أنثى أي معناها ريت العدد هذا كبير ياسر وإحنا نستهلكوا في مليون، ولكن لأنه في من خلال سنة كاملة وإحنا نذبحوا في لنزة نذبحوا في لنزة.
0: باي سمحني يعني هنا تدعو أنت للتكثيف المراقبة يعني؟
1: هي أكيد أكيد نطبقوا القانون، هو عندنا فيه قانون نطبقوه.
0: هي جزارة عثنية وكذا، كيفاش باش تراقبهم ولا كيفاش تعرف ولا كيفاش؟
1: هي يا أخي توا في كل معتمدية فما شرطة بلدية فما مسؤولين فما كذا ينجموا يراقبوا. أنت توا تتعدى توا الجزار تلقاها من 10 عليلش بحذاه وصغار وتشوفهم تشوفهم 90% أنثى بتاعهم، كيفاش تخليه أنت يا كاكا معناها؟ معناها يلزمنا نطبقوا القانون هو معناها. ريت التشريعات في تونس موجودة لكن مشكلتنا في التطبيق، يلزم تكون عندنا إرادة في تطبيق القانون.
0: به أعطيني فكرة على الأسوام اللي شفتها في المعتمديات.
1: والله الأسوام اللي شفتها في المعتمديات معناها المعدل اللي فيه خرج شوية هو موجود في 1,400,000 دينار حتى يجوز 2,100,000، هذوما فيهم خرج. فما اللي زوزو 7 وزوزو 2 وزوزو 200 وزوزو 5، الحق معناها العباد تتفرج وكهو.
0: لا لا وانا ما وانا ما تعودتش اني باش نقول ضيف يتحدث ولا ما اللي فوق 1,800 ولا الزملاء ما تحدثش عليه، ما نحبش نسمع كلام.
1: اي لا قلت لك ما خاطر لا مولا ربما فما شكون مستمعين يقول لك راني شفت في الغريبه على لوس زوزو 2,700 يعني سميت المنطقه معناها كلك معناها علاش ما ذكرت راه فما زوز ملايين وسبعمية ليه فما لكن
0: انا وكان عندي زوز ملايين وسبعمية ناخذ زوز على الاشواء واحد داري والعلوش الثاني نمشي به العائله فيها بنيات ولا وليدات يتامى ما عندهمش شكون يوفر لهم حتى حق خبز.
1: ربي ان شاء الله يكثر خيرك والله.
0: لا لا يعني انا حديث راه من القلب وبرا.
1: اي لا خليني نحكي لك معناها حتى وقت امس في سوق البنيانه فلاح جاء واحد معناها من زماء التمصار القسارة عطاه في علوش 1,200,000 قالوا لا زاه فلاح معناها مش فلاح معناها زاه مستهلك معناها انسان قليل كذا واحد قالوا مش سهلوا على السوق قالوا رام عطوني 1,200,000 مشى الراجل عيط له قالوا انت للعيد كل واحد قالوا ايه قالوا هزوا 900 خذي منه 900 وعطاه
0: بارك الله فيه
1: والله خير. هذه وقت امس في جبنيانة في سوق
0: وانا نقول لك اللي صار في في في برنامج من برامج الاذاعة عائلة عملنا لها نداء في اذاعة صفاقس هي في جبنيانة في العامرة تحديدا يسمع ما بين العامرة وجبنيانة يسمع فيها مواطن من بير علي بن خليفة كرا بوزلها العلوش للغادي
1: ربي ان شاء الله في ميزان حسناته بارك الله فيك.
0: شفتوا كيفاش شريط التونسي
1: اي والله التونسي بالحق معناها معناها وقت اللي جد جد معناها التونسي يكون موجود.
0: هاي سيدي ندخلوا تول الجد مازال عندي دقيقتي خاطر كثرنا من الجد.
1: لا لا ما تسالت ما تسالت خلينا ما هي كما
0: اي اي انا طولت شويه لان الناس تسمع في اعطيني سيدي ثم واحد زوالي عنده مليون ينجم يشري ولا ما يشريش في الاسواق اللي درت فيها او صراحه؟
1: والله ينجم يشري في النقاط المنظمه اللي فيها
0: ايوا
1: كون واضحين مش تاخذوا علوش مليون راك مسترخى فيه 8-9 كيلو لحم.
0: تي المهم امام الوليدات يعني علوش مزين الدعم.
1: هكاك حاجه اخرى هكاك نجموا معناها نولوا نقولوا حتى معناها جماعه اللي تذبح في الفطيمه ولا في كذا ولا لا، اما قول معناها عيد اللي يفرح الصغيرات واللي يريح زاد المستهلك التونسي. معناها نمشيوا للنقاط المنظمه مراقبه امنيا مراقبة صحية موجودة تمشي بالكيلو معناها ما حتى واحد ما تشك فيه.
0: أنت تحدثني على الأسواق الأسبوعية ولا الأسواق اللي عملها الحاكم اللي عملت الدولة؟
1: لا أنا نحكي لك العلوش بمليون في الأسواق الأسبوعية علوش مليون ما تلقاش.
0: اي كنت
1: فيه
0: تلقاها الا في الاخرين الاسواق الاخرى
1: الا في الاسواق الاخرى اللي تبيع بالميزان.
0: ايوه هذا هو
1: أما في سوق أسبوعية على الأقل نقول لك معناها خلال الجمعة هذه مشينا الخمسة أسواق في خمسة معتمديات مع المليون يجوز على الأسف.
0: هي غير أنا هبطت شوية يعني المتوسط الحال كيفنا يعني 12% 13% عيدوا له معناتها
1: ياخذوا له معناها جلد والراس والدور.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. هي من شنو معناتها 14 نطلع شوية 14 15
1: ولا من الأسوام من أكثر تداول من 14% زوز ملين و100 ونقول للزوز ملين معناها هذايا اللي موجود في الأسواق واللي الناس خاطر انت كي تتعدى في السوق وتعمل دورة سيد علي تشوف الناس وين واقف على معناها فاش تتفرج فاش تشوف هكا صغير بكل معناها ما فماش اولا معناها العرض ناقص ياسر وما يساعدش الفلاح يقول لك مثال انا مش نخوى على اللوز سيد علي في 10 كيلو بمليون و200 مثال ما هو نزيد اني 300 مليون ونص وناخو على اللوز في 25 كيلو
0: وين يزيد السي كمال بالله ثم ناس
1: لا نحكيه معناها ثم خاطر انت الناس الصوم وعدد الحم يهوز بروبورسيونال
0: اي فهمك كما والله الناس زوله
1: والله
0: ديما نتذكر واش كيك نرمو في الحديث والله ثم ناس التو ربما ها هو 4-5 ايام لا يعرف روحه باش يشري ولا مش يشري
1: موجوده يس موجوده وامس مثال ولا نهار لحد في الغريبه فما ناس دخلت وخرجت نقولوا معناها بالفرنسي بوس بي معناها دخلت وخرجت هكاك تحس معناها تشوف في الوجوه ناس مرتاحه ان شاء الله اصحاب الخير معناها يكونوا في الاستماع ويعاونوا بعض العائلات
0: ان شاء الله يا رب والله ان شاء الله
1: والله غالب هذا واقع يلزم سياسه جديده في قطاع الفلاحه وتربيه الماشيه.
0: اعطيني هالاربع ايام هذوما اش تنصح العائله يمشيوا للاسواق المنظمه هذه؟
1: والله يعني ننصحهم معناها انهم يمشوا للاسواق المنظمه لان بالميزان ما يغضب حتى واحد.
0: ايوه
1: لا تقول غالي لا تقول رخيص واضح انت مستاخو كذا كذا ميزان سوم اضرب سوم الكيلو في عدد الميزان تعرف روحك ميزانيتك وتعرف روحك كل شيء
0: إيه
1: معناها انت كي تمشي غادي تنزل تاخذ صراحه إيه اي مواطن لازم ياخذ غاديك وحتى اللي يحب ياخذ الخشين وياسر الحم موجود
0: يا ولدي الدنيا مش الحم الدنيا لحظة جميلة الواحد يقتنصها من الحياة وفرح العائلة وكا وشو معناتها
1: وكل لما متاع
0: وكل لما وكدش مش تاكل يعني وكدش خاصة في عمر معين ما عادش تنجم تاكل
1: واحد وعاداتنا تبدلت في الأكل السنجالية راه ولينا أكو العلوش قبل في العيد نعديه ومشوي وطايب ومفور وكذا في ثلاثة أربع أيام كل شيء يوفى يأخذ طريف ننشرهم على حبل طريف تبليد وكهو توا العلوس تقطع وتحطه في الساشيات بعد الشهر وانت مازال عندك الحمل عيد.
0: إن شاء الله عيد مبارك
1: كل عام وانت بخير
0: إن شاء الله ديما احنا نقدروك ونحبوك ديما معنا إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله في محطات أخرى في المواضيع
0: ملا تحت المليون مذمذ ما ثماش وحي علي ليك
1: لا سيدي علي اللهم ضيقت تحت الزيتونة
0: في الأمان سيدي.

والله يا جاموسي التونسي حلو. انت جاموسي وختموها بكوكتيل محمد الجاموسي رحمة الله عليه، ما هو اللي خلف ما مات. حلو. ريحة بن حليمة تهني شهد بوعزيز بنت اختها وتتمنى لها عيد ميلاد سعيد وان شاء الله بالنجاح والتوفيق يا شهد بوعزيز. حبيت نقول الشركة الوطنية للسكاك الحديدية التونسية تقول أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس نهار الأربعاء غدوة، لا بعد غدوة 24 مايو 2026، لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 عوضا عن 8:40.

0: بانوراما.
1: بانوراما.
2: بانوراما.
0: بانوراما.
2: بانوراما. بانوراما الجمعة.
0: بانوراما.
2: بانوراما.

0: السلام عليكم ورحمة الله. انعقد أمس اجتماع جمع والي صفاقس عدد من الإطارات الجهوية بممثلية المجلس المحلي بمعتمدية الحنشة، وتناول الاجتماع عدة مشاكل، منها وضعية المناطق الصناعية والنقل المدرسي وقطاع الأعلاف وتعبيد المسالك الفلاحية لفك عزلة بعض القرى. غادرت ظهر اليوم 6 حافلات على متنها 243 مهاجرا من الكوت ديفوار، وهم مهاجرين غير نظاميين، المخيم الذي تم تركيزه بمعتمدية العامرة نحو العاصمة في رحلة ستؤمن الخطوط الجوية التونسية إلى الكوت ديفوار وتشكل هجرة طوعية. استشهد اليوم فلسطيني بقصف جوي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أنه على واشنطن استعمال خطة بديلة في حال فشلت المفاوضات مع إيران ولم يفتح مضيق هرمز، مضيفا أن هناك تقدما بشأن إيران لكن دون الاقتراب من النهاية. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الخمسة واربعة عشر دقيقة باش نمشيو لبير علي زميلنا أحمد كريم وناس بير علي ربي يبارك في الصفحة المزيانة الباهية اللي من خلالها اللي يحب أخبار بير علي وحتى المناطق المجاورة يلقاهم على الصفحة. ثم اجتهاد وثم إعلام بالجديد وثم خدمة الحقيقة إعلامية مزيانة يقوم بها أحمد كريم الشاب مزيان الخلق والأخلاق ربي يبارك فيه. سيد أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك علي ومرحبا بكافة مستمعي ذات الصفاقس وشكرا لك على التواصل الدائم مع الصفحات المحلية وعطينا الكلمة باش ننقل مشاغل المواطن وصوت الجهات الداخلية.
0: ربي فضلك إن شاء الله ربي فضلك. هو بالمناسبة نسبق كان بخبر ولو أنه بعيد شوية هو الشعال ما بين بير علي والغريبة وعقارب هكا ولا أي الخبر يقول تو عمره 4 أيام يقول انطلق فعليا العمل بتفعيل البرنامج الرئاسي المتمثل في تركيز مركز للرعاية الصحية الأساسية بالشعال في صيغة مسبقة الصنع. البرامج هذه من شأنها أن تساهم في تحسين ظروف العمل ويعتبر هذا المشروع يعني مركز الرعاية الصحية الأساسية بالشعال مكسب هام لأهالي الشعال وما جاورها. هذا يخبر نسبق به شنو الجديد ده؟
1: نبارك وسهل لنا في الشعال على المكسب هذا وإن شاء الله كما شفنا غادي إن شاء الله كما نشوفه معنا في مستشفى بير علي بعد زيارة الرئيس هذه
0: إن شاء الله. أي قل لي على علوش عاد
1: العلوش ثاني والله العلوش كما
0: أنت تو باش تحكي على بير علي ياه
1: تحكي على بير علي تو أجواء عيد الأضحى في بير علي كما المناطق الكل تبدأ الحركية في الأسواق والمحلات التجارية وتلقى الناس كل بحضر للعيد وخاصة الشغل الشغلي اللي هو الضحية كما
0: نقول أي أي
1: ارتفاع كبير ومشد في أسعار الأضاحي في البلايتي معنا كيما البلايتي كل اللي هي المشكلة معنا أول حاجة المواطن يقول لك القشار وفهمتني وخاصة ما عندناش يعني نقاط بيع في بير علي بن خليفة
0: ما ثماش نقاط بيع؟
1: لا ما ثماش
0: بخلاف ثم السوق وكاو
1: السوق كاو نهار ثلاثة
0: فيه وزن يعني
1: وزن يعني كما تعرف معناتها نتاع السوق كاو وزن بيديك وشوفك
0: باهي ما تقوليش على أزيد سوم يعني السوم اللي في المتناول اللي سمعت به ولا شفته شنو
1: الأسوام فعليا يعني كما قلت لك بالنسبة للسوق الأسوام تتراوح من 1,100 1,200 تتراوح فما حتى يعني تباع فما شكون تباع 3,600,000 السوق اللي فات
0: 3,000,000
1: اي 3,600,000
0: يعني باش نقص الموتور هذا كانوا وراء بعجل
1: هذا كما قالت المرأة رسم نيمار
0: اي اي توا خلينا نحكوا في المستوى نحب نحكوا فيه انا يعني المتوسط الزوالي المتوسط الحال ينجم ياخذ علي ليش ولا لا او الصراحة في بير علي
1: والله الزوالي ينجم ياخذ علي لكن ينجم ياخذ من الفلاح ديرك
0: ايوه يعني انت تو نفس الحديث مع سي كمال العدواني اللي استضفناه من العامره معناتها اذا كان تمشي للفلاح تاخذ ما اقل
1: بالطبيعه عليه وحتى تو معنا في تحكي مع الناس كل شيء معنا الكل تلوج على اصحابه فلاحه وكل شيء وانا بر عليه معنا
0: اي كل الفلاحين بطبيعه الحال
1: كل الفلاحين الاغلبيه يعني هاربه من السوق وتاخذ معنا من فلاح اصحابه أيوة.
0: هذا هو الحديث السمح يعني مثلا اللي تلقاه في السوق مثلا 1,400,000 مثال خذني انا بال اي مثلا عند الفلاح قداش تلقى
1: الفلاح تلقى 900,000
0: ايوه ثم 400 زياده
1: ثم 400 زياده ثم 400 زياده
0: ثم اللي قال لي ثم 500 و600 زياده
1: ثم لا والله ثم علي يعني يحكي لي انا شكون يعني خذاه تو فهمتني ما يجيش يمكن حتى ربع ساعه وزاد معنا باع بسوم اخر 100 دينار يعني فرق
0: يعني خذاه وباع
1: نفس
0: الدائرة إذا كان خذاه هو بنية أنه يعيد به تبقى لا. حكاية أخرى
1: لا خذاه بنية أنه
0: باش يتاجر فيه شفت كيفاش ما يا سيدي أي زوز ثلاثة أخبار
1: سالي عندنا موضوع اللي هو توجه عنده سنوات في بير علي. يعني شاغل برشا ناس وخاصة في الآونة الأخيرة, معناها الناس يعني ولت معناتها موضوع حير برشا ناس في اللي هو كثرة حالات الانتحار في بير علي مخلف. تو يعني في ظرف أقل من شهرين شفنا 6 حالات انتحار وآخرها اليوم, يعني
0: 6 حالات يعني اليوم صارت حالة انتحار.
1: اليوم أصبح صارت حالة انتحار في سيدي ظاهر بالتحديد بير علي مخلف.
0: ربي يغفر لها إن شاء الله.
1: هي يعني نتمنى نعرفش
0: ربما ما نعرفش يعني إحاطة نفسية ولا هذا اللي تعنيه ولا كيفاش.
1: هو مؤشر خطير تعلي الظاهرة, يعني ما عادش مجرد حالات معزولة, تو معنا ولينا نشوفوا فأزمة اجتماعية ونفسية حقيقية. فما برشا أسباب نجم تكون وراء الوضع هذا, من البطالة ومن الضغوط النفسية والمشاكل العائلية هذا. فما غياب التأثير والأحباب وحتى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي زاد في بعض الأحيان. المطلوب معنا نشوفه لازم تدخل حقيقي من كل الأطراف, من دولة ومجتمع المدني والمؤسسين ومن المؤسسات التربوية والعائلة حتى الأعلام المحلي معناتها خاصة. برشا اليوم يحتاج
0: أرجع للبلاصة اللي كنت فيها يا أحمد. لا مانيش نسمع فيك بالبيه.
1: تعالي
0: ايوه
1: كما قلت لك يعني لازم الاطراف تدخل معنا الحاجه هذه, يعني حتى في نقطه ما فماش يعني اقل حاجه معنا طبيب نفسي ما فماش.
0: اي هذا وتوفير مكتب ربما صحي في التابع السبيتار ولا تابع جهه معينه ولا
1: خاطر رسمي سالي معنا كما قلت لك معنا تو نحكي لك اسبوع فقط 3 حالات هذوما تو, فكما قلت لك معنا في اقل من شهرين 6 حالات شفنا خلاف السنوات الفاتت, يعني قاعده
0: ماشيه. حول ولا قوه الا بالله, حول ولا قوه الا بالله. به الخبر الثاني.
1: الخبر الثالث اللي هو مهرجان علي مخلف, يعني نمشوا تو شويه ثقافه. مهرجان علي مخلف يعني تو سالي عندنا تو السنه الثانيه على التوالي, مش كثير مهرجان علي مخلف
0: عليه.
1: غياب جمعية خاصة بالمهرجان اللي هو السبب الرئيسي,
0: هو يكون في الصيف,
1: هو يكون في الصيف مهرجان بغيب كان متوقف عنده سنوات.
0: اي ورجع انا في بالي خطر اتبعته مرة ولا اثنين عبر الناس بير علي
1: سنة 2023-2024 اللي هي قامت بتأسيس جمعية فوانيس الثقافة اللي هي
0: اللي سي مصطفى ابو قطف.
1: سي مصطفى ابو قطف
0: اي فعلا استاذ جامعي مرموق يعطيه الصحة.
1: يعني في مصر بوقاتف ومع الشباب يعني متطوعين وكل شيء تابوا مزود نسخ معنا ما شاء الله من كبار نسختين كانوا ناجحين جدا سواء من حيث التنظيم والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية وحتى مندوبية الثقافة أثنت على العمل الكبير هذا.
0: ومش سهل راهو
1: مش سهل بطبيعة, وأنا يعني كنت ضمن مع في مصر وضمن
0: الفريق
1: الفريق وشفنا معنا مش سهل. لكن للأسف علي يعني صارت معنا خلينا نقوله بعض الخلافات والعراقيل والحسابات الضيقة خلت المهرجان يتوقف معنا عملاول وسناز هذا كيف كيف يعني معنا تو النجم عن
0: إن شاء الله مندوبية الثقافة ودار الثقافة وانتم وتداركوا الموقف وترجعوا هيئة أخرى
1: الحل الوحيد هو في التعليق يعني لازم جمعية
0: فهمت
1: المهرجان هو هذا الحل الوحيد أو جمعية فوانيس اللي توجه يعني تبدلت الهيئة متاحة حتى تدخل من المعتمد ومن الناس معناتها طيب.
0: به عايز سيدي نكملوا بخبر راخر لأني مش نمشي لخونا منير المرداسي في الصخيرة
1: فقط توا عندي هذوما 3 فقط.
0: ربي يبارك فيك شكرا ناس بير علي صفحة الفيسبوك الممتازة في شراكة بين إذاعة صفاقس وصفحة ناس بير علي. شكرا لك فضلك أحمد. شكرا منير المرداسي جمعية أمان وشراكة مع بعضنا ديما كل يعني في في في كل معتمدية ثم جمعية ولا صفحة ولا ناس يحبوا إذاعة صفاقس ومن خلالها نشعوا على المنطقة هذيك. سيدي منير مرحبا بيك.
2: مرحبا بكم ومرحبا مستمعي إذاعة
0: الصباح. ربي فضلك ويعطيك الصحة على التصاور اللي إن شاء الله الليلة ولا غدوة يشوفوهم أمنا رقية اللي عمرها 107 سنوات ووصلتنا التصاور، وربي يبارك فيها ويبارك في صغيراتها إن شاء الله.
2: هو على فكرة سعلي أم رقية فندي ولا قلت لي راه مولودة قبل، أما هذاك تصريح وبرة
0: حتى يعني اللي شفناه في بداية التعريف تصريح
2: تصريح، أما هو يعني تم ال 110 111 موجودة
0: فهمني،
2: حسب جيرانها وحسب الأهل غاديك سهلنا عليها قال لك تم الموجودة ال 111 وما شاء الله عليها مازالت تمشي معاك وتتعمد عليك وتتحرك
0: فهمني. والله حلو في التصاور هكا وتحس بها هكا اللبسة والوجه المستبشر والله ربي يمتحها بالصحة وانت ربي يبارك فيك سيدي مني.
2: ومن خلالك سعدي ان شاء الله نعملوا لها عيد ميلادها في اكتوبر الحي كان عيانا ربي ونتشرفوا بالناس الكل اللي يجوا بحذانا ونفرحوا بعيد ميلاد ام رقية
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وكانت الإذاعة سباقة بالتعاون مع اتحاد المرأة ربي يبارك فيهم إن شاء الله التجاوب سريع وما نعرفش جيتوا هزيتوا الكرسي ولا لا
2: إن شاء الله غدوة ماشي بحذاه هو قال لي مش نجي على خاطر
0: سيد نظم مفقي ربي يفضل
2: سيد نظم يكثر خيره ويأخذ بخاطرك من الناس الكل.
0: وقدامي بطاقة تعريف رقية بن نصر بنت خليفة بن حمد، مكان الولادة الصخيرة، تاريخ الولادة 18 أكتوبر 1919
2: بالحي.
0: لا مصلي عندي
2: ما شاء الله.
0: عايز سيدي جمعية أمان وشنو عملت في العيد؟
2: هو احنا تويك كنا الحق عملنا دورة توك دخلنا كنا نشوفوا مسنيننا وابائنا وامهاتنا وان شاء الله بعد العيد مش نعملوا لهم دورة كالعادة ونهزوا الهدايا معنا كما صارت العادة كما قبل فهمني وربي يفضلهم. الحق اثناء العلوش غالي ما نجمناش ما وفقناش الوقت باش نجموا نلمدوا العلالش.
0: انتم متعودين تلمدوا
2: ثم اهل الخير الحق
0: ربي يبارك فيهم ان شاء الله
2: ان شاء الله. ثم حاجه اخرى اللي هو كيما العاده كيما الكوش هذا من الحفاظات عندنا اكثر من 150 مسن هذوما في حاجه ما بين معوقين يعني من ذوي الهمم والمسنين في حاجه للكوش
0: يعني اكثر من 150 مسن في حاجه للكوش في الصخير
2: اي مسن وذوي الهمم
0: اي كبار يعني فيهم حتى الصغير
2: اي فهم صغير وكبير فهمني اما في حاجه للكوش الكبار راه يعني يقول لك ما تعاونيش والله كنقول لك نستقبله في النهار على الاقل 10 عائلات ولا 12 عائله اللي يجيوا يسالوا على الكوش فهمني عندنا معضله كبيره وما تعرف الكوش حبينا حتى مثال المعامل ولا حاجه يشوفوا لنا بسوم هكا تفاضلي حتى طلبنا من خلال وزاره المراه باش ينجموش يعاونونا في السوم نتاع الكوش الى حد الان ما جاوبوناش ان شاء الله هذه من خلال كما يسمعونا ونحاولوا كيفاش يدخلوا الاطراف الكل باش يكلمونا المعامل باش يبيعونا بسوم تفاضلي
0: واهل الخير
2: وأهل الخير بتبيعها هو سمحني سعلي من خلالكم ومن خلال الإذاعة الساقط الحق برشا ناس عاونتنا في الكوش لكن طلب اكثر من اللي عندنا الحق.
0: اي نسمع فيك سيموني كل تليفونك بربي التليفون
2: 98 203 170. ان شاء الله اهل الخير يطلبونا والا كانهم ينجموا يجوا بحذانا للجمعيه في وسط الصخيره جمعيه الامان لرعايه المعوقين والايتام والمسنين وفاقدي السند. التليفون نعاود نذكر به 98 203 170. وهو سعلي كان بعد العيد ان شاء الله تفضلوا بحذانا عنا نادي النهاري للمسنين
0: كل نهار سبت
2: كالعاده
0: غدوه
2: الحقل. اي تو كان نعدي لك الكاميرات وتشوف له خيان يبدلوا في الضوء ويحضروا في الفضاء بعد العيد يلقوا فضاء اخر يعني عملوا لهم كوجينه جديده عملوا فهمني ولا عملوا اميناجمون يعمل كيف الحق
0: بربي يخلينا نعاود رقمك راهو ثم 150 من المستحقين في الصخيرة يحبوا كوش يحبوا حفاظات أهل الخير وفي العيد واللي يحب يعمل صدقة ويرحم على والديه 98-203-170 تنجموا تتصلوا بسيمونير ولا تمشوا له غادي للصخيرة أهل الخير يمشوا ثم أهل الخير يمشي حتى 100 كيلومترات
2: 203-170
0: أهل الخير أنا متأكد باش يكلموك وباش يرحموا على والديهم في العيد
2: الله يرحم والديهم
0: يرحم على كل واحد يرحم على أبوه وعلى أميمته رأوا ثم 150 مستحقين الكوش في الصخيرة كلهم كبار بلا سند وألا معوقين ولا ذوي الهمم وألا ذوي الهمم شكرا لك سيدي منير
2: عايش
0: ربي يفضل عايش. إلى اللقاء
2: بارك الله فيك
0: شكرا عايش. إلى اللقاء
2: إن شاء الله عيدكم مبروك
0: شكرا عيد سعيد
2: عايش. نهارك طيب
0: الخمسة

0: الجمعة زميلنا الحمدي يقول لي بالله يذكر بالراحة متاع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية باش تكون يومي العطل نهار الأربعاء 27 ماي ونهار الخميس 28 ماي. أما احنا ما رتحوش عاد احنا مالش نوع برنامجك تاخذ كونجي انت كونجي لكن باش تاخذ كونجي باش نمشوا للزميل نحبوه برشا وتجربة في الإعلام وربي يبارك فيه إن شاء الله ونقدروا السنوات التجربة في التعليق الرياضي. احنا ما هو في حديثنا العام كل إنسان بوجهين لكن نقصد الوجهين في الخير الوجهين بالخير عنده المعلق الرياضي والوجه الآخر رسام وبعثت لنا مندوبية قفصة أنه باش تنظم معرض على شرف إنجازاته التشكيلية خونا وزميلنا العزيز رؤوف العياري ربي يبارك فيه وأجيال تعرفوا واللي يسمع الإذاعات يعرفوا عنده يعني ميزته في التعليق الرياضي ربي يبارك فيه وهو وجه آخر نعرفوه من خلال الملامسة هذه. سيدي رؤوف مرحبا بك.
1: سيدي علي مرحبا أهلا وسهلا
0: ربي فضل
1: مرحبا بكم مساء النور.
0: توا رؤوف الرسام ولا رؤوف المعلق؟
1: والله بالوجهين في البداية على كل
0: هو معرض الصور الفوتوغرافية باش نكونوا أكثر وضوح يعني.
1: نعم شكرا لك ساعة بداية على هذه الاستضافة تحية لك
0: ربي
1: تحية لكل زملائنا في إذاعة صفاقس لكل مستمعينا عبر موجات إذاعة صفاقس. في الحقيقة تعودوا على صوت رؤوف العياري ربما
0: معلق
1: من الملاعب بالطبيعة. اليوم إن شاء الله موعدنا
0: الفنان الفوتوغرافي.
1: نعم فنان فوتوغرافي إن شاء الله حبيت به صور هي فوتوغرافية على اسمه
0: هو غدوة هو غدوة
1: أي غدوة إن شاء الله الفيرنيساج إن شاء الله غدوة افتتاح هذا المعرض إن شاء الله باش يدوم حتى 31 ماي في الحقيقة
0: برواق إبراهيم الضحاك بمقر الجمعية اللي هي جمعية الفنون التشكيلية بقفص
1: وهو كذلك إبراهيم الضحاك من رواد الفن التشكيلي في تونس وإحنا هذاك علاش حبينا التشريف ونتشرفوا معناها بمسيرة هذا الفنان أطلقنا على الرواق اسم الفنان إبراهيم الضحاك أصيل مدينة قفصة واللي يحتضن هذا الرواق يحتضن مقر جمعية الفنون التشكيلية بقفصة.
0: والله قفصة منها برشا أعلام يا رؤوف أبو القاسم كرو وعبد العزيز فاخت في الرواية ورؤوف العياري في الفوتوغرافيا
1: كل تواضع
0: فنانين وعبد القادر مقداد في التمثيل وبرشا معاه ونسيت أنا والمنصف البلدي وغيره والله يحلو والله مزيان قفصة مزيانة برشا
1: يعيشك من فصل أخلاق سعلي حبيت هو في الحقيقة راهي البداية معناها كانت من آراء الأصدقاء معناها
0: اللي تابعوا مسيرتك ويشوفوك
1: في الحقيقة أنا تعودت غرام راهو الصورة الفوتوغرافية ولا التصوير الفوتوغرافي غرام أبدأ عندي بالبورتابل ولا معناها فهمتي كوسيلة نستعمله فيها لالتقاط الصور تثبيت اللحظات أو كذلك الآلة الفوتوغرافية من حين لآخر الواحد في جولة في مدينته في
0: الحي هذا اللي باش نسالك عليه
1: المجاوره وين يشوف حاجه هكا لمسه فيها لمسه فنيه
0: طريف.
1: يحاول معناها يثبتك اللحظه هذيك عبر الفوتوغرافيه. عملت شويه هكا بتيتر يمكن فهمتني عدد بطبيعه طيب من الصور جيت معناها نابعه من اراء الاصدقاء وقالوا لي علاش ما
0: تعملش معرض
1: معناها هذه معناها تنجم تعمل بها معرض يضم هالصور هذه الكل فهمتني وتثبتهم معناها تثبت اللحظه من خلال معرض. جات الفكره والله بصراحه دفع من اصدقائي معناها
0: رؤوف خليني نسالك نعم. بربي من وقتش مثلا اقدم تصويره في المعرض هذايا قداش عمره؟
1: اقدم صوره 2007 أول ربما أول ما اقتنيت معناها
0: آلة تصوير
1: مصورة معناها مصورة. فهمتني آلة نيميريك فهمتني وقتها ولا معناها دخلنا لير نيميريك وأنا فهمتني في
2: إيش صورت مثلا مثلا نعم. ديار قديمة مثلا وألا مشهد في الواحة هي. وألا شنو بالضبط
1: هي. والله معناها متنوعة الواحة موجودة الشخوص موجودة بعض الأبواب بعض الأركان معناها في مدينة قفصة المدينة العتيقة
2: هي.
1: وكذلك الواحة موجودة معناها الصور موجودة تعبر على هذه الأماكن وتنقل معناها المشاهد إلى هذه الأماكن عبر هذا المعرض ثم عندي زوز الصور الفوتوغرافية من 2007 والبقية معناها
2: يعني السنوات الأخيرة
1: نعم السنوات الأخيرة
2: توا اش تعمل لها التصوير تكبرها شوية تحطها في كويتر وهكا و...
1: والله توا الولي العمل معناها فهمتي المطبعة هي اللي تولي معناها توا
2: بدون معناها تنجم هي تكبرها معناها محمل أخرى
1: الصور ومعناها مادام هما نيميريك معناها ينجموا معناها تنجم تكبر لو ماكسيموم معناها الأحجام تكون معناها مختلفة على هذاك معناها هنا تو حتى اللوحات اللي عددهم 26 لوحة مختلفة الأحجام أنت وربما ثم على طريقة العرض وإلا معناها الصورة واقفة فهمتي
2: باهي شوف صح الفنان في قفصة والمعرض في قفصة في دقيقة قل لي ثم نية للتجويل به ولا لا مثلا في بعض المدن مثلا كما صفاقس مثلا كما تونس العاصمة مثلا
1: حي. حي. إن شاء الله والله الفكرة موجودة الفكرة موجودة إن شاء الله نشوفه معناها مع بعض حتى التوأمة مع بعض الجمعيات الأخرى في المدن في إطار حتى التوأمة والتعاون ما بين الجمعيات هذه اللي تعمل في النشاط والحق الفني والفنون التشكيلية بصفة عامة إن شاء الله
2: حاجة أخرى
1: جسور التعاون
2: احكي لي على زوز التصاور ماذا بيك التوانسة الكل يشوفوهم مش كان اللي بيش يجوك القفصة هكا عزيز عليك فيهم لحظة معبرة فيهم حاجة
1: نعم.
2: فيها قصة ولا لحظة ولا اللي ما ثمش في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني الصور الأخرى
1: في بقية الصور ثم زوج صور هما معناها طبيعة في الناتور في تعرف لنا في قفصة الواحة معناها بكل مشاهد متعددة وزاد كيف زاد انت والتوقيت معناها فهمتني ثم كوشيد سولي ثم لحظات الغروب ثم معناها المكونات نتاع الصوره تبدا فيها معناها النخيل باسقات النخيل ثم السحب ثم السماء الزرقاء معناها كل هذه المكونات معناها تنجم ترجمها وتحوصلها في فزوز اللوحات لأمامي هما
2: في مثلا تلقاها نخلة أطول من الأخرين ولا ما نعرفش ولا
1: جسم وثم حتى الزيتون نعرف احنا واحد قفصة بكل هالمكونات نتاعه أكثرية معناها نخيل وزيتون هذاك علاش وعندك زادة عندي السور البيزنطي أو البرج البيزنطي زادة من الصور اللي هي في الحقيقة أنا فهمتني
2: شخصية مثلا ثم الشخصية كل يعني
1: نعم
2: شخصية مثلا
1: شخصية والله عندي ابني الصغير بعدها توه بارك الله بعدها 13 عام صورة معبرة معناها وكيفاش معناها النظرات نتاعه وكل الخزرة والابتسامة التقطتها كصورة جات عفوية والله مكثر الخيان كلهم قالوا لي معلش لا ما تكبرهاش هذه كلها معناها تنتج حولها قصة كاملة معناها
2: الطفولة
1: والنظرات والابتسامة اي هذه معناها هذه الشخوص من ناحية الشخوص البقية صور معناها نتاع البرج البيزنطي المدينة العتيقة بقفصة بعض المساجد الزوي معناها نقولوا
2: اي زاوية
1: سيدي فلان فهمتني هذا موجودة برشا في المدينة العتيقة بعض الأبواب كذلك الأبواب القديمة ترجم معناها عمق وكذلك مدينة قفصة كمدينة عريقة العراقة متاع اللي تستمد منها تاريخها
2: حلو
1: البرج البيزنطي
2: ربي يخليك إن شاء الله ما لغدوة العشية
1: ان شاء الله الخمسه نتاع العشيه باذن الله ان شاء الله افتتاح هذا المعرض ان شاء الله.
2: اه وحسام كوبعة يسلم عليك، معلقين عاد تعرفوا بعضكم انتم.
1: يسلم عليه برشا، يسلم على كل
2: هو وليد الشاهد.
1: أي وليد يعطيه الصحة، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نجي المعرض يجوب بعض المدن ونجول الصفاقس إن شاء الله.
2: أي آخر حاجة عليه آخر حاجة ما يسمع فينا حتى حد، العلوش غالي ولا رخيص في قفصة؟
1: والله العلوش ما أسمعني يمكن يظهر لي أغلى بلاصة يمكن قفصة صراحة حسب الأصداء والمشاهدات معناها صراحة.
2: لا حسب اللي عينته أنت مش اللي جاك بال أي
1: أي لا لا اللي عينت والله صدقني شعري معناه يمكن ما تلمش ما قلش هذا ما أقل من مليون امبوسيبل مليون مليون ومئتين مليون وبرع زوز ملين وزوز ملين ونص والله صدقني معناه بصراحة.
2: ايه ما واحد قال في معتمدية من معتمديات صفاقس اليوم ذكرها سي كمان بثلاثة ملايين ويش يعني ناقصوا أربعة جل وموتور معناتها
1: صاروخ ولا بعد ولا بصراحة أسوام ربي معناها ربي يقدر
2: معناها. عندك علوش في الصور متاعك ولا لا؟
1: لا ما فهمش العلوش تم القطة أنا نحب معناها
2: أي أي أي
1: كفتة أنا نحب أي معناها
2: والله حلو والله مزيان هكي القطط في حياتهم يشكلوا مشاهد صور جميلة
1: حيوانات أليفة موجودة.
2: ربي يخليك إن شاء الله، ربي يفضلك، شكرا لك رو في العياري بالتوفيق.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق وتحياتي لكل الزملاء وأصدقائي في إذاعة صفاقس ولكل المسلمين. إلى اللقاء وبقية متابعة طيبة.
2: شكرا
1: المسلمين عبر موجات.
2: قبل الأخبار موعد مع

0: شادية بن عياد.
1: الخامس من ذي الحجة، الصيام. اصطفى الله من الأزمان ما شاء، فاصطفى رمضان على سائر الشهور، والعشر الأخيرة منه على سائر أيامه، وليلة القدر على لياليه، واصطفى يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع،

اصطفى الأيام العشر من ذي الحجة على سائر أيام السنة منزلة وقدرا وشرفا، وللأعمال الصالحة فيها فضل مضاعفة الأجر للعمل الصالح، والصوم عمل صالح. فمن الأعمال المستحبة استحبابا شديدا والتي تتأكد في الأيام العشر هي الصيام، صيام التسعة الأولى من ذي الحجة أو ما تيسر منها، وتأكيد صيام عرفة لفضل هذا اليوم وأهميته دون يوم العيد. الصوم في أيام العشر هو رحلة تطهير للروح وتزكية للنفس وشحنة إيمانية تشجع العبد على مشاركة المسلمين والدخول معهم في منافسة على الخيرات، وتحويل الأيام إلى محطة إيمانية تغير إلى الأفضل الحياة. الصيام عبادة خاصة تجمع بين الإخلاص والتوجه بقلب سليم وروح مسلمة نحو المولى عز وجل، فيستشعر المؤمن بنفحات فريدة إذ يتزامن صومه مع شعائر الحج، فيصبح الصيام العمل الصالح زادا للروح والقلب. فمن لم يستطع إلى الحج سبيلا فإنه يستطيع أن يشارك الحجيج الأجواء الروحانية. الصيام ليس فقط عبادة فردية، بل هو فرصة للتقرب إلى الله في أحسن الأوقات وزيادة الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات، واستعدادا روحيا ونفسيا لاستقبال عيد الإضحى نحرا وصدقة واحتفالات. للصيام فضل روحي وأجر عظيم، فهو فرصة تتطهر بها القلوب وتغفر بها الذنوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مساء الخير. الوضع التنموي بمعتمدية الحنشة محور جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس. في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة التوعية 240 مهاجرا غير نظامي إيفواري ينتقلون مساء اليوم من العامرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي لترحيلهم. هيئة السلامة الصحية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد. الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على الجنوب اللبناني وسقوط 10 شهداء بينهم 6 من الطواقم الطبية ومبادرة صينية باكستانية من 5 بنود لإنهاء الحرب على إيران. يتواصل بمقر ولاية صفاقس انعقاد جلسات العمل مع أعضاء المجالس المحلية بمعتمدية الجهة. آخر الجلسات جمعت ممثلي السلطة الجهوية يتقدمهم الوالي محمد الحجري بأعضاء المجلس المحلي بالحنشة ونظرت في الوضع التنموي بالمعتمدية والإشكاليات التي تعوقه. رئيس المجلس المحلي بالحنشة محمد المنتصر جار العافية تحدث للأخبار في هذا السياق.
3: أهم المشاريع المعطلة من أهم الملفات القطاعية من بينها مشروع المستشفى المحلي في الحنشة ووضعية مكتب البريد وبرنامج تهيئة وسط الطرقات إلى جانب متابعة توسيعة المنطقة الصناعية وخاصة منها دخان والمنطقة الصناعية بالغرابة والمنطقة الصناعية بتاع الحنشة واستكمال تهيئة دار الثقافة والمنشآت الريادية بالجهة. كما تطرقت مثل الخبز اليومي يعني تفك العزلة على المواطنين نعلف النقل الصحة. الجلسة كانت باهية على خاطر فيها جميع الأطراف هم وعدونا باش يكونوا معانا وباش يحلوا المشاكل. لكن بالحق راهي المواطنين اللي عندنا تعب بصفة رهيبة جدا. كان من فك عزلة تنقل المدرسي من صحة من علف لأي مكان الكل هماش عمادة خير من عمادة ولا عمادة ظروفها خير من عمادة لا. نفس العمادات اللي عندنا العمادات الموجودة الكل في معتمدية الحنشة تعاني من نفس النقاط ومن نفس المشاكل هذه والناس كلها ما تتحمل مسؤوليتها. هتلقينا تجاوب من سيد الوالد تجاوب من السلطات وإن شاء الله يكون التنفيذ مع الأرض الواقع كي يصير التنفيذ وقتها احنا باش نكونوا فرحانين إن شاء الله ما يخرجش حبر على ورق.
2: بمقر ولاية صفاقس كذلك التأمت جلسة عمل بحثت اليوم الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية بالجهة وتم خلالها ضبط وتحديد مراكز الاختبارات ومراكز التجميع والإصلاح وإرساء منظومة أمنية محكمة لتأمين إجرائها في أفضل الظروف وفق تصريح المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قاسم.
4: عقدت اليوم الجلسة الأمنية من أجل الإعداد الجيد لكل مراحل جلب البكالوريا والإشراف عليها في مراحلها المختلفة بالإضافة طبعا إلى إحصائيات ما يتعلق بالمترشحي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تم في هذه الجلسة التدقيق حول فترة الانطلاق لجلب المواضيع اللي بشكون إن شاء الله يوم 1 جوان ثم تأمينها بمركزي الإيداع بصفاقس 1 و2 وتم أيضا في الأثناء استعراض وتقديم كل الإحصائيات المتعلقة بعدد التلامذة المشاركين في البكالوريا وعدد المراكز اللي بتحتضن الامتحانات وعدد مراكز أيضا الإيداع ومراكز الإصلاح حتى يكون التنسيق بالشكل الجيد مع السلطات الأمنية بمختلف أسلاكها. ونعتبر أن الجلسة هذه جلسة مثمرة جدا تم فيها وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح هذه الفعاليات إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا التلاميذ.
2: تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الموافق للـ 27 من مايو الجاري فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها اليوم. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقة واتساب وذلك للتثبت من سلامتها وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين تفاديا لكل المخاطر الصحية. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80106977 للاستفسار أو التبليغ، وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأضاحي واللحوم ومختلف مكونات الذبيحة خلال عيد الأضحى المبارك. وبمناسبة عيد الأضحى يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 مايو الجاري حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. ولتأمين نقل المواطنين بين المدن بمناسبة العيد انطلق اليوم البرنامج الاستثنائي الذي وضعته وزارة النقل ليتواصل إلى غاية الأول من جوان القادم، ويتمثل في الرفع في جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. وتم الترخيص لسفرات وسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال. كما ستتولى الشركة الوطنية للسكاكة الحديدية تدعيم تركيبة القطارات ب 42 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. على صعيد آخر، أعلنت الشركة الوطنية للسكاكة الحديدية في بلاغ لها اليوم أنه سيقع تعديل لتوقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس العاصمة يوم الأحد 24 من ماي الجاري، لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا عوضا عن الساعة 8:40 صباحا. غادرت عشية اليوم 6 حافلات على متنها 243 مهاجرا غير نظامي من دولة كوت ديفوار المخيم الذي تم تركيزه بمعتمدية العامرة لتسيير إجراءات العودة التوعية في اتجاه مطار تونس قرطاج الدولي في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة التوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويلية 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطات المعنية والجهوية والمحلية حسب المشرف على المخيم.
0: المشروع هذا يبدا من شهر جويليا. العمل نتاعنا يومي، احنا ديما كل جمعه نخرجوا في تدي فول، وهذه اكبر فول باش نخرجوها كل اسبوع. هذايا خرجنا البارح والبارحة الاولى دي فول مش كبار برشا في العدد. اليوم عندنا فول فيها 243 هذوما جنسيه الليفواريه. تم التنسيق مع دوله الساحل العاج رحله خاصه باش تامن الخطوط الجويه التونسيه. تنطلق اليوم ان شاء الله من مطار تونس قرطاج من الساعه 9 ليلا. العوده طوعيه، ناس راغبه باش تحب ترجع لبلادها. البرنامج عملته سلطات تونسية يسمى المشروع التدخل الإنساني، موجود في كيلومتر 21. علاش كيلومتر 21؟ هو قريب للمخيمات اللي في العامرة باش الناس اللي بتحب تروح فولونتير ما يلقاش صعوبة في التنقل. دونك يجينا لهنا ونسجلوا يوميا أقبال المخيمات اللي في العامرة. نقص روحنا برشا، دونك فوق 4000 بروسيدير دونك لهنا يقع اتباعها، اللي هي أول حاجة فما وثيقة يمضي عليها راغب في العودة الطوعية دون ضغط ولا حاجة. ثم بعد اللي عنده جواز سفر ديريكتومون التنسيق مع لي كومباني والقصور وصديبون لي فول الموجودين، واللي ما عندوش نقع التنسيق مع السفارات والقنصليات الموجودة في تونس لهنا وناخذوا له لي سي باسي. جنرال مول لهنا اللي ما عندوش باسبور ما تفوتش المدة نتاع البقاء نتاعو لهنا في المخيم بين 10 أيام و 15 يوم ويروح عادي. اليوم خاطر النومبر كبير وفرنا 6 حفلات.
2: أفاد وزير البيئة لحبيب عبيد اليوم بأن تونس سجلت خلال سنة 2026 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، معتبرا أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأوضح في تصريح إعلامي اليوم بمناسبة ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي انتظمت بالعاصمة أن ارتفاع مستوى البحر والأمواج ظهر بوضوح خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 من جانفي الماضي. من لبنان ننطلق في عرض آخر المستجدات عربيا وعالميا. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم عن استشهاد 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين وإثارة طبية وإصابة آخرين بجروح جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. في المقابل تحدثت وسائل إعلام عبرية عن أصوات انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان، ويجري التحقيق في الأمر. وفي جديد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، نقلت شبكة سي بي سي الأمريكية عن مسؤول باكستاني رفيع قوله إن اجتماعات وزير الداخلية الباكستاني في طهران دفعت المفاوضات نحو مسار مهم، وهو ما يفسر قدوم قائد الجيش الباكستاني للمشاركة في هذه الجهود. إلى ذلك صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم بأن الصين تدعم جهود إسلام أباد للوساطة في إنهاء الحرب على إيران، وقدمت بالتعاون مع باكستان مبادرة من 5 بنود. وأوضح أن رئيس وزراء باكستان سيبحث في زيارته للصين غدا مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب على إيران. في قطاع غزة، توغلت أليات تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم في منطقتين وسط القطاع خارج مناطق الانتشار بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ونفذت أعمال هدم وتجريف لمنازل فلسطينيين وسط أطلاق نار كثيف، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر. إلى ذلك دعت 9 دول غربية في بيان مشترك، وهي ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، النرويج وهولندا، دعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وحذرت من أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة. إلى التذكير في الختام بأبرز عناوين أخبار هذا المساء: الوضع التنموي بمعتمدية الحنشة محور جلسة عمل بمقر الولاية مع أعضاء المجلس المحلي بها. في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، أكثر من 240 مهاجر غير نظامي إيفواري ينقلون مساء اليوم من العامرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي لترحيلهم. هيئة السلام الصحية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد. الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على الجنوب اللبناني، وسقوط 10 شهداء بينهم 6 من الطواقم الطبية، ومبادرة صينية باكستانية من 5 بنود لإنهاء الحرب على إيران.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: آخر المستجدات الرياضية مع الزميل مجعتي طلا بعد قليل. تقبلوا أجمل تحية المجع كاشا ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.
7: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد، خليها تنظف. كافح الفساد، خليها تنظف.
8: سبور نيوز.

0: مساء الخير، موعد جديد من سبور نيوز. طبعا باش نبداو بكرة اليد باعتبار الدور نصف النهائي الأول لكأس تونس انتهى منذ فترة قصيرة. نادي الأفريقي إذن اللي استقبل الترجي، نادي الأفريقي انهزم بنتيجة 26 مقابل 27، يعني التأهل للنهائي من نصيب الترجي التونسي. نعرفوا باش ننتظروا الطرف الثاني في النهائي بعد مباراة غدوة في قاعة ساقط الزيت بين نادي ساقط الزيت وجمعية الحمامات. مباراة غدوة تنطلق في 3 متاع العشية. مادمنا أحكينا على الكرة في القاعات، نمشيو لكرة السلة المحلية. نعرفوا غدوة في 5 متاع العشية إياب نهائي الكبريات بالنسبة للبطولة بعد تتويج بكأس تونس. فريق فتيات السياسيس يراهن غدوة على الثنائي بإضافة لقب البطولة إلى الكأس في قاعة بيرشالوف. نادي صفاقسي باش يكون ضيف على أمل الوطن القبلي. نذكروا ذهاب النهائي كان لصالح السياسيس 75 مقابل 69. في كرة السلة الأفريقية مسابقة الدوري الأفريقي بال 6 أو بال 6، غدوة ممثلنا نادي الأفريقي باش يواجه في ربع النهائي أهلي بنغازي في كيغالي العاصمة الرواندية. بالنسبة للجوائز المالية، البطل يتحصل على 220,000 دولار، اضربوهم في 2.93 باش يرقاهم بالدينار التونسي. المرتبة الثانية 145,000 دولار، المرتبة الثالثة 120,000 دولار، ومنحة المشاركة بالنسبة لكل فريق 70,000 دولار. إلى كرة القدم المحلية، نهار الأحد بعد غدوة زوج مقابلات الدور نصف النهائي لكأس تونس في ملعب طيميري بصفاقس. في 3:30 النادي صفاقسي يستضيف الترجي الجرجيسي في ملعب الشادلي زويتن. في 3:30 أيضا شبيبة العمران تستقبل الترجي التونسي. في أخبار السياسيس ولا أخبار متعلقة بمباراة نهائي أو نصف نهائي الكأس تونس، بلاغ من رابطة الجهوية للجنوب لكرة قدم بصفاقس تعلن فيه عن انطلاقها في ترويج تذاكر مباراة نصف النهائي الكأس بين النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي اللي الموعد بتاعها نهار الأحد في ملعب المهيري انطلاقا من 3:30. تذاكر المباراة بدأ ترويجها اليوم الجمعة ويتوصل غدوة السبت من 10 متاع الصباح بشبابيك ملعب الطيب ميري بصفاقس. بالنسبة للأسعار، 3 أصناف: المدارج 15 دينار، الكراسي 21-25 دينار، والمنصة الرئيسية 40 دينار. ديما مع أخبار النادي الصفاقسي، ذكروا ببلاغ الهيئة التسيرية حول قرارها غلق المدارج 4 و5 إلى أجل موقعش تحديده. القرار جاء على خلفية الأحداث اللي كانت رافقت مقابلة الجولة الأخيرة للبطولة وأيضا مقابلة الدور ربع نهائي لكأس تونس في إطار حرص الهيئة على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلة. في أخبار النادي الصفاقسي أيضا، غدوة السبت تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للمداولة حول تنقيح القانون الأساسي للجمعية. الجلسة هذه دعت لها الهيئة العليا للدعم باش يحتضنها مركب النادي في طريق المطار أو طريق الميناء انطلاقا من 3 متاع العشية. إذن غدوة انطلاقا من 3 متاع العشية في مركب النادي بطريق الميناء باش تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي للجمعية. نبقوا مع الكرة المحلية. نهار الاثنين موعد المقابلات الفاصلة من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. زوز مقابلات الحقيقة في ملعب جابس في الأربعاء، الملعب الجابسي يستقبل اتحاد تطاوين. في ملعب حمام الأنف، نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القصرين. نحكيه على منتخبنا الوطني لكرة القدم اللي يدخل في المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال. منتخب الوطني بدأ تربصه في تبرقة والملعبية بدأوا يتوافدوا على مقر التربص. نذكروا منتخبنا عنده زوز مقابلات ودية في بداية جوان في غورة جوان 8 غير بوان تعليل في فيين. منتخبنا يلعب مع منتخب النمسا، والنهار 6 جوان في مضي ساعتين في بروكسل منتخبنا باش يواجه منتخب بلجيكا، بينما لقاء الافتتاحي في المونديال باش يكون نهار 15 جوان في 3 متاع الصباح منتخبنا يواجه المنتخب السويدي. في الكرة الأوروبية الليلة في 8 نهائي كأس فرنسا، نيس مع لونس. علي العبدي ماهوش موجود في التشكيلة الأساسية، موجود على بنك الاحتياط، أكيد أنه باش يشارك في الشوط الثاني وعلي العبدي يبحث على أول تتويج له في فرنسا. في آخر أخبار الأندية في العالم، المدرب الكتالوني غوارديولا يغادر مان سيتي الإنجليزي بعد عقد من الزمن. ذكروا أن غوارديولا عرف بدايته مع المان سيتي عام 2016 ومنحته إدارة النادي لقب أنجح مدرب في تاريخ الجمعية بعد ما دعم سجل المان سيتي بعشرين لقب خلال مسيرته الناجحة بكل المقاييس. حسب الصحف الإنجليزية، إدارة المان سيتي كانت تعرف رغبة غوارديولا في المغادرة، وهذاك علاش استعدت لإعداد البديل. الاسم الأقرب والمتداول لخلافة غوارديولا هو الإيطالي أنزو ماريسكا، المساعد الأسبق للمدرب المتخلي، خاصة في موسم الثلاثية 2022-2023. واعتمدت الصحف البريطانية على أن ماريسكا بشكون هو البديل، لأنه يحظى بموافقة المسؤولين في المان سيتي باعتباره يتبنى أفكار واختيارات غوارديولا. الفريق الآخر في مدينة مانشستر، المان يونايتد، خلافا لشقيقه سيتي، أعلن على تجديد عقد المدرب الحالي مايكل كاريك إلى غاية جوان 2028. ذكروا أن كاريك هو المدير الفني السابع للفريق منذ اعتزال طبعا الليجند بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد المدرب أليكس فيرغسون عام 2013. نهاية سبور نيوز، تحية حمدي لحول أمير الجاموسي على مستوى التنفيذ التقني، تحية أنا منجعتي طلع. بعد شوية موعدكم الأسبوعي مع منوعة رياضية مع وليد وحسام، تايم أوت. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

0: تايم اوت
1: تايم اوت مع وليد الشاهد وحسام طوبة.
2: 31 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعين الكرام، متابعين إذاعة صفاقس، متابعين تايم اوت، الفضاء هذايا اللي تعودتوا به والمخصص لرياضات القاعات، الكرة الطائرة، كرة اليد وكرة السلة، كل ما يهم الأندية والجامعات، كل ما يهم الأخبار طبعا الخاصة الجديد تلقاوها على موجاتنا في هذه الاختصاصات. اليوم باش نكونوا في الكل، في الكرة الطائرة، في كرة السلة وفي كرة اليد، اليوم باش نحكيوا على اختتام موسم الكرة الطائرة مع ضيوفنا من الوزن الثقيل ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا بعد قليل في الاستوديو. باش نحكيوا على كرة السلة ومباراة اياب نهائي الكبريات، طبعا نحكيوا على البطولة، النادي الصفاقسي امل الوطن القبلي تنقدموا المباراة هذه كأحسن ما يكون، ومش نتعرفوا اليوم على الجديد على مستوى الكواليس الخاصة والتصريحات بعد فوز أكابر سيساس على النادي البنزرتي وتحقيق الحدث اللي كانوا يستنوا فيه طبعا جمهور النادي الصفاقسي هو تحقيق صعود للبروا. وفي كرة اليد اليوم تعرفنا على الطرف الأول في نهائي كأس تونس هو الترجي الرياضي اللي تأهل منذ قليل على النادي الإفريقي، الطرف الثاني سيكون إما سقيط الزيت ولا الحمامات، نتعرفوا عليه طبعا يوم غد. تقريبا هذه أبرز المحاور اليوم في حصتنا اللي أمنها تقنيا حمدي الأحول وأمير الجاموسي على مستوى أجهزة الكونسولات، وتحية كبيرة لكل مستمعين القاعدين يتابعوا فينا. وليد حسين معكم حتى 8:30. حسين مرحبا بك.
3: مساء الخير وليد، مساء الخير وفي رياضة على موجات إذاعة صفاقس أو في تايم أوت، تحبي الهوند والفولي والباسكيت في عدد جديد، عدد 29، وبدينا نقرب لنهاية الموسم. كنقولوا نهاية الموسم نقولوا تتويجات، نقولوا الإنجازات، ونقولوا زادة كيف كيف نهاية الحفلة متاع آخر الموسم، وحابين اليوم نعملوا أوماج للحفلة متاع الكرة الطائرة الأسبوع الفارط اللي كانت تنظيميا ممتازة رغم التشنج الجماهيري في آخر اللقاءات، ونحكيوا عليه نحكيوا للديتاي الكل، رغم زادة المقابلة فنيا ما كانتش في حجم الحدث،
2: ما تقاتش مستوى
3: كبير، أما تنظيميا كانت ممتازة. كيف كيف باش نحكيوا باسكيت اليوم، باش نحكيوا على الولاد والبنات متاع السياسة اللي تميزوا وقاعدين يتميزوا في الأسابيع الفارطة، بالبنات ربحوا المقابلة الذهاب اللي تلعبت الأسبوع الفارط في صفاقس، مش يمشيوا غدوة الكابون القاعة بير شلوف باش يأكدوا انتصار الذهاب اللي يعني الفوز باللقب 22 في خزينة النادي الصفاقسي. في الولاد كانت مقابلة إيبوستوفلانت، تشويق كان كبير، تبعناها الناس الكل مستمعي إذاعة صفاقس،
2: قاعة تعقيد
3: اللي رجعت الأيام
2: ذكريات نوستالجية طبعا
3: تاع قاعة تعقيد، وفي الأخير بيسلى تو يكون الضيف لوم دي ماتش باش يكون بحذانا إن شاء الله في الجزء الأخير، عمل روبون أوفونسيف وروبون ديفونسيف، التقاط دفاعي والتقاط هجومي هما اللي جابوا الصعود للبرو أ.
2: 4 ثواني حاسمة تقريبا كانت حسامة،
3: كانت 4 ثواني أخيرة، بوسيسيون امتلاك أخير، أخذ اللاعب الكونغولي عمل التقاط سجل نقطتين، ومن بعدها التقاط هجومي أوفنسيف ريباوند، وبعدها عمل ديفنسيف ريباوند، عمل التقاط دفاعي، جاب به زوز أخطاء وانتهى اللقاء على نتيجة 48-45. المهم النادي الصفاقسي الموسم القادم في البرو أ مش يلعب مع ليليت متاع كرة السلة، مع المستير، مع الكلوب، مع
2: الشبيبة زادة،
3: مع الشبيبة إن شاء الله يعمل تحذيرات ويعمل انتدابات اللي تليق بالبرو أ. باش نحكيو زادة هوند والغدوة فما أفيش كبيرة ياسر، غدوة سقيط الزيت والحمامات، وسقيط الزيت غدوة يرجع للقاعة متاعو بعد ما لعب كان اس دي اف موسم كامل ورغم
2: الشيحية
3: الكل لعب موسم كامل في قاعة الشيحية، ورغم هذا الكل تمكن باش يحقق الأهداف المطلوبة، تكلاسا كتيان في البطولة، وغدوة عنده شانس باش يتأهل إذا يفوز على الحمامات 60 دقيقة يفصلوا سقيط الزيت على النهائي الخامس الأسبوع القادم يوم 30 ماي في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. هذا أون دو مو المنيو متاعنا اليوم إن شاء الله.
2: هذا المنيو متاعنا، تقعدوا معنا ما تغيروش الموجة، برشا أخبار وضيوفنا مش يكونوا حاضرين معنا مباشرة بعد ما نعمل بوز، هذه لولا تقعدوا معنا احنا مش نرجعوا معكم دائما معكم في تايم أوت.

0: حسام قوبعة
1: وليد الشاهد وحسام قوبعة.
0: لاكتو لاكتو لاكتو
2: 37 دقيقة بعد 6. كما أشرنا في اللاكتو حبينا نبدأ بجامعة الكرة الطائرة، وكنا طبعا وكبنا نجم نقوله حفل اختتام الموسم، تابعنا الدور النهائي الكأس وحكينا على النجاح في التنظيم. مرة أخرى الرهان كان تنظيم جيد وتحقق الرهان مرة أخرى في أجواء متشنجة نجم نقوله شوية جماهيريا حسام، لكن كما عروساتنا الكل كما فروحاتنا الكل لازم أكل حبة ذيك أكل الفلفل الأكحل اللي ما يتنحاش من الماكلة.
3: ولينا للأسف نقول إن شاء الله تكمل المقابلة مع أنت كسواهاند فولي ولا بسكيت، مع أنت للأسف الواقع متعنا العنف هذا اللي قاعد يظهر في الرياضة متعنا. حبينا نعملوا ريكاب للموسم كامل، مشكورين الجامعة التونسية للكرة الطائرة في شخص رئيسها ونائب رئيسها اللي هم تحاولوا خصيصا للأمانة اللي باش يكرمونا، لأن كان بريفيو باش نكون التكريم في قاعة رادة سما لا غالب، احنا نخدموا الأسبوع الفات وليد انت في الاستوديو وانا في قاعة رايد البجاوي، تعرف سبت وحد ديما الخدمة هذيك، انت في الاستوديو وانا نحوس في الصالات وفي الملاعب.
2: بارك الله
3: بارك الله فيهم،
2: نتمنوها طبعا
3: اكيد اكيد اكيد
2: يعني حسين
3: جاو خصيصا
2: مش في المتناول دائما انك تلقى جامعة في مكتبها الجامعي
3: اعتراف بالعمل اعتراف بال وخاصة اللي ممكن أنا شفت بعض تعليق زملائنا في الهوند وفي الباسكيت الصحفيين يقول لك عندكم على الأقل أنتم فما جامعة اللي تعترف بالخدمة وتعترف بالمجهود متاعكم. نقدموا ضيوفنا اللي معاش ضيوف هما أصدقائنا في الحصة، سعب مجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة. سعب مجيد مرحبا بك.
4: شكرا على الاستضافة سي حسام، شكرا لإذاعة صفاقس، وإن شاء الله السادة المستمعين والمستمعات يعديوا معنا وقت طيب.
3: مع سعب مجيد نائب الرئيس منعم بن علي، منعم زيد صديق الحصة جانا خصيصا من سوسة زيد كيف منعم مرحبا بك.
5: وبيك عايشك أخويا حسام أخويا وليد، كما قلت بكري معنا في نهاية الموسم جينا كما جينا أول الموسم، دونك تقريب ريكاب تقييم الموسم كامل احنا حداكم، وبالنسبة للتكريم زيدوا نأكدوا راه واجب علينا كجامعة باش نكرموكم ديما إذا تصفقس، والحمد لله الدعم في الكرة الطائرة وديما معانا وديما الأخبار على الكرة الطائرة ومساندتنا وتشجعنا على العمل ويعطيكم الصحة.
2: مرحبا بكم، زي من التقني يقول لك مرحبا والجمعية
3: حمدي الله والجمعية بتاعه
2: والجمعية
3: سام مجيد أكيد عملتوا البوز الإيجابية مش الكاخر، يعني البوز ولت عندها كلمة سلبية، عملتوا البوز الإيجابي بالجيست والبادرة متاع تكريم الإعلاميين، حاجة ممتازة جدا. ممكن كان شفت التعليق 99% تعليق كانت إيجابية، فما ممكن بعض التعليق اللي يقول لك وقت اللي تعمل انت حفلة في العائلة لازم تقعد واحد ولا اثنين ما تستدعيهمش، واكيد ممكن الصحافة المكتوبة ما خذتش حظها باشا، ممكن فما اللي كرمتوهم فما دوب الكاسكيت مثلا مراد ريدان مراد عياري انا مثلا عندي دوب الكاسكيت، فما شكون مثلا في الصحافة المكتوبة اللي مش عن سهو
2: يسقط سهو
3: هكا ولا سهو.
4: لا لا لا والله هو شوف احنا وقت نكرمه الصحفيين تبارك الله معناتها كم هايل معناتها من الصحفيين واللي يخدموا في الكرة الطائرة وبارك الله فيهم الكل. وأنا كنقول مثلا كي كرمنا العدد اللي كرمناه بالنسبة لي ينوب جميع الصحفيين اللي واحد ينكرموا لاعبين معناتها جميع اللاعبين كي مدربين جميع المدربين أنا وكل مرة احنا في كل مناسبة نكرموا فئة من الناس اللي تخدم في الكرة الطائرة. بالنسبة للصحفيين أنا في بالي معناتها كرمنا جميع الصحفيين اللي يخدموا في الكرة الطائرة، قعدتوا أنتوما اللي ما نجمتوش تجيو معناتها جيناكم حتى لهنا، وما زال عندي صحافي آخر اللي خدم الكرة الطائرة
3: ما زال يخدم
4: في الكرة الطائرة اللي هو سي عبد مجيد مصلح من قليبيا، ما سعفناش الحظ باش يجينا للصالة ان شاء الله نمشي له حتى لقليبيا باش نكرموه. وسي عبد المجيد مصلح يستاهل كل الخير والخدمه اللي قام بها في الكره الطايره. انا ملي عرفت الكره الطايره معناتها نعرف
3: مصلح
4: مصلح
3: نتاعه في الشروق
4: الكره الطايره في الشروق معروف
3: يعطيك لاكتواليتي اش فما جديد في
4: الفوليبول معناتها عندك هو الحق. عندك هو سي احمد بوساق. احمد بوساق حصل لنا الشرف كونه كرمناه من الاولانيين. تبقى لي تو انا بالنسبه لي سي عبد المجيد مصلح ان شاء الله نمشي له حتى القليبيه ولا ان شاء الله يجينا يوم الاحد في
3: ثم زاد سي عبد المجيد ممكن روح الفقيد توفيق الحجلاوي زاد كيف روح الفقيد توفيق الحجلاوي لان توفيق الحجلاوي زاد في البيان في لاباريس معناتها كان عنده امباكت كبير على الكره الطايره.
4: شوف صحيح راهو فما في الحكام وفي الصحفيين وفي اللاعبين والمدربين فما شوف فما زوز فئات. فما الفئات اللي مازالوا يشتغلوا مازالوا على قيد الحياه وربي يطول في عمرهم فهمتني هذاك نخمو فيهم. وفما زاد الفئات اللي قدموا الكره الطايره وما وربي خذا امانته كيف كيف هذوك باش نخمو فيهم من حكام من لاعبين من على ذكر عنا آخر واحد هو سي محمد التريكي الحكم سليم المحرزي الله يرحمه من نجمش من نجموش نساوك كلاعب توفيق الحجلاوي كصحفي معناتها إن شاء الله يا رب يعطينا
3: أما بالكونت شفنا برشا وجوه اللي عنا برشا ما شفناهمش معناتها اللاعبين قدامة خاصة أيه. معناتها شفنا بدرجة شفنا مصدق الأحمر شفنا محمد صرصار شفنا برشا معناتها بدل ما تجم تكون منهم كان ممتازة جدا وهي هذه اللي قال عليها سي عبد المجيد لم الشمل معناتها العائلة متاع الكرة الطائرة معناتها لم الشمل بجميع معناتها الأطياف متاعها ملاعبية قدامة حكام مدربين.
4: أنا نحب نرجع للسلوغون تاع المكتب الجامعي تاعنا وقت لبدينا في الانتخابات هو لم شمل عائلة الكرة الكرة الكرة الطائرة معناتها فما توا فما يعني مجموعة من قدماء الكرة الطائرة اللي قاعدين يلموا في الشمل وهذه بادرة نشجعهم عليها. المهم تكون البادرة على حسن نية والهدف يكون خدمة الكرة الطائرة.
3: انت تعرف اللي برامجنا العناوين بتاعها مستقاه من الكرة الطائرة تشاوت في الصيف الكل من الكرة الطائرة وسيمانهم زادة رو يعني رو التقدير والتكريم رو متبادل لانه كل مره نلقاكم انتم زادت تسحقوا تكريما كل مره تكونوا ديسبونيبل سواء بالاستضافه بحضوركم بحضانا في الاستوديو يعني من القلائل اللي تحولوا على عين المكان في الاستوديو طبعا حتى يقدموا الاضافه ويعطيونا جديد فانتم زادت تسحقوا تكريم وبرافو يعطيكم الصحه وان شاء الله دائما متالقينك وخاصه منعم اللي بلاتو هذوما باش تعطي المعلومه باش تقص اثنيه على هيك الاشاعات تقص اثنيه على النوايا الغايبه معناتها لان ساعات فما اخبار اللي خبر عادي جدا يتم تداوله في الريزو سوسيو في المواقع التواصل الاجتماعي ياخذ ثنيه خايبه منها هكا ولا
5: سبري اخي مال الريزو سوسيو هذوما هاني تعرفني معناتها موقفي منهم انا
3: وانت عانيت منهم اصلا
5: خاطر عانيت
4: واحد انا منهم هو
3: اي صار مجيد زاد اي
5: هاسي لو باش نعطيك انكتود نحكيها لهم قالوا لي ماتش ليتوال والاسبيرانس سوبر بلاي اوف وقت اللي امين الكره اوت وبون الاربيتر نتفرج في داري مستبرد
3: قاعد زوي
5: عندي جيتي اورومي نتفرج في التلزه وحدي في الدار كذا كلمني صاحبي كيك صاحبي من ليتوال قال لي شبي الاربيتر حايل علينا قلت له لا غالب غلطت باش نعملوا له تو الاربيتر غلطت غلط غلطه مش في وقتها قال لي انا يسبوا فيك في الريزو سوسيو قلت راني في داري ما نمشيش نتفرج هاسيلو انكتود من
3: جبد اللقطه نتاع امين اكيد من بعد من النقاط الايجابيه في النهائي هي الفيديو ريبلي مش حتى معناتها النجاح ما يقول لك هو better late than never يقول لك فوميو تالك جامي جات بصفة متأخرة أما جات في وقتها ولو شفنا نجحت معناتها في النهائي نقصت الاحتجاجات عاونت باشا الحكام
4: أنت تأتي متأخرا خير من ألا تأتي
3: نعملوا بلغات كل عديز
4: أنا حبيت بجميع رغم الإمكانيات متاع الفيديو تشالنج ما كناش حاضرين الواحدة أما قلت لهم نبدأوا مش لازم انا نعمل حاجه معناتها فيديو تشالنج على شال كيما على شال
3: اللوجيسيال مونديال
4: اللوجيسيال مونديال نجمو نعملو لقيت حق الناس عاونوني التقنيين نتاع سي خميري ووحده عاونوني قلت لهم نبداو رغم فما شويه نقص معناتها في الوقت في الوقت الطويل باش ياخذوا اللقطه
3: ولا شيء
4: وياخذوا القرار. لكن الحمد لله عاونوا الحكام وعاونوا الفرق ونقصت من الاحتجاجات. وان شاء الله
3: هذيك ان شاء الله
4: باش نطوروها, وان شاء الله العام الجاي نبداوها من اول
3: من اول الموسم
4: في المقابلات الهامه اللي نتمناه. هنا وقت نقول مقابلات هامه, ان شاء الله المستوى, ان شاء الله المستوى العام الجاي ان شاء الله المستوى يقوى شويه باش على الاقل نشوفوا كره طايره. نرجع للزمان نتاع الكره الطايره اللي الفرجويه
3: صحيح.
4: اللي فرج خاطر السنه الحق انت جبتها بكري, معناتها نقول كل شيء كان
3: ممتاز,
4: كل شيء كان ممتاز. فما نقطتين كانوا اللي ما
3: هاك الباراشوت اللي هبطت
4: الباراشوت كانت مخترة برشا.
3: كيف اشتغلت هذيك صاحب نجيب؟
4: انا المشكل الكبير, المشكل والله حتى مع السيد الوزير وقت قاعدين نشوف معاه, قلت له انا سؤال اللي محيرني توا في الرياضات وخاصه في رياضه القاعات الشيء هذاك كيفاش يدخل؟
3: يعني كلنا قاعدين ندخلوا القاعه نتاع رادس ونشوفوا معناتها الاجراءات الامنيه المشده
4: معناتها. قال لك اني معناتها مانيش فاهم. قلت لك مني مره في جلسه امنيه في سي ام او كيف زاد طرحت لهم السؤال, قلت لهم اعطيوني كيفاش الشيء هذاك كيفاش. احنا تو قبلنا الوحيد الفلام
3: الشماريخ
4: اما تو ولات
3: حاجات متطوره, تو
4: حاجات متطوره معناتها تتصور انت وحده خطيره معناتها باراشوت معناتها مخطره راهو شيء. انا كنت لداخل والله ما هي نقطه تقول معناتها. فما ناس كلموني نهار الاثنين الصباح قالوا لي الحمد لله عليك سي عبد المجيد راك انت كنت مقصود. اي معناتها ولا حاجه لا معناتها حتى كانت قالت حتى واحد قالها ولا واحد كل شيء. ما تتصور منصة شرفية راه مش أي منصة معناتها. وقت سمعت الضربة أنا وسيد الوزير اللي كنا قاعدين معناتها خرجت نلقى وليدات صغار يتبكاو دايخين وواحد
3: للأسف
4: معناتها حاجة مش قعدت لي الحق قعدت لي نقطة سودة في
3: الفينال
4: وباش تقعد نقطة سودة في
3: ما يشوف الفينال هاي ذكر 3-4 سنين في القبة صارت نفس
4: باراشوت
3: أول مرة
4: تصير. السؤال اللي باش يتبقى لي مطروح لهنا كمسؤول كيفاش الباراشوت دخلت لل
2: يبقى مطروح
4: سؤال. لا مطروح
2: ويبقى مطروح في القاعات نتاعنا الكل وفي الملاعب اللي قاعدين نشوفوا فيها يعني
4: ولات حاجه دارجه ما بين احنا كان نلقاو حل خاطر مش معقول وربي حفله معناتها كي نقول حفله تجي تخلط يجيك في اخر الحفله وتصير لك حاجه
2: نبذه نقولوا
4: لا مش نبذه
2: اختر كما نقولوا يعني
3: سيرتو سي عبد المجيد وحتى الامور الصحيه انا فهمت سي كوم بارازار انت توا رئيس الجامعه الثاني اللي تعرض لازمه قلبيه ويعمل عمليه بالان باراليل كريم الهلالي اللي نتمنيو الشفاء زاد كيف وذا حجم ستريس
4: ما تنساش الضغط اللي عندنا راه شيء من
3: ربي يستر سي سفيان الجريبي رئيس الجامعه نتاع كره السله معناتها
2: ربي
3: يحفظه معناتها للامانه ازمه قلبيه راهي بالستريس معناتها
4: انا وقت نقرا سامحني وقت نقرا معناتها يجيك فيسبوك وقت الناس نقولها ما يقلقنيش انا خاطر تعرفني
2: سبونتاني
4: معناتها واحد وقت يخرج ويجي يناشد سياده الرئيس باللي رئيس الجامعه معناتها يحب يدخل البلاد في حيط وعنده اجنده سياسيه وعنده منعشم معناتها شيء كيفاش تحب انت وقت انا نقرا حاجه كيما هكا ولا والناس تسمع حاجه كيما هكا تحب ولا تكره راهو فما ناس تصدق
2: صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي ولات نقمه ما عادش يعني ولات
4: الحمد لله احنا ديما مع سي منعم ومع المكتب الجامعي الحمد لله اللي يقولوا حسناتنا وشغلنا والخدمه نتاعنا غالبه الفيسبوك وغالبه الدنيا
3: اكيد ترانزيسيون ممتازه المنعم اكيد الموسم انتهى ومشى لبرا الامان على المستوى المحلي. تو الخدمه نتاع المنتخبات مش تبدا في الصيف منتخبات بكلهم خاصة على رأس منتخب الأكابر اللي حذر الشهر سبتمبر والكان متاع الكونغو ومن التحديات متاعكم هي باش رجعوا التاج الأفريقي هكا ولا فما ممكن كليم خرج على العملية اللي أجراها كاميلو بلاتشي كيفاش باش يتم التنسيق مع المساعدين نتاعو ولا تخموا باش تعوضوه؟ عطينا نستغلوا حضورك.
5: بالنسبه للساعه المكتب الجامعي هذا اول اهدافنا، اول ما خذينا المكتب الجامعي كانت اهدافنا باش نرجعوا مستوى الكره الطايره الفريق القومي خاصه اكابر المستوى العادي، وخاصة بطولة افريقيا 2026 اللي باش تصير السنة
3: في الكونغو.
5: بالنسبة للفريق القومي يوم 31 ماي يبدأ التحضيرات نتاعو، معناها سلسلة من التربصات سواء داخلية خارجية.
3: شكون باش يشرف عليهم؟
5: باش يشرف عليهم المدربين المساعدين
3: أنور التوارجي ومحمد الجلاصي.

0: نتاعو ونشوفوا الحل
1: قادر يكمل مع المنتخب ولا لا. يعني
0: لا اكيد باش يكمل, يكمل. لا قادر يكمل, راهو يشتغل في شغل كبير ياسر,
2: لان ان شاء الله يكمل مع المنتخب لان بدا خدمه ممتازه جدا. تذكروا اللي عمل حقق لي زوبجيكتيف الكل, معناتها مشينا للدوزيام تور في الشامبيونات دي موند وربحنا تشالنج
3: كاب, ديباسينا زوبجيكتيف.
0: سي حسام هو تعرف تو بالتقنيات الحديثه هذه اللي موجوده تو,
2: الزوم
0: الزوم وال
2: الواتساب
0: والفايبر وكل شيء, كل شيء عنده الوحده. هو توا قاعد باتصال, باتصال صدقوني باتصال
1: بالمدرب المساعدين
0: اي باتصال مباشر وكونتينيو, معناتها
1: متواصل
0: مع المدربين المساعدين نتاعو, مع الفريق نتاعو, مع قائد الفريق ومع اللاعبين الوحده
1: رغم حالته الصحيه,
0: مع الجامعه, مع الجامعة راهو يبعث لي في اللي فيديو هو حاطط ال بعث لهم توا, بعثت للبرنامج كامل نتاع التحضيرات نتاع الفريق نتاع الفريق الوطني. هذه حالات صحية الواحد نتعامله معها
2: طارئة,
0: هذه حاجات طارئة, معناتها
2: معناتها ما فماش نية لتعويضه, معناتها
0: توا في الوقت الحاضر, معناتها في الوقت الحاضر في المدة القصيرة هذه ما فماش نيه نتاع تعويضه. اذا كان باش تطول كما قلت لك باش نمشيو بحداه ونزوروه, اذا كان المده باش تطول باش نلقاو حل معاه, واذا كان يلزم راه احنا قبل كل شيء الهدف الاساسي هو الفريق,
2: مصلحه المنتخب,
0: مصلحه قبل كل شيء مصلحه المنتخب, هذيك ما عندهاش حتى ما عندناش حتى شك. اذا كان يقتضي الامر باش نبدلوه لمصلحه المنتخب
1: يتبدل
0: يتبدل, ما فماش هذا
3: كما وضح سي مجيد لو كا دو كاميليو, حكايه الاوبيراسيون العمليه اللي عملها بالنسبه للخدمه. سي كاميليو محضر كتاب لي سيونس دونترينمون كوتيديان اليوميه تاع الفريق القومي باش يخدموها المساعدين اون ديريكت بالكاميرا مع المساعدين نتاعو باش يتفرج على لي سيونس دونترينمون نتاعو الكل تاع الولاد نتاع كذا. وقع اجتماع بالاطار الفني وباللاعبين قبل ما يسافر, ما من ثلاثة ولا أربعة ملاعبين عمل معهم اجتماع واحد, ومعنا وفرحان برشا بالاجتماع متفاهمين الوضع وقالوا له أني بري دي ترافاي 120% مش 100% في غيابك ان فوز اتون, نستناوك لين ترجع وتهنى وراهو ما عندك كان رجال باش تكمل تخدم. هذا لا رينيون افيك لي جوار اي سون ستاف تكنيك. بالنسبة للتحضيرات معناها التحضيرات باش تمشي عادية, عنا ثقة تامة في المدربين اللي باش يكملوا الخدمة أنور ومحمد والإطار الطبي والبريباراتور فيزيك
2: والكيني
3: واسمه محمد علي بن علي متاع سكاوت كل شيء, معناها ستاف كامل
0: باش يقعدوا
3: واللاعبين. ها قلنا اللاعبين معناها قالوا له اني بري اترافايي 120% في غيابك وتهنى ومستعدين باش يخدموا على رواحهم خاطر عارفين الاوبجيكتيف نتاعهم شنو. التحضيرات التحضيرات راهو موسم, معناها موسم كوا لا بريباراسيون تاع البطوله الافريقيه موسم صحيح.
2: هو الاول نتاع سبتمبر هي البطوله الافريقيه
3: دي لو 7 لو
2: 7 سبتمبر
3: الشامبيونات دافريك دي 6 و 21 سبتمبر
2: والبنات في اوت
3: البنات قبلهم شويه البنات
2: كمل انت مرام تنحكي
3: عليه صحيح بلا. وفما معناها دي ستاج قلت لك انترن اكسترن افيك دي كومبيتيسيون. عندنا موا فان جوان دوره زونال تونس والجزائر والمغرب وليبيا بتصير في المغرب
2: مغربيه,
3: معناها دي زون بلوس بلوس موان كاليفيكاتيف بطوله افريقيه, ولكن احنا سيلون كلاسمون مونديال نتاعنا نتعداو طول
2: اكيد.
3: افيك لي فما تحضير سد العاب بحر الابيض المتوسط في موادوت قبل ما نمشيو لإيطاليا بلعب البحر المتوسط. عندنا طرابلس إيطاليا وباش نمشيو سادة في جوان لإيطاليا في طرابلس تحضيري, ومن بعد نمشيو نشاركو في لي جو مات, ومن بعد نرجعو لتونس نحضروا الستاج نتاعنا, ومن بعد نمشيو مواد سبتمبر ان شاء الله الكونغو ان شاء الله اونتر بارونتيز كونغو بور لو مومون نشوفو
2: لي تاع تاع لي بولا
3: لي بولا. ومن بعد سادة كيف كيف بعد بطولة افريقيا عندنا بطولة عربية سادة اونتر بارونتيز فماشي بطولة عربية وكاو. هذا البرنامج معناه واضح
2: بالنسبة للولاد,
3: بالنسبة للولاد
2: بالنسبة للبنات زاد كينيا زاد اوبجيكتيف زاد
3: كينيا بدا ترسيم مجيدي
2: تذكروا بالنسبة للبنات مدربة ايطالية اليساندرا اللي ما عندهاش برشا من غزات وناشطة تحولت لبرشا جات لصفاقس مشات لقليبيا قاعدة توسع في لوساتور نتاع ممكن سي مجيد

0: عملت هي توا قدمت لنا توا تقرير اختارت 20 لعبة. 20 لعبة باش يدخلوا ان شاء الله في تربص في في قليبيا يوم من 31 من 31 ماي باش تختار باش تختار الفريق
1: اللي باش يمشي به
0: اللي باش يمشي به للالعاب الشامبيونا دافريك. قاعدين نحاولوا باش ناخذوا لها معناتها تربصات ان شاء الله في ايطاليا ولا في عندنا تربص في الجزائر هذاك باش يصير. اما لكني نحبوا احنا كما عملنا للاولاد نحبوا نزيد نعملوا
1: للبنات
0: للبنات. هي قاعده تخدم الحق في خدمة.
2: نفس الحظوظ يعني
0: زوزة. نفس الحظوظ لابروف اللي جبنا لهم معناتها مدربه ايطاليه هي. على خاطر نحبوا احنا عن في البنات في البنات عندنا بنات الحقيقه صغار صغار ياسر معناتها على سبيل الذكر نذكر توا ملاك علوش 17 سنه ولا
1: 16 سنه معناتها لعبه اليساريه نتاع نادي
0: الصغير وقاعده ماشيه في ثنيه باهيه.
1: فما ميسم زاد
0: برشا عندنا بنيات احنا عندنا بنيات صغار اللي هي من لي كاليتي نتاعها تكون التكوين
1: ليجن انت مش تخدم مش تخدم ليشيونس ومش تخدم زاد
0: اموان الانتر
2: سيبلي يعني الاختيار كان عليه
1: ما حسني مش تعملوا مساعد ثاني بعد انور شكيلي بعد ما
0: بتاع انور شكيلي
1: تخموا في مساعد ثاني
0: اكيد اكيد اكيد اليوم بركه نحكي فيه الموضوع هذا باش نجيبوا ماذا بيا انا ما نكذبش على ماذا بيا نجيب مدربه. اليوم بركة جاتنا مراسله من الاتحاد الدولي يحبوا معناتها الستاف نتاع
1: الستاف نتاع الفتيات يكون فيهم
0: مدربه مدربه واللي يحط مدربه ياخذ
1: بونيس
0: ياخذ فلوس ياخذ بونيس
1: اي ما انا مش حط مدربه انت
0: ان شاء الله
1: اكيد حكيت على الفلوس ماذا حكيت على الفلوس
3: البونيس
1: شهادة ماذا حكيت على الفلوس البونيس باش تاخذ مدربه
2: وشجعونا شجعونا الكفاءات التونس سعد مجيد مدربه التونسية علاش لا
0: عندنا خذينا المدربات لا شوف انا المبدأ متاعي المدربين التوانسة مدربين ومدربات هما اللي لازم نعطيهم
1: الأولوية
0: طبعا تو احنا كي جبنا كاميلي وجبنا الكسندر واش جبناهم مش جبتهم على خذ للاعبين وجبتهم كذلك للمدربين ولقيت الحق لقيت تجاوب كبير من عند المدربين
1: نتاعنا
0: اللي يمشيوا يحضروا في لي سيونس دونترينمون ويحضروا وتو
2: اسهل وارتع من يمشيوا على دورات تكوينيه مع مدربين اخرين ولا جامعات اخرى
0: كيف بالنسبه للفتيات معناتها تشوف تو انت من الشهر اللي فات نحكي مع كاميليو معناتها عطاني اسماء ما نجمش نسميهم تو قال لي راهو عندي ثلاثه لاعبين خلاص خلي هذوما راهم باش يمشيو لك مدربين من وباش يوصلوا من اعلى مستوى وخلي هذوما خليهم عليا انا وخليهم عندي
1: بسبب ما جيت باش نهيو بالملف نتاع المدير الفني
3: بل هذا راهو نذكروا انه الاوديسات الاولاد عندهم بطوله العالم في قطر والبنات في الشيلي معناها غير ما نساوهم لازم التحضيرات سادة
1: طبعا
3: لازم باش فلوس عالم
1: البيت تاع الشيلي
3: بكري نحكيو على السوم ليبي
0: نحكي لك عن احنا في التذاكر بركه للتربصات ما بين التربصات وما بين مشاركتنا في بطوله العالم فما يلزمنا تقريبا 500 الف دينار تذاكر برك دون المشاركات والواحد باه نرجع لك انا
2: سبونسور تاع الجامعه ما ثمش سبونسور يعاون شويه
0: شوف مشكله كبيره توا لي سبونسور على خاطر في الظروف الحاليه اللي
2: تاع البلاد بصفه عامه
0: ما ندخلش فيهم لي سبونسور على خاطر عندنا شويه ما مش برشا بالنسبه للاداره الفنيه
1: خليني احكي لك انا السؤال نتاعي وبعد نطرح لكم نخلي لكم باش تجاوبوا الاداره الفنيه كيما حكينا الاسبوع الفات تبدل المعيار والطريقة متاع الانتداب. قبل كانت الجامعة تشرف على انتداب المدير الفني وتبعث للوزارة باش تزكي الانتداب. توا الوزارة هي ولات تشرف على عملية الانتداب بمعايير وبسكور معين وشفنا اللي فما 9 ترشحات اللي أكيد الوضعية متاع المدير الفني تحسنت نحكي الوضعية المالية وتسعة كيفاش ماشي يتعامل المكتب الجامعي مع المعطيات الجديدة، معناتها الفيزافي متاع المدير الفني نحكيه يا رشيك هي الوزارة ما عادش الجامعة التونسية للكرة الطائرة. سي عم مجيد،
0: لا شوف على حسب المعلومات اللي عندي صحيح، معناتها الجامعة هي اللي تكلفت معناتها بال باش تاخذ
1: الكونديداتور
0: لي دوسي، من بعد عطيناهم للوزاره. الوزاره عملت معايير دي بوان كونسيرن المستوى
1: بالمارس
0: برشا حاجات. احنا جاونا حسب المعلومات اللي عندي في الاخير الاختيار المدير الفني باش يقع دان كومين اكور مع الوزاره
1: أكور بينكم أنتم والوزارة، معناتها أنت عندك كلمة في في الموضوع.
2: هو سعد مجيد هذا راهو الطبيعي،
0: لا طبيعي
2: لأنه يعني مش خدم مش من المنطق أن تقصي دور الجامعة،
0: مش أنا باش نخدم مع مدير فني اللي أمبوزي عليا والواحد وكل شيء. لكن قلت لك المعلومات اللي عندي في الأخير معناتها باش يقع الاختيار بحضور رئيس الجامعة باش يقع الاختيار النهائي على المدير الفني اللي باش
2: بالاتفاق بين الوزارة والجامعة.
0: ما نجم الوزارة هذا كيما قلت انت وجدي معناتها ما تنجمش ما ينجمش المدير الفني يجي باراشوتي على الـ على الـ على الجامعة. نسمع توا برشا حكايات باللي فما شكون سمى المدير الفني واختاروا
1: لي
0: كونسيليرين واختاروا البيروات واختاروا الوحده. حتى للساعه هذه والوقت هذا ما فماش حتى شيء صحيح بالنسبه لتسميه المدير الفني.
1: ديدلاين معناتها
0: والله انا شفت حتى السيد الوزير معناتها الديدلاين يقولوا كانوا يحبوا يكملوا في جوان، معناتها اخر جوان يكملوا كل شيء. لا ان شاء الله في اقرب وقت. احنا ماذا بين ما نساوش احنا اللي احنا تولي دار الفنيه نتاعنا الموجوده توا عملنا معاها البرامج الكل نتاع
1: هما ديزونتونور يقدموا انجاجي
3: بس توا موسم الصيفي
0: فما تحضيرات نتاع
1: نتاع المنتخبات الوطنيه ليزيشيونس
0: راهي خدمه مش سهله.
2: مي سعد مجيد الملفات اللي تقدمت ونعرف انه كما قلنا الوزاره مع رئيس الجامعه هي اللي مش تحدد المدير الفني وانتم ماشيين في الجلسه
0: هذه المعلومه اللي عندي
2: اي الجلسه اللي مش تم فيها يعني البت النهائي عندكم في ذهنكم اسم معين او شخص مش تدافع عليه؟
0: لا انا ما ندافع على حد
1: هو مش يقول لك
2: لا انا عندي ما تقوليش ما عندكم ولا لا معناها
0: هم فما تسعه
1: ليش على الوليد
0: لا دقيقه لا مش محرج السؤال لا مش محرج السؤال
2: غير اسماء
0: لا بقدر ما يحرجني حتى سؤال ما يحرجني
1: لا ما يحرجكش السؤال انا
0: اكيد ما يحرجكش السؤال ما يحرجني
1: هي ما السؤال
0: احنا نتقدموا لا شوف مبدئيا التسعه اللي تقدموا لنا
1: للترشحات
0: نتاع الوحده بكل صراحه فما ديجا
2: اسماء 40 سنه بنفس الحضور
0: اسماء اللي من الوحده
1: من الوهله الاولى
0: من الوهله الاولى
1: كارتي من الاهل الاولى من الوهله الاولى
0: كارتي من الوهله الاولى فما ناس اخرين حسب معايير اللي سامع بها انا اللي باش تحطهم الوزارة. كيف باش في الاخر ممكن يتبقاو شي ثلاثة اربعة. عندي اسماء عندي في مخي زوز اسماء
2: باش دافع
0: على التسعة عندي زوز
1: نعرف انا الاسماء اللي عندك انت نعرفهم ما نعرف سعد مجيد نعرف ما يحوجك حتى شيء ونعرف الكاركتر نتاعك نخليه الحديث يطول على الكره الطايره نقعد ساعات وساعات الحديث يطول خاصه بحذنا رئيس الجامعه ونائب رئيس دونك الواقع والمستقبل نتاع الكره الطايره نخليكم كلمه الختام منعم كيفاش تلخص الوضعيه نتاع الكره الطايره التونسيه اون جينيرال
3: والله اني متفائل اون سكي كونسيرن وضعيه الكره الطايره التونسيه علاش باش نقول لك علاش نحس J'ai un sens, un sentiment, اللي, par exemple, le traf بطولة التونسية مثلا ذكور ولا إناث تحس الجو متاع الكرة الطائرة بدأ يرجع. نحيو نيجاتيف متاع الجمهور متاع. مي الجو متاع الكرة الطائرة بدأ يرجع. تحس الفرق اللي كانوا بعد على الترجي في الأولاد بدأوا يرجعوا. مثلا را ليتوال عملت جينيراسيون جديده سي اس اس لي ظروف ما مازال اما باش ترجع خاطر ظروف ماديه باش ترجع مش بتقعد هكاك ترى سيدي بوسعيد بوسالم كيفاش كملت التروازيام وفي الدمي فينال ترى سيدي بوسعيد ساديه سيدي بوسعيد عندها جمعيه
1: بي سي اس في البلاي اوف
3: بي سي اس البلاي اوف معناها ترى حوايج جديده اللي قاعده تخدم فير لابون فوق والجو قاعد يرجع متاع قبل متاع احنا عطينا خاطر مشكلنا هو البطوله الحقيقة نوتر بوان فابل قعدت في الفوليبول هي
1: المستوى الفني
3: المستوى الفني بتاع البطولة صحيح. البنات كيف كيف البنات إليا في قبل سي اف سي سي اس اس
1: تو فما كان سي اف سي
3: سي اف سي في مستوى معين خاطر جنات ما تخد... الخدمة هاي. الخدمة اللي خدمتها قبل قاعدة تو الاستابل وقاعدة تقدم بالقدا بقدا في مستواها سانز اوبلي اللي ترى تتفرج على النادي الافريقي رجعت اللي ما كانتش عندها جمعيه تو شافي تروا
1: ترجي
3: ترجي قاعده تخدم في النادي السياسي ترى في الجينيراسيون نتاعو الجديده الصغار قاعدين يرجعوا دونك ترى ان بو دانيما بوكو دانيماسيون وجو باهي في البطوله سواء بنات ولا اولاد دونك ديجا هذا كيشجع بالنسبه للفريق الفرق القوميه ديجا قلنا لكم معنا ديجا من عمنا avec monsieur Camille ومعنا عملنا با كبير برشا وفتنا nos objectifs c'est de la حقيقه on a dépassé nos objectifs avec un deuxième tour في بطوله العالم معنا علاش نقول دوزيام تور بطوله العالم معنا عشناها كيف ترى فرنسا خرجت من لوتيل واليابان خرجت من لوتيل واحنا في وسط في وسط افيك عايشين افيك لي بولوني افيك لي امريكا وطلعين صباح الخير على الزام يحترموا فيك خاطرك معهم في الدوزيام تور راهو عندها نشوه نتاعها مش لعب تحس بروحك اللي خدمنا وقاعدين نخدمه والحمد لله وقاعدين نوصله دونك كل شيء راه بوزيتيف وان شاء الله نكملوا كوا
2: وعلينا نصرف على روحنا تويزنا وضع بينا ديما نقعدوا في مصر
3: رغم اللي الامكانيات
2: طبعا
3: ما هيش باهية متى مش باهية كوا
1: مادية
3: مش باهية معنا قاعدين انجير اللي باللي موجود وان شاء الله
2: الامور تتحسن احنا ذكرنا الاندية تاع صفاقس نهني بالمناسبة ذي بفريق البوسطة تسالت صفاقس اللي ضمن البقاء بعد مباراة البراج جمعته بومهل البساتين مباراة براج وبرافو يعطيهم الصحة
1: استاذ مجيد
0: انا في الختام في الختام قبل كل شيء نحب نهني جميع الفرق اللي جميع الفريق اللي خذات الكؤوس واللي خذات البطولات من كلهم على تهنيتي من الأكابر للشبان للشبات للكل وإن شاء الله هذايا تكون حافز ليهم باش يزيدوا باش يزيدوا معناتها نهني الفرق اللي اتوجت وهارد لاك بالنسبة للفرق الأخرى بالنسبة أنا كلمة الختام كلمة الختام بالنسبة لي احنا المكتب الجامعي قاعدين نخدموا لمصلحة الكرة الطائرة ونعودها ونقولها وقلتها ألف مرة ألف مرة راهو الجامعة الجامعة بيبان الجامعة مفتوحة الجميع جميع الأشخاص اللي يحبوا يخدموا الكرة الطائرة ويعطيونا الأفكار باش نقدموا مع بعضنا راهو احنا المكتب الجامعي ما هو إلا يعني انتريما لوكوموتيف معناتها هو راس القاطرة لكني الناس الكل راهو عندها حق باش تشارك اي واحد ولا اي واحدة عند اي لاعب ولا اي لاعبة ولا مدرب ولا مدربين رحنا نحبوا المهمة متاعنا هي النهوض بالكرة الطائرة وباش نرجعوها للمستوى اللي تكون عليه
2: والمشاكل بتاع النوادي
0: بصفة ومشاكل ومشاكل الأندية
1: أنا استونا سيتي ان ديبا بون قصير مثمر لقينا برشا معلومات مفيدة أنا استونا بارك الله فيكم على التكريم الإعلاميين بصفة عامة وخاصة في شخصي أنا ووليد وحصة تايم أوت وإن شاء الله المستقبل متاع الكرة الطائرة يكون كيما الحاضر ولا خير من الحاضر متاعها
3: خاصة الزوز في الإدارة الفنية اللي عند في مخسي مجي
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
2: نورتونا شكرا لكم يعطيكم الصحة إن شاء الله في موعد قادم مساعد مجيد جيرات سيمون عبد بن علي نرجع لكم بعد لذين طبعا نواصل معكم رحلتنا ديما في تايم أوت

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: وحسام قوبعة
1: وليد الشاهد وحسام قوبعة.
0: لاكتو لاكتو لاكتو
2: 29 دقيقة بعد السبعة، نرجع لكم من جديد من أجواء الكرة الطائرة اللي عشناها مع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة. باش نمشيو إلى كرة السلة، وفي الحقيقة برشا أخبار عنا في كرة السلة الأيامات هذه، والبداية مش تكون بالسيدات حسام. لقاء إياب نهائي طبعا بين النادي الصفاقسي وأمل الوطن القبلي إن شاء الله غدوة، انطلاقا من 5 في قاعة بن شلوف بنابل، حدث منتظر. مباراة النادي الصفاقسي اللي ضم البطولة طبعا إلى لقب الكأس اللي مازال كيخذاه، مباراة مهمة لزوز فرق بعد ما حقق الانتصار في مباراة الذهاب،
3: وخاصة بعد مقابلة الذهاب اللي باش حكيه. وقبل مقابلة الذهاب اللي نادي الصفاقسي في طريق مفتوح أمام بنات الكابون اللي عملوا مقابلة كبيرة في الذهاب في قاعة رايد البجاوي يوم السبت الفارط، عملوا كارتون أول ممتاز وممتاز جدا، خذوا 12 نقطة أسبقية 22-10، واصلوا معناتها في التفوق والأسبقية في بداية الكارتون الثاني، وكانوا يجموا معناتها
2: الأول فيها بالتعادل،
3: تعادل 37-37، كانوا يجموا معناتها يواصلوا. ممكن اللي عمل الفارق هو الرصيد البشري، هي روتاسيون اللي عملها عماد العذار، وقلنا من بداية الموسم اللي نادي الصفاقسي عنده رصيد بشري ثري، عنده لاعبات الخبرة، عنده في كل مركز عنده زوز لاعبات، عنده ايه لزاز نور الحوشاني مركز واحد، عنده وفالو بيري، عنده سرين الدريدي، عنده مريم التربسي، هدى الحمروني، معناتها تسمي تغلط، معناتها عنده برشا اسماء هم اللي عملوا خلود مفتاح صحة اللي عملت الفارق في مقابلة الذهاب وقت اللي دخلت. دونك هو اللي عمل ممكن الفارق بصفة عامة. بون فنيا المقابلة ما كانتش مستوى فني كبير، ممكن النتيجة وقلنا ديما ونعاود، أنا حتى كي ننقل المقابلة نقول الكليشيه متاع المقابلات هذه النهائيات يتربحوا ما يتلعبوش، أكيد مش ناخذوا لافي متاع الفنية مع اللعبة سابقة ومدربة حاليا ومدربة وطنية، ومش نمبورت كاللعبة سابقة لأن لعبت في الزوز فرق، لعبت وهزت الألقاب معناتها مع الزوز فرق. نحكيه على هندة شبلي. هندة مرحبا بيك.
2: مرحبا هندة.
4: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بك حسام والمستمعين متاعك الكل، سواء في الساقس ولا البرا من الساقس.
3: هند، رغم العائلة ورغم الامتحانات متاع الصغار، رغم هذا الكل تبع في الباسكيت؟
4: وي وي تبع، لك هاي دودة الباسكيت مش نبعدوا عليها، مش نقعدوا نتبعوا، هي سختو كي شوف يبدأ فيناليات هكا وكل يلزمنا نتبعوا وموا لموندغ دو شارج.
3: كيف شفت مقابلة الذهاب بين الكابون والسي اس اس؟ وحكيت شوية أنا على المقابلة اللي بنات الكابون ما قصروش.
4: والله إذا نقول لك حسام، هو من الأول لونتام تاع الماتش كان هي خسرت الأمل 6 بونتو فارق هكيكا 6 بون ديكار نورمالمون.
3: أي 75-69
4: فوالا الحسم. تفرجت انا معناها لونتام كان الامل الوطن القبلي دخلوا في الماتش خير من سي اس اس، تبقى ما شدش برشا هذا على خاطر كما كنت تحكي زاد البشري نتاع الكابون ماهوش كبير برشا،
3: خاصة لاعبات الخبرة معناتها نحكيه على عبير بلغيث، على ريم بن عامر، نحكيه على ممكن
4: ريم شوف شو نقول لك، ريم ديما في كل جمعية وليت توا معروفة، ريم معناها افيكاس برشا 3 بوان وليت
3: بوانتوز
4: فوالا، يحطوا لها بوكس اندوان ديما يلقى ديفيكولتي لونترونور معناها باش ينجم يخرجها من السيتياسيون اللي تحطت فيها. انا ريت اللي
3: هي عملت باني نتاع شامبيونات العام في قاعه رايد البجاوي، ذكرها هند عملت باني جابت بيه شامبيونات في بالنسبه للكابون.
4: صحيح ريم افيكاس على الاخر، معناها بوينتوز ديجا متحصل على في بطوله عربيه على كاس احسن بوينتوز 3 بوان معناها فهم. اللي حصل في الفارق اللي خلى ديزيكيليبر ما بين الساسيس والأمل الرياض بالوطن القبلي هو النقطة استفهام تاع فيلم بنغارا، ما عارفش ما هيش في فور منهارتها، ما هوش تعدت أكوتي من الماتش، معناه هي كان جت سيرين بنغارا في نهار نشوفه ماتش أقوى برشا، معناه نتفرجوا في باسكيت كبيرة برشا. العكس اللي صار في CSS، CSS دخول خلود مفتاح الانتريور أعطى برشا معناه سوليسيون للمدرب في عماد العذار، اللي بالمناسبة نشكره على مجهوده ونقول له مبروك الكأس. خاطر انا نحبوا برشا في عماد الميت عنده وانا
3: مش واحد ما يحبش عماد العذاري
4: يعني. نحبوا برشا
3: عنده شعبيه كبيره حتى شفت لحد اللي فات في قاعه تعقيد
2: مع الاولاد
3: عمل الشو
4: مع الاولاد
3: عمل الشو بك الشطحه وسبونتاني عماد سبونتاني
4: ياسر سبونتاني طيب ياسر راجل طيب ياسر وزيد جو فيليسيت فايز السوداني زيد
3: عشيتك هات
4: بيان سور صديقتي جنبا الى جنب
3: اي تحت السلة شكون يتعدى كان قبل تحت السلة وفما هند وفما فيزا
4: والله كان قبل حسين يقولون لك
3: الكات والسانك شكون اي
4: اقسم بالله يقولون لك تبداو داخلين معناها مشيو استاجات كيف ناشونال يقولون لك يجون يلعبوا ضد السياسيس ونشوفوك انت وفيزي داخلين ونقولوا تبي ربي فين باش ندخل
3: مش تعدى هند فتحت السلة فما هند وكبوست كات وفيزا بوست
4: فوالا فهمتني انا نرجع لموضوعنا قلت لك شو اسمها خلود مفتاح اللي ما كانتش في نهارها في الفينال عطات رجعت في نهارها في معناها عطات دي سوليسيون للانترونور تحت السله وعطات حطت دي باني اكوردي وزاد سيرين ما ننساش سيرين الكابيتان
2: دريدي
4: دريدي فوالا سيرين دريدي زاد قاعده تقدم في مردود
3: خاصه في الدفاع
4: ديجا في الفينال تفرجت فيها عملت برفورمانس باهية وفي الماتش هذا نابل وقفت هدى الحمروني الافيكاسيتي نتاع هدى الحمروني ما مشيتش خاطر زهير قال علي يعرف كوتش مليح
3: يعرف هدى بنت الكابون يا هدى
4: اي بنت نابل فالا يعرفها مليح ويعرف اللي هي معناها الداخل تحت سيرسو افيكاس يا اخي حط لها ديفونس زاد ذاك اللي خلى انه هيفا الهلالي اللي كانت شاد هدى
3: معناها
4: برشا فوتات هيفا نمرو 10
3: اي البوست 5 اي
4: ما لعبتش بوست 5 هي لعبت بوست 3 4 مكثريتها البوست 5 هي كانت ياسمين الاو 18 هذيك البنيه الاو 18
3: نتاع هي الحاجه الباهيه اللي في الكابون اللي قاعد في السنوات الفارطه يلعب على الالقاب ويكون ميم تو
4: اي صحيتك حتى سندرا بيوض زادة عملت ماتش باهي كسوا في الفينال ولا حتى هذي
3: باهي هندا معنيش برشا وقت ممكن نحكيه على الماتش متاع غدوة معناتها حسب رأيك انت النادي السفيقسي ماشي للنادي السفيقسي ولا الكابون ولا ماهيش واضحة
4: والله متنجمش تعطيها متنجمش تقول على خاطر نتصور نابل بعد الديفات ما نتصور ما تسلمش فاسيلما في ماتشوها في نابل
2: لزاتو بتاع عمل الوطن القبلي شنو في المباراة هذية
4: شنو باش نقول لك بالضبط معني نتصور
3: ممكن نلقاها كي يحكي وليد ممكن نلقاها والجمهور عنده افونتاج بالنسبة للكابون
4: صحيح الكابون التويكة تودا غاني غيانا بيرد معناها بالنسبة ليهم يلزمهم يحطوا كل شيء باش ينجموا يزيدوا ان تخوزيام ماتش يلعبوا لابيل فهمت صفاقس هي ما عليهاش البريسيون توا البريسيون محطوطة على نابل خاطر صفاقس ديجا على غاني ماتش وباش تجي تلعب طرحة مرتاحة ربحت ونتصور زي
2: وبيت تستنى
4: ماذا بيهم يفوزوه ما نتصورش فما كلاب يحب يجي يلعب ماتش باش يهز شامبيونا كيف نابل ما نتصورش تخلي اساس باش تهز لها شامبيونا في الصاله نتاعهم معناها ماتش باش يكون سخون شويه نتصور وكل ميور غاني ان شاء الله وكاهو ان شاء الله احنا نتعرف شنو نحبوا
3: نحبوا نتفرجوا في باسكيت
4: فوالا انا لعبت في ديز ايكيب وعندي معاهم سوفينير بيان سور سي اس اس هذيك الاولى اللي عملت معني عملت معها برشا تيتروات نابل كيف هزيت معها تيتروات كانت فاميل كيفينيا اما انا نحب نتفرج في باسكيت نحب نتفرج في زادة كي تدخلات معناها مدربين قويين نحب نشوف
3: كوتشينج
4: كبير صحيتك نحب نشوف كوتشينج كبير نحب نشوف دي سوليسيون من لي دو كوتي هذيك نحن نزيدو نتعلمو فهمت ونزيدو نتفرج في باسكيت بالكدا باهية مزيانة بوغ لو سبور فيمينا ان شاء الله
2: هندا حتى أمل الوطن قبل النجم نقوله مش يكون عنده البريسيون بتاع انه ما يحبش يكمل يخرج الموسم من غير القاب يعني يقول لك القدر الامل الوحيد هو انه يفوز بالقاب
4: هذه البريسيون تاعها تاع الصاله والبريشان نتاع الماتش اللي خسروه
2: يوم قبل الموسم
4: اللي صارت والماتش واللي سيسيس جي كان تربحك باش تهز البطوله في بلادك في صالتك قدام الناس معناها هما هذا الحق في موقف لا يحسد عليه.
3: هذه البريباراسيون مونتال نتاعك وكان جيت انت المدرب مثلا هذا الكلام باش تقوله لهم في الفيستير قبل الماتش هكا ولا
4: لي ديسكور نتاعي انا سبيتش كبير برشا ما نعطيش سري انا سبيتش نتاعي لازم يخرجك تشعل بالنار
3: يعطيك صحه يا هند تدخل نتاعك كالعاده وانيق ورشيق ونتمنى لك ان شاء الله النجاح بالنسبه لاولادك في القرايه وخاصه
4: احمد اللي عاد الباك توا
3: ان شاء الله نكلموك بعد الباك ونباركوا لك ان شاء الله
4: ان شاء الله ان شاء الله والبنات الزوز نقول لهم ربي معكم زيد عندي واحدة ويتيام وواحدة سينكيام بريمير واحدة ويتيام
2: يا ربي نجحهم
3: ربي يوفقهم وربي نجحهم يا هند عايش على اللقاء
2: شكرا لك
4: انتم زادة ديما تتصلوا وقاعدين ديما معناها تحبوا توريوا صورة باهية على كورسة النسائية
2: يعطيك الصحة يا هند شكرا لك شكرا هند الشبلي طبعا اللعبة الدولية السابقة هذا رايها طبعا في المباراة المنتظرة غدوة السبت بين أمل وطن القبلي النادي الصفاقسي إياب نهائي البطولة على مستوى الكبريات الأكيد شكونا متابعة طبعا المباراة هذه غدوة تقعدوا معنا في تغطية كاملة للقاء نرجع لكم بعد قليل مسلم معكم ديما أجواءنا في تايم أوت

0: كل عام وانت حي بخير ضيفنا الكريم.
1: مازال كيكمل ممكن اليوم الفريق نتاعو عمل عيد ميلاده بطريقه خاصه. نحكيو على اللاعب السابق للنادي الرياضي بسقي تزيت، اللاعب الترجي واللاعب الدولي اشرف المرغلي. اشرف مرحبا بك.
2: مرحبا اخويا حسين، مرحبا بالمستمعين نتاعك الكل، وميرسي بوكو.
1: جويز انيفرسير ان شاء الله طول عمرك، شو من تالق لتالق اشرف.
2: عايزك خويا ربي يبارك لك وسيربريز حلوه برشا مصحه خويا.
1: تستاهل كل خير انت. وفي الخط الهاتفي الثاني لعب حذاك هو اليوم الي، ولعب عمل مقابله دفاعيه ممتازه وممتازه جدا، وولد الشهيه هو ولعب في سقيت الزيت، عرفته اكيد شكون.
3: الو
1: الو
3: سي حسين.
1: مرحبا غسان، غسان التومي. مرحبا بك غسان. كنت متألقا اليوم للأمانة دفاعيا، مقابلة ممتازة وممتازة جدا، يعطيك الصحة غسان. أكيد حبيناكم الاستضافة متاعكم أنت وأشرف، باش لأن الغدوة المقابلة تعنيكم بصفة غير مباشرة، سقيت الزيت اللي لعبتوا فيها واللي كانت الترومبلان بالنسبة لكم أنتوما، باش مشيتوا للتألق. انتم كنتم متألقين انت بالتحديد، كنت في الشهية ومشيت المنتخبات الشبان، وبعد مشيت لسقيت الزيت والترجي، وأشرف زاد كيف كيف، أشرف المرغلي اللي عمل حتى تجربة احترافية في فردار في مقدونيا. حبينا استضافة، والاستضافة جات بمناسبة عيد ميلاد أشرف إن شاء الله بطول عمر، واليوم توجتوا بانتصار ضد النادي الفريقي، كانت مقابلة كبيرة، معناتها مقابلة دفاعية ومقابلة كبيرة، وفات في الثواني الأخيرة. شكون يحكي، أشرف ولا غسان؟
3: عيد ميلاد أشرف، خلي ياخذ كلمة
0: أشرف.
1: أشرف مشكلة متاع ريزو تو عاود يطلب،
0: خط مش واضح مع أشرف، تو نعاودوا نتصلوا به.
1: غسان
0: شنو السر نتاع الخرجة ذيك من قاعة رادس اليوم؟ يعني عملتوا شو؟
3: والله شيء الحمد لله، أول حاجة على الانتصار، على خاطر بالرسمي عام سنة مش عام سهل، على الأخر تعدى على الجروب. تعبنا شوية في المخ وفي البدن، الحمد لله كل فيكتوار، وهذا كل ما يمنعش إنه كل شيء صار له يكمل الجمعة الجاية إن شاء الله بعد ما نتوجوا، كان ربي سهل وربي كتب. الفرحة هذه كذلك فرحة جروب وخيان نعيشوا مع بعضنا، صارت في فينال شامبيونا وتعادت اليوم، وكرينا معناها الكرة تقعد من بعد اللي يربح صح عليه، كان تزم اليوم ما تربح الكلوب، كانوا مش يعملوا كيكة ولا زيت اليوم.
1: أما للأمانة غسان ملا أصيل النملي بصراحة، شو عملوا دوزيام ميتون كدوب البراد للأمانة بصراحة. أصيل النملي لو كان مثلا فما شكون نقول أنا على مسؤوليتي أن بريباراتور مونتال يركحوا معناتها على المستوى الذهني، يكون جارديان عالمي للأمانة غسان.
3: أصيل كنا نعرفه عنده بكوت كاليتي وتبارك الله عليه، وهو
1: دوبل باراد اليوم، وكان تعلقنا عليك الدوبل باراد اللي عملها معناتها
3: والله جاء في وقت ديسيزيف على الأخر،
1: صحيح
3: وقت سكور أن بوان للكلوب ولا كاليتي والله نسيت بالضبط، اما عمل دوبل ري في وقتها على الاخر، وكما في اليوم نحى فما زاد اصفر ونحى
1: صحيح
3: في الماتش كامل، وعمار زاد على طول العام انا عاون اصيل ذاك هو، راه مش بريباراتور مونتال احنا بيدنا نعرفوه، اصيل ذاك هو لازمك تقبله كما هو، لازم هو ديجا بالعوام كذا تحسه قاعد ياخذ في اكسبيريونس وقاعد يتطور حتى في مخه، دونك يعطيه الصحه ووقت حقيناه خناه معناها.
1: باهي قلت انا الاستضافه نتاعك انت واشرف، اللي انتم لعبتوا وحملتوا زي نتاع سقيت الزيت وفزتوا حتى بالقاب مع سقيت الزيت، كيفاش تشوف انت غدوه مثلا مقابله سقيت الزيت والحمامات اللي مش تكون زاد كيف كيف شو، اللي انا سقيت الزيت غدوه مش تعاود تدشن القاعه نتاعها؟
3: والله انا شفت شويه فيديوهات على الصاله، حاجه باهي للسقس، خاطر نشوف الانفراستركتور جمله في السقس، خاصه للهوند صاله الشاحيه ولا صاله الساقيه ولا صاله قرمده، كانوا ثلاثه جمعيات معناها قاعدين يعانيوا، حسب ما سمعت زاد البريود الاخرى كلها ترينا في صاله الشاحيه. حاجه باهيه تكون الدومي فينال كوب للساقيه في صالتها جديده، في حلتها جديده، الرابح صح عليه في الاخر يقعد ماتش كوره هو في الافان، زوج جمعيات وراو كوره سنه باهيه، وان شاء الله مرحبا بها الناس الكل في الفينال، وتوفى الكوره ونقعدوا خيام بطبيعتنا، تعاشرنا بالباهي في سقيت الزيت، تعدينا بديز اكسبيريونس باهيه ديجا زينا كوب قبل. اللي شي مرحبا، وان شاء الله الجمعه الجايه نوريو ماتش كوره مزيان على الاقل.
1: ها ويا جمعنا اشرف المرغلي. اشرف مرحبا من جديد، مازال ما رجعش اشرف معانا. اشرف
2: وي يا اخوي.
1: مرحبا اشرف تسمع فينا. اي سي بون يعطيك الصحه. اشرف كما قلنا تقصت المكالمه غسلنا ومعنا في الخط الهاتفي الثاني اليوم. قلت مقابله دفاعيه بامتياز اليوم الغسان التومي. كيفاش شفت الرونتمون نتاع غسان؟
2: والله يعطيه الصحه اخويا اليوم عدى ماتش كبير. برافو غسان متعودين به اخويا في الدفاع وفي الهجوم
1: خاصه في الدفاع اليوم عمل معناتها بالحق.
2: ما شاء الله بالحق عدى ماتش في الديفونس كبير برشا. يعطيه الصحه اخويا.
1: اشرف الاستضافه نتاعكم انت وغسان قلت اللي لعبتوا قبل مع ساقيه الزيت وفزتوا بالالقاب مع ساقيه الزيت اكيد اللي عندك دو بون سوفينير مع ساقيه الزيت.
2: والله صحيح الواحد ينساش فضل النادي الرياضي بساقية الزيت اللي احنا بدينا فيه في تونس. معناها عشنا ايامات حلوة برشا.

0: الترجي الرياضي التونسي فريق كبير، الفريق اللي عشت معاه زاد ايامات كبيره وايامات حلوه برشا، وزدت مع برشا تيتوات. وخويا هذيك هي الكوره، كل موسم في بلاصه وكل موسم تجربه جديده والحمد لله.
1: ما هو يا اشرف يا اشرف، نحبوا احنا اللاعبين نتاعنا، نحبوا نصدروهم للبطولات القويه، لان احنا ان سارتان مومون وصلنا للعالميه بلاعبين اللي يلعبوا خارج تونس. ما نكذبوش على رواحنا، في تونس فما ثلاثة أربع مقابلات كبيرة في الموسم، وموسم كامل معناتها ما فماش التشويق وما فماش النيفو. اللاعب معناتها على المستوى الفني ما يطور روحه كان وقت اللي فما مقابلات قوية.
0: والله شوف، خليني نكلمك. كلامك فيه جزء صحيح وفيه جزء معناها نجم منا نضيف لك عليه، اللي هو الجزء الصحيح اللي انت قلت فما ثلاثه ولا اربع ماتشات في السيزون قويين، الاخرين كل ما نقولوا عاديين. باهي نمشي معك في هذا، لكن احنا في الترجي التونسي رانا نخدموا في خدمه كبيره بارابور. انا خرجت عم ناول صحيح وترينيت لبرا وعند ناس لي زيترونجي والكل، لكن احنا زاد نخدموا خويا، نخدموا في خدمه كبيره، نترينيو في نيفو عالي، عندنا نومبر جوريت اللي خولنا معناها اما نخدموا حتى في لونترينمون دي سيونس انتونس. وخويا انا مازلت صغير، معناها شنو عمري 29 سنه، مازال عندي فرصه نجم نعاود نخرج، نجم نزيد نطور من روحي، نحسن من روحي.
1: هذاك اللي نتمناه لك اشرف ان شاء الله، معناتها خاصه اللي عندك البوتنسيال باش تلعب في اقوى البطولات في مركز معناتها اللي ما تلقاش فيه برشا لاعبين، ما ساعد يساري معناتها ما عندناش برشا معناتها.
0: صحيح
1: هكا ولا؟
0: صحيح خويا، ان شاء الله تعاود تجي فرصه باهيه، واحد علاش لا يمشي يعمل تجربة احترافية أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله، وهذا اللي أتمناه لك أشرف.
0: يعطيك الصحة
1: أخويا. عايشك أشرف، إلى اللقاء. نقعد مع غسان، شنو رأيك في الموضوع غسان؟
2: موضوع الاحتراف.
1: موضوع الاحتراف خارج تونس، أنا كنت نتوقع غسان زاد كيف كيف مش يخدم على الاحتراف خارج تونس، لأن كان عندك البوتنسيال زاد كيف كيف، راهي ماهيش مجاملة. غسان نعرف لي جين دو في نتاعو، نعرف غسان راه ولد حومتي، كي نقول ولد حومتي معناتها ولد الشيحية غسان. نعرف وشفته كيفاش تكون في اصناف الشبان، شفتك الاسيدويتي نتاعو والانضباط نتاعو، كل شيء كل شيء معناتها غسان يتنفس كرة يد. كنت نتوقع معناتها غسان اللي مش يمشي بالي اخر معناتها اكبر.
2: والله يا سي حسام كيما كان تحكي مع اشرف، راهو اوكي بالترجي رانا نعيشوا في برشا بروفيسيوناليزم وبرشا خدمه، واش خلاك الاستمراريه نتاع 6 سنين؟ كانت ممكن فما اوبورتينيتي عم ناول، كان عندي انا اوفر اوفيسيال من زغرب تلعب شامبيونز ليج ديجا، ما عطيت كلمتي الحق للترجي وقال ما انا عطيت كلمتي قبل بريود اللي انا باش نقعد، ومعني الله غالب ما كتبش. في الاخر تقعد كوره سي تان شوا سبورتيف، تحب ولا تكره يجيوك فرص، ما زلنا صغار وما نكذبوش على بعضنا. راه الاحتراف في البريود سنين الاخرى بالريزولتا خايبه شويه في المنتخب، ديما تقعد ديما صعيبة، حتى اللي زوفر اللي يجي وما تزمش بعائلة بكذا باش تخرج، نقعدوا ديما الواحد يخدم ويحاول ديما يلدونا فون باش يطور من روحه ويطور من المستوى. اما راهو الشامبيونات في تونس راهو برشا عباد يقول لك النيفو صعيب، راهو النيفو سهل، راهو بالرسمي مونتالمون وفيزيكمون راهو اللي نشوف الشامبيونات نتاع تونس راهو ماهوش سهل جملة، راهو عباد مش في مخه قاعدين نرفعوا فاسيل، لا بالعكس راه والله قاعدين نتبعوا برشا، خاصه مونتالمون راهو نشوف في برشا ستريس اللي يجمع بين.
1: يا غسان راهو ما تقارنش روحك انت في الترجي بالفرق الاخرى، لان في الفرق الاخرى يعيشوا في برشا مشاكل ماديه، برشا مشاكل معناتها، وانت تتبع اكيد
2: دونك سي حسين ماني قلت لك راهو الفناتر اللي تخرج لاوروب راهي مربوطه ديما بريزلتا المنتخب.
1: منتخب صحيح،
2: وعندنا ريزلتا عندنا تو 5 6 سنين ريزلتا ماهيش متبع. دونك صغار خاصه تفرجت على جينيور الجمعه اللي فاتت، فما بوكو دو كاليتي، نتصور انهم برشا كعباد باش يخرجوا لاوروب، خاطر راهو في العام فما عمر معين راهو ما تزمش تخرج نامبورت كومون، فهمت؟ عندك عائله وراك وعندك مستقبل، ما تزمش ما تخرج تخمم في برشا حوايج وراك، فهمت؟ وصغار تو يجمو يخرجوا بسالارات صغيره شويه، يجمو يتعبوا شويه، ما احنا راه وصلنا سيرتان مومارك، عندك الليماج نتاعك وعندك عائلتك وراك، دونك ماكش تخدم على روحك كهو. الحاجه اللي تفرح لي احنا في الترجي راه والله يقدرش عليك اللي نخدمه بالرسمي قريب اللي شال متاع شال اوروبيان، على خاطر فما كونكيرونس كبيرة، شكون يجم اليوم يلعب غدو حي تجم تلقى روحك ما تلعبش، لازمك ديما اون بلان فورم، تجم على كورة فيها سبحان ربي راك تعبك شوية في كاريرك فهمت.
1: يعطيك صحة يا غسان، حبيناها مسافحة، بون كوراج، بون كونتينياسيون، تقعدوا معناتها في مستوى عالي، لأن في المستوى العالي متاعكم هو ما في مصلحة المنتخب إن شاء الله.

0: شوفوك في أحلى أحسن المراتب غسان.
1: عايشك يا حسام ان شاء الله بتعرش عليها مزال عام في الترجي من بعد
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: عايشك الى اللقاء يا غسان.
1: عايشك
0: الى اللقاء. احنا نرجع بعد
2: اليوم وليد حتى ل 8:30 ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا اسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: الثامنة ليلاً

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. غادرت عشية اليوم 6 حافلات على متنها أكثر من 240 مهاجر غير نظامي من الكوت ديفوار، المخيم الذي تم تركيزه بمعتمدية العامرة لتسيير إجراءات العودة الطوعية في اتجاه مطار تونس قرطاج الدولي في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويلية 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطات المعنية والجهوية والمحلية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم أنه سيقع تعديل في توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 من مايو الجاري لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 عوضا عن الساعة 8:40. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دقوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى الدولي أو في تونس، وشدد على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وفي آخر التطورات خارج تونس، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية يحد من قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة على تقديم خدماتها بشكل كامل. أعلن حزب الله اليوم عن عدة عمليات استهدف مقاتلوه خلالها مربض مدفعية تابع للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وتجمعين لجنوده ومنصة للقبة الحديدية ونقلة جند ومركزا قياديا مستحدثا تابعا له شمال فلسطين المحتلة. أكدت الإمارات العربية المتحدة اليوم رفضها إلى جانب 4 دول خليجية أخرى ما وصفته بالمسار البديل الذي اقترحته إيران لعبور مضيق هرمز، مرحبة بقرار أممي يدعو إلى اتخاذ خطوات لضمان سلامة الملاحة بالمضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 9 ليلا. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديما عشرة ديما تايم اوت مع وليد الشاهد وحسام قوبعة.

0: ليلى.
1: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. غادرت عشية اليوم 6 حافلات على متنها 243 مهاجرا غير نظامي من الكوت ديفوار المخيم الذي تم تركيزه بمعتمدية العامرة. غادرت في اتجاه مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويلية 2025. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 من مايو الحالي، لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا عوضا عن الساعة 8:40. أعلن البريد التونسي أنه سيتم غدا فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية بداية من الساعة 9 إلى الساعة منتصف النهار 15:00. في العالم، نقلت وكالة أكسيوس عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي أن ترامب طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة يمكنه بعدها إعلان النصر وإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن ترامب يشعر بإحباط متزايد خلال الأيام القليلة الماضية. في المقابل، أفاد مصدر إيراني مسؤول بأن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساس للحديث بشأن أي تفاوض قادم، ولا وجود حتى الآن لأي اتفاق نهائي، فيما يجري العمل على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. في الأثناء، عدت باريس مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعتزم طرحه في الوقت المؤاتي بعد التشاور مع واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: نزهة العشاق،
4: نزهة العشاق.

0: جولة في رياض العشق والهيام. نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.

0: التسعة درجين على موجات إذا صفاقس. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. مرحبا بكم في نزهة جديدة من نزهة العشاق، معاكم كيف العادة عم يوسف وسماح. عم يوسف مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير سماح، ومساء الخير حمد، ومساء الخير للسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
0: يعيشك يعطيك صحة يا عم يوسف، شنو أحوالك لاباسة؟
1: الحمد لله، نحمد الله ونشكره. الحمد لله.
0: معنا سفيان الليلة. عم يوسف،
1: أي سفيان؟
0: أي هو اللي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، تكلموها على 70 164 280. حمدي على الكونسوليت، ارتحنا من فيصل، والله شعر اللجأ أوكي الحق حمدي أكهو حسيلو تحية الفيسور. بالعكس يا فيسور، ربي يشدك بالصحة وربي يعينه إن شاء الله، والحق خلى بقعتوا علينا الليلة. نعم عم يوسف، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام. عم يوسف عواشر، صلى كل عام وانتم بخير.
1: أيام عندها قداسة وعندها قيمة عند المولى سبحانه وتعالى، حتى أن المولى سبحانه وتعالى أقسم بها والفجر وليال عشر. قيل الليال العشر والليالي هذو العشر الأوائل من ذي الحجة. بالفعل هم أيام مباركة، أيام قيل لا يعدلها العمل فيها ما يتقدرش أجره عند المولى سبحانه وتعالى. ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه الأيام العشر، إلا رجل خرج بماله في سبيل الله وبدنه، ما معنى الحديث، ولم يرجع من ذلك شيء، يعني استشهد في سبيل الله وذهب كل المال في سبيل الله. هذا بالفعل باش تعرف قيمة العمل الصالح في هذه الأيام العشر.
0: العواشر
1: هذه العمل الصالح، نقول العمل الصالح، نقول الصدقة، نقول الصوم، نقول المصالحة بين المتخاصمين، نقولوا
0: ما تضرش العباد،
1: ما تضرش الناس، تمسك الأذى عن الآخر، ترفع الأذى عن الطريق، كله ما تحقر من معروف حتى شيء. ما تحقر من معروف حتى شيء، ولو أنك تهز حاجة من الطريق بعدها،
0: إماطة الأذى عن الطريق.
1: بحيث هذه أيام فضلة ما في ذلك شك. احنا توقع ماشي نهار الاثنين يوم التروية، ونهار الثلاث يوم عرفة، ويوم الأربعاء يوم النحر، ثم من بعده تجي أيام التشريق. وكل واحدة عندها حتى سبب التسمية متاعها ما في ذلك شك. يوم التروية اللي هو اليوم الثامن جاءت من الارتواء، لأن الناس كانت الحجاج في اليوم هذايا يتزودوا يسقيوا زوايلها من مشيط له. ما تصوروش المسألة
0: أي مسكمة وسهلة،
1: كيران وكذا وقوفار كبير ياسر. لا تخيل أنت، في وقت قبل كانوا عاب جمالهم وحيواناتهم وبسقيهم،
0: هيك اللي مشي الحج كانوا يعني ودعوها
1: بالفعل. في يوم التروية يعني يتروون من الماء، باش يطلعوا للجبل، لا باش مش يطلعوا للجبل،
0: يحضر
1: روحهم، لانه يوم التاسع هو يوم عرفة. يلزم جزء من النهار وجزء من الليل،
0: والحج عرفة هكا، ولا
1: الحج عرفة، ويلزمك تكون انت في الجبل ان شاء الله، تكون يا سماح ان شاء الله قريب
0: ان شاء الله صاحبه يا يوسف،
1: كل مستمعين ان شاء الله. يبدا جزء من النهار وجزء من الليل يكون موجود في عرفة. والجزء من النهار ربما ما يجبر بالدم، لكن الجزء من الليل هذاك وآكد اللي يفوتوا الجزء من الليل ما يفوتوا الحج ما في ذلك. والغدوة هو يوم النحر، واللي بعده كما قلنا أيام التشريق. هذيك أيام التشريق نهارين أو ثلاث. النهار عرفة راه من أعظم أيام العام ما في ذلك شك. فيها نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يرى إبليس أحقر ولا أدنى ولا أصغر ولا أهون من يوم عرفة، لأنه فعلا النهار هذا بالفعل لأنه يقع فيه الاختبار، وعرف مدى جرمه حين توعد بني آدم وقال لا
0: أغوينهم ولو بعد حين.
1: نعم بحيث يوم عظيم ياسر. شمشي زيد نقول في هذا اليوم، يوم عرفة، نزل أعده أول دستور للبشر نزل من السماء، هو في حاجة الوداع. حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع، حين قال أيها الناس، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، قال هو شهر حرام، بلد حرام، يوم حرام إلى آخره. قال فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلد، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نعم. بعد يقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
0: نعم.
1: هذا أعظم شيء، بحيث ونحن نرى كيف أن المسلمين يتقاتلون.
0: أي
1: هذا ليس يعني من الإسلام في شيء، ليس يعني رأوا الدماء حرام.
0: نعم.
1: والأموال حرام.
0: أي.
1: والأعراض حرام.
0: أي.
1: لو نكتفي بهذا الدستور.
0: نعم.
1: هذا الثلاث وصايا هذه لكفتنا مأونة كل
0: حياتنا. والله
1: دستور
0: نعم.
1: حياتنا.
0: نعم. الله ينورك يا
1: هذا
0: ميزة.
1: هو شهر إن شاء الله عيد مبارك بالمسلمين.
0: يعيسك يا
1: إن شاء الله حج مقبول، وإن شاء الله ذنب مغفور لكل الحجاج، وربي رجعهم سالمين غانمين، والعاقبة لكل المستمعين.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف، الله ينورك، شكرا لك، تحية لكم كل مستمعينا الكرام. كما قلت سوفين معكم في استقبال مكالمتكم الهاتفية 70-64-280. حمدي على الكونسوليت اللي لم نورنا، عم يوسف وسماح من وراء الميكرو، وحلوين من يومنا والله. ها عم يوسف.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق
2: من ذاكرة العشاق.

0: من ذاكرة العشاق. من ذاكرة العشاق عم يوسف وأول الأركان متاعنا. نحب تحية خاصة لكل مستمعينا الكرام، عم يوسف اللي يسمعوا فينا واللي يسهروا معنا. هكا ولا
1: أكيد
0: بعد شوية تنسميهم، وفما برشا ناس خاطر كل حقيقة كل نهار جمعة يفاجئوني وأنهم يتبعوا فينا ويسهروا معنا حتى لين نكمل البرنامج. يا عم يوسف
1: أكيد
0: من ذاكرة العشاق شو نحكي الليلة عم يوسف؟
1: والله الليلة من ذكرة العشاق، هو عندنا الطبق الرئيسي وهذاك مش نتحدث فيه على ما يسمى بالتخبيب. بعد حتى نتهموا فيها هذه قضية التخبيب، هذه هو إفساد المودة بين بين الأزواج، حاجة محرمة شرعا. أما توك مش نتحدث شوية سماح ولو بإيجاز في قصة هي أعدها أنا طرفة، لكن هي تعالج قضية كبيرة ياسر، مسألة الحب المزيف. مسألة حب
0: المصالح،
1: مسألة هذه موجود راهو
0: موجود يعني
1: بين الأصدقاء بين الزملاء، يبدي لك المحبة والكذا وهو هو شيء آخر، عنده مآرب ومصالح يريد قضائها.
0: وقديش كثروا يا عم
1: موجود
0: يوسف
1: موجود والله مادة كثرت، لأنه بالفعل الجانب العاطفي والوجداني والديني حتى أضعف شيئا ما في مجتمعنا. وإحنا في أيام عيد، والقصة هي تحوم حول علوش العيد. ما يسمى راجل يحب زوجته حب كبير ياسر، حب صادق، وهي الحب متاعها كان حب مصالح، لأن كانت تبتس فيه لبس عليه الراجل. تبدي من آيات الحب والوله بزوجها حاجة عجيبة، يا سيدي يا حبيبي يا كذا يا تجراسي يا وين يدخل وين يخرج،
0: نفاق معنى
1: هاك الكلام هذاك.
0: لا لا أوك حمدي قال لك إنك يدهن عظيم، سمعت عم يوسف عيب عليك يا حمدي.
1: وعندها وليدها، عندها ولدها اسمه حميدة تربج به
0: حميدة.
1: نهار من الأيام قلت زعما المراه هذه بكل محبه فيا، زعما انا شمس بين حيطينا وقولوا هكا والله يقل لما نجربها. هو الايام ايام عواشر وقتها كيما تواك هكايا، جاء نهار على غفله قال لي يا مراه اليوم راهي غريبه في السوق، راهي غريبه. قلت واش تم لابس ما يا سيدي؟ قال لها نلقى حظبه كبيره ويبيعوا في العلالش. قلت له غالي شي؟ قال له والله نقول لك ما تصدقش. قلت له بقديش؟ قال له يا سيدي بالضرب. قلت له بقديش؟ قال العلوش الكبير بمئة ضربة مئة جلدة.
0: وجو هذا حال توا يا عم يوسف.
1: والعلوش الصغير بخمسي. ما قلت له علاش ما خذيت الناش
0: يا ناري حتى بتاع خمسين.
1: قال له ماني قلت نشاورك ناخذه من الكبار ولا من الصغار. لا لا قلت له خذنا من الكبير علوش كبير. مو يضرب من غير جنبك كاني في السياسي.
0: والله العظيم
1: عشب بينه وبين روحه وقال هذه اللي يا سيدي يا حبيبي يا يا يا هذه. وتم خرج هو هو يتكرم في المسرب، مشى بعد خطوات ويعيط له ها ها تلفت. لا قال اوك رجع لي اصلا والله كاين هيك تجرب فيا، لا نعرفها تحبني ياسر
0: تحبوا
1: لا لا تحبوا ياسر
0: تحبوا.
1: قالت شنو هاتي اسمي ولا ها؟ قلت له هيك من كثر محبتي فيك نسيت اسمك.
0: نسيت اسمك
1: هي. قالت تفضل ايش تحب؟ هيك قلت لك كود بزيد ضريبه وجيب خريف لحميده.
0: يا والله زوز تحبها
1: ملا علوش كبير. وش يهمها هي مش هيك 100 ولا 150 جلده.
0: والله
1: الحياه وصحه البدن.
0: والله العظيم
1: هذا هذا الحب المزيف. ثم قصه اخرى يا سماح ما يسمحش من ذلك شك، هذه كان بتاع يا ملك الموت منك لصاحبك. تسمع بها؟
0: نسمع بها
1: المثل تسمع بيه
0: نسمع بيه.
1: والقصه كيف ايش
0: كيف يقول انت
1: هكا؟ ثم يا سيدي واحد زاد المرام بتاعه وراي مش نقول لك حاجه كبيره، لو كان السجود لغير الله يجوز كانت تسجد له هو بكل نفاق. ويخرج هو مسكين جدد عليه ما يحلقوا في حنوط الحجام وتحت الطابيه وتحت الساس وكذا، يحلقوا ويلعبوا الخربقه ويطيبوا التاي وهالم جاره تعرف هيك الجو باش تستحضر هيك الجو كله. هذا يخرج هو يبدا يتفخر
0: مرته تحبه برسا
1: أول مرة اللي عندي ما كيفاش يرحم من الولد ومن ربه. راهي راهي ما نسمع منها كان الكلمة الطيبة. ثم اللي يسحك عليه الراجل يكسر لها. وثم اللي يبدأ يغزل. حتى نهار من الأيام جاء قال يا الولاد أي تعرفوا اليوم اش قالت لي المرأة متاعي؟ أي قال اش قالت لك؟ قالت لي يا سيدي جعل اللي ماشي يجي فيك يجي فيا.
0: أيوة
1: معناتها تفديه
0: الموت تحبه
1: تفديه. أي. أي. قام الاخر قال له والله كلام نساء والله يريق نساء وما ثم منه شيء وبداو يمشي تعرف اي قال له جربه قال له نجرب اي قال له برا ادخل وعمل روحك مريض
0: اي
1: وتو تشوف البقيه
0: باهي
1: في صار ما برنوصه على راسه وجهه حشر ادخل ملا ادخل من الباب يا سيدي شبيك يا سيدي برا رجع لي المجي يجي فيك يجي فيا قال له مريض مريض دخلت في ساعه رقد زاد سخن زاد وجهه حمار هو هكاكا والباب دق
0: ايه
1: خرجت شكون قال سي فلان هوني قالت له ها مريض قال هيك علاش انا جيت نزورو
0: ايه
1: دخل الراجل قعد وهي مشيت طيب له في قهيوه قال له اي تو كيف تجي قول لها هذا راه مش صاحبي
0: ايه
1: هذا راه ملك الموت وراه جاي قابض مش يقبض إيه؟ روحي لكن انا قلت له يا ملك الموت استناني شويه خاطر إيه؟ المرا نتاعي ديما وعدتني تقول لي اللي مش يجي فيك يجي فيا
0: ايوا
1: بارك شي تو تفدي
0: يا الله حبيبي
1: وجات هي عاد بالتبق وبالقهيوه وكل شيء ناداها يا سيدي برا رجع اللي مش يجي فيك يجي فيا قال لا تيجي تيجي
0: جا وقته
1: جا وقته
0: ايه
1: قال هذا راه مش صاحبي
0: ايه
1: إذا راهو ملك الموت ويا عينها باقت وراهو جا قابض مش زي جا قابض مش يقبض لي روحي أما أنا قلت له استناني شوية حتى نشاور المرأة خاطر ديما وعدتني تقول لي جا لي ماشي يجي فيك يجي فيا بحقت عينيها كي مليح قالت له غزرت الملك الموت قالت له يا ملك الموت منك لصاحبك
0: منك لصاحبك
1: هذا كله على الحب المنافق

0: من دفاتر العشاق.
1: أي عم يوسف، قصتنا الليلة نمشيو معاك مباشرة.
2: قصتنا الليلة بالفعل تحدثنا على الحب المزيف الحب المصلحي، الحب حب الابتزاز، وهذا موجود مش بشرط باش يكون بالصورة هذه اللي هي بتاع القصة ولا زوز قصص، أما هو موجود. ما ننكروش تلقى لسان ويغزل الحرير ولا لسانها يغزل الحرير لغاية مبيتة ما في ذلك شك. القصة الثانية اللي نعتبرها أنا موضوع هام وهام للغاية وحتى محرم شرعا هو ما يسمى بالتخبيب. ثم حديث يقول ليس منا من خبب زوجة على زوجها أو عبدا على سيده، يعني اللي يدخل بين المرأة والراجل ويقلبها عليه
1: لطيف،
2: وهذا موجود
1: موجود،
2: ولا ولا يدخل تحت راس الراجل ويقلبه على مرته موجود. والا قبل كي كانت العبوديه وكان الاماء والعبيد يدخل تحت راسك العبد هذاك ويخليه كيفاش
1: يتقلب على سيده
2: نعم، ولا العكس بالعكس، وهذا موجود قلت لك وان بصور مختلفة في مجتمعنا
1: موجودة.
2: تدخل أخت الراجل،
1: نعم.
2: تدخل الحمال، تدخل كذا، يدخل السيد ويفسدوا العلاقة.
1: عبيد ما عندها متعمل تعمل الشر لطفي ربي.
2: أهل الأدب يسميهم يسميهم سراق المودة. احنا نعرف السرقة كونش سرقة المتاع
1: سرقة مادية،
2: سرقة
1: معنوية
2: وهي أشد أشد حتى من سرقة المتاع.
1: نعم
2: المتاع تخلف أما سرقة المودة وتفسد القلوب وتعكر القلوب وخصوصا بين الأزواج أو بين الأخوة أو بين الجيران روح حاجة خطيرة جدا.
1: ويويلو اللي يعمل هكا يا
2: ويلو
1: والله يويلو والله
2: هو العكس، هو المطالب به الإنسان أنه يصلح
1: ذات البين. نعم
2: بيقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
1: نعم
2: تدخل أنت رسول رحمة
1: بالمعروف
2: ملك رحمة تجي زوج متخاصمين، جي زوج جيران مرأة وراجل إلى آخره، وتدخل بكلامك بما وهبك الله من كلام من كذا ومن سرعة بديهة كيفاش نجم تلطف الأجواء.
1: نعم.
2: حتى وإن اختلقت الكلام حتى وإن كنت تختلقين الكلام اختلاقا ما هو الكلام صحيح، لكن الغاية إن من الأعمال والنيات أنك باش تصالح
1: بينه.
2: أما يعني الواحد يدخل باش يفتن بين المتحابين.
1: يا لطيف الله يبعد علينا عم يوسف. نعم
2: والقصة نتاعنا تاريخية ووقعت في الكوفة والأبطال نتاعها معروفين منهم خالد بن صفوان التميمي هذا كان شاعر كان أديب كان خطيب كان كذلك كان يمتاز بأنه عنده السخرية وبسرعة البديهة وخصوصا بالخطابة وهذا عاش في عهد بني أمية وأدرك الدولة العباسية مقتار بعد بني أمية جاءوا العباسيين إلى آخره والأمير المؤمنين وقتها أبو العباس يبدو أنه السفاح وعليه سموه السفاح هو قيل لأنه كان يكن غيظ كبير ياسر على بني أمية نعم
1: باي.
2: هو أمير المؤمنين احنا ما احناش نتحطوا في الجانب التاريخي وكانت عنده زوجته أم سلمة أم سلمة هذه هو والناس على ما اتفقوا عليه عندنا الصديق القيرواني تحط فيه الشروط معروف الناس كل تسمع به بتاع أروى القيرواني تواتي فرصة إن شاء الله ونتحدث عليه ربما
1: باي إن شاء الله
2: ونعرفه خطر سمع حاجات ماذا بيها الواحد تنشر في المجتمع
1: يعني
2: مفاخر المرأة التونسية ومفاخر لتونس في تقدميتها إلى آخره شرط عليه باش ما يتزوج عليها ما يخش عليها ما ينزلش على راسها ذرة يقولوا نزل على راسها هذه هي العبارة
1: الكانت أيوة
2: نزل على راسها ذرة والذرة شو يقولوا هما ذرة ذرة ولو كانت تكون أولى المهم وما تقبل الذرة كان المرأة العرة بالطبيعة لأن المرأة هي تدافع على كيانها وتدافع ما تقبلش ما تقبلش حاجة
1: تنتزع
2: ما تقبل الضرة كان المرأة العرة
1: والله
2: ما كيش مش يخلي والموضوع سماكة انهار من الأيام سي هذا خالد تخل يلقى أمير المؤمنين أبو العباس يلقاه وحده قال له يا مولاي والله أنا توا وقت وين أنا ترصت فيها الفرصة ما لقيتهاش، كان اليوم عندي حاجة نحب نقولها لك. شنية؟ قال له اش تم؟ قال له لا هو ما تم شيء، أما يا مولاي راني مش نعطيها الكسوة نتاع العصر نتاعنا بألفاظ نتاع العصر نتاعنا، وانت هي تاريخية تعود عندها 1400 سنة التالية ولا حتى أكثر. قال له مش يقولوا نستقبل أنا هذه كسيتها فرد جبيبة عريان وفرد مرية هجات.
1: ايوا ايوا هكا قبل يقول
2: هكا قبل يقول
1: اي.
2: قال له انت يا مولاي باسط عليك ربي خير ومن الباب الواسع رابط روحك على مريه وحده تيليه
1: يا رسول
2: تيلي حارم روحك، كاني مرضت تمرض معها
1: يا رسول،
2: كاني غابت تقعد تبوم وحدك
1: اي،
2: كاني تغششت برا عادش مازال يصلحها
1: ايوه،
2: وانت رابط واحد روحك على وحده يا مولاي علاش حرم روحك؟ وبدا يزين له وهكا ابو العباس
1: يوسوس
2: اش يقول له عاد حرمت نفسك من ظراف الجواري ومعرفه اختلاف احوالهن والتلذذ بما يشتهى منهن، فمنهن الطويلة التي تشتهى لجسمها والبيضاء التي تحب لروعتها والسمراء العساء والصفراء العجزاء ومولدات المدينة والطائف
1: واليمامة
2: ذوات الألسن العذبة والجواب الحاضر وبنا سائر الملوك يا مولاي وما يشتهى من نظافتهن. وبدأ يمجد ويجيب في أوصاف النساء وهكا أبو العباس حل فمه
1: كليمة الصباح وكليمة العشية.
2: قال له يا خالد والله لا عمري فرق سمعي هالكلام هذا مسمح هالكلام بلا يعودوا عليا
1: بلا يعودوا ما لشنا
2: شيخ خالد عادي قال لك متيم هو قبل وعاد زاد طول وزاد مطط
1: زين
2: وزاد مطط ولا عمك أبو العباس عايش في سبوحات الخيال
1: أيوة.
2: وهكيك هو مشى روح هو شيخ خالد قال لك أنا توا خليته في جيبي
1: صحيح
2: حقق مش يبعث لي هدية الراجل حلوا عينيه على حاجات ما كانش يعرفها. هو روح على روح ودخلت أم سلمة قلت مغير زوجة قلت مغير ما وش كيم قلت شبيه
1: زيه قلت زيه
2: لا قلت مكشبر
1: مكشبرة أيوة
2: قال لا شيء قلت والله ما تقلش سم ماذا ماشي إلا ما تقلش سم. قال له والله مش نقول لك ما قريتك خالد تو خرج خالد بن صفوان والله جبد لي على مسألة نساء وقال لي وصب لها الصب الكل أيوة قالت له
1: أيوة
2: سبته بالمقلوب
1: أي
2: صار هو هكا. قال له عجب تسبه هو ينصح فيه الرجل ينصحني وتسبه
1: أيوة
2: قلت له نوري النصيحة كيفاش ومشيت عيطت ثلاثة ولا أربعة غلمان شداد غلاظ قلت لهم حبكم تلحقوا عليه وتعشيوه
1: عشيوه سمح يعمل كيف
2: عشان نحبكم ما تخليوش فيه قطعة صحيحة
1: عشا غمقوم قالك حمدي
2: ركبوا على اللحصن وتأموا لحقين عليه
1: ايوه
2: هو وقت خلط قدام باب الدار شوف الكوكبة جاية
1: جيت الهدية
2: لحقت الهدية هي بهي وشيخ فرحان موكل حد عايش في سموح عدو خلط الأول اللي خلط له الأول قال له أنت خالد قال له أنا هو خالد ويتم عطي ودخلوا عليه فركوه ليه يا
1: أيوة
2: وفركوه فركوه يا سيدي هرب بالروح وتخبى في داره وسكل على روحه وداره
1: أيوة
2: يجبدها جمعة ويخرج مش يرى مرض رضو مش يرى خايف
1: مازال شي يدخل في العبيد
2: ايه باش يوري قلت الخير متاعه كيفاش
1: والله
2: سي أبو العباس توحش هكا الكلام اشتاق له
1: ايوا
2: بعث له
1: اي
2: جاه المرسل قال له راهو أبو العباس راهو أمير المؤمنين يحب عليك قال لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وإنا إليه راجعون
1: راهي هذه باب ماشي
2: لا كهو هكا اللي كتب لي هكا اللي كتب لي في الحياة
1: اي
2: وتم ماشي ساق القدام وعشر التالي خلط يحسب المسألة غارقة
1: اي
2: خاطر أبو العباس مع البلوش باش صار فيه قال له يا خالد علاش غبت عليا الغيبة الكل قال له كنت مريض وبدأ يتحجج هكا ويجيب في الحجج قال له بالله يا خالد هكا الكلام هكا اللي قلته لي والله العظيم التو انا نتلذذ فيه بالله عاودوا
1: ايه
2: قال له يا مولاي ما هو كلام على كي حدثتك عن ساعة إيه قال له هذاك هي نحب والله الكلام كلامك محليه يا خالد
1: إيه يا مسي يا
2: قال له بالمجد هو ثم قطع سيتار وخالد يرى في الحفلة ثم هكا شوية حركة الداخل قفل قفل قطع وهي أم سلمة الداخل فاهم تخبية قال له ماني قتلك يا مولاي العرب اشتقت الضرة من الضرر شنو قال له قال ما قلتليش هكا لا لا قلت لك يا مولاي وقلت لك راه هو اللي ياخذ ثلاثة راهم عبارة ثلاث حجرات نتاعو شق يولي كانوا طاجن فوق ثلاث حجرات يتشوى قال له ما قلتليش هكا يا خالد وبدا يعيط ويضرب في راسه قال له وقلت لك يا مولاي بالمهارة قلت لك ولا ما تاخذ أربعة هكا قيدوك من الأربعة مسقلكم ولا الراجل يضرب في راسه قال له انت تحب تجنني قال له انت تحب تقتلني ويسمع عاد في الذي حيك الداخل وخرج خالد روح على روحه بشوية عاد لحقت عليه قال خرجت هي وقتها قالت بالفعل يا عمي هنجي قلت له هكا اما هو اقلب بالكلام
1: اي
2: وهما لحقت له عاد الجائزة متاعه وكانت له طريحة
1: التوبة
2: وشاف يا داود ما عادش نعاود وهذاك هو اللي يدخل
1: والله يدخل
2: نقولوا بين الحصان وعالف نقولوا حاجة أخرى ولا يسمح الواحد في زي يلقاه
1: الله ينورك يا عم يوسف الله ينورك يا عم يوسف أي سيدي أخبار العشرة ونرجو بعدها معاكم في نزهة العشاق وكعم يوسف أعطاكم جوز مواضيع الحب متاع المصلحة والحب هذيك اللي
2: مزيف
1: مزيف وغيره وهل
2: اللي يدخل بين المحبين
1: بين المحبين
2: بين المحبين
1: انت قلت داخل بين الحصان وعالفو
2: انا داخل بين الحصان وعالفو خاطر الحصان راه شرس ياسر وتدخلوا بين تدخل في العلف نتاعو هو ياكل والله خطر عليك
1: بالله
2: واذا كنت تكون صناعي وانا صناعي
1: الله ينورك يا عم يوسف شدك بصحة اي حمدي موزيكا نرجو بعدها معاكم

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السيناسيس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا.

0: نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدمه بها. مادامنا نخدمه بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: العاشرة ليلا،
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، 240 مهاجرا غير نظامي إيفواري ينقلون مساء اليوم من العامرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي لترحيلهم. جلسة عمل بولاية صفاقس بحثت الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية بالجهة. في العالم، ترامب يقول إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، ومصدر إيراني مسؤول ينفي وجود أي اتفاق نهائي حتى الآن. الصحة العالمية تعتمد قرارين لصالح فلسطين والجولان السوري المحتل. نستهل النشرة بشأن الجهوي، فقد غادرت عشية اليوم 6 حافلات على متنها 243 مهاجرا غير نظامي من الكوت ديفوار. المخيم الذي تم تركيزه بمعتمدية العامرة غادرت في اتجاه مطار تونس قرطاج الدولي للعودة إلى أبيدجان، وذلك في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويلية 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطة المعنية والجهوية والمحلية، حسب ما أكده المشرف على المخيم.
4: مشروع هذا يبدأ من شهر جويليا. العمل متاعنا يومي، احنا ديما كل جمعة نخرجوا في تدي فول، وهذه أكبر فول باش نخرجوها في الأسبوع هذايا. خرجنا البارح والبارحة الأولى دي فول مش كبار برشا في العدد. اليوم عدنا فول فيها 243، هذوما جنسية الليفوارية. تم التنسيق مع دولة الساحل العاج رحلة خاصة باش تأمن الخطوط الجوية التونسية. تنطلق اليوم إن شاء الله من مطار تونس قرطاج من الساعة 9 ليلا. العودة طوعية، ناس راغبة باش تحب ترجع لبلادها. البرنامج عملته سلطات تونسية، يتسمى المشروع التدخل الإنساني، موجود في كيلومتر 21. علاش كيلومتر 21؟ هو قريب للمخيمات اللي في العامرة، باش الناس اللي بتحب تروح فولونتيرمو ما يلقاش صعوبة في التنقل. دونك يجينا لهنا ونسجلوا يوميا إقبال المخيمات اللي في العامرة. نقص روحنا برشا، دونك فوق 4000 بروسيدير دونك لهنا يقع اتباعها، اللي هي أول حاجة فما وثيقة يمضي عليها راغب في العودة الطوعية دون ضغط ولا حاجة. ثم بعد اللي عنده جواز سفر ديريكتومون التنسيق مع لي كومباني والقصور وصديقون لي فول الموجودين، واللي ما عندوش نقع التنسيق مع السفارات والقنصليات الموجودة في تونس لهنا وناخذوا له لي سي باسي. جنرال مول لهنا اللي ما عندوش باسبور ما تفوتش المدة نتاع البقاء نتاعو لهنا في المخيم بين 10 أيام و 15 يوم ويروح عادي. اليوم خاطر النومبر كبير وفرنا 6 حفلات.
3: جهويا أيضا التامت بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل بحثت الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية بالجهة، وتم خلالها ضبط وتحديد مراكز الاختبارات ومراكز التجميع والإصلاح وإرساء منظومة أمنية محكمة لتأمين إجرائها في أفضل الظروف، وفق تصريح المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 محمد قاسم.
5: انعقدت اليوم الجلسة الأمنية من أجل الإعداد الجيد لكل مراحل جلب البكالوريا والإشراف عليها في مراحلها المختلفة، بالإضافة طبعا إلى إحصائيات ما يتعلق بالمترشحين، امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تم في هذه الجلسة التدقيق حول فترة الانطلاق لجلب المواضيع اللي باش تكون إن شاء الله يوم 1 جوان، ثم تأمينها بمركزي الإيداع بصفاقس 1 و2. وتم أيضا في الأثناء استعراض وتقديم كل الإحصائيات المتعلقة بعدد التلامذة المشاركين في البكالوريا وعدد المراكز اللي باش تحتضن يكون الامتحانات وعدد مراكز أيضا الإيداع ومراكز الإصلاح حتى يكون التنسيق بالشكل الجيد مع السلطات الأمنية بمختلف أسلاكها. ونعتبر أن الجلسة هذه جلسة مثمرة جدا، تم فيها وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح هذه الفعاليات، إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا التلاميذ.
3: أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغنا اليوم أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 من مايو الحالي لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا عوضا عن الساعة 8:40 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يومي الأربعاء والخميس 27 و28 من مايو الحالي حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. أعلن البريد التونسي في بلاغنا اليوم أنه سيتم غدا فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار 15:00. بمناسبة العيد ولتأمين نقل المواطنين بين المدن انطلق اليوم البرنامج الاستثنائي الذي وضعته وزارة النقل إلى غاية غرة جوان القادم. في الشأن البيئي أفاد وزير البيئة حبيب عبيد اليوم بأن تونس سجلت خلال سنة 2026 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، معتبرا أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الوزير في تصريح إعلامي اليوم بمناسبة ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي انتظمت بالعاصمة، أوضح أن ارتفاع مستوى البحر والأمواج ظهر بوضوح خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 من جانفي الماضي. صحيا، نكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.
1: نطمئنوا الناس، احنا خاطر ماك تعرف من الكوفيد ولينا نتفجع اقل حاجه، محصور في بلاد ومعناه معروف مشكل مرض جديد نعرفوه والناس كل فايقه، العالم الكل ولا يفيق في ساعه، العدوى نتاعه ماشي بسهوله. واحنا الخدمه تو تخدم، ديما نكونوا في وزاره الصحه نكونوا حاضرين وواقفين على الحكايه كذا، فما تنسيق مع المنظمه العالميه للصحه والمنظمه الافريقيه وكل بلاد مش وحدها مش تخدم معنا بروتوكول، احنا معناها موجود وصار تفعيله، عندنا اجتماع مع وزاره الصحه نعاودوا نشوف والحكاية تذوم الكل ونثبته معنا شفاء جديد وكل.
3: في الشأن العالمي، اعتمدت منظمة الصحة العالمية اليوم مشروعي قرارين لصالح الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل بأغلبية دولية، وأكد القرار خطورة التدهور الإنساني والصحي المتفاقم لا سيما في قطاع غزة، مشيرا إلى ارتباطه بسياسات التجويع ومنع الإمدادات الأساسية. في الملف الإيراني، أفاد مصدر مقرب من فريق المفاوضات وكالة تسنيم الإيرانية بأن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، ولا يزال الوسيط الباكستاني يواصل نقل وتبادل المقترحات والاطروحات بين الجانبين، وينصب التركيز حاليا بالكامل على مسألة إنهاء الحرب، وما لم يحسم هذا الملف بشكل نهائي فلن تجرى مناقشة أو تفاوض بشأن أي قضية أخرى وفق تعبيره. وفيما قال رئيس الأمريكي ترامب عن إيران سينتهي الأمر قريبا وفق تعبيره، نقلت وكالة أكسيوس عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي أن ترامب طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة يمكنه بعدها إعلان النصر وإنهاء الحرب. من جهته أفاد مصدر إيراني مسؤول بأن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساس للحديث بشأن أي تفاوض قادم، ولا وجود حتى الآن لأي اتفاق نهائي. في الأثناء أعدت باريس مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعتزم طرحه في الوقت المؤتي بعد التشاور مع واشنطن وطهران. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، 240 مهاجر غير نظامي إيفواري ينقلون مساء اليوم من العامرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي لترحيلهم. جلسة عمل بولاية صفاقس بحثت الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية بالجهة. في العالم، ترامب يقول أن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، ومصدر إيراني مسؤول ينفي وجود أي اتفاق نهائي حتى الآن. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net
6: إذاعة صفاقس.
7: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
8: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
9: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
10: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
11: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.

0: العشرة و24 دقيقة على موجة إذاعة صفاقس. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، تسمعوا في نزهة العشاق. يتواصل معكم اللقاء حتى نص الليل، بدينا التسعة أنا وعم يوسف. هكا ولا يا عم يوسف؟
1: أي
0: بيه. نحب تحية لكل الزملاء، تحية لسوفيان اللي هو اللي لا في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 70-64-280، حمدي على الكونسلات، عم يوسف وسماح معاكم من وراء الميكرو، وشيخنا يا عم يوسف بلاش نيقاتو هي جيب علي لش الحميد ولا
1: تكون بزيد ضريبة وجيب خريف لحميدة خريف يعني تصغير خريف
0: خروف
1: ليش يمي
0: والله العظيم يا عم يوسف، هذا هو حب المصلحة كما قلنا. حب المصلحة
1: موجود،
0: حب المزيف موجود.
1: وإذا كان نبدأ هكا ربما نتطرف وشوية، نقول لك أنا أكثر الحب هو حب مصالح.
0: والله يا عم
1: أكثر الحب حب مصالح، وأكثر الابتسامة ابتسامة صفراوية مصطنعة.
0: نعم
1: ثم شكل الابتسامة اللي خارجة من الأعماق
0: يا حسرة والله.
1: واكثر التعاطف تعاطف مزيف.
0: اي
1: والله نستقبل عندهم كلام معبر جدا، يقول لك كثير المعزيات شوامت.
0: يا لطيف
1: والله.
0: وانت ديما تقولنا مصحاب كان صحاب وقت الشدة،
1: مصاحب كان صاحب الشدة، ما فرخ الناس كل احباب،
0: الناس كل احباب هكا ولا عم يوسف.
1: وعندي ميلامي وعندي كذا كذا، وما اكثر الاخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل.
0: والله والله يا عم يوسف، الله ينورك يا عم يوسف. اي سيدي نمشي نستقبلوا اولى المكالمات الهاتفيه. سامحوني الله غالب هالكحه ما حبش تتنحى يا عم يوسف، تغيير متاع الطقس. اي سيدي ناخذوا اولى المكالمات. الو مساء الخير.
2: الو عسلامه.
0: عسلامه اهلا وسهلا.
2: مرحبا بوقت سماح.
0: مرحبا
1: اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا
0: مرحبا
2: معك فتحي الصالحي. مرحبا
1: مرحبا يا
0: مرحبا يا سي فتحي. مرحبا
2: بسم الله لو خيت يا كحة سمع لباس
0: يعيشك سمع عليكم ليكة الرحمن. تقول لي بدلت التليفون يا سي فتحي، بدلت التليفون
2: كيف هزبت لي؟
0: قلت لك بدلت التليفون.
2: التليفون لا قاعد هو
0: ما نحس في شنو حمدي إيكو هكا.
2: التليفوني هو
0: قالك حمدي بالك قريب للراديو.
2: لا لا الراديو ولا سكت الراديو.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك، تفضل يا سفتحي.
2: عم يوسف زي بالله على الاصحاب وعلى خلطة. نقول لك اصحاب المصالح خايبة عشرتهم يهزوك ما دام الجيبة معبة، ولا طحت ما تنقاش في غصرتهم.
0: والله
2: حباب المصالح خايبة عشرتهم. عيان الحي ولا جابد علي سيفة، صوت ضربني لسحيل أرادي نسعفت، وخلوق العباد زهيت ربطني على صحبة عباد أخبار، وليت مستندم واكل زيفة استندمت، والحق من الدم بالزير الحق من الدم بزايد، وكويت فوق يدي ثلث جرايد، وشعفت من هم الزمان البايد، ولا خير في عبد العيش غريب يلبس من الدلة ثلاث جبايب ويزيد من هم الزمان نصيب. الأحباب توصي يوسف.
1: نعم.
2: كان عندك فلوس راه صاحبك.
1: هكا اللي سم غير من غطي وعن الشمس. نعم. نعم.
2: راه يبعد عليك معناه.
0: نعم.
2: وعندك نفس حكايته على الـ على الـ على النسوة اللي جنبك مكاي.
1: أي.
2: لأن راي المرأة اللي كم يقول الفرصة على ركبها معناه.
1: أي.
0: أي.
2: راي عندنا في تونس بنات اصل وبنات متربية وبنات
1: عين
2: ما شاء الله عليهم.
1: نعم. والاغلبيه
2: الاغلبيه
1: الساحقه. نعم. أي. الاغلبيه الساحقه هذا ديما نقولوا
2: سي يوسف وسماع.
0: نعم.
2: راي المراه من حقها على رجلها، مش قول لي العيد وكذا، راي هو العيد سنه مش فرض.
0: اي
2: الانسان اللي اليوم جابها امام جامع جاب خطبه ما شاء الله.
0: اي
2: انا مربي علوش وما نتفخرش به معناه. ثم انسان مثلا يمشي ياخذ برشني ياخذ بركوس.
0: اي
2: معناه كل قدر وقدره. اما هاي وين هي الكيفيه؟ هذا البارح جايب لنا برنامج وين هو؟ انا عبدالك انا احنا نذبحوا ضحيتنا، وعم يوسف ممكن يعرف الحكايه هذه ويعرف كل شيء. العيد سي يوسف ما يحل كم ما يحل عليك العيد كما يخرج منه الطابق.
1: اي احنا نعم نسمع.
2: احنا في دارنا ثلاثه اخوه.
1: اي نعم.
0: ايوه
2: ثلاثه اخوه قبل نذبحوا عيدنا قبل نسوا قبل نعملوا مسوى نخرجوا الطبق بعد نسوا.
0: احنا نقولوا لك تف عم يوسف.
2: ايوه احنا انت ما تقولوا تف واحنا نقولوا طابق وكل حد.
0: اي اي هاي هاي واضح واضح.
2: هي راي شي طابق وجي تف كلمتك تف ممكن صحيح يخرج على سيره هذاك.
0: اي
2: حتى كان هو عنده ايضا اعطوه ما يخرج معناها وبعد المشوه والانسان نعامل بعضنا. هذا هذا يا عيد هذه سنة رسول الله اللي ما عندش نعملوه
0: أي.
2: واللي ما عندش نعاونوه ويا ربي حن القلوب على بعضها. وهذا ثم توا علاش توا بديت مانا في العوج. أنا ليه مريت العوج مثلا
0: كفاية سي فتحي
2: الفلاح. الفلاح خطيرة.
0: نعم
2: الفلاح راه يبيع مقتنع أما الفلاح ما عاش يبيع في السوق راه راهو السوق كله ولا التجارة. يعني أنا فلاح نبيع في نبيع في 13% في يشري مني يشري مني التاجر من غضيكة يزيد عليها 300 13% مع 13% يقول لك 13%
0: هذا كان لطف بنا ربي كان ما زادش دينار جملة واحدة يا سي فتحي.
2: يتوه هو العلوش. العلوش يا أختي سماح
0: أي
2: راهو كيف يربيه الفلاح. أنا فلاح العلوش كي يربيه الفلاح راه يعلفه 3 شهور بركة راه ما يعلفش عام كاميرا ياكل على فمه راه العلوش راه العلوش راه ياكل على فمه. العلوش بتعلفيه بتعلفيه ما يصرفش 100 راه باليصرف يصرف 150 في الشهر.
0: ايوه
2: ده في الشهور راه. اما احنا ان شاء الله ربي يرفق بينا ونركب بعضنا والكلمة الطيبة باهية. أيوة. كما كلمة الباهية سمحة وكل شيء مثلا ويقول حتى يرى حاجة يقول يعامل الناس مش سوى واحد يعيد على علوش مداع زوز ملايين واربعمية وهذا ويحوص بها بولده وجارة وجارة عنده جدي لا ما قالش ربي رب.
0: واضح يا سي فتحي يعطيك الصحة يا سي فتحي شكرا
2: لك. ربي بقى سترة والحياة وقدم تحية.
0: اي تفضل. اي
2: لا قدم تحية سي حسين
0: اي
2: والسي صالح واخويا خميس وعم اخويا لحيب العقربي وعم العبيدي ومن فاطمه واختي مينا
0: ياتك الصحه.
2: وصل لنا كل اكثر تحول تم اعلاميه جبت في عرض حنان.
0: اي
2: ما شاء الله عليه حنان بجماعه ما يعوضها حتى شيء. اما عجبني برنامجها نقدم تحيه للاعلاميه اسمها ربي هي
0: السوار.
2: سوار الشعري.
0: اي سوار الشعري اللي عوضت حنان
2: مبروك انا ستر علامة محمد الكل. يا عمي
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة شاء الله عليك مبروك يعيشك بسلامة سي فتحي. المكالمة اللي بعدها الو مساء الخير.
3: الو
0: عسلامة.
3: الو
0: اهلا يا سي رضا.
3: عسلامة يا سماح شحالك.
0: اي شنحوالك انت شحال صحتك.
3: مازلت في السبيطار يا سماح.
1: ان شاء الله لاباس يا سي رضا مرحبا.
3: يا عم يوسف ايش نحوالك.
1: الحمد لله ان شاء الله لاباس ربي يزيد في اللطف ان شاء الله.
0: اللطف علي.
3: امين. او سكري طالع هابط ما عرفوش الله يرحم والديه هنا في المستشفى العسكري في قسم يعني الهادي شاكر الله يرحم والديهم. طاقم الطب الكل عامل مجهود معايا مساكن والله توي يقيسولي في التنسيون او مش يعود يرجع يقيس في التنسيون او جبد الدم او جبد السكر.
0: ربي يشفيك يا سيدي ذا لطف عليك يا سيدي ذا لطف عليك.
3: بارك الله ربي اللي كلموني يرحم والديهم
0: ان شاء الله لاباس. بسم الله عليك
3: يسعدكم ان شاء الله وعيدكم مبروك
1: يعيشك بارك الله فيك.
0: كل عام وانت بخير يا سيدي ذا يعيشك ولا تقطعك. شكرا لك يا سيدي ذا ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله بركة هالعواشر. خليني اخذ مكالمة اخرى. الو مساء الخير. الو الو اللي بعدها يا حمدي مسالش. الو
4: الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا.
4: عسلامة سامح
0: احوالك. مرحبا يا حنان. اهلا
1: اهلا وسهلا مرحبا بيك
0: يا حنان. مرحبا يا حنان.
4: تحية لك بنتوم وتحية للمستمعين كل صلاتكم مبروك مسبق.
0: كل عام وانت حيب الف خير يا حنان يعيشك.
4: الله
0: يخليك يعيشك.
4: طبعا عم يوسف حكيت على اصحاب صاحب على صاحب يقول لك بيع الوزرة على جنب صاحب.
1: اي وانا صاحبي حرم علي الغزرة.
0: اي
4: انا 2012
0: ايوه
4: تعرفت على صديق
0: اي
4: بالتليفون ما شافني اذا شفته له نعرف لا يعرف وهو قاعد يسمع فيا تو حاليا بعيد مش من هنا اصلا. وما عرفوش نكلموا في بعضنا معناتها نحكوا بعضنا اصدقاء خير لوجه ربي معنا.
0: اي
4: نهار من هربت قال لي حنان خويتي راني المراه نتاعي مش تعرف عمليه وصغيرتي مش تقدر تتم ومرتي مش تتوفى وصغيرتي مش تقدر تتم وكذا وكذا وكذا. نعمل هكا وقت عندي شوية نص مخملين نعمل هكا نلمدهم ونصبهم. قلت خلي ياخذ ياخذ معناتها كان هو رجع لي انا رجع لي ما رجع ليش لله ربي خليه يمشي عند خلي تحية المرأة معنا مشو نسيتهم المخ جملة انا
0: اي
4: قعدت نطلع عام عام وشهر و 25 يوم والله بالضبط وكلمني قال لي حنان بر نمشي للبوسطة نمشي نجيب فلوسك
1: مازال الخير في الدنيا
0: الحمد لله
1: والله اي هذه باهي
4: مشيت نعمل هكا نجبد في المطعم في البوسطة مدت لي اكثر بزايده 250 دينار كي جبدتهم جيت وقعدت في الكرسي نتاع الانتظار وبديت نحسب فيه
0: اي
4: لقيت مزايده 250 دينار عملت هكا طلبته قلت له شبيك بعث لي 250 دينار زايدين ما عرفتكش قدك انا
0: اي
4: لا يا خويتي اللي بعثتك فلوسك بالزايده قد قد معناها ما زدتكش حتى طرق زايد رجعت لما دور في البوسطة قلت لها مدام راك عطيتيني فلوس زيت يا خويتي قالت لي بارك الله فيك الله يرحم والديك قالت لي مازال بابا وما قالت لي وما
0: اي الحمد لله
4: قلت لها مازال قالت لي يا خويتي ولا كما رجعت يوم شليه كنت مش نتفحم من جيبي
1: تتفحم والله تتفحم
0: نعم نعم يعطيك الصحة
4: وعندي حكاية أخرى عندي صديق
0: ايوه
4: تعرفت عليه يقول لي راك أنت بنت أمي وراك أختي بنت أمي كنت عارف نجيب لك علوش ونجيب لك فلوس ونجيب لك ونجيب لك ونجيب لك
0: نعم
4: ويحلف بصغار ويحلف الدنيا كل أبدي مصبت روحك تجيب لي علوش بغلط عرفني قال لي والله نجيب لك علوش بغلط قلت لك أختي بنت أمي
0: أي أي
4: راي حكيتها الواحد صديقة أخر قلت له وراه هك وراه قال لي نقول لك حاجة باري جربي باري حاجة وشوفي يقضي ولا
0: أي ولا حنين يبي
4: قلت لي يا خي قلت لي يا خي مش مش نجربه قال لي قلوا صب لي فلوس في التليفون المهم انت مش مخصوصي له اما قلوا صب لي فلوس في التليفون جربي
0: اي
4: قلت له ريت نقول لك ابعث لي دكاية قال لي والله غدا تجيك كارتة
0: ملا حنين
4: يحلف القرآن
0: ملا حنين يا سيدي ايوه
4: يحلف بستين حرز بالقرآن وبصغاره
0: اي
4: يوم تغدى عاد قلت تجيني كارتة انا ما اعطيتهاش اهميه قلت تجيني كارتة مشى من نهارتها لليوم نهار
1: ارتحت منه والله ارتحت منه
0: اهي والله
4: راي قال لي اعمل يا بتيل باش باش نصب لك انا كارتة انا ما عملتلوش بتيل ما يقولك طماعي بس سيري قلت يقول هذه طماعه
1: قصة مش ندخل شوية قصة حنان بين ان المجتمع لا شوف يا حنان اصبع يديك مش مستوية اصبع يديك مش مستوية يعني ثم الباهي والدعاوي ثم الباهي اعطتنا المثال الاول كيفاش والأمانة وهي كانت كذلك أمينة
0: رجعت
1: رجعت الناس والمثال الثاني اللي بالفعل كان عامل على الابتزاز وعامل على الله أعلم
4: مش مهم عم يوسف انا الراجل الاخر كيفاش وقبت ما هي وقفة رجال
1: نعم نعم
0: ربي يبارك فيك نعم نعم
4: جو ولا جو معناها والله اقسم بالله هو قاعد يسمع فيا حاليا قلت كان مشو ولا مشو معناها ما احيت امراك صغار
1: ربي ثبت اجرك والله انا ما الاعمال بالنيه
4: هو معي
1: والله وبنيتكم ترزقون
0: ميلا ميلا يا الصحه يا حنان
4: فما حكايه تحكي لي فيها امي ما قبل الله يرحمها
0: اي
4: قلت لك فما امراه تقول ولدها تقول وليدي ان شاء الله انت ما تموتش وكان يجيك عزرائيل ونقول له اجلي انا بقبضني روحي وهو لا وولدي لا
0: اي
4: شايفة منهار قال والله خلينا نجرب أمي يعني بالحق ترضني لي أنا نقد عايش وهي تموت شا عمل لك ذبح دجاجة وريشها حشاكم وحطها تحت قفا وغطى عليها جبت أموت شوف قالها ماما يا ضيع عزرائيل معناتها وجيني راه قلت له لا وليدي ملك الموت ترى لصاحبك مو جاني
1: كيما قصتنا كيما قصتنا وكقصد الام وما ادراك
0: اي نفس عزيزة على المولاي
4: لا يا نحكي على المره اللي فاتت الجمعه اللي فاتت كل حد يحكي في حكايه علي انا واحد يقول في الدوش وواحد يقول هاك المستمعين ولا والله قسما بالله وقتها قاعده في الصاله والرزوبه تنبه الجمله وطول انا كليتك من برا خاطر ما نطلع لبرا للرزو وقت عاد نريح البرا ما خرجتش لبرا وكل حد من حكى عليه حكايه معنا
0: لا لباس يا حنان مرحبا بيك وانسنا
4: حبيب بالله العام لحبيب العاقب يا ما طلبت وهز عليا
0: ايوه
4: قال لي يا نكلمك يا حنان من بعد وما كلمنيش ان شاء الله يكون لباس
0: يعطيك الصحه يا حنان
4: تحيه لشيخ مايس وتحيه لخويا حاتم وتحيه لاختي هدى وتحيه الرابية وتحيه المنيره من سليانة
0: يعطيك الصحه شكرا لك شكرا يا حنان يا عايشة على خير على خير بسلامه بسلامه مكلمة اللي بعدها قالوا مساء الخير
5: علو
0: عسلمة. أهلا يا هدى.
5: أهلا
0: سهلا. عايش نحوي لك. هدى من سيدي بوزيد.
5: إيه.
0: مرحبا.
5: من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بيك.
5: عايشك.
0: تفضلي هدى.
5: حاب نسلم على موسف.
1: عايشك سلم.
0: اسمع فيك أي.
5: ونكون إن شاء الله كل عام وحياة بخير أنتم وخير من العام اللي في ليبيا.
1: إن شاء الله.
0: يعيشك وأنت بالأمثل إن شاء الله.
5: عايشك. لا لا لا لا لا أصحاب.
0: بسم الله. أي.
5: أصحاب ثم أصحاب من أصحاب. ثم أصحاب تلقيهم يقفوا معك بالحق وأصحاب تلقيهم أصحاب ما صلحب. ذلك حتى لك إنه باش يوقف معك في حاجة ما أنا يقول لك هاني باش نوقف هاني باش نوقف وذلك كيك كليم مبرر
1: يعني.
5: بعدك هو ما أنا أصحاب ما عاد يستوي ما عاد أصحاب وما عاد حب وما عاد حب كيف لكتبك هاو.
0: حب المصلحة معناها.
5: اي ولا تحب مصالح معناها عنده معك مصلحة هانو يقعد معك ما عندوش مصلحة ينتك.
1: اي.
5: يزدد لك موضوع يلقاك خاتيك يخليك ويفتح.
1: وشنو رايك في اللي يتداخل بين المحبين ويفتن بيناتهم قصة ثانية؟
5: لا لا مش بيه.
1: هيك يا لطيف هيك هو وهذا موجود راهو ما ننكروش.
0: نعم موجود.
1: مش بشرطه باش يكون بالصيغة اللي قلنا عليها هذه يعني أي قصة هذيك ليس أي إلا لكن موجود.
0: كان
1: ياسر ناس هو ما علاش يقول قيل لو كانت تسائل انت بينك وبين روحك يقول قيل علاش يكلف روحه لأنه ربما هو لم يستطع أن يحتل موضع قدم في المجتمع فيسعى إلى التفريق بين الناس ربما. نعم. هذا السبب الغيرة.
0: غيرة هو إنسان مريض حسيت
1: مريض
0: إنسان
1: مريض أنا أشوفه مرض
5: غيرة ومرض وخطر هو عمل لك هيك خطر هو مين الجمش يعمل النص اللي عمله الشخص لا
1: نعم نعم
5: حتى ما نعرفش يعمل هو قد ولا اكره حتى اعمل ترى كيف وحتى شوي بارك
1: والله يتمنى
5: اعمل اختار المراه وعمل وحب وعمل قصه وضحي بالحق وحب الشخص كما هو معناه مش تبغى تتصرف معناه حب شخص كما هو
1: لا انا شفت ياسر ناس يحاول باش يشوه غيره تكون انت مثلا عندك سمعه طيبه والناس تشهد والناس تعرف تحق الناس ما
0: بين ذلك الشيء
1: يجي هو ولابد يعمل هيك الاستثناء ايه انا اجوا لي انا هو من جانب باش يكون هو على اساس هو المطلع وهو اللي ما تفوتوا حتى شيء والمجتمع كله
0: يدور حوله نعم
1: وباش يشوه هيك الشخص هذاك وهذا كذلك
0: يويلهم يعني
1: يويلهم
0: اي نعم يويلهم
5: شوه له صمته على اساس الشخص هذاك راهو ماهوش باهي
1: موجود
5: الشخص هذاك راهو خايب وهو لا بالعكس
0: نعم يعطيك الصحة يا هدى يعطيك الصحة
5: والعيد العيد والله مستنى نحن كنا نعيدوا كل عام سنة لا غالب سنة ما كتبش
1: عيد عيد الهناء هو العيد عيد الهناء ما في
5: والحاجه الباهيه كانوا كي دارنا ملمومين وفي كل هذيك البيئه
0: الحمد لله الحمد لله
5: انا برشا خاطر اختي روحت من السبيطار نقولها الف سلامه عليك
0: ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله
5: ونحب نسلم على عمها بيبي
0: اي
5: ونحب نسلم على امي فاطمه وعلى امي مزيده وعلى عم فتحي وعم خميس وسي حاتم ودار مستيريه وحنان وليلى المينا واميره ومريم
0: يعطيك الصحة يا هدى
5: أغنية آدم يا حلو ونهديها للمستمعين الكل الكل الكل نقول لهم راكم حلوين الكل
0: يعطيك الصحة يا هدى
5: وليكم أنتم
0: زيد شكرا يا هدى يعيشك
5: أحلى منكم ما فهميش
0: يعيشك الله ينورك يا خوب خاطرك يا هدى شكرا على خير على خير أختي بسلامة أي نرجع نسمع شوية موسيقى عم يوسف أي حمد تفضل أي

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: مرحبا بكم من جديد. ايه الحلاوه دي يا مس، اسمح لي الاغنيه. ها
3: هيك هو يسميه العصر الجميل، الزمن الجميل.
2: نعم.
3: زمن الجميل والله
2: محليها.
3: جميل باخلاق اهله.
2: ايه؟
3: بموسيقاه
2: والله.
3: باقواله
2: تعمل بامثاله والله
3: كله قائم على اصاله.
2: نعم
3: توك نعم. والله
2: ما احوجنا احنا الى هذا بكله يعني.
3: لا الاصاله علي رحمه الله
2: الله غالب ربي يهدي من خلقه.
3: لا والله تو تم اغنيه تم اغنيه اللي يقول هي متاع فكاهيه اللي يقول اغني كيما كان.
2: ايه
3: لا تقل لي واش تعرف.
2: ايه؟
3: اغني كيما ما كان ولا شنو.
2: ايه
3: نسيت اغنيه فكاهيه.
2: ايه
3: تو تفكر
2: اي بيه اي بيه. نرجع نستقبل المكالمات الهاتفيه. الو مساء الخير. الو
4: الو عسلام.
2: اهلا وسهلا اهلا وسهلا
3: عم حسين.
2: مرحبا بك يا عم حسين.
4: الله يبارك لكم
2: يعيشك يبارك لك عايش نحوي لك انت
4: الطريق اللي عامله معاك.
2: الحمد لله يعيشك يعطيك الصحه. شكرا
4: لاباس عليكم.
2: الحمد لله يا عم حسين.
4: الحمد لله الحمد لله يا عم
3: حسين. مش حالك يا عم حسين؟ لاباس الحمد لله.
4: الحمد لله الله يرحم والديك طول عمرك
2: يعطيك الصحه.
4: بالنسبه للاصحاب
2: اي
4: سو كيف قال كاد في عينك الدموع.
3: اي
4: ارى مثلا ايش ما خرج منك.
3: اي
4: واسمع بعيد وين قريب يجيبك.
3: ملا
2: اي
4: لكان ما فيك جدموة الله لمن يقرب لك ولمن يتلفت لك.
2: ايه
4: فهمتني.
2: ايه
4: والله والله لمن يتلفت لك. صار عندي واحد قبل يجيوه كنت نخدم معاه ناي.
2: ايه
4: عاد يجيوه ثاني كان المغرب يجيوه تلمو ثاني خلايق مع عمري ريت.
2: ايوه
4: انهار طلع طاح.
2: ايه
4: اقف منكم بالله دقي رقبه
3: ما يلقاش
2: ريت كفايه. اي ريت كفايه
4: ما يلقاش حتى رقبه.
2: ايه هذا هو حب المصالح عم يوسف اللي حكيت عليه.
3: حب منافق.
4: هذوك اللي يجيوك راه اصحاب مصالح.
2: حب مصالح. اي نعم
3: حب منافق.
2: اي نعم
3: مو ثم عم صالح ثم مثال يقول الليلة اللي ماتت بهيمة القاضي بهيمة اللي يركب عليها القاضي.
2: اي
3: قال لك من القوي خليه القصع
2: يا رسول الله.
3: اللي هذا بهيمة سيدك القاضي ماتت هز قصعة هز قصعة هز قصعة. اي ما قاوش وين يخليوا القصع.
2: ايوه
3: قال لك وليت اللي مات القاضي صغاره بيته بليش.
2: يا والله
3: حبيبي شكون هازين قبل هازين خاطر سيدي القاضي.
2: اي
3: باش يكسبوا وجه عنده.
2: والله
3: مات سيدي القاضي شنو زين.
2: والله
3: يا سيدي
2: ايوه
4: اقسم لك بس ما طو عندك في الفرح فرحك لا لبس عليه ما تلقاش وين توقف.
3: اي اي من جد
4: ما تلقاش وين توقف. وك الزواني كعبتين بالسيف بيجيوك.
3: اي اي اي لا موجود
4: الله يوريك بخير حتى في الموت
3: موجود
4: في الموت.
3: اي نعم
4: الزواني ما تلقاه مع احد.
3: اي
4: اي وكانك لكان لبس عليه مرة حتى تقريبا 300 متر بس تمر
3: بالمجد.
2: نعم
3: موجود النفاق الاجتماعي. أي موجود. أي
4: أي. نفاق هذا نفاق
3: نفاق نفاق.
2: نعم.
4: هذا نفاق
2: يعطيك الصحة يا
4: مس. مش نسي كل راه ثم كعبات بهي.
3: لا ثم من لا لا ما نعمموش
2: ما نعمموش ديما ما نعمموش.
4: يا رحم والديك لا ما نعمموش.
2: ما هو ديما مازال الخير في الدنيا يا عم حسين. ديما مازال الخير.
4: ثم الله يخلف عليهم.
2: الحمد لله.
4: لا عندي اصحاب الله يخلف عليهم.
2: الحمد لله.
4: الحمد لله. هاي قدم تحية.
2: اي اي قدم اي قدم يا عم حسين. يعيشك يا عم حسين يعيشك.
4: تحية لصاحبي الناصر.
2: اي.
4: وتحية لحاج بارديز مدام الشريف نتاعو وتحية لصاحبي فتحي هذاك فتحي صالحي خويا وعشيري. تحية ليل وتحية لعائلة الكوليك وتحية لاخواتي في قرقنا وتحية الخوية بحزايا وتحية لبنتي وأحفادي.
2: ربي يحيهم لك إن شاء الله.
4: أي محمد بيك الله يبارك لك. وتحية للخطيبة ولدي.
2: يا عيني يا عيني أنست بيها يا عم حسين.
4: تحية للثابت الحطاب وأحسن أخوة، أحسن أخوة ربي يشفيله بنيك إن شاء الله.
2: أمين يا رب العالمين.
4: وتحية لأصحابي وأحبابي كلك، وتحية لكم ثم يرحم والديكم ويطول عمرك يا عم يوسف.
3: يا عيشك
2: يا تكسحك.

0: عندك تجي تمشي؟ قل لي نمشي انا وياك يا اخي. مشيت ما قلت وبعد مشيت انا ما قيتهاش نلقى شكون من الاهل. قلت لها لينا وين؟ قالت لي مشيت للحمى. معناتها ما غير ما تقول وين باش نمشي. مانيش باش نترمى عليها انا بفلوسي، معناتها تدفع حقك راه ندفع معاه هيك الحاجه، انا معناتها نهز ماكلتي هكاك نمشي. هكا هو انا هكاك ورا، معناتها الواحد اللي ربي كيفاش يعطيه قد قلبه. انا هكاك يا مايا كي مشيت على روحها. انا نهار في الكار واحد من الجمعية قال لي احنا عندنا رحلة للحمى. مشيت الرحلة الحمى توكي باش نمشي معاه، باش نمشي للحمى وبرا. مشيت الرحلة الحمى، مشيت للحمى ومشيت لل شو اسمها هي مطماطة
1: صح
0: وشنني وجابس. معناتها حوست بت ليلتين ولا ثلاثة وتفرد جيت على روحي.
2: إذا فاتك أمر قول في خير.
1: في خير. نعم. صح.
0: هو الأكثرية. معناتها نمشي رحلات ولا مزيت واحد.
2: كهو.
1: ربي معاك يا سميحة والله.
0: يا عيشة.
1: ربي معاك. إن شاء الله يعطيك الصحة.
0: الله الواحد يلقى سعده في البراني.
1: لاباس إن شاء الله، فما كان الخير يا سميحة.
0: الحمد لله. أنا حتى كي مشيت للعمرة. زيدا قالوا لي امشي معاه هيك للعمرة. أراها مشيشي تمشي معاه. قلت لها قتلوا لا خويا قتلوا لا. شعملت انا معناتها عندي خذيت نمر نتاع واحد من الجمعية زيدا عرفته. واحد ينظم رحلات العمرة. كلمته ومشيت معه والله العظيم.
1: الحمد لله. عمراء.
0: لا نعرفها ولا تعرفتي ولا حتى شيء. معناتها قال لها هذه وحدها باللي تعمل مزية، معناتها قاعد انت وياها والله لا رأي قديش هيك.
1: ربي يعمل دليل. الحمد لله.
0: معناتها الزوز قينا في بعضنا الخير.
1: الحمد لله. يعطيك الصحة.
0: لا تعرفني ولا نعرفها ولا أهل ولا حتى شيء.
1: الحمد لله مازال خير في الدنيا يا سميحة. لاباس إن شاء الله. نعم.
0: أنا معناتها لو كان مش هكا ما نعرفش كيفاش أنا وين نمشي الرحلات الأكثرية حتى أصحابي يجيو بي.
1: الحمد لله.
0: قليل باش تجي وحدة الله غالب.
1: ما حيتك أنت باهية يا سميحة. أنت باهية. يعطيك الصحة.
0: والله الواحد ما هو زاد يلزمه يعمل معامل باهي باش يجي.
1: أكاهو. الحمد لله. يعطيك الصحة. شكرا لك يا سميحة. شكرا. يعيشك. إلى اللقاء بالسلامة. والله ما أحلاها سميحة. تلقائية طيبة.
2: كل العفوية. كل عفوية. كل تلقائية. اللي في قلبها اللي على فمها.
1: أكاهو. أي ناخذوا مكالمة أخرى يا عم يوسف. ألو مساء الخير.
3: الو
1: اهلا وسهلا.
3: الو عسلامة.
1: مرحبا.
3: اخبار الصحة؟
1: مرحبا بيك. اهلا وسهلا
3: اسي يوسف. عسلامة اسي يوسف.
2: اهلا وسهلا. أهل مرحبا
1: يا عم صالح.
2: عم صالح ما هو؟
3: لا مش عم صالح.
1: باي
3: سي مهدية.
1: سي ناصر.
2: سي كريم ولا
1: لا عم الناصر.
3: هل عم بشبحواكم لباس
1: يا ولدي؟ وينك هالغيبة والله دوام مش نقول وينو عم الناصر.
3: والله ديما نطلب وما ما دخلتش.
1: مرحبا عم الناصر. مرحبا بيك.
3: عندي نطلب والدور ما يخرج لي شاء الله.
1: والله تو كنت نلوج على اسمك بشراك وقت شركت معانا وبش نقول وين هو عم الناصر. ريتني عم يوسف
2: جد ريتك والله.
1: والله نلوج على عم الناصر هذيك. اي سيدي
2: يا سيدي القلوب عند بعضها والحمد لله.
1: مرحبا يا عم الناصر. مرحبا بيك المفيد لباس ان شاء الله. يا عيسك.
3: هذا انت حسين من حزق ديما معرض لي. انا جيت باش اتكلم يسلبون وضعي حسين من ايش عارف كيفاش نعمل معاني من عارف كيف نعمل لنا.
1: يسلم عليك برشا عم حسين.
2: استحفظ علي. انت عندك ما تعمل وقام تستحفظ علي.
1: ربي داوم العشرة ان شاء الله.
3: لا صاحبي نمشي بحذاه مش بعيد عليه برشا نمشي له وصاحبي
1: الحمد لله.
3: مثلا صحابي وكل صحيبات
1: الحمد لله. عيسك حتى انا وعم يوسف باش نجيو بحذاكم زادا. يا عيسك. ايوه ايس الناصر تفضل.
3: الله يجيب فضلك بارك الله فيك. الصحبه راي والله الله لطيف تعبركم من امه محمد.
2: امين
1: امين.
3: الله يا عم يوسف والله مزاف راي الناس الطيبه راي مزاف.
2: نعم. الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامه. قال عليه الصلاه والسلام.
1: نعم.
3: هي قلت صحيح لكن فما ناس طيبة طيبة ناس طيبين برشا.
2: أنا كنقول لك الطيب أكثر من الخبيث.
1: الحمد لله.
2: هذا يقين.

0: الحمد لله.
1: لكن الشاذ يظهر، الشاذ يظهر
0: يظهر.
1: تخيل انت عندك لحيتك سوداء كحلة وتطلع فيها اربع شعرات بيض
0: ظهرين،
1: ما يظهروا كان البيض
0: كان هما
1: هيك، هو الشاذ
0: الشاذ
1: يظهر.
0: نعم
1: تو لو كان نشوفوا احنا في مساله الوالدين مع الوالدين، اغلب العائلات ما زالت متماسكه،
0: اغلب نعم.
1: العائلات
0: والديها
1: 90 و99% ولست مخطئا،
0: هيك هو العادي.
1: لكن نلقى 1% اللي ربما عنده ثقافة جديدة وثقافة غربية ولا ينظر علاش ما يخلي غادي أحبابه وأصحابه ويلقى اللهوة ويلقى نظر على روحك، هز بوك وهز أمك لوين تحب، ما مش لازم باش تبس فينا مثل
0: هالليمونات. نعم.
1: أما أنت حر تصرف مع أمك وبوك كما تحب، مش لازم باش تصدر لنا مثل نعم هالتفاهات هذه، بحيث كما قلت لك الشاذ هو اللي يظهر. أما براه بصفة عامة أنا عندي قناعة أن المجتمع التونسي
0: والحمد لله
1: مازال متماسكا، مازال عنده القيم تاعه، مازال عنده الدين متأصل فيه، مازال عنده الأصالة
0: الحمد لله. أيوة يا عم ناصر.
2: نعم
0: أيوة
2: والله يا حد الله تقطع بركة من أمة محمد
0: أمين.
2: مازال خير في الدنيا رواه، مازال خير في الدنيا،
0: مازال خير في الدنيا. ينعم ينعم ينعم الحمد لله. يعطيك صحة،
2: قدم تحية بالله.
0: أي ماله عاد ماله قدم.
2: نسلم على أخي حسين عاد ومن الحسق فدك عليه ونحب البصرة وكان من حبوش ما فدك سمع عليه.
0: أي ماله عاد ماله، ربي يديهم العشرة إن شاء الله.
2: نسلم الفنيش كمسي الحبيب العقربي وسي فتح الصالحي من جابس
0: أي
2: وعم صالح من الغرابة.
0: نعم
2: سيد محمد صالح بالله من حاجب العيون
0: مجرد
2: حية عبيدي هنا اسمه ذاك من سيدي بوزيد ولا ضيعت اسمه شوية
0: سيدي بوزيد
2: ولا ضيعت اسمه تحصل وسلم على اخوينا كل بيض وسلم عليكم انت
0: يعطيك الصحة. الله يسلمك
2: المستمعين والمستمعات ان شاء الله مسيت عبد حد.
0: الله يسلمك
2: ماشي تحية برب الحاج بعضي
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله وصلت كما قال عم يوسف. الله ينورك. شكرا شكرا يا عم الناس. يعيشك على خير. بسلامة. مكالمة اخرى. الو مساء الخير.
3: الو
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
3: اهلا بسامح والشيخ يوسف. اهلا
0: اهلا وسهلا
1: بالشيخ. اهلا بالشيخ. اهلا
0: توينك توينك توينك
1: علاش هكا شو عم نهلك ليه؟ خلينا نشتاقولك ونتوحشوك.
3: يعيشك الله يسوقكم ان شاء الله. كان البيت مكه.
0: يعيشك شنحوي لك انت. يعيشك والله نسألك كان عليك. الله يسدك بالصحه.
3: عليكم الخير يا ودي يا ودي. الدنيا اخلاق محسوب. انتم تو جبتوا الصيد من ودنه هكا على الاخلاق نتاعكم. وهذاك علاش نحبوكم ونحبوا
0: ونحبوا
3: البرنامج ونحبوك وكل شيء. فهمتي؟ تحياتي ليكم الزوز والسفيان واللي عن كونسوليتا نسيته.
0: حمدي حمدي
3: حمدي لحو الماء.
0: ايوه
3: الحمد لله. تحياتي اولا تحياتي في نصر تو حياني والفتح الصالحي والهدى من سيدي بوزيد وإلى كافة المستمعين والمستمعات الذين هم على اتصال معي وأنا على اتصال بهم. أيضا
0: نعم
3: سي يوسف. النفاق الجماعي الله يلطف بينا. يقول ربي فهمني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
1: نعم صدق الله العظيم.
3: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سورة الفتح. وفي الآية الأخرى اللي يقول كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
0: نعم
3: تذي ما هي ما هوش حد النفاق متاع المرأة الرجلها ولا هاي هربة من ضرة ولا هاي النفاق العام متاع الواحد فهمش حتى أنه تويك ولت في الموت ثم النفاق وثم الواحد تولو. تولحظت ملاحظة أخيرة أنه ولو يعدوا في الكراعب والكاميونات اللي تمشي ورا الزنازه نتاع فلان بن فلان.
0: يا لطيف يا لطيف.
3: اي فلان يقول لكم شتوا راه الزنازه 80 كهربه واحد هزوه. يا لطيف يا لطيف. واحد هزوه في كاميونه تطبع شيء. يا لطيف. فهمتي ومعاه اهله راكبين معاه من تالي وكذا. اي كيفاش.
0: يا لطيف.
3: ليلنا وبرا من هالزمان والوقت. والله. الغير. هالزمن الغير جميل هذايا في بعض الأحيان توره الخايبة الخايبة ولو هي قليلة تطغى وتغلب تغير تو استل حليب أبيض حط فيه نكتة كحلة متاع حاجة كحلة يتشوه الكل
0: أي
3: أي هذايا هذا مثل من راسي كم تاع باش نجاوب به على البحث أنت مثلت الزوجة والغيرة مضرة وكذا أنا واحد من الناس نعقل على روحي جبت عروس الجدي بأي أمه أنا ولد ثمانية سنين جدي عنده زوج نساء جدة وواحدة أخرى وما عجبش الأولاد خذا واحدة ثالثة يلوج على الأولاد الذكورة
0: قبل كانوا ياخذوا هما هكيك
1: اي اكيد اكيد قبل ما تصير مجالات الاحوال الشخصيه
0: ايوه
1: اي
3: عاد العشيه كيف يروح يكون مشى يقضي ولا طلع وين كان هو تلقيه كان الظلات يشلح يجيهم لو بد موقف يغيب يتناظر ويدن
0: ايوه
3: جدي يصور فيه ولا
0: نعم
3: اي سيدي يا ربي يهديك
0: الله يا صحة يعيشك عم العبيد يعيشك
3: سامحوني الله يبارك
0: يعيشك الله يسعدك بالصحة شكرا انسنا برشا يعيشك يعيشك على خير سامة بسامة عيشك بسامة إلى اللقاء أي حمدي موسيقى
4: وعمل الدين

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.

0: الحديث 24 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. الوقت في ساعة تعدى مع المستمعين يا عم يوسف.
1: أي
0: ناخذوا آخر دفعة تقريبا هذه من المكالمات الهاتفية. ألو مساء الخير. ألو ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا شحالك يا سمرة؟
0: أهلا وسهلا عايش نحوالك.
2: عايش حالك لباس نحوال عائلة نحوال صحتك.
0: الحمد لله يعيشك يعيشك.
2: عايش حالك يا سيوش.
3: أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا وش نحوالك يا سيوش.
0: عايش حالك يا عم صالح.
2: عم صالح من الغرابة.
0: عم صالح من الغرابة عايش نحوالك أنت.
2: عايش نحوالكم لباس.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: أنا سيدي نبدو على الصداقة ولا نبدو على النفاق؟
0: اللي تحب أنت والله. هاي قول.
2: هو أبو نواس قال جاب شوية على واحد في الأخير بفصل يدق كنا من يدق بالمضغ في النخالة مع أشكال. قال أنا أبصرت يوم النحر ربيا فتت الكبدة غزالا في مؤسفرة يسيد بطرفه الأسد. فما زلت أتبع وأقعد حيث ما قعد إلى أن قيل يا من في النخالة يضرب الوتد. يدق في الملك في النخالة. بالله خلينا نسلم على الجماعة. بالله يا
0: أي سلم سلم.
2: والله دخلنا في الموضوع وما سلمناش
0: على متسالس يا عم سالم.
2: والله يا كسفيان تحفونه وسي حمدي بارك الله فيهم
0: يعيشك
2: يستقبلوا له بشاشة. والله
0: يعيشك
2: يعيشك. أي سيدي فيما خص الصداقة.
0: أيوة
2: بالله طبعا احنا لو كنا نعملوا حسابنا في البرامج الإذاعية بتاعنا اللي تقدموا فيها انتم نجوا الصداقة بتاع الناس اللي تعرفت على بعضها عن طريق إذاعة صفاقس. ما انا متصورش باب من الجنوب للشمال.
3: نعم الكلام. اي نعم اي نسج علاقات.
0: اي
3: نسيج
2: والله يا يوسف.
3: نسيج
2: يا يوسف والله العظيم. انا عندك مرات يا جماعه يقول لي عم سالح قداش عندك اصدقاء من الجمهوريه التونسيه وكل عندك أي. اصدقاء يا ودي يقول لهم راني ما نعرفهمش انا كان من خلال الاسماء.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. هذه هي الناس كلها معناها الناس تعرفت ببعضها ولا كاينه نتاع ركن تعارف كاينه نتاع
3: عائله. والله عائله
0: عائله واحده.
2: هذا كل منين؟ هذا كل من اللي قاعد شاطر.
0: الحمد لله
2: والله والله العظيم. على كل حال نشكرهم جماعه نتاع البرامج المباشره كل نشكرهم ويعطيهم الصحه.
0: يعيشك يا مصالح.
2: راهم ناس خدموا وبفضلهم رانا عرفنا ناس وعرفنا كذا وعرفنا كذا. سيدي انا طول الليله مش نقول لك حاجه.
0: أي.
2: انت يوسف انت معاه.
0: نعم.
2: انا سيدي الليله في مري الساعه بتاع الليل مش نعمل ختم القران
0: نايم
2: الفتح الصالحي من الحامة للغرابة. شوفي
0: ما شاء الله.
2: والختم هذا مش يكون بحول الله عن بعد.
0: يعطيكم الصحة الله يبارك فيكم.
2: وهي أول تجربة اللي حكيت على الشيء يوسف في
3: التليفون. يعطيكم الصحة والله.
0: يعطيكم الصحة الله يبارك فيكم.
2: أول واحدة من لوحة حتى والليلة إن شاء الله وربي إن شاء الله يوفقنا. وهذا الفضل الكبير اللي لعب شاكس راه وهذا كله.
0: العفو والله.
2: والله
0: محليكم والله. الله ينورك يا عم سالح.
2: والله ونعرفوا بعضنا وكذا حتى تتوتد العراقة ونين ود هكا نتمنى باش نعمل ختم قرآن نعمل الأخرى ختم قرآن كل شهر نعمل ختم وكذا هاد نعمل بالاشتراك مع صديق من الأصدقاء. شفت كذا العلاقة الوتيدة عملتها إذا عتساقس هذين فضل كبير.
0: الحمد لله. العفو والله مرحبا بكم والله مرحبا.
2: والله عليك فضل كبير على المجتمع مش على المستمعين بتاعك والمستمعات راهم نساء ورجال هذو ما الكل ونكلموا بعضنا
0: الحمد لله
2: ونتصلوا بعضنا. ثم القليل اللي يرفض هكا ساعات يعلق تكلم له ويقول له علق
0: حتى انتم عائلتنا وليتوا يا مصالح والله كل عائله والله مرحبا بكم والله الحمد لله.
2: انا نعرفكم الناس كله ونسالكم على عيالكم
0: ونسالكم على عيالكم ونسالكم على كبار.
2: هذا كله من تودت العلاقه بيناتنا.
0: ربي يداوم العشره ان شاء الله.
2: ايش يقول سي يوسف في الموضوع هذا؟ سي يوسف خلينا نسمعوه.
3: والله اللي حبيت نقول هو شرف لنا الدعيه انه احنا الموضوع بتاعنا قلنا ليس منا، الحديث الشريف يقول ليس منا من خبب زوجة على زوجها أو عبدا على سيده، يعني يكون بيناتهم عشرة وألفة ومحبة ويدخل بيناتهم اللطف كما دخل فيهم من فتنة. وهي القصة متاعنا هكاك كان هو شو اسمه هو ونسيت
0: نذكر خالد اللي قاعد يفتن
3: خالد صحيت خالد وتخل تحت راس أبو العباس وكيفاش وقلب له عروشته. علاش قلت لك احنا هذا الموضوع متاعنا أنه اللي يدخلوا بالإفساد الود، وعليش قلت لك شرف ولا ندعيه أننا نكون السبب في ربط الصلة
0: الحمد لله
3: من المشرق إلى المغرب
0: الحمد لله.
3: من جابس ومن كذا والله العظيم بالفعل من الناس ناس مغاليق للخير مفاتيح للشر ومن الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير ولا تجعلنا من مغاليق الشر.
2: آمين. بارك الله فيك. نسلموا على جميع الأصدقاء صحة. بدون استثناء الناس كلنا نسلموا عليهم.
0: يعيشك
2: وانتم نسلموا عليكم وان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ويا سي يوسف بالله راكم راكم والله العظيم ابدعتم في
3: المواضيع
2: باهيه راكم والله يعطيكم الصحه يعطيكم
0: يعيشك يا مصالح يعيشك الله ينورك يا خو بخاطر
2: كثير على المستمعين راكم راهي مدرسه اذاعه الشخص راهي مدرسه
0: العفو والله العفو
2: الناس كل تعلمنا منها وما زلنا نتعلموا
0: حتى احنا نتعلموا منكم والله يا مصالح
2: الله يا سي يوسف انا مستواي تاع التعليم تاعي
3: سيرتيفيكات
0: الفندق
3: الابتدائي الشهاده الابتدائيه نعم اي سيرتيفيكات الحياه هي الكل مدرسه الحياه والتجربه والخبره
2: لكن المدرسه نتاع مدرستنا هي اللي ذات الفاقص نعم. والتجربه وهي راجعه ديما مراجعه وكذا سوينا حدايا كتب انواع واشكال
0: تاع الثقافه
2: الفرنسويه
0: نسيب
2: الدكتور باش نفسر كلمه نعمل كذا
0: ما شاء الله الله ينورك الله يصدق بالصحه
2: يا جروحك يجي يناقش حد ويتكلم يا جروحك شويه
0: يعطيك الصحه يا مصالح والله يعطيك الصحه الله ينورك. واسمعوا السيرتيفيكان تاع قبل راهو كان عندها القيمه نتاعها عم يوسف
3: اكيد
0: السيرتيفيكان معناها نقولوا احنا عندها
3: اي ناس دخلت تقرب السيرتيفيكان
0: نعم
3: في بدايه استقلال
2: ركت عليها السيرتيفيكات الفنت بريمير ولا
3: بطبيعه قلت لك الناس دخلت تقري
0: بابا يرحمه نتذكر كانت عنده سيرتيفيكات هذيك علاش معناها انا عرفت عن صالحة
2: انت ممكن ما تولدتش خذيت عمل في 1965
0: ما شاء الله اوكي يعيشك يا عم صالح الله ينورك الله ينورك شكرا
2: يعيشكم بارك الله فيكم
0: يعيشك يعيشك بسلامة شكرا شكرا يعيشك الى اللقاء بسلامة بسلامة مكلمة اللي بعدها ألو مساء الخير ألو أهلا وسهلا
1: نادرة معك اسمح
0: مرحبا يا نادرة عايش نحو لك أنت لباس
1: لباس الحمد لله عالسلامة يا عم يوسف
3: مرحبا أهلا وسهلا يا نادرة مرحبا
1: بيك وبيك عايشك يا عم يوسف عايشك
0: يعيشك
1: مستمركم قاعدك مبروك العام تحيين بخير
0: وانت بالأمثل إن شاء الله الناس كل أيوة
1: عايشك يا يوسف والله العظيم محبة تقبل
3: اي
1: ويك السليب وصغار العم
3: اي
1: معناها تحس تقعد ما تتنحش مش كيما توا
3: ملا
1: دم واحد ساعات السليب تقول اخويت اخويت حيتم عشرين اكثر اخويت تبعد معناها كل هات في بقى
3: نعم.
1: وتحس السلفة مم ومرت عمي وتحس ما عيشة قدر
3: وصغار
1: عم واخويت الحمد لله ان شاء الله ربي يهنيك هو اما توا محبه حزن وغيره وبغض وفتن
3: صحيح لا ثم موجود ما ننكروش
1: هذوما الثلاثة حوايج موجودين وعمال يزيدوا يتطوروا مش ينقصوا حسيت بها ولله محمد رسول الله واحد ان شاء الله يميننا قوي بالله وان شاء الله شبابنا يطلع معناها صالح في كل شيء
0: ان شاء الله يعطيك الصحة
1: يعيشك يا سميح يعيشك محلى برامجكم ومحليكم
0: ومحلى حتى انتم محليكم الله ينورك
1: والله العظيم كما قال نتقفوا منها اللي ذا برشا
0: والله كلنا نتعلموا من بعضنا يا
1: والله
0: كلنا
1: نتعلمه.
0: والله
1: نتعلمه.
0: كلنا اللي هذا من خلال تجربته في الحياة ومن خلال الشيف واللي عدى واللي بالحق
1: لا والواحد يلوج على منين يخذ النصيحة المصلحة
0: نعم صحيت
1: معنى كي يكون ما تسمهش تلويش عمنا عند واحد اخر باش
4: يوصل
1: هي تحس بيها مباشره الحمد لله
0: الحمد لله يعطيك الصحه امين يا رب العالمين يعيشك يا نادره يعيشك
1: يا يوسف
3: يعيشك يعيشك بارك الله
1: ان شاء الله محبه ترجع قويه على بيد الكل
3: امين يا رب العالمين سمعت حبيت نقول لك
0: سلامه يا نادره بسلامة
3: كيما تكلم توا كسي
0: عم صالح
3: عم صالح
0: ايوا
3: تكلم على كيفاش تنسجل العلاقات وكيفاش ماشي يعمل ختم هو في الغرابه
0: وسي فتحي في جابس
3: في جابس في الحامه روم من السهل جدا من اليسير جدا انك تدخل فتنه بين زوج من الناس زوج احب زوج متعاشرين وتفرق بيناتهم هذه حاجه سهله بسيطه كذلك من السهل جدا ان تبكي الناس
0: نعم
3: حاجه بسيطه راهو كل حد قادر باش يبكي الناس وكل حد قادر باش اللطف يقوم بوظيفه الشيطان في تفريق بين الاحبه لكن الصحيح واللي مشكل حد قادر عليه إلا من ألهمه الله لذلك ومن أكرمه الله أنك تقرب
0: تجمع
3: وتجمع بين الناس وخصوصا بين المتخاصمين وهذه مناسبة علاش قلت الكلام هذه مناسبة العيد هذه من أفضل الأعمال واستشهدنا بالآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ما نتصورش واحد ما يعرفش زوز من جيران ولا زوز من أهل ولا زوز من زملائه ما مش بيناتهم شوية غوش علاش ما تستغلش الفرصة هذه متاع العشر ذي الحجة هذه وتقوم بهالوظيفة هذه وظيفة تقريب الشقة بين المتخاصمين حاول حتى إذا ما نجحتش أجرك ثابت من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد أما أنك باش تبكي الناس حاول ضحك الناس مش باش تضحك على الناس ضحك الناس
0: والله.
3: حاول استدر منهم البسمة خفف عليهم الألم أما تحب تبكيهم سهل يسر
0: سهل.
3: جيب أنت ياك الدمار هبط ونزلوا بصحيح ولا يا سماح
0: والله بالحق يا عم يوسف نعم لا صحيح عم يوسف
3: من السهل جدا أنك تجيب الدمار وتجيب قضايا متاع تدمر
0: خاطر الإنسان في ساعة
3: في سعيد أثر وراهو وشيئا فشيئا هيك القضايا هذيك اللي انت تستعملها باش تبكي الناس باش تنجح راهو قاعد تعمل في جريمة كبيرة ياسر وفي لأنك قاعد تقتل فيهم حاجة
0: صحيح
3: مسألة الإحساس
0: صحيح
3: الآخر
0: حتى
3: تبرد تتهمش تولي وهيك علاش من بعد احنا نستغرب وكيفاش يصير حاجة انا طولت شوية وماشي نزيد
0: لا مثالش ربما عم يوسف لا نوصل معك الفكرة خذ راحتك بالطبيعة ربما تخلي هيك الإنسان يخمم في الانتقام يخمم في حاجة خايبة يخمم في ما لا يحمد عقباه
3: نعم هذه حاجة وإحنا توكا نستغربوا كيفاش الناس وصلت بهم عدم الاهتمام بالآخر أن يصير الحادث في العوض يفزع نعرفوا شو معناته يفزع من غير حساب
0: يصور
3: يهبط يجيب باش يعمل الباز باش يصور
0: تعرف
3: شو معناته هذاك
0: مات الإحساس
3: نعم. والإحساس يموت بمثل هالشيء هذايا
0: صحيح يا يوسف نعم
3: ضحك الناس
0: أي نعم
3: مش تضحك على الناس
0: ولا
3: واربط العلاقات وصالح بين الناس مش تفرق بين الناس
0: الله ينورك يا عم يوسف أي نمشيو لهولندا
3: إيه
0: أهلا يا عم خليفة
5: أنسني بعم يوسف
0: الله ينسك عايش نحوي لك أنت لباس
5: الحمد لله
0: يا
5: قبل كل شيء نحب نحيي سي محمد صالح من حاج بلون وقلوا عندي ذكريات هايلة برشا على حاج بلون عدت فيها السنة العام الأخرانيين وقت كنت عايش في تونس خدمت في وزارة الفلاحة في برنامج الري
0: ايوه
5: عيون تجي على القاعة
0: ما شاء الله
5: هيك وندخل في الموضوع
0: ايوه
5: يعني هذه قصة غرامي الاول عاد 10 متاع 5 سنين خطيبة والاخر مشيت لها انا في 29 سبتمبر عمرها 70 بالتاكسي حتى الجامعة للمبيت قلت لها أنا مش مسافر نرجع لك ولا خاصيني مسافر عليك تمثيل في تمثيل نحب التمثيل ما كانش حب حقيقي
0: يا رسول الله
5: والله يا عم يوسف يا سماح
0: يا رسول الله
3: اي ريت غام خليفه
0: قاعد توزع والله في القلب قاعد توزع
3: قاعد ما نجمش نساها بالفعل باش نعرفوا مدى الوجيعه اللي يمكن يسبب فيها انسان
0: الصرخ ربما اللي قاعد في القلب نعم. والله والله
5: اما لكن جات لها خيره في الاخر
0: في الاعلى فيها خير
5: عاشرت 35 عام اللي كارولين الله يرحمها
0: الله يرحمها
5: عند 20 عام من حد توفيت انت هذا هو
3: ذكر حكايتي يعطيك الله الصحة يا عم خليفة والله معبرة وملهمة حتى
0: والله والله
5: نعم
0: والله والله اسمع وتوزع بالحق معناها قعدت ديما عم خليفة مسيكني نتذكر حاجة كما هكا وقعدت
3: ما نلعبوش مشاعر الناس
0: صحيت مش سهل والله والله
3: لا هي قلت علاش قلت لك انا ملهمه القصه نتاع عم خليفه اللي حب يتامل فيها دعوه لكل انسان ما تلعبش مشاعر الناس
0: آه نعم.
3: ما تلعبش مشاعر نعم
0: اي
3: ما تعيشوش على امل ما تعيشوش في حلم ومن بعد تخليه هكاك مسكين يتالم طول حياته
5: نفسانيا تمر
3: صحيت يا عم خليفه يعطيك الصحه والحمد لله ربي يعوض عليك الحمد لله
5: عايشك بخير
0: وفيك يعطيك الصحه يا عم خليفه انسنا
5: بسلامة.
0: يا عيسك ديما كلمنا عاد يا عم خليفة
5: باهي باهي
0: مرحبا مرحبا بيك ان شاء الله يا عيسك ان شاء الله عيدك مبروك كل عام انت بخير بسلامة مكالمة اخرى يا حمدي الو مساء الخير
6: مساء الفل
0: اهلا وسهلا
6: اهلتين ومرحبتين يا سموحة وانت وعم يوسف
0: سعادة
6: ايوه سعاد
0: اهلا سعاد
6: فيك عايشك ربي فضلك انت عم يوسف
0: وفضلك
6: حمدي
0: يعيشك
6: بيها منورين الشاشه
0: الله ينورك والله بوجودكم والله والله
6: الله يخليك عم يوسف ما اقول لك كلمه ما ديما المسال ديما يمشي خير خلينا نحن نتفائلوا النفس ضاقت والدليل يدلها سبحان من عقد دروس الحبال يحلها
0: والله
3: سبحانه
0: والله
6: اللي مش يسكروه يعملوه لعبيد باش يخربوا بالبيا العيال ولا ما بين المرأة وراجلها ولا ما بين الأخت أخوها ولا الأخوة ما بين العائلة ما بين حتى الأحبة ربي سبحانه موجود
0: ونعم بالله نعم
6: هكا هو النفس ضاقت والدليل يدلها سبحان من عقد دروس الحبال يحلها ربي موجود
0: والله والله
6: عم يوسف والقصة نتاعت الأصدقاء والله أنا متفائلة بهم الأصدقاء نحبهم بصراحة عندي أصحاب وعندي صحبات منهم عشرة أمرأة بنزرطية بنياتها محلاش لمنهم تخليهم عندي هم صغيرين وتمشي تخدم وتجي ما شاء الله كبروا هم صغيرين كنحط لهم في الكوجينة ويفرحوا ويفطروا كنحط لهم في الفيراندا كيف كيف نهار طيبت الخبز الشعير وخبز مطاليع في الطاجين البرة وحطيت لهم في الجراج ونان طيب على الطاجين العربي منهم البنية صغيرة أططا ما ناكلش في الكوري أططا أططا ما ناكلش في الكوري أططا قلت لها الله يبارك نرجعك الكوجينة وفطري وبعد نزك المدرسة التوى هاي واحدة في المانيا واحدة في فرنسا واحدة طبيبة واحدة مهندسة
0: التوى
6: يبوسوا فيه ويحملوا يبعثوا لي في السلام مع ماماتهم وباباهم وقولها نحبوا نمشوا لططا سعاد ناكلوا عندها وناكلوا الفرشيشة وناكلوا في الشعير ويا ليت صحبة باهي راي العشرة
0: حبه
6: راي عمي
0: نعم.
3: وليس كثير الف خل وصاحب وان عدوا واحدا لكثير
0: والله
3: عامل الف خل والف صاحب
0: اي
3: وشوي اما صاحب مش صاحب اللي يجيب
5: صاحبي نعم.
6: اي اما بالحق صحبة كن صاحب نوالفنا ون بقلب برب يتعاملوا بالباهي يبقى باهي راه مش لاش خباثة مالهاش عم يوسف أكل تخديم المخ وبالبراءة والله كل شيء يمشي على ما يرام والله عم يوسف أراه الحق وبين الحلال وبين والحرام وبين
0: نعم
6: والله ونحن ان شاء الله في العيد هذا ان شاء الله يعيدوا احبتنا وعائلاتنا وعمومتنا واخواننا واهلنا وموالينا في خير ونعمه يا رب وليك الحمد حتى ولو فقدنا اعزاء علينا مرت عمي ماتت عندها نهار لحد الله يرحمها
0: بارك فيكم الله يرحمها
6: بقى في الموت كل شيء معنا تنقصنا تنقصنا الفرحة كل شيء لكن المحبة راي ما تتنحيش
0: أكيد نعم
6: لكن
0: نعم.
3: بالعكس ربما تنزاد المحبة
6: صحيت يرحم أبوك عم يوسف. أنا واحدة من الناس نقول ناك يموت حد من العائلة معنا خلي يلمدنا خلي يلمد العائلة خلي يجمعنا خلي حسسنا لي نحن نحب بعضنا ما نكرهوش بعضنا. أما حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يكره واللي يفرق.
0: نعم أكيد
6: هكا هو أكثر من هكا. واحد الإنسان ديما يقول حسبي الله ونعم الوكيل. أما الإنسان باي هذا هو باي يا سموحة يا باي.
0: واضح يا سعاد.
6: تحية لأصدقائي وأصدقائي وأحبتي وعائلتي وأهلي ومالية ومنهم البنزرتية هذه اللي عشرتها باهية معايا وتو تودني وتو تكلمني وتو ترسلني وتحكي معايا. وتحية لأمي فاطمة وعم عبيدي وأمي مجيدة وكافة المستمعين بدون استثناء.
0: يعطيك الصحة. شكرا نسعد. شكرا
6: بالصحة وبالهدا واللطف والرضا.
0: يعيشك على خير على خير
6: بسلامة. تحياتي عايش
0: فيك على خير على خير. الكلمة اللي بعدها يا حمدي. ألو مساء الخير. ألو
7: كلها مشتاقة لك تارارا ولا عيون

0: يا عيني يا عيني. الله الله الله يا راهي، اهلا وسهلا. ما شاء الله عليك، شنو حوالك انت؟ لاباس
1: الحمد لله، ولا تحس
0: بها مال صويت. ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله عليك.
1: يعيشك يا سمحتي الغالي، والله الجمعه اللي فاتت ما خلطتش.
0: يعيشك، حتى احنا توحشنيك يا راضي. شنو حوالك انت؟ لاباس؟ حال العائله بخير
1: الحمد لله. واش نحوالك يا عمي؟
2: والله خير الحمد لله ونشكرك.
1: عندك وتحياتي كل اللي خدم في ذات الساقس.
0: يعيشك
1: والله، وانا ما كذبش عليك، الاغنيه هذه اني عملتها لك ذات الساقس.
0: اي يعيشك يعطيك الصحه.
1: معناها قبل انا تو عندي 25 سنه شاركت الساق، وكنت عندي
0: ما شاء الله
1: كنت عندي برشا اصدقاء، كنت عندي صنيه مقني ان شاء الله تكون تسمع فيها، تحشتها برشا. ما عادش معاش تشارك، ما عادش نسمع صوتها، ما عادش نمر هذا عليا، وهي ونوم اذا عدت عليها. فوزيه العربي زاد زهية حرباوي، كان زهية حرباوي هي الوحيدة اللي قاتلت سلبية من المستمعين القدم. معنا حتى كي توفت بنتي مكتبش عليك، وسوني برشا وجوني لداري وحسيت معايلتي فهمتي. والله صدقني من ذات الساقس، معناها ذات الساقس معناها مفضل ربي وفضل الإذاعة ومنشتين، معناها أريكش ولينا عائلة واحدة
0: الحمد لله. الحمد لله. نعم، وشعارنا العشرة دي ما احنا ان شاء الله يا راضية ان شاء الله.
1: حتى معناها حتى المنشتين معناها كيف وصلت بنتي حسوا بي، كل سيدة عايشة بيار نحييها ونقدم لها تحية ان شاء الله، هي ان شاء الله كل عام هي حية بخير، هي وليدها وزوجها.
0: نعم.
1: سيد حبيب كريم.
0: نعم.
1: تمير القماسي. عم احمد العقربي.
0: هذه الحكايه قديمه يا راضي هكا ولا؟
1: اي اكيد اكيد. لا
0: انا فقط انا صحيت، انا ما سمعتش تو. اي فوالا.
1: ايوه معناها كنت هي اذا تفرق مازال دارنا فهمتي،
0: وتبقى داركم تبقى
1: وتفرحوا بيا
0: والله. مرحبا بكم. مرحبا مرحبا.
1: قبل كنت ديما نمشي، ديما تستضيفني سيدة عائشة بيار، نمشي هذيك حنان الحشيش كلهم، وهكا وكسبت برشا محبه مع الاصدقاء يحبوني ويحبوني حتى اللي وسيده مسوره جويده زاد قدمها تحيه، حتى هي من بعدت معاش حسها كان بعد كان بالفيسبوك معاش تشارك اللي بعد.
0: نعم.
1: وما عندها برشا ما كلمتنيش حتى هي، اما والله هي نقول لهم راني نحبكم برشا مستمعين قدم قبل ومستمعين توكي معناها الجدد، راني نحبكم برشا وراني نحسكم عائلتي وإن شاء الله معناها يجي فرصة هكا ونجي فرصة هكا ونعرفوا بعضنا هكا بال على المباشر
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة إن شاء الله، أما بالنسبة للأصدقاء قبل نعرفوا بالبدا نعرفوا معنا جوني لداري ومشيت لهم وزرنا بعضنا وكل شيء
0: إن شاء الله. يعطيكم الصحة، ربي يبارك فيكم، ربي يبارك فيكم، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب.
1: ورا صحتي المحبة ما تنعوضها شيرها.
0: اي نعم ماله
1: والله، كي تحبي انسان تحبيه بصدق وتحبيه بنية وضمير،
0: مش حب مصلحه وحب نفاق وحب نعم
1: لا
0: ايه.
1: مستحيل احنا دي. ولا نحس اذا تناقش هكا لمت برشا ناس برشا كسبت معناها برشا عباد تحبهم ويحبوا بعضهم العباد،
0: تعرف يا راضية وعم يوسف راهو يمكن الإذاعة الوحيدة عندنا الميزة هذه مش موجودة راه في باقي الإذاعات بالحق معناها. اي اي
1: هي الإذاعة الأولى راهي اللي في تونس كاملة معناتها.
0: اي نعم الإذاعة الأولى في تونس صحيح يا راضية.
1: أنا ما يخفى علي شيء.
0: الله ينورك.
1: أنا ديما إذا شخص من الليل والنهار راني.
0: يعطيك الصحة يا خو بخاطرك يا راضية. عايشوا خيتي بارك الله فيك، شكرا.
1: فرحة خيرات وإن شاء الله.
0: أجمعين يا رب يعيشكم كل عام.
1: ونسلم على المستمعين الكل ونقول لهم عيدكم مبروك إن شاء الله، ومغير بدون استثناء باش ما يتغشش مني.
0: يعيشك يا راضية على خير، شكرا ليك. بسلامة بسلامة، إلى لقاء آخر. مكالمة ناخذوها معانا عم يوسف. ألو مساء الخير.
3: أجمل يوم يوم مشاكاني.

0: جيتو من ظلمك وجفيتو، في عينيك الحلوة لقيتو مرتاح وارتحت معاه. كان أجمل يوم يوم ما شكاني قلبي من حبك وأنا خاني. كان أجمل يوم ترارا يوم ما شكاني يوم ما شكاني. حاطينه كل عام وانتم
1: حيين بخير. صحة يا هدى.
2: صحة
0: يا هدى. كل عام وانتم حيين بخير. عم يوسف يا حبيبي يا عزيزي يا غالي قبلة على الجبين. انت كي بابا نبوسك واختي سموحة نبوسك دادا. كل عام وانتم حيين بخير.
1: صحة والعافية.
0: ونحبكم ونموت عليكم. ولكم مني كل الحب والحب لأني نحب الحب نحب الناس اللي يحبوا ما نحبش الناس اللي يحقدوا. وبصراحة أني تلقائية نتكلم معناتها عندي برشا أصدقاء نحبهم خاصة ذاك منمونتي سميتها منمونة يعني
1: أي.
0: وأميرة وبرشا برشا أصدقاء نحبهم موت عليهم ونعشقهم ونعشق معناها الناس الطيبين اللي قلوبهم مليانة بالحب ولا بلسم بلسم على الجرح. كي تبدا انت متاثر وتكلم بلسم يعملوا لك كل مسح يعني ينحيوا لك الوجيعه اللي تحت بها. حطينا ما نطولش عليكم لكم مني كل الحب وكل عام وانتم حين بخير وكل عام وانتم تزهاو وان شاء الله ربي اذاعه تسبق ديما متالقه وديما ناجحه وديما متفوقه. ولكم مني كل الحب من مديره الاذاعه للكل قبله على الجبين بوسكم ونحبكم ونموت عليكم وربي يفضلكم وربي يحييكم وربي يخليكم وربي يعطيكم كل ما تتمناو.
1: وانت بالامثل
0: وانتم حين بخير. شكرا.
1: وانت بالامثل على خير يا هدى. محليها طاقه ايجابيه ختمت بها اللقاء. نعم اي عم يوسف تفضلي.
2: حبيت نقول لك على وان كان والله بالفعل نحن فخورين انه أي. نكون بالفعل عندنا مثل هالشهاده هذه انه نسعى الى ربط العلاقات ونسجل العلاقات
1: والله يا عم يوسف والله.
2: وربي بعدنا ان شاء الله على التفريق. حبينا نعطيك قصه على لسان الحيوان بسيطه هي صغيره لكن معبره للغايه.
1: نعم.
2: هو جات القطوسه ثم زيتونه
1: اي
2: جات في الفرقه الفوق في الفرقه
1: اي
2: وعششت ولدت
1: باي.
2: من بعد جات نسر
1: اي
2: جات الفوق في الطعطوشه عششت وولدت
1: اي
2: وباضت
1: باي
2: وفرخت وجات كلبه في القعموره من اللوطه
1: اي
2: وعششت وولدت
1: اي
2: غزرت القطوسه الفوق تلقى النسر
1: ايه
2: وتحت منها الكلبة قلت انا جيت بين ناري
1: والله
2: ايه شو نعمل هونية
1: ايه
2: توا مشي تستعمل عمل الشيطان هو التفريق.
1: يا لطيف
2: كيفاش مش تفرق بيناتهم
1: يا لطيف.
2: هذه من اللوطة تكوي ومن فوق تشوي
1: تشوي والله.
2: النسر توا نجم تقيم لها فروخة القطيصات
1: القطيصات
2: ايه. والكلبة توا تكلهم زادة
1: تكلهم ايه.
2: ولاتوا عملت سياسة فرق تسد
1: ايوه
2: ونجحت
1: أيه؟
2: هذه فيها حكمة
1: أيه؟
2: جات نهار من الأيام عينة النسر جات تسعى لصغارها وجات ليك الكلبة هذيك وتوتت لها قالت لها يا خيتي والله النصيحة مدي
1: أيه؟
2: أنا راني مانيش مقلقة من شيرتك أما راني سمعتك النسر
1: أيه؟
2: قالت توا يكبروا هكا الجريوات هكومة
1: أيه؟
2: تحكي لصغارها
1: أيه؟
2: يكبروا وأنا كل مرة نخطب لكم جرو تاكلوه
1: يا رسول الله.
2: سي الكلبة بركت على صغارها نهار من الأيام عينت الكلبة بعيدة وقالت النسر قلت لها يوخيتي أنا والله النصيحة مدي أنا أي. مش قلقة منك
1: أي.
2: أمراني نهار من الأيام سمعت الكلبة تحكي لصغارها
1: أي.
2: قلت لها كفرخ النسر توا اللي يطيح ناكلوه
1: يا رسول الله.
2: وكل وحدة بركت على صغارها
1: أي؟
2: حتى مسيكنات ماتوا بالشر هي وصغارها ماتوا بالشر وقعت القطوسة عايشة. وهذه هي سياسة فرق تسد مش نمشي لبعيد مش على مستوى الأفراد حتى على مستوى الدول.
1: نعم
2: وله وباش تقع دائما وأبدا نراه ثم قوام تخريب
1: نعم
2: يحاول كيد. يبعثوا النعرات ويحير الجروح المندملة
1: نعم.
2: يحاولوا يجر سمشي بعض النعارات وفي كل بلاد لازم عندها نعارات ولازم باش يحيوا هذاك راهم ماهوش محبة وسوي العينين هذاك بكل بس للفتنة. والمولى سبحانه وتعالى يقول والفتنة
1: أشد
2: من القتل.
1: نعم نعم. ياتك صحة يا عم يوسف ياتك صحة. محليها الحصة
2: نعم.
1: أو محليها مستمعينا الكرام احنا وصلنا لنهاية الحصة يا عم يوسف. أكهو. نحب تحية كبيرة لسوفيان كان معكم الليلة في الستوندار. حمدي على الكونسوليت. هذه الأغنية اللي غنت هنا هدى قلت له يا حمدي خليها نختم بها. نعمين المعلول بعد شوية في الأخبار. نحب تحية لأحمد المجدوب على مستوى النقل. وإحنا يا عم يوسف
2: احنا نقول لك كل عام وانت بخير
1: يا عيسى عم يوسف يا ربي لا تقطع.
2: عيدك مبروك وعيد مبروك لكل الأمة الإسلامية.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. قررت تونس أمس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع تطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقاية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وأشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. أعلن البريد التونسي أنه سيتم اليوم فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 من مايو الحالي لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا عوضا

0: عن الساعة 8:40 صباحا. في العالم، نقل موقع أكسيوس عن مصادر ومسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب عقد اجتماعا أمس مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي الأمريكي بشأن الحرب مع إيران، وأنه يفكر بجدية في شن ضربات جديدة على إيران إذا لم يحدث اختراق في المفاوضات. وأكدت المصادر أن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات. في لبنان، استشهد 10 أشخاص من بينهم 6 مسعفين، وأصيب آخرون بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت أمس مناطق عدة في جنوب لبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.